إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وغدوا على حرب قادرين.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح الملك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.

0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى

كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرحيم.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب

النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.

وينفق منه سرا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين

كما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك

توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح

قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر

أتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن

وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

محشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا

فاقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان

حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم

تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم.

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها

عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا

0: يعلمون
1: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث

فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم

0: إلهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم يا خالق كل شيء ورازق كل حي، يا مليك السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا نور يا هادي، يا بديع يا باقي. اللهم أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأسألك العفو والعافية. اللهم جملنا بالطاعات، اللهم استرنا واصرف عنا الضر يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا رفيع العماد، يا رب العباد، يا حليم يا ستار، هب لي من لدنك وليا مرشدا وسلطانا نصيرا.
1: اللهم اكتبني في عبادك المؤمنين، اللهم اكتبني في عبادك التوابين، اللهم ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت. اهدني إلى صراطك المستقيم، وثبت قلبي على دينك. اللهم تولني برحمتك، واغفر لي، وتب علي، وتجاوز عني يا كريم. وصل اللهم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.

0: منزلة المراقبة.
1: سبحان من عمت نعمته كافة العباد وشملت، واستغرقت رحمته الخلائق في الدنيا والآخرة وغمرت، فبنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان وانشرحت، وبيمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدبت، وبحسن هدايته انجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقشعت. فمنه العطاء والجزاء والإبعاد والإدناء والإسعاد والإشقاء، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه.
0: يقول الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم.
1: وقال نبي الرحمة عليه صلوات ربي وسلامه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت.
0: وعن سفيان الثوري أنه قال: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة.
1: اللهم أعنا على مراقبة ذواتنا وحراسة قلوبنا من هاجس سوء أو وسواس شيطان، وجملنا بالطاعة يا رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه: المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قادم فيه. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه. فإن الدنيا خلقت لكم، وأنتم خلقتم للآخرة.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم فإني جعلت فيهم رحمتي، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي.

0: من أخلاق الصالحين.
1: كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يمر بالسؤل وبين أيديهم كسرات خبز، فيقولون: هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الحسن ينزل ويجلس على الطريق ويأكل معهم، ثم يركب ويقول: إن الله لا يحب المستكبرين.

0: من دعاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:
1: اللهم إني أسألك من الخير عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ مما استعاذك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة ثم استقبل وجوه أصحابه
1: وقال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى طلحة: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة.
0: لقد اطمأن طلحة إلى عاقبة أمره ومصير حياته، فسيحيا ويموت وهو واحد من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولن تناله فتنة. لقد بشره الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالجنة.
1: وكان طلحة بن عبيد الله من المسلمين المبكرين،
0: وعلى الرغم من جاهه في قومه وثرائه العريض وتجارته الناجحة، فقد حمل حظه من اضطهاد قريش.
1: وهاجر طلحة إلى المدينة حين أمر المسلمون بالهجرة، ثم شهد المشاهد كلها مع الرسول عليه الصلاة والسلام عدا غزوة بدر، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان قد ندبه ومعه سعيد بن زيد لمهمة خارج المدينة.
0: ولما أنجزاها ورجعا إلى المدينة، كان النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام عائدين من غزوة بدر، فآلم نفسيهما أن يفوتهما أجر مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد في أولى غزواته،
1: بيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إليهما طمأنينة سابغة حين أنبأهما أن لهما من المثوبة والأجر مثل مال المقاتلين تماما، بل وقسم من غنائم المعركة مثل من شهدها.

0: وتجيء غزوة أحد لتشهد جبروت قريش وكل بأسها، حيث جاءت تثأر ليوم بدر وتؤمن مصيرها بإنزال هزيمة نهائية بالمسلمين، وقد حسبتها قريش أمرا ميسورا.
1: ودارت حرب طاحنة، ودارت الدائرة على المشركين.
0: ولما رآهم المسلمون ينسحبون وضعوا أسلحتهم، ونزل الرماة من مواقعهم ليحوزوا نصيبهم من الغنائم.
1: وفجأة عاد جيش قريش من الوراء على حين بغتة، فامتلك ناصية الحرب وزمام المعركة، وكان للمفاجأة أثرها في تشتيت شمل المسلمين.
0: وأبصر طلحة جانب المعركة الذي يقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فألفاه قد صار هدفا لقوى الوثنية والشرك، فسارع نحو الرسول.
1: وراح طلحة رضي الله عنه يجتاز طريقا تعترض كل شبر منه عشرات السيوف المسعورة وعشرات الرماح المجنونة.
0: ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد يسيل من وجنته الدم الزكي ويتحامل على نفسه، فجن جنونه وقطع طريق الهول قفزا، وأمام الرسول جد ما يخشاه.
1: سيوف المشركين تلهث نحوه وتحيط به تريد أن تناله بسوء، ووقف طلحة كالجيش اللجب يضرب بسيفه البتار يمينا وشمالا.
0: رأى دم الرسول الكريم ينزف وآلامه تئن، فسانده وحمله بعيدا عن الحفرة التي زلت فيها قدمه.
1: كان طلحة يساند الرسول صلى الله عليه وسلم بيسراه وبصدره متأخرا به إلى مكان آمن، بينما يمينه تضرب بالسيف وتقاتل المشركين الذين أحاطوا بالرسول وملأوا دائرة القتال.
0: وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول إذا ذكر يوم أحد: ذلك كله كان يوم طلحة.

0: وفي جميع المشاهد والغزوات كان طلحة في مقدمة الصفوف يبتغي وجه الله تعالى ويفتدي راية رسوله.
1: وعاش طلحة مع الجماعة المسلمة يعبد الله مع العابدين ويجاهد في سبيله مع المجاهدين ويرسي بسواعده مع سواعد إخوانه قواعد الدين لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.
0: وإذا قضى حق ربه راح طلحة يضرب في الأرض ويبتغي من فضل الله منميا تجارته الرابحة وأعماله الناجحة.
1: لقد كان طلحة رضي الله تعالى عنه من أكثر المسلمين ثراء، وكانت ثروته كلها في خدمة الدين، كان ينفق منها بغير حساب، وكان الله تعالى ينميها له بغير حساب.
0: ولقد لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض إطراء لجوده الفياض.
1: تحدثت عنه زوجته سعدة بنت عوف قالت:
0: دخلت على طلحة يوما فرأيته مهموما فسألته: ما شأنك؟ قال: المال الذي عندي قد كثر حتى أهمني وأكربني. فقلت له: ما عليك، اقسمه. فقام ودعا الناس وأخذ يقسمه عليهم حتى ما بقي منه درهم.
1: ويصف جابر بن عبد الله جود طلحة فيقول: ما رأيت أحدا أعطى لجزيل مال من غير مسألة من طلحة بن عبيد الله.
0: وكان طلحة من أكثر الناس برا بأهله وبأقربائه، فكان يعولهم جميعا على كثرتهم، وقيل عنه في ذلك:
1: كان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله.
0: ويقول السائب بن زيد: صحبت طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر، فما وجدت أحدا أعم سخاء على الدرهم والثوب والطعام من طلحة.

0: لقي طلحة بن عبيد الله مصيره المقدور الكبير في وقعة الجمل،
1: وكانت الشهادة مذخورة له.
0: كانت الشهادة من حظ طلحة، يدركها وتدركه أن يكون.
1: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: هذا ممن قضى نحبه، ومن سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة؟
0: وصلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على جميع قتلى المعركة.
1: ولما فرغ من دفن طلحة والزبير وقف يودعهما بكلمات جليلة اختتمها قائلا: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
0: ثم ضم قبر طلحة والزبير بنظراته الحانية الصافية وقال: سمعت أذناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة والزبير جاراي في الجنة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع.

0: مؤمنين عمر.
1: شوقي إليكما معا يا ابن العوام، ولكن أين رفاقك من القادة؟ ألم تبلغهم بالقدوم علي الساعة يا عقبة؟
2: بلى، ولكن
0: مهلا أيها القائد، فلقد حملوني إليك التحية وفضلوا إن كنت توافق أيها الأمير البقاء مع الجند ليشرفوا بأنفسهم على راحتهم، فقد كانت الرحلة بين الحجاز ومصر شاقة ومضنية.
1: ولكنها استغرقت زمنا طويلا يا ابن العوام.
0: لا يا ابن العاص، كل ما في الأمر أن الجيوش العربية مشغولة بالفتح تتعقب الروم إلى عقر دارهم وتغذ السير نحو القسطنطينية.
1: القسطنطينية؟
0: أجل يا عمرو.
2: لقد أثلجت صدورنا يا ابن العوام بالنبأ العظيم، وربي لقد دالت دولة الروم.
0: وقد أمرني أمير المؤمنين عمر أن أدعو الناس إلى الجهاد في أرض مصر، وكانت المهمة شاقة، لا لأن العرب عازفون عن الجهاد، بل لأن كل مطيق فيهم قد انتظم في الجيوش التي سيرها أمير المؤمنين إلى كل صقع.
1: إذن العرب كلهم في جيوش الفتح،
0: وبعض نسائهم أيضا في صفوف الجند يحاربن.
2: كذا فليكن الجهاد.
0: والصعوبة الثانية التي واجهتها أن أمير المؤمنين حدد لي مهلة لا تزيد على 15 يوما، وكان الهدف الإسراع في دعمك لإحراز انتصار عاجل في مصر يضعف عزيمة الروم ويفت في عضدهم.
1: واجتمع إليك 4000؟
0: 4000 من بين شيخ وفتى، الشيوخ ممن أبى عليهم عمر أمير المؤمنين أن يلتحقوا بالبعوث، فقد اعتبرهم من غير المكلفين رغم حرصهم على الجهاد، والفتيان ممن لم يكونوا بلغوا سن الرشد قبل حين.
2: وهل هم قادرون على الجهاد؟
0: بل هم على أتم استعداد، فقد كان علي ورفاقي من القادة أن ندرب الفتيان على القتال، والشيوخ على استعادة مرونتهم في الطعان ريثما نتدبر السلاح والخيل.
1: إذن هذا ما حجبك عنا هذه المدة.
0: أجل يا ابن العاص، وها نحن الآن تحت إمرتك.
1: وددت لو يكون رفاقك معنا لنتداول أمر حصن بابليون هذا، ولكن لا بأس، ليبقوا مع جندهم.
0: وهل اقتحام الحصن عسير إلى هذا الحد؟
1: يا ابن العوام انظر، إنك لتراه أمامك كالجدار الأصم، أسوار عالية ولا منفذ إليه إلا هذا الباب الضخم المغلق، وجند المقوقص قائد الأقباط على أسواره بأقواسهم وسهامهم، والنيران المصهورة معدة من منافذ فوق الباب تنذر من اقترب منها.
0: أتانا ونحن في الحجاز نبأ استدراجك ثيودوروس قائد الروم من الحصن.
1: أجل، وقد اضطررناه على أن يولي الأدبار صوب الإسكندرية.
0: والمقوقص أيظن أنه قادر على مواجهة حصارنا طويلة؟
1: لا، بيد أننا نحن غير قادرين على الانتظار، ولا بد أن ننزح الروم عن مصر كلها.
0: والخطة لاحتلال حصن بابليون يا عمرو؟
1: ألم أقل لك وددت لو يكون رفاقك معنا لنتداول أمر الخطة؟
0: ألسنا نحن الثلاثة قادرين على ذلك؟
1: بلى، ولكن مشورة الإخوان واجبة.
0: أصبت فيما تقول، أصبت، ولكن لنحاول أمرا الآن، فإذا وفقنا إلى خطة نقلتها إليهم أو اجتمعنا منذ الغد.
1: ليكن ما تقترح.
0: ألم يهب أحد من جندك نفسه لله؟
1: مهلا يا ابن العوام، فكل جندي واهب نفسه لله، غير أن الأمور في أوقاتها.
0: هل تقبل أن أهب نفسي لله فأتسلق الأسوار؟
1: بلى يا ابن العوام، ضع خطتك واعرضها علي منذ الصباح.
0: ولم لا نضعها الآن؟
1: بل أريد أن تدرس موقع الحصن جيدا. قم الآن بجولة حوله واذهب إلى جندك وارسم الخطة مع إخوانك من القادة، وعد إلي بها مع الصباح، فإن آنست فيها خللا نبهت إليه.
0: سمعا أيها الأمير.
1: إلى اللقاء يا ابن العوام.
0: إلى اللقاء أيها القائد.
2: هل أرافقه في تجواله أيها الأمير؟
1: بل أنا في حاجة إليك يا عقبة، ودعه يتأمل الحصن بنفسه.

0: فقدت الحصن من كل جهاته ونظرت إليه نظرة متفحصة.
1: ألم تنم يا ابن العوام؟
0: لم يراود جفني النوم. كنت أتخيل نفسي على سور حصن بابليون أصيح الله أكبر، والبلبلة في صفوف العدو، وجندنا يقتحم باب السور، ثم نشق طريقنا لاحتلال الحصن المنيع.
1: هل فرغت من إعداد خطة الاقتحام؟
0: نعم يا عمرو. نشغل العدو طوال النهار، نناوشه بالسهام حتى يتعب جنده، فإذا كلت قواهم تسلقت السور من الجانب الشرقي وهو أقل الجوانب حراسة وأسهل على المتسلق من الجوانب الأخرى، فإذا صرت فوقه مع بعض الرجال الأشداء علت صيحاتنا الله أكبر، وانقضضنا على الحراس لنوقع فيهم البلبلة فينشغلوا عن الباب، فتندفع قوات جيشنا صوب الباب، وأكون وجهت بعض الرجال لفتحه، ويتم بإذن الله اختراق الحصن.
1: لقد فكرت في الخطة طوال الليل.
2: ما رأي الأمير لو نفذنا الخطة مع طلائع الفجر؟
1: ما الهدف يا عقبة؟
2: حين نناوش حرس الحصن ننبه المقوقس إلى خطة نعتزمها فيزيد من الحرس ويفرض على الباب حراسة خاصة.
1: أصبت يا عقبة، ذاك ما كنت أفكر فيه طوال ليلي. إذن يا ابن العوام نبدأ الخطة فجر الغد، ولا نتظاهر طوال هذا اليوم بأننا نعتزم أمرا. من ستصحب معك؟
0: أريد عددا من رجالكم خبروا حصن بابليون وعرفوا منافذه لطول إقامتهم حوله، وأريد قائدا شجاعا يبيع نفسه من الله فيقتحم حرس الحصن إلى الباب ليفتحه من الداخل، فقد لا يتسنى لكم تحطيمه من الخارج.
1: سنختار الرجال، أما القائد الشجاع فمن لها غير عقبة.
2: أنا أيها الأمير.
1: ومن للشدائد غيرك يا عقبة؟
2: سأفعل أيها الأمير.
1: وليأخذ كل الجند قسطهم من الراحة طوال النهار، ولا يقومون بأية تدريبات إلا بعضهم، لنوهم العدو أن كل شيء ما يزال على حاله، فإذا كان منتصف الليل بدأ بسر ونافع حشد القوات دون إحداث ضجة تذكر. بلغ بسرا ونافع عن ذلك يا عقبة.
2: سأفعل أيها القائد.
1: إلى العمل إذن.
2: سمعا أيها الأمير.
0: سمعا أيها الأمير.

0: السلام على الأمير.
1: السلام على الأمير.
2: وعليكم السلام. ما فعلت يا ابن العوام؟
0: أعددت الخطة مع إخواني بعد أن تفعلت.

0: هل تم حشد الجيش يا عقبة؟
1: حشد والدي وبسر الجنود منذ منتصف الليل دون أن يتنبه حرس المقوقس إلى ما يدور حول الحصن.
0: تتسلق ورجالك السور على بعد 20 خطوة مني، فإذا بلغنا أعلى السور رقدنا بعض الوقت لنستطلع الأمر، فإذا كان الوضع مطمئنا انحدرت يا عقبة دون جلبة نحو الباب، فإذا صرت عنده صحت بأعلى صوتك الله أكبر، وأجبتك على ندائك الله أكبر. افعل المستحيل يا عقبة لقطع سلاسل الباب إذا وجدت مقاومة، فمتى قطعت السلاسل انفتح الباب من تلقائه، وأنقض حينئذ على الحرس برجالي أشغلهم عنك ومن معك.
1: أمرك أيها القائد.
0: وفقك الله يا عقبة.
1: وفقنا الله يا ابن العوام.

أيها الرجال، أقبل، خذ الرجال على ميمنتي يا ابن العوام، خذ الرجال على ميسرتي.

0: يا حر.
1: ماذا أيها الأمير؟
0: رجل يحمل راية بيضاء. أقبل علي يا ابن العوام ويا عقبة.
2: ماذا أيها الأمير؟
0: اذهب إلى الرجل وسله ما يريد.
2: ولكن
0: نفذ ما قلت يا عقبة.
1: أليس أجدى لنا أن نتابع الزحف يا عمرو؟
0: بل ننتظر حتى نرى ما يريده المقوقس.

0: أوراءك يا عقبة.
1: يطلب المقوقس وفدا يفوضه على الصلح.
0: قل للرجل إننا سنرسل إليه وفدا الساعة. أفا أيها القوم، لقد أوصاني أمير المؤمنين عمر خيرا بالأقباط، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام المقوقس قد دعا إلى الصلح فلا بد أن نجيب، وله علينا أن نخيره في ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب، وعليه أن يختار.
2: لماذا لم يطلب المقوقس الصلح قبل ركوبنا مخاطر اقتحام بابليون؟
0: ذاك أمر قد انتهى الآن، ولا بد أن نفاوضه على الصلح. ثم إني أريد أن أحجب دماء الأقباط ودماء المسلمين. أمامكم جهاد طويل، فلنبقي على حياتنا للمستقبل الغني بالجهاد في سبيل الله.
2: ومن تختار للمفاوضة يا عمرو؟
0: علي بعبادة بن الصامت، فليقبل بسرعة يا عقبة.
1: سمعا أيها الأمير.
3: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

قبل تفاصيل هذه النشرة إليكم أبرز العناوين. الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في نجران بالسعودية. لجان المخيمات تثمن مواقف الأردن في دعم القدس والقضية الفلسطينية. انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دان الأردن الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي واستهداف الأعيان المدنية في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام المقاذيف العشوائية، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين بصفته انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. هذا وقد قتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان، في هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب في شمال شرق اليمن. أعربت لجان خدمات المخيمات واللجان الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة عن اعتزازها وتقديرها للمواقف الأردنية الراسخة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في بيان لها، أكدت اللجان في مخيمات المملكة أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك تعكس موقفا ثابتا ومبدئيا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات والإجراءات الأحادية. وثمنت اللجان الجهود الأردنية المتواصلة في حشد الدعمين العربي والدولي لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت أن الوصاية الهاشمية أثبتت عبر العقود دورها المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على مكانة القدس وهويتها العربية والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وهو الدور الذي يحظى باحترام وتقدير واسع على المستويين العربي والدولي. كما أكدت أن المواقف التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك تعكس التزاما راسخا بدعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة والعمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل وقف التصعيد وحماية المدنيين وتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وجددت اللجان دعمها الكامل للمواقف الأردنية الثابتة ووقوفها خلف القيادة الهاشمية في جهودها الرامية إلى حماية القدس ومقدساتها وصون الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تستهدف القضية الفلسطينية. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وذلك بعد عدوان عسكري واسع استمر 2 خلف 10 الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، بعد أن نفذ عمليات اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحقيق ميداني واسعة، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز احتجاز والسيطرة على مقر اللجنة الشعبية
ومكتب محافظة القدس داخل المخيم. هذا ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وبشدة نهج إسرائيل المتكرر باستخدام القوة للتوسع وتغيير الواقع على الأرض، بما في ذلك استهداف المدنيين والمرافق من خلال العمليات العسكرية والانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك عبر الاعتداءات المتكررة على لبنان وسوريا وانتهاك سيادتهما وسلامة أراضيهما. وأكد فهمي أن الغطرسة الإسرائيلية ومواصلة هذا النهج وتوسيع نطاق استخدام القوة لن يحقق لإسرائيل أمنا أو استقرارا، وإنما يزيد من حدة التوتر ويوسع دائرة المواجهة ويهدد أمن المنطقة بأسرها. أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم التشديدات والقيود التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين. وفرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، ونصبت السواتر الحديدية في محيط بوابات البلدة القديمة والمسجد، كما منعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة بعد توقيفهم وتحرير هوياتهم وفحصها. قال مسؤول أمريكي إن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا أنه يتوقع

0: توقع التوصل إلى اتفاق قريبا. وأضاف المسؤول أنه فور الإعلان عن اتفاق سيتم إعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق سترفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية. محليا، أحيت الكنيسة الأرثوذكسية أمس يوم الحج الوطني إلى موقع مار الياس الأثري في محافظة عجلون. تفاصيل أوفى مع مندوبنا عامر خطاطبة.
1: ترأس مطران الأردن للروم الأرثوذكس رئيس مجلس أساقفة رؤساء الكنائس في الأردن كريستوفوروس قداسا دينيا في موقع المزار بعيد النبي إيليا، وترأس الاحتفال وعاونه عدد كبير من كهنة الأردن وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وأشار كريستوفوروس إلى عظمة الموقع وخصوصيته السياحية والدينية والتاريخية، مشددا على أن الكنيسة ستواصل دورها في تعزيز الرسالة التي انطلقت من أرض الأردن المقدسة بوصفها أرضا للإيمان وملتقى للتاريخ والحضارات. وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يولي شخصيا اهتماما خاصا بهذا الموقع الفريد، داعيا الله أن يحفظ جلالته وولي العهد الأمير الحسين وأن يبقى الأردن واحة أمن واستقرار. وكان في استقبال المطران والوفد الكنسي المرافق له مساعد محافظ عجلون فراس الخصاونة ومدير مديرية السياحة فراس الخطاطبة. عامر خطاطبة، محافظة عجلون.
0: وسط إقبال لافت من العائلات والأطفال على الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية التي تستضيفها القرية الحضرية الملكية، تواصلت فعاليات صيف الأردن 2026 في محافظة الزرقاء. التفاصيل والزميلة حلا المعايطة.
2: تواصلت في محافظة الزرقاء مساء اليوم فعاليات الأسبوع السابع من مهرجان صيف الأردن 2026 في القرية الحضرية الملكية، وسط برنامج متنوع يجمع بين الفنون والترفيه والأنشطة العائلية ويستهدف مختلف الفئات العمرية، حيث بدأت الفعاليات عند الساعة 6 مساء بعرض مسرحي للأطفال بعنوان الفلاح فريد، ثم عرض موسيقي منوع وفقرة مواهب من بلادي، إلى جانب عروض فلكلورية تقدمها فرقة بني معروف، وصولا إلى الحفل الغنائي الذي يحييه الفنان سعد أبو تايه، ويختتم فعاليات الأمسية عند الساعة 10 مساء. كما تتضمن الفعاليات ألعابا للأطفال ورسما على الوجوه وبازارات ومسابقات وجوائز في أجواء عائلية مجانية. ويأتي استمرار فعاليات المهرجان للأسبوع السابع ضمن البرنامج الوطني صيف الأردن الذي يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وإتاحة مساحات ترفيهية وثقافية مجانية للأسر، إلى جانب دعم المواهب المحلية وإبراز الموروث الشعبي الأردني بما يعزز الحراك الثقافي والاقتصادي في مختلف محافظات المملكة. من محافظة الزرقاء حلا المعايطة.
0: هذا واستقطبت فعاليات الأسبوع السابع من مهرجان صيف الأردن في دورته 6 التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة عمان جمهورا واسعا من العائلات والزوار الذين توافدوا إلى حدائق الجبيهة وحدائق الملك عبد الله الثاني بن الحسين في المقابلين لمتابعة برنامج متنوع من العروض الفنية والفلكلورية والغنائية والترفيهية عكس ثراء الموروث الثقافي الأردني وأسهم في تنشيط الحركة الثقافية والاقتصادية في العاصمة. كما انطلقت من أمام مديرية سياحة محافظة الكرك رحلات برنامج أردننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف أنحاء المملكة. وقال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة إن تنفيذ هذه الرحلات يأتي ضمن أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة بما يدعم الحركة السياحية الداخلية واستدامة عمل القطاع السياحي. ونصل للحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ومع نهاية النشرة هذا تذكير بعناوينها. الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في

نجران بالسعودية. لجان المخيمات تثمن مواقف الأردن في دعم القدس والقضية الفلسطينية. انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. ومع نهاية نشرة الأخبار تقبلوا تحيات الزميل هانس سرحان من دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمد شموط، ومن محمد إبراهيم الطراوني في الإعداد والتقديم. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان. هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته.

وأصالة أهله. عمان القرى، ضبعة، قلعة الخير ومحطة الحجيج. عمان، أنت عروس الكون عمان، وسبعة الشم زينات وتيجان. عريقة أنت في التاريخ إن ذكرت، يفوح من ذكرها عطر وريحان. في صفحة المجد اسم ظل يكتبه بأحرف سطرت مذ كان إنسان. على التلال منارات الهدى رفعت، وللحضارات آثار وعمران. الهوى عمان والمجد والتاريخ، كما يصفها الشاعر مصطفى أبو الرز الذي تنقل في محبتها وفي ذكر تلك السيرة والذاكرة فيها. وتمتد عمان بحضورها وتوسعها ليكون حضور هذا التاريخ حتى في أبعد المناطق فيها، هناك حيث تكون محطة البوح والتذكار على مرمى التفاتة من جبالها، هناك في قرية ضبعة التي تقاوم النسيان لتبقى حاضرة كواحد من الأمكنة التي تحتفظ بجانب من تاريخ عمان وذاكرتها. أول الحديث عن قرية ضبعة يكون بالمرور على موقعها وتفاصيل جغرافيتها وتحديد معاني تسميتها، ليكون البوح عنها وحولها بما يليق بتاريخها وسيرتها وذاكرة الترحال والاستقرار فيها. هناك على الطريق الصحراوي بين القسطل والقطرانة تقع قرية ضبعة على مسافة 120 كيلومترا جنوب عمان، حيث تتبع إداريا إلى لواء الجيزة من محافظة العاصمة عمان، وتبعد عن الجيزة باتجاه الجنوب الشرقي 11 كيلومترا، ويقدر عدد سكانها بحوالي 1561 نسمة. وتقع قرية ضبعة التي تجاورها قرية ضبيعة، وكأنهما توأمان ضمن حدود بلدية العامرية في لواء الجيزة التي تم استحداثها في عام 2007. ويحد أراضي العامرية من الشمال والشمال الشرقي أمانة عمان الكبرى، ومن الجنوب والجنوب الشرقي بلدية أم الرصاص، ومن الشرق منطقة صحراوية، ومن الغرب بلدية الجيزة، وتضم كلاً من مناطق العامرية والعرين والزميلة والخريم وخان الزبيب والذرة والخالدية وضبعة وضبيعة وبريك وجيال. ويسود المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة طوال العام، ويصل متوسط هطول الأمطار إلى 150 مليمترا سنويا. على حد الصحراء تتربع قرية ضبعة، لكنها تجاور الحياة والحركة والترحال بجانب الطريق الصحراوي الذي يفضي إلى جنوب الأردن. وأكثر ما يميزها قلعتها التي عرفت على مر الزمن باسم قلعة ضبعة، وتختزن في جدرانها وحجارتها ذاكرة الرحالة والحجاج والجنود وسيرة الأهل الذين استقروا حولها هناك في ضبعة. ولكن كتاب تاريخ ضبعة بقي حافلاً بقصص عرفت عن المكان وكشفت الكثير من أسراره، فقد كان اسم المنطقة قديماً خان قياد، حيث ورد الاسم محرفاً في بعض المصادر التي ذكرته بالباء واللام قبال. واسم ضبعة لغوياً منسوب

إلى الضبع نوع من السباع أو ناحية أو سنة شديدة مجدبة، وقد تكون التسمية أطلقت على المنطقة لكثرة الضباع فيها. وهناك أماكن عرفت باسم ضبع أيضاً في فلسطين ومصر وبعض البلاد العربية، ويرجع سبب التسمية فيها لوجود مغائر كانت مأواً للضباع. كما عرفت قلعة ضبع الشهيرة في القرية بعدة أسماء بالإضافة إلى قلعة ضبع، إذ تشير بعض كتب الرحالة إليها باسم قلعة زرقة، ومصادر أخرى تذكرها بقلعة البلقاء كواحدة من محطات مرور الحجاج في طريقهم إلى الديار الحجازية المقدسة. هذه القلعة التي اشتهرت بها ضبع تعرف بأنها قلعة ضبع العثمانية، هي واحدة من المحطات التي أقيمت على درب الحج الشامي في عهد السلطان سليمان القانوني الذي حكم في الفترة بين عامي 926 و974 للهجرة الموافقين ل 1520 و1566 للميلاد، حيث يشتمل الموقع بالإضافة إلى القلعة على خزانين للمياه. وتوجد على أحد جدران القلعة في ضبع لافتة كتب عليها: قلعة ضبع قلعة عثمانية، شيدت في عهد السلطان سليم الأول الذي حكم بين عامي 1517 و1520 لتوفير الحماية لقوافل الحج الشامي. جدد بناءها أمير الحج عثمان باشا عام 1768 للميلاد، وبعد إنشاء الخط الحديدي الحجازي استخدمت القلعة من قبل حراس سكة الحديد. ويقع حصن قلعة ضبع إلى الشرق من طريق الحج في منطقة زيزياء الجيزة، ويبعد حوالي 6.5 كيلومتر إلى شرق من الطريق الصحراوي، وتفصل مسافة الكيلومتر الواحد بينه وبين محطة القطار. وفي وصف هندسة ومعمار قلعة ضبع يشار إلى أنها تتخذ شكلاً مربعاً طول ضلعه 25 متراً، وقد تكون أقيمت فوق بناء سابق لها يعود إلى العصر الإسلامي المبكر، كما يستدل على ذلك من عتبة أعيد استعمالها كمادة للبناء في القلعة. وقد شيدت القلعة من كتل حجرية جيرية متفاوتة الأحجام، كما أنه فتح في أسوار القلعة المحيطة وعلى ارتفاع 4 أمتار من مستوى سطح الأرض فتحات ضيقة، وأقيم فوق الأسوار شرف مدرجة، إضافة إلى أنه قد دعمت أركان القلعة بأبراج مربعة أكبرها البرج الذي يقع في الزاوية الجنوبية الغربية وتبلغ أبعاده 4 أمتار في 4 أمتار، وتدعم السور الغربي دعامة بارتفاع 5 أمتار. ويتم الدخول إلى القلعة عبر بوابة فتحت في منتصف السور الشرقي يتقدمها رواق غير عميق، وتؤدي هذه البوابة إلى ممر مربع إيوان بجانبيه مقاعد حجرية، حيث يطل الممر على ساحة مركزية مرصوفة أبعادها 9 أمتار في 9 أمتار، تحيط بها 7 غرف مسقوفة بأقبية برميلية باستثناء الممر والإيوان الذي يقابله في الجهة الغربية. ويتم الصعود إلى الطابق العلوي بواسطة سلالم حجرية أقيمت بمحاذاة الغرفة الشمالية، وفي داخل البرج الشمالي الغربي يوجد سلم يؤدي إلى الطابق الثاني من البرج، وقد زود الطابق العلوي ب7 مزاريب لصرف مياه الأمطار إلى بئر حفرت في وسط الساحة المركزية، وتتخذ هذه البئر شكل قنينة ولها فوهة ثمانية قطرها 2 متران.
وتشير الكتابات التاريخية إلى أنه تم تحديد تاريخ بناء القلعة بالقرن 16 للميلاد بعد مقارنة معمار القلعة بأبنية مماثلة من الفترة نفسها توجد في الجطرانة ومعان.

المدخل الرئيسي للقلعة. ثرية هي قرية ضبع بتاريخها وبموقعها المميز وبحضورها كمحطة على درب الحج الشامي، حيث إنها تجمع بين الأهمية التاريخية من خلال القلعة الأثرية وخزانات المياه فيها والتضاريس الطبيعية الجميلة في الأودية المحيطة بها. وقد ذكر الرحالة المسلمون ضبع باعتبارها منزلاً من منازل الحج الشامي، ففي تعداده لهذه المنازل ذكرها الحربي محرفاً اسمها من قياد إلى قبال، حيث قال: ومن دمشق إلى الصنمين، ومن الصنمين إلى أذرعات، ومن أذرعات إلى الزرقاء، ومن الزرقاء إلى القسطل، ومن القسطل إلى قبال، ومن قبال إلى بالعة، ومن بالعة إلى الحفير، ومن الحفير إلى معان. كما مر بضبع ابن طولون الصالحي في رحلته إلى الحج عام 929 للهجرة الموافق لعام 1514 للميلاد، ذاكرا إياها بقوله: ثم رحلنا فمررنا على خان خراب يسمى خان قياد وقت الغداء، ثم على وادي الشوفة سواقة. وأيضا مر بها الجزيري وذكرها في منازل الحج قائلا: ثم يرحل من رأس بلاطة فيمر خان قياد سحرا وينزل الركب وقت العصر بخان القطراني القطرانة. تمر سنوات طويلة على قرية ضبع، ولكنها تبقى صامدة أمام التغيرات التي طالت المنطقة على مر الزمن، حيث ترد في كتابات الرحالة والمستشرقين الذين مروا على الأردن في القرون الحديثة، فيذكرها الرحالة السويسري بيركارت مؤرخا مروره بها بأنه كان في 22 من شباط عام 1898 للميلاد، ويكتب عنها بأنها تقع على أرضية الوادي المسطح، وهي عبارة عن مبنى حديث مع نقش من العام 1180 للهجرة الموافق ل 1766 للميلاد، بجانبها صهريج كبير. وقال عنها أيضا: وقلعة البلقى، وهي محطة للحج السوري يطلق عليها البدو قلعة رميدان، مساحتها 657 مترا مربعا. ثم يضيف: رحلة ليوم واحد، قلعة زرقة هي قلعة البلقاء من قلعة الضبعة إلى القطرانة. ويعطي وصفا آخر بقوله: قلعة ضبعة 23 من شباط عام 1898 من قلعة ضبعة الاتجاه العام جنوبا على طول طريق الحج فوق وادي بريق الذي يمتد إلى الشمال الغربي عند 60 درجة، والذي يندفع إلى أعلى في الاتجاه نحو الجنوب والجنوب الشرقي نحو الجبال في الجنوب الشرقي، جبل بريق، التل اليمين واليسار. لا تتوقف الكتابة حول ضبع التاريخية عند الحجاج والرحالة والمستشرقين، لكنها تحضر أيضا في الوثائق العثمانية، ونجد بعضا من ذاكرتها العتيقة في كتاب الأردن من خلال وثائق الأرشيف العثماني لفاضل بيات، الذي يورد ترجمة لوثيقة عثمانية تشير إلى قلعة ضبع التي كان اسمها حاضرا في فترة متقدمة، كانت تعرف باسم قلعة البلقاء، كما أن اسم ضبع كان معروفا في عام 1571 للميلاد، وهذا يعني أن اسم

ضبعة لا هو حديث ولا هو غريب. وفي هذه الوثيقة يبلغ قنص بيك الإغزاوي أمير سنجق الكرك وسنجق عجلون وأمير الحج من مركز الدولة العثمانية عن وجود بركة محيطها 70 ذراعا في المنزل المعروف بضبعة بطريق الحج، وكانت تعلوها في السابق قلعة تسع أمتعة الحجاج كلها. وهذه إشارة إلى مهمة من مهام قلاع الحج، وهي حفظ أمانات الحجيج ومتاعهم، ويشير إلى وجود سد لهذه البركة، وأنها كانت تغطي حاجة العشائر البدوية لحوالي 4 أشهر. ويصف حال القلعة بأنه قد تهدم الجزء العلوي منها وطلب تعمير وترميم القلعة. وفي ذات الوثيقة بطريقة التوقيع أو مشروحات صاحب الشأن على الكتاب، آمر إلى والي الشام بإرسال خبراء للتأكد من حاجة القلعة والبركة للترميم والتعمير وكيفية إجرائه وكلفته. ويرد في موقع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني حول محطة قطار ضبعة بأنها أول محطة في الصحراء الأردنية، وتقدر مساحتها 9 دونمات تقريباً، وهي من محطات الصنف الثالث، وتستند إلى قلعة عثمانية تبعد عنها مسافة 1 كيلومتر غرباً. ومعظم المحطات الصحراوية تستند إلى قلاع وبرك ماء ضخمة لتأمين الحماية ومصدر الماء. وإلى جانب المحطة توجد مقبرة كبيرة، ولدى التحقيق حولها تبين أنها تضم رفات العديد من العمال الذين تعرضوا لأوبئة ممن كانوا يعملون في السكة، وضمت كذلك رفات العديد من أهالي المنطقة كما ظهر ذلك من خلال الشواهد الموجودة على القبور. وتورد بعض المصادر هذه المحطة باسم البلقاء. إضافة إلى محطة ضبعة، هناك العديد من المحطات والممتدة على طول الخط الحديدي الحجازي، مثل وادي الزبيب والسواقة والقطرانة والمنزل والحسا وجرف الدراويش وعنيزة والجردان ومعان وبير الشيدية الأبيض وبطن الغول والمدورة، ومحطات الفرع الجنوبي مثل السمنة والمريغة ورأس النقب. وتشير ذاكرة منطقة ضبعة إلى أن البئر الموجودة في قلعة ضبعة كانت ذات أهمية بالغة للحجاج يتزودون منها بالمياه في أثناء رحلتهم لأداء الفريضة في الحجاز، كما أنها كانت محفزاً للاستقرار والإقامة قربها قديماً وحديثاً. فقد أقام في ضبعة بعض عشائر الفايز، عمروا مساكن لهم فيها، وأصبحت تجمعاً سكانياً خلال القرن 20 الميلادي، حيث بلغ عدد سكانها في عام 1994 264 نسمة، وارتفع هذا العدد حسب إحصاء عام 2004 إلى 588 نسمة. ويستمر التوسع والإعمار فيها ليبلغ حوالي 1561 نسمة حسب الإحصاءات السكانية الحديثة للمقيمين في القرية. تلك هي قرية ضبعة، ما زالت حافظة لتاريخها وذاكرتها، تسير بخطوات الخير والحياة قرب قلعتها ومحطة القطار فيها، وتحن إلى الأهل الطيبين المقيمين هناك بكل قيم الأصالة والخير والتعلق العاشق لأرضها ولحميمية الحياة فيها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان.
المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: خمس رحلات إلى الجزائر، محمد الخضر حسين وآخرون، الجزء الأول.

خمس رحلات تصور لنا بعض مدن شرق وجنوب الجزائر في هذا القرن. أجل، خمس رحلات لا رحلة. قام بأربع منها أدباء وعلماء وصحفيون تونسيون معروفون، أما الرحلة الخامسة فقد كانت خلاصة انطباعات شاعر جزائري شهير عن بعض المدن الجزائرية الواقعة في الرقعة الجغرافية نفسها.

0: هذه الرحلة كتبها جزائري عن وطنه الجزائر ضمن الرحلات التي كتبها تونسيون، وكانت موجهة في جريدة تونسية إلى القراء التونسيين بالذات لإطلاع القراء على أوضاع المدن الجزائرية. والملفت أن كل ما ورد فيها من معلومات وملاحظات تتوافق في معظمها مع ما جاء في باقي الرحلات الأخرى.
1: أما الرابط الذي قد نلحظه بين هذه الرحلات الخمس هو أن الدوافع التي حملت أصحابها على زيارة الجزائر تكاد تكون واحدة، عدا عن أنها تغطي منطقة جغرافية واحدة هي المنطقة الواقعة شرق وجنوب الجزائر.
0: أنجزت هذه الرحلات الخمس في فترات تاريخية متلاحقة ما بين العام 1904 و1932 للميلاد. سنبدأ الرحلة مع الشيخ محمد الخضر حسين، والذي كان دافعه للقيام بهذه الرحلة الثانية هو رغبته في زيارة مدينة الجزائر العاصمة بالذات والاطلاع على حالتها العلمية.
1: كان الشيخ محمد الخضر حسين قد زار مدن شرق الجزائر دون أن يصل إلى العاصمة، وهو يوجز غرضه من الزيارة في مقدمة رحلته، إذ يقول:
2: كنت قد قمت فيما سلف من الزمان بإجراء سياحة في أطراف المملكة الجزائرية، وبقيت النفس مستشرفة إلى إعادتها تارة أخرى إلى مدينة الجزائر نفسها، لنكون على بينة من مقدار ما تبلغ إليه حالتها العلمية، وجلية من أمر أخلاق أهلها وعاداتها العامة، فإن لسان العيان أفصح من لسان البيان، وما برحت هذه الأمنية تتمثل في الخيال وتجول في العقل حتى مكنتنا الفرصة من توطيدها وإبرازها إلى حيز الوجود في شهر رمضان من هذه السنة.

0: إذن في رمضان من عام 1332 للهجرة، الموافق فيه شهر ديسمبر من عام 1904، كانت رحلة الخضر حسين إلى الجزائر، والتي تركزت على وصف لقاءاته العلماء، سواء منهم الذين صادفهم في المدن التي مر بها كمدن سوق هراس وتبسة والعين البيضاء والعين البيضاء وقسنطينة،
1: أو العلماء الذين التقى بهم في الجزائر العاصمة في الدكاكين الثقافية والمساجد والدور الخاصة، أمثال الشيخ محمد الحنفي وعبد الحليم بن سماية ومحمد أبو شنب وغيرهم. وهكذا فإن رحلة الخضر حسين لم تتجاوز الهدف الذي حدده لنفسه إلماما كوصف بعض حلقات التدريس والعلم أو وصف المناظر الطبيعية لمدينة الجزائر.
0: لم نذكر أسماء الرحالة الخمسة الذين قاموا برحلتهم إلى الجزائر حتى الآن،
1: بل ها قد بدأنا مع الكاتب محمد الخضر حسين، ثم أحمد حسين المهيري وسعيد بن أبي بكر والطيب بن عيسى، وأخيرا الشاعر حمزة بوكوشة.
0: شكرا لك أيها الراوي، ولننطلق في الرحلة الأولى مع الشيخ الخضر حسين والتي كتبها بأسلوب العلماء.
1: أحسنت التعبير، فعلا إن هذه الرحلة قد كتبت بأسلوب العلماء، وكانت مرصعة بالشواهد من القرآن والحديث النبوي والمسائل الفقهية، مفصحة عن أسلوب صاحبها وشخصيته كعالم ديني.

0: بدأ الخضر حسين رحلته في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك من عام 1332 للهجرة، حيث قال:
1: اتخذت سبيلي في البر لأنه أجمل منظرا وأقل خطرا. فانسحب من القطار وهو يطوي البيض طية، ثم سار سيرا رويدا واستوى على محطته الواقعة على جناح من بلد سوق أهراس في الساعة الرابعة مساء. ولعدم كبر مساحتها يمكن الإحاطة بها في مدة وجيزة، ففسحنا الخاطر في بناءاتها المتناسقة. عند مغيب الشفق توجهت إلى المسجد لاغتنام فضيلة الجماعة وقضيت الصلاة.

0: ومن سوق أهراس إلى تبسة بالقطار أيضا، حيث وصلها الشيخ بعد مسير 5 ساعات، ثم إلى عين البيضاء حيث وفد عليه بعض من أهل العلم للسلام.
1: ومن عين البيضاء إلى قسنطينة، حيث اطلع على بعض معالمها الدينية وآثارها القديمة والحديثة، وقد قال:
2: بهذه المدينة هناك مدارس إسلامية معدة لتخريج القضاة والعدول، وثلاثة جوامع تقام فيها الجمعة: الجامع الكبير والجامع الأخضر، والآخر يسمى بجامع سيد الكناني. وفي هذا الجامع منبر من الرخام مرقوم فيه بيت من الشعر يتضمن اسم مؤسسه وتاريخ تأسيسه، والبيت يقول: بنى منبرا بالعز والنصر صالح، له سبل الخيرات تاريخه رشد.
0: وبعد أن التقى شيخنا بأشهر علماء قسنطينة، توجه إلى باتنا فرآها فسيحة العرض، متناسقة منورة بالكهرباء، والتقى البعض من علمائها المعروف عنهم فصاحة المنطق وسجية نزاعة للأدب، ويترك باتنا إلى جزائر العاصمة، حيث يبدأ بالوصف قائلا:
2: في الساعة 5 صباحا تحرك بنا القطار من باتنا، ولم يزل يخب ويضع ويحمل ويضع حتى ضرب السواد أطنابه. وفي الساعة 8 أشرفنا على عاصمة الجزائر، فتراءت لنا مصابيح أنوارها بمنظر أنيق وأشكال متناسقة، وذلك لأن المدينة قائمة على أكمة مرتفعة يبتدئ العمران من أعلاها، ثم يمتد متدليا إلى شافة البحر، فيبصر الداخل عند استقبالها شوارعها المنورة، وهي طبقات بعضها فوق بعض رونقا مليحا.

0: قام الخضر حسين بزيارة للشيخ عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله، وهو من كبار علماء التفسير، وله كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ثم زار المدرسة الثعالبية التي منها يتخرج القضاة.
1: ولما ذهب إلى الجامع الجديد ويقال له الجامع الصغير، وجد العالم الفاضل الشيخ بوقندورة المفتي جالسا في زاوية منه، وحوله جماعة من الطلبة على شكل دائرة.
2: كانوا يتناوبون سرد صحيح الإمام البخاري واحدا بعد واحد، والشيخ مصغ إليهم، فإذا ناب أحدهم خطأ استرده إلى ما هو الصواب، وهذه عادتهم في سائر أيام رمضان. بعد صلاة الظهر انتقلنا إلى الجامع الكبير، فالتقينا بالشيخ عبد الحميد بن سماية، فغمرنا بنفحات خلقه الناضر، واختلب ألبابنا بفصاحة لسانه الساحر، ولم نلبث معه عند هذه الملاقاة إلا مدة قصيرة لأمر عارض حال بيننا وبين استطالة الجلسة.
1: مضى الوقت والشيخ محمد الخضر حسين ينتقل من جامع إلى آخر ويلتقي بالعلماء الأكارم، وقد قال يصف أحدهم:
2: ولهذا الشيخ أيضا خلق عظيم نحمده عليه، وهو سلوكه في معاملة التلامذة طريقا وسطا، لا ينحط عن مكانة عزة النفس ولا يرتفع عن سماحة التواضع، تحمله عواطف النسب العلمي على العناية بشؤونهم وبذل الواسع في قضاء مآربهم، ويصده علو الهمة عن مجاراتهم فيما يزري بخطته الشريفة. أأغرس عزا وأجنيه ذلة؟ إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما.
0: وكان يعني بكلامه العالم المشهور عبد القادر المجاوي، والذي تخرج على يديه غالبية القضاة، وقد غرس في قلوب الناس مودة واحتراما.

0: كان لا يجد الوقت إلا للاجتماع بأهل العلم والعلماء والشيوخ، وكان يتوجه حيث الحلقات الدينية في المساجد فيستمع إلى المواعظ الحسنة والنصائح المفيدة ويشارك بالطبع فيها، وفي ذلك السعادة العظمى له والرضا التام.
1: زار المكتبة العمومية حيث المراجع من الكتب، وقد قال بعد أن تأخرت زيارته إليها:
2: لقد هجت أسفا على أني لم أتمكن من زيارتها إلا في آخر يوم من إقامتنا، حتى إني لم أستوفي مطالعة نموذج الكتب بتمامه.

0: بذلك ننهي تفاصيل رحلة الخضر حسين إلى الجزائر، والتي اتبعت برحلات لأدباء آخرين، وسنلتقي من بينهم مع أحمد حسين المهيري ضمن حلقة أخرى نظرا لأهمية ما ورد فيها.
1: ويبقى أن نذكر أننا سنكتفي بوقائع رحلتي الخضر حسين وأحمد حسين المهيري إلى الجزائر بدلا من الرحلات الخمس، خاصة أن ما ورد فيها من معلومات وملاحظات تتوافق في معظمها مع ما جاء في باقي الرحلات الأخرى.
0: وإلى اللقاء غدا مع هذه الرحلة إلى الجزائر ومع صاحبها أحمد حسين المهيري، ودائما في برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. أصدقائي المستمعين، أوقاتكم وطن يتسع لأحلام نسائه وأبنائه، وصوت يكتب الحكاية من داخلها. هنا تاء التأنيث، حيث لا نكتفي برصد حضور المرأة، إنما نقرأ أثرها الطيب، نفكك تحولاتها وننصت لصوتها وهي تعيد تشكيل دورها في المجتمع. المرأة الأردنية التي لم تعد مجرد شريك في المشهد، إنما أصبحت صانعة له في السياسة، في الاقتصاد، في التعليم، وفي قلب التغيير الاجتماعي. لكن السؤال اليوم لم يعد ماذا حققت، بل كيف حققت وإلى أين تمضي؟ اليوم أصدقائي المستمعين في تاء التأنيث نحتفي بالمرأة ونحتفي بكل الإنجازات التي تحققت لها على كافة الصعد وفي جميع المجالات. وخير من يتحدث عن هذا المجال ضيفتنا العزيزة المقدرة الدكتورة حنان خريسات، صاحبة الإنجازات الكبيرة وصاحبة المشهد الكبير الوطني والملمة بواقع وحضور المرأة الأردنية بكافة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة حنان.
4: يا أهلا وسهلا،
3: تحياتي لك دكتورة حنان. ويمكن عندما نتحدث معك وأنت صاحبة المسيرة الثرية العطرة في مجال المرأة وتمكين المرأة ودعم المرأة، وأنت دائما كما نقول الحاضرة على كافة مجريات التحولات التي جرت للمرأة الأردنية على مدار عقود طويلة، وأيضا شاهدة على هذه الاستحقاقات والإنجازات التي تحققت لها، وأنت المحاضرة الأكاديمية الباحثة المؤرخة، وأيضا الحاصلة على ميدالية اليوبيل الفضي من جلالة الملك لنشاط وتأثير جمعية سيدات الطفيلة الخيرية التي ترأسينها على مدار سنوات، وأنت أيضا الملمة بكل هذه المجالات حيث تعملين الآن على كتاب حول السردية الأردنية الخاص بالمرأة في محافظة الطفيلة. إذا أردنا نستعرض السيرة الذاتية فهي طويلة جدا وقد تحتاج منا يمكن لساعات، ولكن ما يهمنا هذه السيرة العطرة بهذه الإنجازات، بهذه الكفاءة التي تسطر لامرأة أردنية حققت الكثير كنموذج يحتذى به في حياتنا وفي وطننا الحبيب. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة حنان.
4: أهلا وسهلا، شكرا على
3: هالمقدمة. دكتورة حنان، نفتح معك اليوم ملف الإنجازات التي تحققت للمرأة الأردنية، ويمكن عندما نحتفي بمناسباتنا الوطنية ومنها عيد الاستقلال دائما ما نؤشر هذه الإنجازات وهذه الاستحقاقات التي حققت للمرأة الأردنية تحديدا. عقود طويلة كان هناك في تحديات، كان هناك في تطلعات، كان هناك في أحلام، كان هناك في أمنيات، ولكن في جلها قد تحققت لهذه السيدة التي كما قلت لم تعد شريك إنما أيضا تصنع هذا المشهد. إذا أردنا نعمل كتوطئة لهذا التحول التاريخي، كيف يمكن توصيف التحول الذي شهدته المرأة الأردنية خلال العقود الأخيرة؟ ما الذي تحقق وماذا نحتاج في قادم الأيام؟ تفضل.
4: شكرا جزيلا. التحول التاريخي طبعا الذي شهدته المرأة الأردنية خلال العقود الماضية كان مقدمة لإنجازاتها. يعني هذا التحول لم يأتي من فراغ، وإنما كان جهد متواصل للمرأة في مختلف مناطق المملكة. قبل عهد جلالة الملك عبد الله الثاني كانت شريك في مسيرة بناء الدولة، وهناك أيضا محطات مفصلية في هذا المجال، كان في منها حقوق دستورية وسياسية.
3: نعم.
4: وكان لها حق التصويت والترشح في العام 89، ودخلت في مجلس النواب لأول مرة في عام 93 بفوز السيدة تجان فيصل.
3: نعم.
4: وبعد ذلك شغلت المرأة مناصب وزارية مثل التخطيط والتنمية، وكانت في هذه المرحلة فترة تأسيس المؤسسات النسائية، وكان منها اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة. وأيضا في هذه المرحلة كان في هناك حضور واضح وقوي جدا في مجال التعليم وفي القوات المسلحة. هذه الإنجازات كانت هي حجر الأساس الذي بنيت عليه خطوات جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز حضور وصورة المرأة في المجالات كاملة، وخاصة في المجال السياسي والاقتصادي ومجال التشريعات.
3: نعم.
4: يعني لا نتحدث في هذه المرحلة عن شيء مفاجئ وسريع، وإنما كان يسير برتابة.
3: نعم نعم، بالفعل يمكن هذه الإنجازات التي تحققت للمرأة الأردنية كان نتاج يعني شيء من كما نقول الأمور المنظمة والمنهجة التي كانت تساعد لإشراك المرأة في المشهد، سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو حتى في التشريعات. نتحدث بشيء من التفصيل، وأنا كما ذكرت في البداية أنه المرأة

0: لم تعد شريك في المشهد، إنما أصبحت صانعة له. نتناول بالتفصيل هذه المجالات التي تحققت فيها المرأة الأردنية الكثير من الإنجازات التي تشهد لها، يعني كما نقول يشهد لها القاصي والداني. دكتورة حنان، تشهد لها بالاهتمام، بالتمكين، بالدعم والتمتين لهذه التحولات كلها للمرأة. نبدأ بالمرأة في الحياة السياسية، كيف نقرأ هذا المشهد، وجود المرأة كشريك في الحياة السياسية؟ وأنت أشرتي في البداية كتوطئة إشارة بسيطة لوجودها في مجلس النواب، وأيضا يمكن كان قبل ذلك بحصولها أيضا على حق الترشح والانتخاب. تفضلي.
1: يعني سأبني على كلام أو حديث الأخت هنا، أنها لم تعد شريك في المشهد، وإنما هي صانعة له، وهذا يتمثل بأنها حققت إنجازات على مساحة أوسع. يعني هي شاهدة على تمكينها وعلى دعمها في الحياة، وهي مسيرة حافلة. فالمجال السياسي يعني لم تعد في البرلمان منتخبة، مع أنه في دراساتنا السابقة كنا يعني نلاحظ من النتائج أنه النسبة العالية أنها كانت مشاركة كمنتخبة، وإنما الآن هي منتخبة ومترشحة.
0: صحيح.
1: وفوزها في البرلمان دفعها إلى أن وصلت إلى يعني الآن أعلى تمثيل في البرلمان. فنجاح 27 امرأة في مجلس النواب العشرين في عام 2024، يعني أنها حصلت على نسبة 19%، وهي أعلى نسبة في البرلمان الأردني عبر تاريخه. وهذا يدل على أنها يعني تعمل بجهد واضح.
0: نعم.
1: وصول 4 سيدات إلى رئاسة لجان نيابية، إذن هي دخلت في داخل البرلمان إلى لجان نيابية ومقررة ومشاركة واسعة، مشاركة واسعة في العمل البرلماني. هي مساعدة لرئيس مجلس النواب الآن.
0: نعم.
1: وصلت في المجالس المحلية بنسبة 25%، يعني وأول رئيس بلدية. الآن هي رئيس مجلس محافظة في محافظة معان. يعني على العمل الحزبي الذي أكد عليه جلالة الملك، وصلت نسبة مشاركتها الآن إلى 44%، وهذا يعزز دورها في الحياة السياسية. يعني في نظري ما زالت هذه النسبة قليلة.
0: نعم.
1: وهي يعني جلالة الملك رمى الكرة في ملعب المرأة.
0: صحيح.
1: في المملكة بدخولها في الحياة الحزبية.
0: نعم.
1: وأذكر أنه كان هناك فقط امرأة واحدة في أمين عام للحزب، وهي السيدة عبلة أبو علبة.
0: صحيح.
1: والآن المرأة بدأت يعني تأخذ مواقعها داخل الأحزاب، وأكيد ستصل إلى أمانة الحزب إن شاء الله.
0: نعم.
1: في مجالها السياسي أيضا، الفجوة الجندرية، هناك مؤشر العالمي بتحسن وضع الأردن في التمكين السياسي، فوصلت إلى الأردن إلى المرتبة 115 من 149 دولي. ويعني لا نتحدث إحنا عن مجرد رقم، وإنما على الواقع هذا شيء ملموس صدقا. يعني
0: نعم. نعم.
1: تعينت برتبة محافظ، أول امرأة برتبة محافظ في وزارة الداخلية، وهناك من الآن هي مساعد محافظ. ويعني ننتظر المزيد على السنوات القادمة، أنه ستصل الكثير من النساء إلى مواقع كثيرة في الوزارات. هي موجودة في التخطيط، في التنمية، في وزارات، في النقل والمواصلات، في يعني لم تعد مغلقة أمامها هذه الأبواب. نعم. في المشاركة السياسية.
0: نعم. نعم. يمكن يعني نستشهد من خلال حديثك دكتورة حنان أنه البيئة السياسية باتت مهيئة لاستقبال قيادات نسائية حقيقية.
1: نعم.
0: بشكل واضح. ويمكن هذه الأرقام والنسبة التي ذكرتها دكتورة حنان هي مؤشر حقيقي لهذا الدعم، سواء من لدن جلالة الملك، هذا الاهتمام الملكي، للمرأة الأردنية أو من خلال يعني الإشارة للحكومات بأن تهتم بإشراك المرأة في الحياة السياسية، وأيضا الدعم الممنهج للمرأة بأن تكوني أنت مشاركة وحاضرة، وكما ذكرت يعني هي جملة الكرة بملعبك أيتها المرأة، الفرص أمامك ولكن تقدمي بالكفاءة التي تستحقها هذه المكانات. أقول هنا يمكن كجزئية بسيطة، كيف استطاعت المرأة بالفعل أن تستفيد وتقتنس هذه الفرص من الدعم والاهتمام الملكي والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وكثير من القيادات النسائية التي بنت هذا الجهد أيضا على مدار عقود طويلة؟ كيف استطاعت أن تحقق المرأة هذه النجاحات، وهل استطاعت أن تستفيد منها؟
1: طبعا استطاعت، الفرص متاحة أمام المرأة الأردنية بشكل عام في كل المجالات، هناك لقاءات، هناك تدريبات للتمكين، هناك برامج لبناء قدرات القياديات، هناك مراكز للدراسات، فهي موجودة في كل الأماكن، الأبواب مفتوحة أمامها، وعليها أن تدخل في كل هذه الأمور، عليها أن تعي بحقوقها أولا حتى تصل. نعم. في كل يعني إذا ما كانت واعية بحقوقها أو لم تعمل على نفسها من البداية، يعني من الصعب أنها تستفيد على مدار كل هذه العقود. فلم تصل أي امرأة إلى أي مجال سواء سياسي أو اقتصادي أو أي مجال آخر إذا لم تكن بذلت الجهد الكافي على مدار هذه العقود، من التدريب ومن التمكين ومن الدعم المجتمعي ومن الدعم الملكي.
0: نعم.
1: وإلا لن تصل هذه المرأة ولن تكون الأبواب مفتوحة أمامها سواء في المركز أو في الأطراف، في الريف وفي البادية.
0: نعم.
1: في كل المجالات وفي كل الأماكن.
0: نعم. هذا فيما يتعلق ب يعني حضور المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها ووجودها كشريك وصانع في كثير من الأحيان.
1: نعم.
0: خصوصا في مجلس النواب والبرلمان دكتورة حنان.
1: نعم.
0: نتحدث أيضا على جانب آخر وهو الحياة الاجتماعية والتحولات الاجتماعية التي كانت المرأة الأردنية حاضرة من خلالها في كثير من القضايا. دعينا بهذه التحولات وكيف استطاعت المرأة أن تحقق هذا الحضور من يعني على الرغم من كثير من التحولات المجتمعية. نحن نتحدث في كثير من الأحيان عن النظرة المجتمعية النمطية التي كانت تنظر للمرأة في عملها، في تعليمها، في وجودها بالحياة السياسية والحياة الاقتصادية. كل هذه الظروف الاجتماعية كيف فرضت نفسها على المرأة الأردنية؟
1: يعني حقيقة التحولات الاجتماعية كانت يعني يمكن في المرحلة السابقة كان وجود المرأة ربة أسرة وعاملة في قطاع التعليم بشكل واضح، لكن يعني التحول الأكثر في عهد جلالة الملك أنه المرأة صار لها، أو في السابق كان حضورها خجول.
0: نعم.
1: وحتى في عهد جلالة الملك في البدايات الأولى كان حضور المرأة خجول، وأنا لا أتحدث عن القيادات، أنا أتحدث عن المرأة بشكل عام وخاصة في الأطراف حضور خجول. لكن نسبة التعليم اللي زادت من مستوى المرأة وحضورها في مؤسسات المجتمع المدني زاد من وعيها، وخلينا نحكي أنه تجارب الحياة دفعتها إلى الانطلاق من حيز الأسرة بعد أن تفرغت من تربية أبنائها، وبعد أن أحيلت على التقاعد أصبح أمامها فرصة للعمل المجتمعي، أصبح أمامها فرصة لتغيير النظرة النمطية الموجودة في المجتمع، مع أنه هذا كان تحدي ولا زال موجود، أن تنطلق من دور ربة الأسرة إلى دور مجتمعي آخر ممكن إنها لديها طاقات وقدرات أن تغير من نظرة المجتمع، وهذا حدث يعني بشكل حقيقي.
0: نعم. نعم.
1: بدليل أنها خرجت إلى سوق العمل، إلى ريادة الأعمال، إلى المجال السياسي. هذه نظرة كانت مجتمعية دائما يعني بنفسها كان فيها نوع من الدونية للمرأة.
0: نعم.
1: أنها تعمل في
0: والانتقاد
1: العمل
0: أنك تخرجين من نعم. البيت أو المنزل.
1: نعم. أنه دورها فقط هو دور للأسرة. هذا تحول مهم جدا، جعل المرأة تبرز طاقاتها في قطاعات مختلفة من مجالات العمل، حتى في المجال السياسي.
0: نعم.
1: أصبحت تترشح النساء بأعداد، يعني يمكن 20 سيدة بتحاول إنها تطرح نفسها، وبالتالي صاحبة الكفاءة، صاحبة المميزات المعينة، هي اللي في الآخر يعني تخرج إلى إلى إلى المشهد السياسي.
0: نعم.
1: أو إلى المشهد الاقتصادي أو إلى ذلك.
0: نعم.
1: فهذا تحول اجتماعي مهم جدا، خروج المرأة عن نطاق عملها. يمكن إحنا بنحكي مرات أنها خرجت عن العادات والتقاليد بأن تترشح أمام الرجل أو أن تنافس الرجل على وظيفة في قطاع عام، أيضا كان في نوع من الصعوبة والخروج عن الصورة النمطية، لكن أثبتت الثقة وأثبتت جدارة، وبالتالي من حقها أن تصبح مدير للتربية والتعليم، من حقها أن تصبح مديرا للتنمية الاجتماعية، لأنه
0: نعم.
1: كفائتها ومقدارها.
0: وأمين عام لوزارة التربية.
1: نعم. نعم. وأمين عام لوزارة التربية والتعليم، هذا يعني غير من الصورة النمطية وأعطى تحول اجتماعي، أن هناك من يستحق إلى جانب الرجل بأن تكون شريك في هذا العمل.
0: نعم.
1: لكفائتها.
0: نعم، للكفاءة وللتعليم الذي حصلت عليه، الذي
1: نعم.
0: سنتحدث عنه بعد قليل دكتورة.
1: نعم.
0: يمكن
1: نعم.
0: بالفعل هي تغيير النظرة المجتمعية النمطية الناقدة والدنيا في بعض الأحيان لعمل المرأة وخروجها من منزلها، إنه أنت فقط لتربية الأولاد والعناية بشؤون المنزل والعائلة.
1: نعم.
0: ولكن المرأة عبر هذه العقود الطويلة الماضية حققت الكثير من هذه النجاحات التي لم تؤثر حتى على طبيعتها وكينونتها الأنثوية كأم وكزوجة وكربة بيت، فهي تعمل على الرغم من تعدد الأدوار، لكنها استطاعت أن تكون الكفوة التي تخرج الجيل، كما نقول الجيل الواعي المثقف المنتمي لهذا الوطن.
1: نعم.
0: نعم. أكيد هناك بعض الأصوات ولا نعممها التي تقول لماذا خرجت المرأة، ولكن المرأة عندما خرجت حققت هذا النجاح، ونحن دائما ما نؤشر دكتورة حنان للقصص الناجحة والمتميزة التي استطاعت أن تدير المشهد بكفاءة، أليس
1: نعم.
0: كذلك؟
1: نعم.
0: نعود إلى الجوانب الأخرى التي استطعنا أن نلمس فيها هذا التغيير لواقع وحضور المرأة فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية، على الرغم من بعض التحديات التي ما زالت تواجهها المرأة في دخول سوق العمل. كيف نشهد هذه المشاركة وكيف تنظرين لها دكتورة فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية؟
1: نعم، يعني أنا أربطها في مجال التعليم صراحة.
0: نعم.
1: كل ما زاد مستوى تعليم المرأة، وكلما كانت أكثر وعيا في مشاركتها الاقتصادية، ولكن هذا أيضا المشاركة الاقتصادية أنا أعتبرها بالنسبة للمرأة هي تجاهد، ورغم أنه الأردن سجل ضمن التقرير العالمي كمان للفجوة الجندرية عام 2050 أخذ الدرجة كاملة واحد يعني بين 194 دولة، وهذا صراحة إنجاز، يعني نفخر بأنه في مساواة في دعم، وأنه أخذ المرتبة 18 عالميا في مشاركة المرأة الاقتصادية، والأول على مستوى الوطن العربي، وهذا يعني شيء يسعدنا كنساء ويشعرنا بأن هناك قيادة داعمة، هناك مجتمع داعم للمرأة في العمل الاقتصادي، يعني النظرة المجتمعية تغيرت بالنسبة لعمل المرأة في المجال الاقتصادي. يعني هناك 33% من النساء العاملات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا المجال جعل النساء يدخلن إلى مجال العمل في الاقتصاد من خلال

0: وسائل التواصل، التسويق، عزز من مشاركة المرأة في الجانب الاقتصادي.
1: نعم.
0: رغم أنه في البدايات، ويمكن بنشاهده على صفحات التسويق اللي موجودة الآن على وسائل التواصل، هناك صفحات خاصة بالنساء، وهذا يمكن بعد مرحلة الكورونا دفع المرأة إلى أن تكون شريك إلى جانب الرجل في دعم الأسرة والحصول على دخل، وأبدعت
1: نعم.
0: المرأة صراحة في هذا المجال بالنسبة لربات البيوت.
1: نعم صحيح.
0: فكان لديهن مشاركة واضحة وظاهرة من خلال منظمات المجتمع المدني المحلية، وهذا شيء مهم جدا في أنه غير الصورة النمطية وغير الثقافة المجتمعية في أنها أقدمت على المجال الاقتصادي.
1: نعم.
0: ويمكن بنشوف المشاهد على مستوى وزارة التنمية، وزارة الزراعة، في توفير أماكن لتسويق النساء، ودفعها إلى أن تصل إلى ريادة الأعمال في المجال الاقتصادي.
1: نعم، ويمكن هناك مؤسسات تعنى بتمكين المرأة اقتصاديا دكتورة حنان.
0: نعم.
1: وحضرتك يعني وأنت يعني رئيسة جمعية مختصة بدعم وتمكين المرأة في محافظة الطفيلة، ولديك العديد من المشاركات سواء بمؤتمرات أو ورشات عمل أو ورشات تدريبية، كنت مشاركة بأوراق عمل وأيضا مشاركة بهذه المؤتمرات، تحدثت من خلالها عن أهمية مشاركة المرأة اقتصاديا. ويمكن هناك الكثير من السيدات اللواتي حققنا هذه النجاحات في المجال الاقتصادي، بحيث بتنا الآن سيدات أعمال ومهن، ويقودنا مؤسسات اقتصادية صناعية تجارية. دكتورة ماذا تقولين؟
0: يعني صدقا المؤتمرات هي دافع للنساء بشكل عام. الأوراق العمل التي تقدم فيها هي عبارة عن دراسات كانت يعني ناتجة عن جلسات واقعية لتحديات النساء الموجودة في المجتمع.
1: نعم.
0: وإبراز قصص نجاح حقيقية موجودة على الواقع. يمكن كرئيسة لجمعية خيرية تعنى بتمكين المرأة ويعني رفع من مستواها، هناك الكثير من الفرص التي أتيحت، سواء بدعم ملكي بتقديم تسهيلات مالية للنساء لريادة الأعمال وإنشاء مشاريع مدرة للدخل حتى تثبت نفسها كشريك مع الرجل في التنمية المستدامة.
1: نعم.
0: فالجانب الاقتصادي يعني صراحة مجالاته واسعة، وهناك قصص نجاح في مجال الزراعة، ويمكن في الأرياف الكثير من النساء أثبتنا الجدارة في هذا المجال، وأخذنا قروض ميسرة يمكن بدون فوائد من جهات ومنظمات مختلفة، وأثبتت نفسها في هذا المجال. أو الخريجات التي يعني اللواتي ما يعني ابتعدنا الآن عن الانتظار للوصول للوظيفة.
1: نعم.
0: وأصبحنا يبحثنا عن مشاريع اقتصادية تدر دخل، وأصبحنا من رياديات الأعمال.
1: نعم. ولكن ما زالت مشاركة المرأة الأردنية في الحياة الاقتصادية كما
0: نعم.
1: نقول ليس كما نتأمل أو نطمح.
0: نعم.
1: دكتورة حنان،
0: نعم.
1: على الرغم من كل هذا الاهتمام
0: للحاجة.
1: نعم، على رغم كل هذا الاهتمام وهذا الدعم وهذه الفرص التي تعطى، ولكن لا نعلم يعني إلى أين يمكن أن تصل هذه المشاركة في قادم الأيام. هل هناك من أمل لديك دكتورة حنان بأن تتحسن هذه الصورة على الرغم من هذه الظروف الصعبة؟
0: والله التحسن يعني يمكن أضرب مثل، يمكن أكثر من 200 سيدة كان في عنا، خلينا نحكي بازار مفتوح، كان يعني أغلب النساء الموجودات هم من صاحبات المشاريع الصغيرة.
1: نعم.
0: فبعد سنوات أكيد رح يكون هذا المشروع يعني وصل إلى طموح أو يلبي طموح هذه المرأة.
1: نعم.
0: وأكيد على مستويات أعلى سنرى رياديات أعمال

0: لديهن قصص نجاح مميزة على مستوى الوطن العربي وليس مستوى الأردن.
1: نعم.
0: أو على حتى مستوى العالم.
1: نعم.
0: يعني هذا التحدي لن تقف عنده المرأة وتنتظر حتى يأتيها الحل.
1: نعم.
0: بالعكس يعني بالعكس.
1: هي تتقدم وتستطيع. نعم. أن تقتنس هذه الفرص. نعود معك دكتورة حنان بالحديث عن هذه الإنجازات التي تحققت للمرأة الأردنية عبر هذه العقود الماضية حتى هذه اللحظة، ونتحدث عن يعني مشهد كبير وعظيم فيما تحققت له المرأة فيه من إنجازات، وهو المشهد التعليمي والتعليم في حياة المرأة الأردنية والفتاة الأردنية. يمكن هذا الشيء نفخر به دائما وأبدا، أن المرأة الأردنية دائما في مستويات متقدمة في التعليم. نتحدث عن هذا المشهد.
0: التعليم أخذ مساحة واسعة جدا أبدعت فيه المرأة الأردنية، سواء في المرحلة قبل 99 قبل عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، ولكن زاد أكثر والرعاية زادت أكثر في عهد جلالة الملك. ونعرف أنه الدعم الرسمي أنه القانون يضمن حق المرأة في التعليم وخاصة حتى في الأرياف، وهناك تأكيد رسمي على تكافؤ الفرص في التعليم بين الجنسين. لكن المرأة يعني تفوقت في مجال التعليم يمكن أكثر من الرجل. يمكن الثقافة المجتمعية أنه دور المرأة في البيت هو الأسرة، يعني جعل البنات خلينا نحكي داخل الأسرة تبذل الجهد أكثر، وبالتالي كان تميزها ونجاحها دفعها إلى الوصول إلى الجامعات. فتفوق فتيات في المدارس بنسبة 97% موجود أكثر من الذكور، هذا دليل على أنه الفتاة تعمل على نفسها وهي داخل الأسرة.
1: نعم.
0: وبالتالي تميزت حتى في الجامعات. يعني هذا النجاح دفعها إلى أن تدخل في قطاع التعليم، سواء في هي معلمة في المدارس، ونتج عنه العمل على نفسها أكثر، وبالتالي أصبحت أكاديمية داخل الجامعات.
1: نعم.
0: يعني في التعليم انتقلت من القيادة التربوية داخل المدارس إلى مدير للتربية والتعليم، والآن نراها هي أمين عام لوزارة التربية والتعليم.
1: صحيح.
0: ووزيرة للتعليم العالي.
1: نعم.
0: يعني هذا يقودنا إلى أنه هي أصبحت يعني تتنقل من طالبة في المدرسة إلى طالبة جامعية إلى معلمة إلى أكاديمية في الجامعات إلى رئيسة لجامعة في فترة من الفترات، وأصبحت يعني ننتظر الآن وصولها إلى وزير للتربية والتعليم أو للتعليم وكان
1: نعم.
0: أيضا للتعليم العالي.
1: صحيح.
0: السيدة رويدة المعايضة
1: كانت من أوائل السيدات اللواتي وصلنا إلى هذه أو هذا المنصب، شغلته كسيدة أردنية في مجال التعليم، ويمكن أيضا يعني كرئيسات للجامعات الأكاديمية أيضا كان هناك في نساء. دكتورة حنان، يعني يمكن عندما نتحدث عن بالفعل وجود المرأة في حقل التعليم بالأردن هو شيء يفتخر به، ونسبة التعليم للفتيات في الأردن يفوق نسب عالمية حتى دكتورة. وهذا شيء يتحدث عنه يعني في الخارج من خلال دراسات وأبحاث ومن خلال الملتقيات والمحافل العالمية عندما يتحدثون عن واقع وحضور المرأة في التعليم، فالمرأة الأردنية هي دائما تكون في مصاف هذه النسب وفي أعلى النسب، وأكيد الأثر الطيب تتركه من خلال وجودها في هذا المجال كأم ومربية ومعلمة وأستاذة جامعية، وأيضا كموجهة وميسرة وملهمة لغيرها.
0: نعم.
1: من الفتيات. نتحدث دكتورة يمكن يعني كل هذه الاستحقاقات وهذه الإنجازات التي تحققت لها للمرأة الأردنية في هذه الجوانب، نتحدث عن هذا الاهتمام الملكي بالمرأة الأردنية

0: يمكن كان هناك في لك مشاركة وحديث عن اهتمام المرأة الأردنية من لدن جلالة الملك في أوراقه النقاشية، نتحدث عن هذا الجانب، تفضلي.
1: يعني صدقا الدعم الملكي للمرأة الأردنية سواء من جلالة الملك أو من جلالة الملكة، يعني لا ننسى دور جلالة الملكة في دعم التعليم حتى، يعني
0: صحيح
1: هي داعمة للنساء من خلال الأكاديمية وتدريب المعلمات، وهي داعمة للمرأة في جانبها الإنساني وفي منظمات المجتمع المدني بإتاحة الفرصة للنساء في العمل الاقتصادي، ويمكن كرمت الكثير من النساء في هذا المجال، وأنا كنت من بين النساء الحاضرات في الكثير من دعوات جلالة الملكة في دعم في دعم المرأة الأردنية. في في في الجانب الملكي من من من جلالة الملك عبد الله، يعني قبل ذلك هناك وثيقة الأردن أولا، هي وثيقة تضمنت بنود تعلقت بالمرأة وعلى أن تعمل الحكومة على مراجعة كل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وما كانت المرأة والطفل والأسرة. هذه الوثيقة بعدها أصبح هناك انطلاق للعمل، وظهرت أن الأوراق النقاشية ودور جلالة الملك أيضا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
0: صحيح.
1: كان إلي ورقتين صدقا عن الأوراق النقاشية ودور المرأة أو تسليط الضوء على المرأة في الأوراق النقاشية وطموحات جلالة الملك في هذه الأوراق السبعة، وفي توصيات اللجنة الملكية عن دور المرأة وتسليط الضوء عليها.
0: نعم، نتحدث عن ما جاء فيها.
1: يعني
0: نعم،
1: ظهر في كتب التكليف السامي لكل الحكومات، أكد على دور المرأة وعلى جوانب كثيرة في التعليم، في العمل، في التدريب، حتى تصل باعتبارها شريك إلى جانب الرجل في تنمية المجتمع.
0: نعم.
1: إذا ما تحققت هذه الجوانب فهي لن تكون شريك يعني صراحة.
0: نعم.
1: جلالة الملك دائما حاضر في تكريمها في مناسبات كثيرة، وتكريمه لأربعين امرأة في اليوبيل الفضي، وأنا كنت من بين هذه النساء.
0: صحيح.
1: هذه المجموعة هو تنفيذ أو من مخرجات هذه الأوراق النقاشية، إن هناك نساء موجودات في الميدان في مختلف أرجاء الوطن حاضرات، ويعني لم يصلنا إلا بوجود هذا الدعم. الرؤية الملكية أعطت اهتمام في الأوراق النقاشية بأنه يعني كان كلام جميل جدا صراحة، وأنا أقدم ورقتي أنه كل سطر كان يكتب فيه الرجل والمرأة الأردنيين والأردنيات، وأنه هذان الطرفان هم شريكان في التضحيات وفي المكاسب، هي ضحت في الكثير وبالتالي هي شريك مع الرجل أيضا في هذه المكاسب.
0: صحيح صحيح.
1: أكد على دورها في الأحزاب وعلى سيادة القانون بعدالة ومساواة، وكان سعيد جدا بأن هناك 6000 جمعية تلعب دور مهم جدا في دعم النساء في الوصول إلى مواقع السلطة، وهذا الرقم مش سهل، ولم تتأسس هذه الجمعيات من فراغ.
0: صحيح.
1: كان لها حضور في جميع الأوراق من الأولى إلى السابعة، كان لها حضور في اللجنة الملكية الذي شكل هذا الحوار، يعني حوار وطني للإصلاح، يعني كان في هناك نوع من الخلل ونحن بحاجة إلى الإصلاح لتصويب دورها، يعني
0: نعم.
1: في مجال التشريعات سلط الضوء على العمل من خلال اللجان الست اللي تشكلت فيه، وكان من أهم مظاهرها وجود 19 سيدة في اللجنة
0: الملكية.
1: صحيح. نعم. في مجال الانتخاب يعني وضع لها مواقع معينة، فهي أول ثلاثة وثاني ثلاثة من المترشحين، يعني حفظ لها مكان معين، يمكن السابق كانت توضع في آخر القائمة.
0: نعم.
1: أو أنها توضع فقط أنه بشكل شكلي.
0: صحيح.
1: يعني السلطة كانت فيها للرجل، الآن ما عاد هذا المظهر موجود. أعطاها فرصة في الانتخابات، بتحب تترشح على الكوتا أو بتحب تكون موجودة على
0: التنافس.
1: التنافس.
0: نعم.
1: نعم.

0: نعم.
1: إذا كان رئيس مجلس المحافظة رجل فيجب أن تكون النائب له امرأة،
0: نعم.
1: سواء في البلدية أو في مجلس المحافظة. فيعني هذا الدعم صراحة لا يمكن إغفاله،
0: نعم.
1: وده يعني دعم كثير واضح للمرأة بأن تظهر، وهذا يحسن أصلا يعني من النظرة العالمية وحتى على المستوى العربي من المرأة الأردنية
0: كمؤشر بالفعل.
1: نعم، وهذا واضح حتى في حضوري للمؤتمرات على مستوى يعني العربي، لها مكانتها صدقا يعني، ويؤخذ بنصائحها صدقا.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: لأنها وصلت إلى مستوى يعني مؤثر.
0: نعم بالفعل، ويمكن من لدن هذا الاهتمام الملكي وهذا الجهد الكبير لتكون المرأة صانعة للمشهد وصانعة للقرار، ليس فقط كشريك مع الرجل، وإنما هي من تصنع هذا المشهد لتكون هي أيضا صورة واضحة العيان للتطور لحالة وواقع المرأة في كافة المجالات. ويمكن ذكرت تعديل التشريعات، وهناك حتى القوانين كانت في أغلبها لصالح المرأة الأردنية، حتى في الدستور دكتورة حنان كان هناك في احترام لكينونة المرأة الأردنية، ماذا تقولين؟
1: تعديل التشريعات هذه كانت إشارة من جلالة الملك ومن وثيقة الأردن أولا، والتي نبهت حتى في اللجنة الملكية لتعديل الكثير من التشريعات والقوانين. قبل 99 الدستور الأردني في عام 52 كرس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين بما فيهم النساء في الحقوق والواجبات، وإعادة مراجعة للتشريعات بعد تصديق على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة عام 92. تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كآلية وطنية للنهوض بالمرأة، وهي ما زالت تقدم مقترحات تعديل القوانين التمييزية بحق المرأة. تعديل تشريعات العمل مثل قانون العمل، حقوق المرأة في الحمل، استحقاقاتها في إجازات الأمومة، حقوق الملكية، الحقوق السياسية في الانتخاب والترشح. هذه الصورة لم تعكس المساواة على جميع القوانين في السابق، ولكن استمرت التعديلات حتى شهدناها في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني. من هذه التعديلات الأخيرة كان تعديل الدستور في مادة 6 التي تؤكد على التزام الدولة بتمكين المرأة وحمايتها من الضعف أو من حمايتها من العنف والتمييز.
0: نعم.
1: أيضا إقرار أنظمة العمل المرن. ما عادت المرأة الآن ممكن هناك تحديات أمامها، إذا حضرت للدوام بإمكانها أن تعمل من خلال المنزل، هذا العمل المرن.
0: نعم.
1: إقرار قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لعام 2022 لحماية النساء من الإتجار بالبشر، وأيضا الضمان الاجتماعي وقانون العمل لتحقيق المساواة إلى جانب الرجل. تعديلات على قانون الانتخاب والأحزاب، حيث يعني منحت المرأة مساحة أكبر بمقاعد لها في البرلمان. في السابق يمكن كانت السيدة توجان فيصل الوحيدة الموجودة، الآن 27 امرأة موجودة في البرلمان، وأعطاها فرصة في التمثيل النسائي في قوائم الأحزاب.
0: نعم.
1: ولكن ما زلنا الآن بحاجة إلى دعمها في الأطراف في هذا الجانب.
0: نعم. أكيد.
1: تعديل مهم يمكن عملت عليه كل المنظمات بإضافة كلمة الأردنيات.
0: صحيح.
1: يعني حتى يكون في هناك إنصاف أكثر في المساواة، وهذا التعديل حصلت عليه المرأة في عام 22.
0: نعم.
1: بالنص الصريح بالتزام الدولة بتمكين المرأة وحمايتها من العنف. وأعتقد أنه التعديل هنا ما كان تعديل رمزي أبدا يعني، وإنما أكد على دورها أنها شريك فاعل وأنها صانعة للقرار إلى جانب
0: نعم. أكيد يعني إحنا بنشكرك دكتورة حنان على هذه الإضاءة وهذا التوضيح لكافة هذه المؤشرات وهذا الحضور للمرأة الأردنية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي حقل التعليم. نجاحات كبيرة وإنجازات عظيمة تحققت للمرأة من لدن الاهتمام الملكي والدولة الأردنية، وأيضا بجهدها وكفاءتها وثقافتها وعلمها.

0: أهمها، ولكن ما بين الإنجاز والتحديات دكتورة حنان، ما الذي لم يتحقق بعد وماذا نحتاج في قادم الأيام؟
1: والله أن المرأة يعني هي طمعة أكثر والتطلعات الصراحة مفتوحة دائما لا يمكن أن نحصرها، ولكن أتوقع أنه كل ما تحدثنا عنه في هالحلقة هو ما تستند عليه الاستراتيجية الوطنية 2020-2030، وأنا كنت من بين الحاضرات لأكثر من جلسة في جلسات عمل اللجنة الوطنية للاستراتيجية، وهي ترتكز على التمكين الاقتصادي وعلى الجانب السياسي وصنع القرار وحقوق الإنسانية والحماية من العنف والثقافة المجتمعية وريادة الأعمال والعمل الرقمي، ونحن في ضوء كل هذا الركائز تطلعاتنا أن نعزز وصولها إلى البرلمان بتجاوزها للكوتا. يمكن أنه الثقافة المجتمعية تتغير ونخليها تفوز مباشرة يعني بدون هالكوتا، ونطمح أن نكون موجودين في لجان سيادية ووزارات أكثر. يمكن هناك نسب مرتفعة للمرأة في التعليم ونحتاج لهذا الجانب. أنا بربط التعليم في جانب الاقتصادي صراحة.
0: نعم.
1: فنحن يعني بحاجة إلى رفع مشاركتها في المجال الاقتصادي أكثر. ما زالت المرأة بحاجة إلى تمكين في التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال، وهي متأثرة كثيرا بالتغير المناخي للآن يمكن منظمات المجتمع بدأت العمل عليه. ما زلنا بحاجة إلى العمل على الثقافة المجتمعية، هي لم تنتهي صراحة، لدعم دورها في المجال السياسي والاقتصادي. يعني تخطت المجال العلمي وتخطت بعدها بحاجة إلى الدعم في وتغيير الثقافة في الجانب السياسي والاقتصادي. بعدنا بحاجة إلى أصلاحات بوصول النساء، وهذه أركز عليها صراحة، بحاجة إلى أصلاحات لوصول النساء إلى مواقع سلطة في الأطراف، وهذا تأكيد على كلام جلالة الملك أنه دور المرأة أكثر أهمية ويجب تعزيزه في الريف والبادية. لكن يعني نحن بحاجة إلى العمل على هذا الجانب أكثر في الأطراف.
0: نعم أكيد،
1: يعني طموحات كثيرة، ولكن يعني هذا ما صراحة إجا في بالي.
0: نعم، وكلنا نطمح للمزيد لخير أبناء هذا الوطن ولخير هذا الوطن الذي نجل ونحب جميعا. أكيد دكتورة، يعني إذا أردنا أن نطلب منك كلمة تختصر مسيرة المرأة الأردنية اليوم، ماذا تقول الدكتورة حنان خريسات؟
1: والله يجول في بالي الكثير من الكلام. يعني أقول أنت لست نصف المجتمع فحسب، بل أنت من ينشئ النصف الآخر ويربيه، ودورك في الحياة العامة ليس ترفا وليس رمزا، وإنما ضرورة وطنية لنهضة الأردن.
0: صحيح.
1: وأثبتت القدرة على العطاء في شتى المجالات. الحياة العامة لا تسمحي للصورة النمطية بأن تقيد طموحاتك.
0: نعم،
1: ويمكن هذه الطموحات اللي أنا ذكرناها حكينا أنها مفتوحة. يعني
0: صحيح،
1: لك بصمة في الخدمة العامة والعمل التطوعي والسياسة، وحضورك على كافة المستويات مؤثر ومؤشر على عافية المجتمع وتقدمه.
0: نعم.
1: طموحاتك لا تجعلي لها سقف تعليمي حتى تكوني رائدة أعمال، تدربي، والفشل طريق النجاح ولا يكون طريق للتوقف.
0: نعم.
1: كوني واعية بحقوقك، وإذا كنت مسؤولة فالوطن والمجتمع كله يراهن عليك.
0: نعم، الكل يراهن على المرأة، والمرأة الأردنية قادرة دائما.
1: نعم.
0: بكل هذه التوجهات، بهذا الدعم الملكي وبهذا الدعم الكبير. بتعرفي دكتورة حنان، عندما ننظر إلى المرأة الأردنية وإلى الأسرة الأردنية تجدين هذا الدعم العائلي. نعم. من الزوج. نعم. من الأخ، من الأب. يمكن اختلفت الصور، صور الدعم، ولكن هي ظاهرة أمامنا بدليل هذه النماذج النسائية لسيدات الأردن، لشابات الأردن، فتيات الأردن اللواتي حققن الكثير من النجاحات والإنجازات على كافة الصعد وبكافة المجالات. يكفي أن تشاهدي الفتاة الأردنية وهي على يعني تتوج بالعديد من المحافل سواء المحلية أو العربية أو العالمية، هذا يعطيك مؤشر

0: مؤشر حقيقي إلى ما وصلت إليه الفتاة الأردنية.
1: صحيح صحيح.
0: نعم، إذن رسالتك بآخر هذه الحلقة، ماذا تقولين للفتاة الأردنية، لكل تأنيث في كل مكان؟
1: أن لا يتوقف، لديها طموح، طالما أن هناك أسرة تنطلق منها داعمة لها، وتتجاوز الثقافة المجتمعية إن كانت موجودة، وهي موجودة يعني، تتجاهلها طالما أنها تسير في المسار الصحيح. هذا الطموح سوف يجعلها تصل، وهذا الوصول من مخرجاته انعكاس الخدمات، انعكاس الجانب الإيجابي على مجتمعها بشكل عام وعلى الوطن كله، وأن يعني لا تجعل أي شيء يقف أمام طموحاتها إذا كانت تسير في الخط الصحيح.
0: نعم، أكيد نتمنى الخير دائما وأبدا لنا جميعا على هذه الأرض ولهذا الوطن الذي نحب. شكرا لك دكتورة حنان خريسات، الأكاديمية والباحثة والمؤرخة وأيضا الحاضرة، دائما وأبدا على المشهد الحقيقي لما يدور على الأرض في واقع وحال المرأة الأردنية والمجتمع الأردني. شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة، على هذا الحديث وهذا الحوار العميق، وأنت تتحدثين بقراءة يعني تفصيلية لتجربة المرأة الأردنية، لا كقصة نجاح إنما كرحلة مستمرة بين ما تحقق وما ينتظر. كل الشكر لك دكتورة حنان خريسات.
1: أهلا، شكرا أخت منى على إتاحة هذه الفرصة. شكرا،
0: تحياتي لك. شكرا لك
1: يا هلا. شكرا.
0: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملائي فريق العمل. سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، وإرحيل الخالدي في السوشيال ميديا. تحية للزميل شادي زيدين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. دمتم بخير ودام هذا الوطن بألف خير. إلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث، إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.

موجز العشيرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي واستهدف الأعيان المدنية في منطقة نجران في السعودية باستخدام المقاذيف العشوائية. لجان خدمات المخيمات تعرب عن اعتزازها وتقديرها للمواقف الأردنية الراسخة بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية مدينة القدس. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مخيم قلنديا، وذلك بعد عدوان عسكري واسع استمر يومين خلف عشرات الإصابات والاعتقالات. الرئيس اللبناني يقول إن مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى. مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة تتوقع التوصل إلى اتفاق بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز قريبا. وزارة الدفاع الروسية تعلن التصدي إلى 397 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة الماضية. محليا، وزارة التربية والتعليم تقرر إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطالبة الصف الثاني عشر يوم الاثنين المقبل. أخيرا، يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والعقبة. نهاية الموجز، فاصل قصير ونوافيكم بالوفيات. انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاجة عائشة صالح صالح المجالي أم ليث، زوجة الحاج طلال فايز درويش المجالي، والدة الزميل أنس المجالي، وسيشيع جثمانها بعد صلاة عصر اليوم من مسجد القصر الكبير إلى مقبرة البلدة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض.

0: التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV.

0: المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: خمس رحلات إلى الجزائر، محمد الخضر حسين وآخرون، الجزء الأول.

0: خمس رحلات تصور لنا بعض مدن شرق وجنوب الجزائر في هذا القرن. أجل، خمس رحلات لا رحلة. قام بأربع منها أدباء وعلماء وصحفيون تونسيون معروفون، أما الرحلة الخامسة فقد كانت خلاصة انطباعات شاعر جزائري شهير عن بعض المدن الجزائرية الواقعة في الرقعة الجغرافية نفسها.
1: هذه الرحلة كتبها جزائري عن وطنه الجزائر ضمن الرحلات التي كتبها تونسيون، وكانت موجهة في جريدة تونسية إلى القراء التونسيين بالذات لإطلاع القراء على أوضاع المدن الجزائرية. والملفت أن كل ما ورد فيها من معلومات وملاحظات تتوافق في معظمها مع ما جاء في باقي الرحلات الأخرى.
0: أما الرابط الذي قد نلحظه بين هذه الرحلات الخمس هو أن الدوافع التي حملت أصحابها على زيارة الجزائر تكاد تكون واحدة، عدا عن أنها تغطي منطقة جغرافية واحدة هي المنطقة الواقعة شرق وجنوب الجزائر.
1: أنجزت هذه الرحلات الخمس في فترات تاريخية متلاحقة ما بين العام 1904 و1932 للميلاد. سنبدأ الرحلة مع الشيخ محمد الخضر حسين، والذي كان دافعه للقيام بهذه الرحلة الثانية هو رغبته في زيارة مدينة الجزائر العاصمة بالذات والاطلاع على حالتها العلمية.
0: كان الشيخ محمد الخضر حسين قد زار مدن شرق الجزائر دون أن يصل إلى العاصمة، وهو يوجز غرضه من الزيارة في مقدمة رحلته إذ يقول:
2: كنت قد قمت فيما سلف من الزمان بإجراء سياحة في أطراف المملكة الجزائرية، وبقيت النفس مستشرفة إلى إعادتها تارة أخرى إلى مدينة الجزائر نفسها، لنكون على بينة من مقدار ما تبلغ إليه حالتها العلمية، وجلية من أمر أخلاق أهلها وعاداتها العامة، فإن لسان العيان أفصح من لسان البيان، وما برحت هذه الأمنية تتمثل في الخيال وتجول في العقل حتى مكنتنا الفرصة من توطيدها وإبرازها إلى حيز الوجود في شهر رمضان من هذه السنة.

0: إذن في رمضان من عام 1332 للهجرة، الموافق فيه شهر ديسمبر من عام 1904، كانت رحلة الخضر حسين إلى الجزائر، والتي تركزت على وصف لقاءاته العلماء، سواء منهم الذين صادفهم في المدن التي مر بها كمدن سوق هراس وتبسة والعين البيضاء والعين البيضاء وقسنطينة،
1: أو العلماء الذين التقى بهم في الجزائر العاصمة في الدكاكين الثقافية والمساجد والدور الخاصة، أمثال الشيخ محمد الحنفي وعبد الحليم بن سماية ومحمد أبو شنب وغيرهم. وهكذا فإن رحلة الخضر حسين لم تتجاوز الهدف الذي حدده لنفسه إلماما كوصف بعض حلقات التدريس والعلم أو وصف المناظر الطبيعية لمدينة الجزائر.
0: لم نذكر أسماء الرحالة الخمسة الذين قاموا برحلتهم إلى الجزائر حتى الآن،
1: بل ها قد بدأنا مع الكاتب محمد الخضر.

0: حسين، ثم أحمد حسين المهيري، وسعيد بن أبي بكر، والطيب بن عيسى، وأخيرا الشاعر حمزة بوكوشة.
1: شكرا لك أيها الراوي، ولننطلق في الرحلة الأولى مع الشيخ الخضر حسين، والتي كتبها بأسلوب العلماء.
0: أحسنت التعبير، فعلا إن هذه الرحلة قد كتبت بأسلوب العلماء، وكانت مرصعة بالشواهد من القرآن والحديث النبوي والمسائل الفقهية، مفصحة عن أسلوب صاحبها وشخصيته كعالم ديني.

0: بدأ الخضر حسين رحلته في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك من عام 1332 للهجرة، حيث قال:
1: اتخذت سبيلي في البر لأنه أجمل منظرا وأقل خطرا. فانسحب من القطار وهو يطوي البيض طية، ثم سار سيرا رويدا واستوى على محطته الواقعة على جناح من بلد سوق أهراس في الساعة الرابعة مساء. ولعدم كبر مساحتها يمكن الإحاطة بها في مدة وجيزة، ففسحنا الخاطر في بناءاتها المتناسقة. عند مغيب الشفق توجهت إلى المسجد لاغتنام فضيلة الجماعة وقضيت الصلاة.

0: ومن سوق أهراس إلى تبسة بالقطار أيضا، حيث وصلها الشيخ بعد مسير 5 ساعات، ثم إلى عين البيضاء حيث وفد عليه بعض من أهل العلم للسلام.
1: ومن عين البيضاء إلى قسنطينة، حيث اطلع على بعض معالمها الدينية وآثارها القديمة والحديثة، وقد قال:
2: بهذه المدينة هناك مدارس إسلامية معدة لتخريج القضاة والعدول، وثلاثة جوامع تقام فيها الجمعة: الجامع الكبير والجامع الأخضر، والآخر يسمى بجامع سيد الكناني. وفي هذا الجامع منبر من الرخام مرقوم فيه بيت من الشعر يتضمن اسم مؤسسه وتاريخ تأسيسه، والبيت يقول: بنى منبرا بالعز والنصر صالح، له سبل الخيرات تاريخه رشد.
0: وبعد أن التقى شيخنا بأشهر علماء قسنطينة، توجه إلى باتنا فرآها فسيحة العرض، متناسقة منورة بالكهرباء، والتقى البعض من علمائها المعروف عنهم فصاحة المنطق وسجية نزاعة للأدب، ويترك باتنا إلى جزائر العاصمة، حيث يبدأ بالوصف قائلا:
2: في الساعة 5 صباحا تحرك بنا القطار من باتنا، ولم يزل يخب ويضع ويحمل ويضع حتى ضرب السواد أطنابه. وفي الساعة 8 أشرفنا على عاصمة الجزائر، فتراءت لنا مصابيح أنوارها بمنظر أنيق وأشكال متناسقة، وذلك لأن المدينة قائمة على أكمة مرتفعة يبتدئ العمران من أعلاها، ثم يمتد متدليا إلى شافة البحر، فيبصر الداخل عند استقبالها شوارعها المنورة، وهي طبقات بعضها فوق بعض رونقا مليحا.

0: قام الخضر حسين بزيارة للشيخ عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله، وهو من كبار علماء التفسير، وله كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ثم زار المدرسة الثعالبية التي منها يتخرج القضاة.
1: ولما ذهب إلى الجامع الجديد ويقال له الجامع الصغير، وجد العالم الفاضل الشيخ بوقندورة المفتي جالسا في زاوية منه، وحوله جماعة من الطلبة على شكل دائرة.
2: كانوا يتناوبون سرد صحيح الإمام البخاري واحدا بعد واحد، والشيخ مصغ إليهم، فإذا ناب أحدهم خطأ استرده إلى ما هو الصواب،

هذه عادتهم في سائر أيام رمضان. بعد صلاة الظهر انتقلنا إلى الجامع الكبير، فالتقينا بالشيخ عبد الحميد بن سماية، فغمرنا بنفحات خلقه الناضر، واختلب ألبابنا بفصاحة لسانه الساحر،

0: مضى الوقت والشيخ محمد الخضر حسين ينتقل من جامع إلى آخر ويلتقي بالعلماء الأكارم، وقد قال يصف أحدهم:
1: ولهذا الشيخ أيضا خلق عظيم نحمده عليه، وهو سلوكه في معاملة التلامذة طريقا وسطا، لا ينحط عن مكانة عزة النفس ولا يرتفع عن سماحة التواضع. تحمله عواطف النسب العلمي على العناية بشؤونهم وبذل الواسع في قضاء مآربهم، ويصده علو الهمة عن مجاراتهم فيما يزري بخطته الشريفة. أأغرس عزا وأجنيه ذلة؟ إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما.
2: وكان يعني بكلامه العالم المشهور عبد القادر المجاوي، والذي تخرج على يديه غالبية القضاة، وقد غرس في قلوب الناس مودة واحتراما.

0: كان لا يجد الوقت إلا للاجتماع بأهل العلم والعلماء والشيوخ، وكان يتوجه حيث الحلقات الدينية في المساجد فيستمع إلى المواعظ الحسنة والنصائح المفيدة ويشارك بالطبع فيها، وفي ذلك السعادة العظمى له والرضا التام.
1: زار المكتبة العمومية حيث المراجع من الكتب، وقد قال بعد أن تأخرت زيارته إليها:
2: لقد هجت أسفاً على أني لم أتمكن من زيارتها إلا في آخر يوم من إقامتنا، حتى إني لم أستوفي مطالعة نموذج الكتب بتمامه.

0: بذلك ننهي تفاصيل رحلة الخضر حسين إلى الجزائر، والتي اتبعت برحلات لأدباء آخرين، وسنلتقي من بينهم مع أحمد حسين المهيري ضمن حلقة أخرى نظراً لأهمية ما ورد فيها.
1: ويبقى أن نذكر أننا سنكتفي بوقائع رحلتي الخضر حسين وأحمد حسين المهيري إلى الجزائر بدلاً من الرحلات الخمس، خاصة أن ما ورد فيها من معلومات وملاحظات تتوافق في معظمها مع ما جاء في باقي الرحلات الأخرى.
0: وإلى اللقاء غداً مع هذه الرحلة إلى الجزائر ومع صاحبها أحمد حسين المهيري، ودائماً في برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الموجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم تقرر إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر يوم الاثنين المقبل. غرفة صناعة الأردن تؤكد أن منتجات القطاع الغذائي المصنعة بالمملكة تغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية. مسؤول أمريكي يؤكد إحراز تقدم في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في خان يونس بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي يعبد ونصب حاجز عسكري غرب رام الله. مقتل 10 أشخاص في هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب. وزارة الدفاع الروسية تعلن التصدي ل 397 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة الماضية. أخيرا، أجواء صيفية عادية اليوم وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الاثنين المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة

0: بتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
3: تعد الطفولة المرحلة التي تغرس فيها القيم وتبنى فيها السلوكيات، وتتشكل خلالها علاقة الطفل بنفسه وبأسرته وبمن حوله. ومع تسارع وتيرة الحياة وتغير أساليب التربية وتزايد المؤثرات المحيطة بأطفالنا، برزت تحديات جديدة دفعت كثيراً من الأسر إلى التساؤل: هل تغير الأطفال فعلاً؟ أم أننا غيرنا طريقة تربيتهم؟ وبين التدليل والحزم، وبين تلبية الرغبات وبناء الشخصية، يقف الأهل أمام مسؤولية كبيرة في تنشئة طفل متوازن يقدر النعمة ويتحمل المسؤولية ويعرف حدود واجباته.
4: هلا أنا صراحة مع التوازن، بحب يكون في نشاطات بس بنفس الوقت ضروري يقعدوا بالبيت ويزهقوا شوي. بالنسبة إلي الزهق هو اللي بيخليهم إنه يشغلوا مخهم، يبدعوا، يتعلموا إنه أساساً كيف يسلوا حالهم يعني بحالهم.
5: بالنسبة إلي أنا بحب أولادي يكون عندهم كل الأنشطة يشتركوا فيها، ما بحب يكون عندهم فراغ، بحب يستغلوا وقتهم وخصوصاً بالصيف، بحب إنه كل وقتهم يكون فل، ما يعدوا أبداً.
3: هل أطفالنا اليوم أكثر عناداً من السابق أم أن أساليب التربية هي التي تغيرت؟ ولماذا أصبح الكثير من الأطفال يشعرون بالملل رغم كثرة وسائل الترفيه والأنشطة؟ وهل كثرة تلبية رغبات الطفل تنمي ثقته بنفسه أم تفقده قيمة الامتنان والصبر؟ وأين تبدأ مسؤولية تعديل السلوك، من الطفل أم من الوالدين؟ هذا ما سوف يعرض عبر بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان جيل لا يكتفي. هل ربيناه على الامتنان أم على التوقع حين يصبح كل شيء عادي؟ أي لماذا فقد أطفالنا الدهشة؟ للحديث حول هذا الموضوع بسعدني وإني أستضيف الأستاذة المقدرة دانا زاهر استيتية، مدربة حياة معتمدة للأطفال، إرشاد وتمكين أسري ومعدل سلوك. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا على استضافتك لإلي.
0: حياك يا الله سدانا. مع كل عطلة صيفية بتمتلئ أيام كتير من الأسر بالمشاوير والرحلات والأنشطة، وإحنا كأهل وأولياء أمور منحب هاي الأيام لما بتيجي أيام العطلة حتى نبني ذكريات مع أولادنا، حتى نغير الروتين اليومي، روتين المدارس، وندخل أنشطة ونعلمهم جودة الحياة، مهارات الحياة. هاي طبعا لمعظم الأسر الأردنية هون بالأردن اللي هي طبعا عندها أطفالها وأبنائها أعز وأغلى ما تملك. جهودات الأهل كبيرة، يعني بتحس الأهل إذا خلال فترة العام الدراسي على مدار العام

0: بيوصلوا بيجيبوا أطفالهم وأبنائهم على المدارس وأنشطة المدارس، بتلاقيهم بالصيف بالعكس انعجقوا أكتر بدل ما يريحوا ويرتاحوا بالروحات والطلعات والجيات، ويستغلوا كل أوقات الصيف وطول نهار الصيف. فأصبحت العطلة الصيفية هي اللي بصنع هذا الجو كلياته الأهل من دون ما يلاحظوا أو من دون قصد، بحيث إنه عم بيصنعوا طفل لا يقتنع ولا يقدر مع الوقت، وما عم بيكتفي للأسف، وكمان ما عنده يعني دائما تلاقي الطفل شو ما عملتي له أو وين ما راح وإجا هو ملان فعليا، بس ملان ما في بعينه ولا إشي لا شيء أبدا. فخلينا نبدأ في سؤال بداية أستاذة دانا، هل تعتقدين أن أطفال اليوم أصبحوا أقل تقديرا للنعم من الأجيال السابقة ومن جيلنا إحنا أصلا؟
1: هلا بالنسبة لأطفال اليوم، هم كأطفال ما تغيروا،
0: نعم
1: هم حاجتهم وفطرتهم البشرية نفسها.
0: نعم.
1: الطفل طول عمره شو بيحتاج؟ حب، أمان، وحرية ليقدر يجرب ويكتشف. فلتغير بهذا الوقت هو البيئة وطريقة تربية الأطفال.
0: نعم.
1: صار نمط الحياة كتير سريع.
0: صحيح.
1: والتكنولوجيا أخذت دور الأهل، صاروا الأهل دايما بدهم بس حلول سريعة عشان يريحوا راسهم.
0: نعم.
1: فالطفل كطفل ما تغير، بس هي تصرفاته كانت ردة فعل لأسلوب تربية جديد بيعتمد على الإرضاء السريع للطفل.
0: نعم.
1: فاللي عم بيصير إنه للأسف الطفل اليوم صار في عنده وفرة بكل إشي.
0: صحيح.
1: فبلش يفتقد الشعور بالرضا والتقدير.
0: نعم.
1: زي ما بنقول عم بيعيشوا بعصر وفرة بالأغراض وجوع بالمشاعر. لما الطفل يوصل له كل إشي بكبسة زر بدون أي تعب، هذا الإشي عم يفقد قيمته. الرضا والتقدير ما بيجوا من كثرة الأغراض والهدايا.
0: نعم.
1: بيجوا لما الطفل يحس بقيمة الإشي، يتعلم يستنى ويتعب ليحصل على الشغلة زي أيام زمان. هاي الوفرة الزايدة عم تقتل شغفه.
0: صحيح.
1: عم بتخلي عنا أطفال شايفين إنه كل إشي حق مكتسب، ما عم يتعبوا عشان يحصلوا على الإشي.
0: فعلا. ست دانا، متى يتحول الحب الزائد إلى تدليل يضر الطفل؟ الكل بحب أولاده، الكل بده يدلل أولاده، يشوف أولاده أحسن حدا بالدنيا، لكن هل هم عم بيضروهم؟
1: هلأ الحب الزائد للأطفال ممكن يأذي بحالة إنه صاروا الأهل ما يحكوا له على إشي، لا بدافع إنه حرام ما بدنا نزعله، نحكي له على كل إشي. الولد بيكبر ما بيقدر يسمع كلمة لا. طب هو بكرة لما بده يفوت جامعة، بده يفوت على الشغل، الدكتور بالجامعة ولا مديره قال له لا، ولا حدا اعترض طريقه بإشي هو ما عجبه، حدا عارض أفكاره، ما رح يستوعب.
0: ما حيستوعب اللا، هاي يعني بأسرع مما يتخيل الأهل مجرد ما يبلش يراهق.
1: بالضبط.
0: لاحظي قديت الأطفال أذكياء، يعني حتى لما الأهل يقولوا لا عندهم أسلحتهم اللي هي البكاء، العنادة، بيتبلوا. نعم. فعلا
1: يعني في عندي أمها بتقولي أنا بحكي لا، بس بعدين بيجي بقولي أنت أحلى أم بالعالم، ما بقدر، بقول له خلص أوكي اعمل اللي بدك إياه.
0: نعم. وفي اللي بيبكي ابنها كتير،
1: بتخاف عليه يصير له إشي،
0: الصبح بتقولك خلص هلا شوي ساعتين ثلاثة بتطلع حرارته، فلا أنا أخذها من قصرها وياخذ اللي بده إياه. وين المشكلة هون بهذا التعديل السلوك؟ أنت كيف عم تشتغلي على هذا الموضوع أصلاً؟
1: أنا هذا الإشي للأمانة عم ببلش أول إشي مع الأهل، عم.
0: نعم.
1: بشوف كيف حياتهم بالبيت.
0: نعم.
1: كيف كل إشي عم بيصير، مين اللي عم بيقول أو لا. هلأ عم نوقع إحنا مرات بمشكلة الأم بتقول أو الأب بيقول لا.
0: نعم.
1: بتكون الأم حاكي إنه أوكي ماشي، بيجي الأب بيقول لا، بتصفي المشكلة، بتطلع
0: فعلاً
1: من الولد بتدخل بين الأهل.
0: صح.
1: فأنا دايما بقعد مع الأم والأب منوحدهم، أنا وإنت الأم والأب واحد، لما نقول لا يعني لا، لما نقول آه يعني آه. الأولاد كتير أذكياء، بفوتوا للأم والأب من ثغرة ما بابا قال لي.
0: صح.
1: ماما قالت لي.
0: نعم.
1: فهذا الإشي اللي أنا ببلش عليه أول شيء، بشتغل مع الأهل، منحط قوانين آه آه لا لا، بعدين منبلش نتعامل مع الولد. لما يشوف ماما وبابا على نفس الصفحة ماخدين نفس القرار ببلش يعدل سلوكه.
0: نعم. يعني هو من خلال حديثك إنه المشكلة، وكأني هيك فهمت من كلام حضرتك، إنه مش في الطفل نفسه، ممكن تكون الأسرة نفسها عم تحتاج لتعديل سلوك قبل الطفل.
1: بالضبط. هلا احنا ما بنقول الاهل غلط، ولكن مرات الاهل ما بيعرفوا يقولوا كلمه لا، وما بيعرفوا يحطوا قانون يلتزموا فيه. نعم. فأنا هون بيجي دوري بساعدهم إنه حطينا قانون ما فيه رجعة. نعم. ممكن مرات نعمل exceptions حسب الحالة اللي عم بتصير، بس مش معناه نلغي القانون.
0: نعم.
1: فهي أغلب الوقت

0: بيكون الولد مراي للي عم بيصير ببيته.
1: نعم.
0: مراي لأهله.
1: نعم.
0: كيف الوضع بالبيت أنا بقدر أفهم من سلوكه إيش اللي عم بيصير معه بالبيت.
1: دانا يعني كتير الكلمة في المقتل رائعة، يعني همي مراية البيت.
0: صحيح.
1: الأم والأب فعلا إذا ما كانوا يعني مش بس بيجهلوا ممكن كمان أو ما في خبرة في تربية الأبناء، هم نفسهم بيكونوا مش على وفاق، فهذا
0: بالزبط.
1: عم ببين مع الأولاد. يعني حتى المشكلة اللي بتكون عند الأهالي، وهلأ كتير أكيد حنسمع من حضرتك اللي بيكونوا مو منتبهين، بدهم أولادهم كلهم نفس السيستم مثلا، يمشوا على نفس النظام، أو ما
0: بحطوا طموحات عالية.
1: نعم.
0: مرات بعلوا سقف الطموحات وبضلوا يقارنوا بين الإخوان. طب إيش معنى بنتي أشطر من ابني؟ طب إيش معنى ابني هذا أشطر من أخوه؟ لا، ربنا خلقنا بأشكال مختلفة وروحنا غير عن بعض وشخصياتنا غير عن بعض، فأنتوا مو مطلوب منكم توحدوا أولادكم. هم أنا دايما بقول للأهل هم مش جنود، أنتوا مش بمعسكر حطينها الأولاد كلهم بدهم يكونوا زي بعض. رح تختلف شخصياتهم، رح تختلف آرائهم، رح يختلف كل إشي، مع إنهم ربيوا بنفس البيت من نفس الأم والأب. فبدنا نوقف المقارنة هاي بين الأولاد لأنها كتير عم تعمل مشاكل، وبدنا نبلش نتقبل كل طفل كيف هو ونعرف شو مفاتيحه. كيف بدي أفوت لهذا الولد؟ كيف ممكن أقنع هاي البنت؟
1: نعم، أحيانا في طبيعة أمهات مشاغلهم وشغلهم، وأبهات يعني بيعتمدوا على أنه أبنائهم بيرسلوهم لساعات يا لأهليهم يا لأماكن يعني تكون زي حضانة.
0: نعم.
1: أو مكان بيقولوا لك إحنا عنا إشكالية بالذات إذا على دلال أهالينا اللي هو الجد والجدة أو العمة أو الخالة أو حدا بخصهم، هم مأمنين يقعدوا هاي الساعات عندهم، بيحكوا لك إحنا بنكون ماشيين على باتجاه معين طول اليوم، هذا الاتجاه أو طريقة السلوك بفسدها دلال جد أو محبة جدة أو تدخل. كيف ممكن الأهل يعملوا لهاي اللخبطة اللي الطفل تلخبطها بيوم واحد مثلا ببرمجته كلياتها بالسلوك؟
0: هون بنرجع لأنه دايما بحكي للأهل اعملوا اجتماعات عائلية، اقعدوا مع أولادكم فهموهم. نحن هلأ رايحين عند تيتا وجده، تيتا وجده بنعمل شو ما بدنا طالما تيتا وجده سامحين. عندهم ما في مشكلة، ما في قوانين، لأنه تيتا وجده إحنا كلنا بنعرف ما عندهم قوانين وما عندهم لا. ولكن لما بنرجع على البيت في قوانين.
1: نعم.
0: بالبيت بده يصير 1 2 3. فمنفهم الأولاد بطريقة ما أنه عند تيتا وجده إحنا بنعمل شو ما بدنا، بنروح منقضي وقتنا، بس لما بنرجع على البيت بدنا نمشي على القوانين نلتزم فيها. مع الوقت الولد رح يصير يستوعب. ومنه بصير عنده مرونة، بصير يفهم أنه أنا بقدر أعيش أكثر من بيئة من دون ما يتشتت الولد. بصير يفهم زي كيف أنت لما مثلا نحطهم بالمدرسة، طب بالمدرسة في قوانين وفي ممنوع بسمع لكلام المعلمة، بس ممكن بالبيت ما يسمع الكلام دايما. فهيك بصير احنا بنعلمه انه كل بيئه إلها طريقتها، فاحنا بالبيت بدنا نحترم ايش القوانين اللي حطوها ماما وبابا.
1: نعم. لماذا يشعر الطفل بالملل رغم كثره النشاطات؟ وهذا اللي هلا عم بصير بالصيف، من لما يصحوا الاولاد حتى فطورهم مش بالبيت،
0: صحيح،
1: برا طلعات، بعد الطلعات المساء، اخر الاسبوع مع العائله، لدرجه انه يعني ما في نوع نشاط الا بتلاقي الام بتقولك ما بديهم يضلوا قاعدين على السوشيال ميديا ولا بديهم يضلوا قاعدين بالبيت، بدي يبنوا افكار واجسام وذهن صافي. وين الاغلاط او وين الغلط بذلك او الصح كمان؟ يعني ممكن ما يكون غلط، بالعكس ممكن يكون صح. احنا بدنا نسال حضرتك كمدربة حياة معتمدة للأطفال، إرشاد وتمكين أسري ومعدل سلوك، أستاذة دانا استتية.
0: هلأ إحنا اللي صار عند الأهل إنهم رفعوا مستوى المتعة السريعة عند الأطفال. الشاشات والألعاب هاي اللي عم بتكون صاخبة لكل هضواء وبتطلع أصوات، عم يعطوا دماغ الولد جرعات عالية وسريعة من هرمون السعادة اللي هو الدوبامين. فلما صار الولد ينحط بمكان طبيعي بمزرعة بإشي ما عم يقدر يستمتع بالمكان اللي هو فيه، لأنه عم بيكون أبطأ من العالم الرقمي. واللي عم بيصير إنه هو عم بحس بالملل وبطل يعرف يتسلى ويستعمل خياله. يعني بطلوا الأولاد يعرفوا يطلعوا يلعبوا برا بالشارع، يتخانقوا مع أولاد الجيران، يتصالحوا معهم، يخلقوا ألعاب من ولا إشي.
1: صحيح.
0: لأنه هم تعودوا على الدوبامين السريع. الفكرة الملل مش إشي سيء، الملل هو المحرك الأول للإبداع عند الطفل. لما نعبي كل دقيقة بجدوله إحنا عم نلغي تفكيره وابتكاره وعم نحرمه أنه يعيش طفولته.
1: نعم.
0: خليه يوقع، خليه ينطبش، خليه يمشي، خليه يطلع يستكشف،
1: خليه يسوي يسأل مشكلة ويصالح المشكلة. يعني يعرف كيف
0: زي ما حكيت هلا أولاد الجيران أنه تخانقوا مع بعض، يلا تصالحوا.
1: يعني أفهم من كلام حضرتك

0: إنه هالكثرة الترفيه للأسف عم بيقتل الإبداع.
1: نعم، لأنه الأولاد تعودوا على الدوبامين السريع اللي يقعد على الأجهزة يلعب كل إشي يجي لعنده، بطل بوقت عنده وقت فراغ يشغل مخه فيه. طب أنا زهقان شو بدي أعمل؟ هاي ما عم نشوفها عند الأولاد، بطل يبتكروا، عم بيكون جدولهم دايما فل.
0: يعني إيش رأيك بالأم اللي دايما هي الخط الدفاعي الأول لابنها لما بيجي بيغلط؟ مثل ما تفضلتي بدخل بمشكلة مع اللي حواليه من العائلة، بتلاقيها دايما هي يعني بتطلع له يا الأعذار يا أما بتكون خط الدفاع الأول. أنا بدي من خلال لما بتقعدي مع الأمهات والأبناء عم بتواجهي هاي المشكلة، يعني أعطينا من خزين هالأسرار اللي عندك.
1: هلأ الأم اللي دايما بتدافع عن ابنها وبتحط حالها خط دفاع أول، هي عم تمنع ابنها أنه يكون شخصية، يعرف هو كيف يحكي آسف، يعرف هو شو الغلط اللي عمله،
0: رائع.
1: يعرف يتحمل مسؤولية التصرف اللي عم يعمله. فللأسف عم نوصل لمرحلة بتيجي الأم تحكي معي والله يا دانا بعمل العملة وبنكر.
0: نعم.
1: بعمل العملة بقول شوفوا ماما.
0: نعم.
1: طب ما انت عودتي على هاي الاتكاليه، الولد صار عنده اتكاليه، انا بعمل وبسوي ماما بتصلح.
0: نعم.
1: فدايما بحكي للامهات ارجعي لورا وراقبيه، خليه يعمل الاشي، احكي له اوكي انا معك، شو برايك الحل؟ انا ما بقول تتركيه على الاخر وتقولي له ما دخلني فيك، حل مشاكلك لحالك، لا. اوكي ماما، مثلا انت ضربت اخوك وانا شفت هذا الاشي، انت مو شخص سيء بس تصرفك سيء. احنا بنحكي عن التصرف مش عن شخصيه الولد. كيف نحل هاي المشكله؟ شو برايك الحل؟ هو بصير يقول لك طيب خلص هلا بروح بعتذر منه مثلا.
0: نعم.
1: او هلا بقول له ما كان قصدي، يلا صالح مع اخوك، انا ما رح اتدخل. دائما بقول للاهل ما تتدخلوا بمشاكل الاولاد.
0: نعم.
1: اتركوهم يحلوا المشكله مع بعض. اذا كتير كبر الموضوع بتحبوا تحلوا المشكله مع بعض ولا انا اتدخل؟ لانه اذا تدخلت ما رح يعجبكم. فانت
0: نعم.
1: اعطيتيه خيارين، فهو لحاله رح يقول لك هلا حتعاقبنا وحتمنعنا من ابصر ايش، لا خلينا احنا نحل مشكلتنا. وفعلا هذا الاشي كتير عم بيصير مع الاولاد اللي انا عم بدربهم هلا. ترن الام تقولي دانا تخانقوا، قلت لهم تحبوا تحلوا المشكله بين بعض ولا اتدخل؟ بتقولي على السريع اخذوا اوبشن 1، احنا بنحلها انت خليكي قاعده.
0: قريبه من الاطفال كتير عم بينادوكي نانا، حكيتي قبل شوي.
1: يا بينادوني دانا يا اما كوش دانا مش كوتش.
0: كوش
1: دانا.
0: الفئة العمرية قديش؟
1: انا ببلش معهم من 6-7 سنوات. هلا 6 سنوات مش كلهم، اللي بيكونوا انضج شوي لانه بتعرفي بتكون المخيلة واسعة عندهم. فببلش من 6 اذا حسيت انه الطفل عم ياخذ ويعطي معي، 7 سنوات لحد 14، ومرات بمر عمر 15 حسب ايش اللي هو بيحتاج له.
0: بيختلف قديه الأصغر من اليافعين؟
1: هلأ عمر 7 و8 و9 كلهم عم بيكون عندهم نفس الإشي يلي هو بدنا نقوي الثقة بالنفس. بيكونوا مرات عندهم أفكار مقيدة، يعني معتقدات مقيدة زي كأنه بنقولها limiting beliefs إحنا. اللي هي إنه ما بقدر، مو شاطر، ما بعرف. فبشتغل معهم على إنه هاي فكرة، مش كل فكرة بتمر بناخدها بنتبناها بتصير معتقد عنا، لا بدنا نتعلم إنه أنا هلأ ما بقدر بس بعدين رح أقدر، أنا هلأ مو شاطر برياضيات بس إذا درست رح أصير أشطر.
0: رائع.
1: Yes. اللي أكبر لا، عم بتكون مشاكلهم صراحة مراهقة، إنه ماما بس بتعطي أوامر، بابا بس بنتقدني، وقعت الكاسة بابا شايف ما أنت بتعرفش تعمل إشي طول الوقت، أنت هيك دايما. فهون أنا برجع بشتغل مع الأهل أكتر على إنه غيروا طريقة حكيكم مع أولادكم عشان هم يبلشوا يتجاوبوا معكم.
0: فعلا سدانا، هي ليه بتتغير طريقة حكي الأهل مجرد ما خلص تحس بنتها بلشت تصير صبية؟
1: ما قبل المراهقة والمراهقة.
0: هي يمكن تكون فرقية أشهر بسيطة، بيكونوا من الدلال والعز ويمرقوا لهم ويسايروهم أهليهم، فجأة بصير خلص بدهم يمشوهم على نظام صارم، يعني لدرجة أنهم بيعملوا حتى إرباك، وهو هذيك الفترة الطفل نفسه بيكون أصلاً بتبديلات هرمونية وعنده إرباك أصلاً مشاعر. ليه هيك هالقد الأهل ببدلوا من النقيض للنقيض؟
1: لأنه يمكن الأهل ما بيكونوا بيعرفوا أنه أوكي أنت بدك تبلش تعامله كأنه مراهق أو ما قبل المراهقة، بس في إشي اسمه بالتدريج، يعني في تعرض تدريجي.
0: رائع.
1: انا لما بدي ابلش اعلم ابني انزل على السوبر ماركت اشتري شغله، مش بيوم بصفه بقول له انزل.
0: صح.
1: اوكي هو صار بعمر المراهقه بس انت ما بتصدميه بالشغله هيك، يلا ننزل مع بعض، بنوقف عند الكاش، شو لك تدفع انت؟ بتعطيه الكارد. تاني مره بتعملي حالك ملتهيه بشغله، قولي له اسمع هي بس روح ادفع، ما هو جرب يدفع المره الماضيه.
0: نعم.
1: ثالث مرة بتقولي له بتحب أضل بالسيارة وتجرب أنت تنزل تجيب الغرض؟ بالتدريج منبلش نحط القوانين والأشياء بالتدريج، حتى مثلا لما إحنا بدنا نحط قوانين وعواقب للولد كله بده يصير بالتدريج. الأهل بيفكروا إنه بيوم وليلة ماما وحبيبي واللي بدك إياه وحاضر، بس حتى عن يوم صار مراهق كل شيء ممنوع كل شيء غلط انتقادات.
0: نعم صحيح
1: بالضبط.
0: فدائما بحكي هو لهذا السبب هو بيبدأ يشعر إنه أهله أعداءه
1: بالزبط.
0: أو هو مش محبوب بالبيت أو إيش اللي صار معي بالضبط
1: يعني. خصوصي بعمر المراهقة هو بيكون عم بيكتشف حاله صح. عم بيكون شخصية مستقلة، فما بيصير يتحمل الأم لما تيجي ليش هيك عملت، شو قال لك صاحبك، مين كان بيحكي معك على التليفون.
0: التلويم دائما وإنه محط شكوك والتفتيش بالزبط. حواليه ومعه يعني
1: بحس حاله نعم. هو عامل إشي غلط وهو فعليا مو عامل إشي.
0: نعم.
1: فلما يعني أنا هلأ هذا كورس عم بشتغل فيه هلأ مع الأهل، كيف تحكي وتسمع لابنك المراهق وكتير عم بشوف نتائج حلوة لأنه صاروا يغيروا طريقة الحكي. حتى لما بدنا نقول لا أنا فاهمة إنه جعبالك تروح الرحلة مع أصحابك بس أنا شايفة إجرك لسه بتوجعك، أنت عندك إصابة من كرة القدم، والله أنا أكتر منك نفسي تروح ولكن الدكتور حكى لا.
0: أستاذة دانا فعلا كيف ممكن نتعامل مع أبنائنا المراهقين؟
1: أبنائنا المراهقين أول وأهم إشي إنه هم بيحتاجوا للأمان أهم بكتير من أي إشي تاني. أعطيه الأمان، أنا معك أنا سندك، إيش ما تعمل إيش ما تسوي تعال قولي. وهاي واحدة من الأشياء اللي إحنا تربينا عليها، يعني في أنا وأخوي بالبيت كنا شو ما نعمل شو ما نسوي فورا نروح لمام بابا إنه أنا اللي غلطت، أنا بعرف إنه الحق علي بس صار معي واحد اثنين ثلاثة عادي نحنا بنغلط تعي نصلح الغلط إيش اللي صار. هلأ طبعا بعديها بعد ما يخلص الموضوع بنتبهدل على الخفيف
0: أكيد.
1: بس إنه طلعوني من المشكلة وساعدوني كيف أحلها وبعدين مسكوني على جنب إنه غلط اللي عملتي وما بيصير ومش عارفة إيش. فدايما أعطوهم الأمان، خليهم يجوا يحكوا يحسوا إنه في ملجأ آمن لإلهم وبعدين كل شيء بتصلح.
0: دعينا أستاذة دانا الساتية مدربة حياة معتمدة للأطفال وإرشاد وتمكين أسري ومعدل السلوك، يعني وإحنا الآن في فترة الإجازة الصيفية، هل يحتاج أبنائنا إلى وقت فراغ أكثر أم بيحتاجوا أبنائنا إلى جدول مليء بالطلعات والنشاطات؟ ويعني بتعرف الأجواء كلها مليانة ومع ترويحة المغتربين مع سهرات مع يعني ما رأيك للي عم بيحدث الآن؟
1: هلأ أنا من اللي عم بشوفه مع الأطفال اللي عم بتعامل معهم عم يجوا على السيشنز مرات بيكونوا في بطاقات مشاعر بستعملها بقول له شو كيف مشاعرك اليوم بفرج البطاقات أغلب الأوقات عم يختاروا زعلان أو تعبان
0: يا الله.
1: بقول له ليه بقول لي أنا تعبت أنا ما بدي أسجل بثلاث أنشطة مع بعض أنا ما طلبت هذا الإشي لما عم برجع للأهل لا ما هو أبوه حابب يسجله باسكت وأنا كنت حابة أسجله هيك
0: طيب
1: والتالت هو اختاره بقولها طب ليه ثلاثة خدي أنا شو دائما بقول للأهل أول إشي منركز على الأساسيات مثلا السباحة ضرورية مهمة بهمنا يسجلوا بسباحة منركز على هذا النشاط لمدة شهر وشوي تمكن أموره تمام منفوت على النشاط اللي بعده ما في داعي إنه الولد يكون خلال الأسبوع عم بيروح ثلاث نشاطات هذا الإشي عم بيعمل له تشتت وعم بيتعبه
0: حتى النشاط يعني من وجهة نظري وإذا أوكي يعني بتأيديني بالموضوع إنه الطفل ما بتمكن بشهر أو بيطلع إبداعاته أو إذا تعلم لنفترض على آلة موسيقية هل معقول يتعلمها بشهر؟
1: لا لا هاي بتصير هواية بعدين إذا حبها بيكمل فيها
0: فعلاً.
1: أما يكون بيلعب تنس وكرة قدم وكمان إشي مثلا جمناستكس طب ليه هدول الثلاثة؟
0: يعني أنا اللي بدي فهمته من كلامك إنه هي بتكون حتى القرار من عند الأهل هم اللي فرضينه فرض على أبنائهم يعني هم خلاص حابين ابنهم يكون عنده إنه يقوم بهذه الأنشطة لكن بدون ما مثلا ما الأم تركز إنه بنتها مثلا كما تفضلت ممكن يكون في عندها هواية موسيقى
1: بالضبط.
0: أو الابن ممكن يكون عنده هواية لنفترض الرسم
1: حتى في هوايات قيادية مرات بقول للأهل مو شرط بس إشي حركي رياضي
0: نعم.
1: أو إشي موسيقي في أولاد بحبوا يسجلوا بأشياء قيادية في بحبوا يلقوا شعر وخطابة في أولاد بحبوا يسجلوا مسرح
0: صحيح.
1: الأهل ما بيكونوا مكتشفين هاي الأشياء
0: صحيح.
1: إلا لما ينحط مثلا بنادي صيفي مرات بتلاقي اكتشف شو حب
0: نعم.
1: بس للأسف ما بتجاوبوا معه
0: هي ممكن كمان لأنها الأم بتحكي لك إنه هناك بيكونوا القرايب وولاد الخالات والعمات وصديقاتي فأنا علشان أشوف صديقاتي وكمان أنا أرفه عن نفسي وأغير من روتيني اليوم هم يشتغلوا على هاي النشاطات وننبسط جميعا ونفطر ونلتقي، لكن هي بتكون برغبة الأم وين فرضت هذا الموضوع على أبنائها.
1: بالضبط، هاي كتير بوقعوا فيه، هذا الفخ بوقع فيه الأمهات، بس بدون قصد، هي مش لأنه هي أم سيئة ولا لأنه هي عم تعمل إشي غلط، هي بتكون إنه بالمرة ما خدته عن نشاط وما خدته باخده على إشي ألاقي فيه صحباتي وقرايبي.
0: نعم.
1: طيب أنت يعني فكرتي هو شو

0: بده، فكرتي هو شو بحب؟ وغير هيك لازم نعلم أولادنا يسمعوا لحالهم، أنا شو بدي؟ أنا شو بحب؟ إذا إحنا بنضل نفرض عليه الأشياء، بكرة بيكبر الولد ما بيعرف شو بحب، بصير كل إشي عنده عادي زي ما بدكم، الناس تختار له، بيبطل يعرف يقول لا.
1: حتى إذا بتلاحظي ممكن كمان، ومثل ما تفضلتي من دون قصد، يعني الأم بتكون بدها من ضمن المحيط اللي بخصها حتى تشوف اللي بخصوها كصديقاتها أو من الأهل، بيكون أولادهم نفسها أبنائها مش على وفاق مع أبناء الطرف الآخر. صحيح. اللي من صداقاتها، يعني هم منفرضين على أبنائها وهي بتهيأ لها أنه هي هيك عم بتغير جوهم ومطلعهم مشوار حلو. وين هاي المشكلة؟ يعني كيف ممكن تنحل هاي المشكلة وتقتنع الأم؟
0: هلا انا ما يعني ما بقدر اجي اقول للام اللي عم تعملي مثلا انت غلط او انه ما بصير هذا التصرف، بس انا بجيها باسلوب لانه طيب انت ملاحظه انه كل ما عم تطلعوا مع نفس هدول الناس عم بصير مشاكل، هل يمكن لانهم عم بيلتقوا كل يوم؟ هل يمكن انه انت لازم تخففي هاي اللقاءات اللي انه عادي يقعدوا اولادك بالبيت؟ عادي يوم يطلع.
1: انا عم بستنى هالكلمه يعني بنتظرها.
0: عادي يقعدوا اولادك بالبيت، مين قال لازم يطلعوا كل يوم؟ دائما بحكي للاهل الطفل التعبان بصير مشتت. وعم بتحرموا اولادكم من ابسط حقوقه، ايش هي؟ اللعب الحر. ما في اولاد عم يلعبوا لحالهم. هلا التميز بيجي من التركيز مش من كثرة الأنشطة، نلاقي نشاط بحبه مهتم فيه مركز فيه الولد رح يبدع، ولكن الطفل بحاجة لوقت فضاوي يقعد مع حاله يلعب يفكر. هاي كلها الدورات والأنشطة اللي عم نسجلهم فيها عم تعمل ضغط عصبي على الطفل. نعم. هو مش مجبور إنه يتعرض لهذا الضغط.
1: نعم. يعني قد فعلا اشتقنا لمشاهد إن نلاقي أطفال في البيت قاعدين هم نفسهم عم يلعبوا بيت بيوت مثلا، كوتشينا لنفترض، عم بيعملوا هاي مسرحيات بيناتهم، انهم بيمثلوا بيقلدوا بيقوموا يعملوا كيك. بتحسي هاي الاجواء كلها انفقدت، كل الاكل. نعم. برا، التجمعات برا، المشاوير برا، لدرجه انه لما تيجي لبرا لا، يعني خلص الاهل بيكون عندهم ظرف معين سبب معين وقفوا هاي الانشطه، ببلشوا هون يعانوا من بدايه ما تحدثنا فيه في البدايه، انهم هم اللي علموا وعودوا
0: أولادهم على هذا الإشي.
1: هذا
0: صحيح.
1: وفعليا من خلال جلساتك خبرينا إيش اللي عم بيصير مع هالطفل اللي تعود دايما كل شيء مجاب وملبى ورغباته وطلعاته، وبعدين بتغير ظروف معينة للأهل بيتم إيقافه، يعني حتى مش تدريجيا إيقاف، يعني كيف ممكن يرجع يتأقلم على الوضع الجديد؟
0: هلأ صراحة هم عم ينقسموا لنصتين.
1: نعم.
0: في أولاد بتلاقيهم كان متعود يطلع وينزل ونشاطات، بتلاقيه لما صار في ظرف بالعيلة أو خلص خففوا الأهل هاي الأنشطة بتلاقيه سعيد. سعيد بيكون إنه أنا ما بدي، أنا بس بدي نشاط واحد، أنا ما طلبت كل هذا. في أولاد جد بيكونوا سعيدين، بتتفاجئ إنهم بيرجعوا يلعبوا وبيرجعوا يحكوا يفكروا ويبتكروا. وباي ذا واي أنا بالجلسات جد ببين معي مين الطفل اللي بيكون مدمن على الشاشة ومين لا. ببين معي إذا قبل بيوم الولد بالجلسة بيكون فاصل، يعني أنا بكون بحكي معه وبتغلب لأفوت المعلومة لعقله وبتغلب لياخد ويعطي معي لأنه هو عقله بمكان تاني، بيكون قد ما عم يحضر شاشات مو قادر يقعد معي ويركز لأنه بالنسبة له أنا بطيئة.
1: تعرفي هذا، وأنا استضفت حلقة هيك اسمه إغراق الشاشة. تعرفي بالعقل، عقله الباطن وبرمجة عقله بيكون إغراق فعلي للشاشة.
0: بالضبط.
1: لدرجة إنه حتى هو مع عائلته، وبتوقع هذا الحكي يعني ممكن تأيديه،
0: ما بياخده بيعطي،
1: إنه كل شيء حاضر حاضر، لا لا، بياكله هو على الشاشة. بالضبط. بيشربه هو على الشاشة، بيخفى هو على الشاشة،
0: وإذا سحبوا منه الشاشة ممكن عادي يصيبه انهيار ما يتحمل.
1: فعلا. بالضبط. فعلا. واكتئاب.
0: بالضبط. نعم. هلا هاي الحالة أنا عم بشوفها كتير بإنه بيكون هو مو مركز معي. التانيين النص الثاني اللي بيكون والله ما عنده إدمان شاشات بياخد، يعني بيحكي معي وبيسأل وبيفهم، ومرات بكون أحكي وأحكي معه بأشياء بفوت معي بديتيلز، بيكون الولد مخه مفتح أكتر.
1: نعم.
0: فهون أنا ببلش أحكي للأهل بدنا نخفف وقت الشاشات. أول أسبوع عم بيكون صعب جدا للأمانة، يعني وأنا بشكر كل أهل تحملوا معي، لأنه أولها جد ممكن الولد يصير عنده أعراض انسحابية، بيعصب وبينرفز وبيبكي. الأهل اللي بيستمروا بتمسكوا بأنه بدك تخفف شاشات عم يشوفوا نتائج حلوة لبعدين.
1: قدي للأسف يعني، ومن خلال مشاهداتك وخبرتك، قدي اللي بيجوكي أطفال عم بيجلسوا كم ساعة على الشاشات قبل ما تبدأي تشتغلي على الموضوع العكسي؟
0: هلا ما بدي أعمم، بس يعني 90% من الأولاد اللي أنا اشتغلت معهم بلشنا بسبب إدمان الشاشة.
1: كم ساعة عم بيقعدوا على
0: ما
1: الشاشة؟
0: في ساعات، من الصبح لبالليل. ما في. يعني أسأل الأم كم ساعة تقولي ما في، موبايله دايما مع الآيباد دايما. في أم تحلف تقولي التلفزيون بيكون شغال والآيباد بإيده وتليفوني جنبه، بقولها طب أنت ليه تهركتي مثلا؟ بتقولي ما عرفت كيف أسيطر، ما عرفت شو أعمل. فهو دايما هو إيش اللي بصير، بتواصلوا معي والله ابني ما بيحكي، ما بيعبر، مش عارف إيش ماله، ما بيعرف يحكي مشاعره. أول سؤال بسألها إياه، كيف وقت السكرين تايم، كيف وقت الشاشات؟ تقولي آه 24 ساعة. لما نبلش نسحب الشاشة الولد لحاله بصير يجي ويحكي. يعني حتى بتذكر في أمي قالت لي ابني فات على ماما جدته، يعني قالها أنت كانت إيدك بتوجعك الأسبوع الماضي، كيف صارت؟ تقولي صار ينتبه على الديتيل، صار يسأل ستة كيف سرتي.
1: في الفترة اللي بتكون زي العوارض الانسحابية للتدخين والإدمان، يعني الإدمان
0: صحيح
1: الشاشة
0: هو إدمان.
1: لما بيبدأوا الأولاد زي ما تفضلتي أنه يتغير عليهم موضوع الشاشة، بتكون هون القنوات بتوقع مش كتير مع الأم في تفاهم، لأنه ما في لغة تواصل وحوار يومية، يعني صحيح. كانت مع الأم ومع الأب وبتبلش الأمور العدوانية. ما السلوك أو التحضير اللي بتحضريه للأم نفسيا وذهنيا وحتى يعني تتعامل مع ابنها وتبدأ تجذبه أنه في هاي أسرة، في ماما، في عائلة، مش شاشة.
0: هلا اللي بصير انه احنا ما بنسحب الشاشات فجأة، بالتدريج نبلش نقلل الوقت بالتدريج.
1: نعم.
0: اول اشي بقعد بحكي فيه مع الاهل انه اول اسبوع لاسبوعين رح يكونوا صعبين،
1: تمام،
0: واذا ما نمشي بهذا الاشي بدنا نكمل، لانه الاولاد كتير اذكياء، لما يحس اني صرخت زياده وبكيت زياده ماما حتستسلم بصير يضغط على اهله اكثر. فهون بفهمها انه انت بدك تضلي مستمره وانه بده يصير في اسلوب نتعامل فيه مع الولد. شو بعمل؟ بفهم الام بانه لما تصيبه هاي الحاله انا معك، نتعاطف، انا حاسه قد ايه انت معصب، بعرف قد ايه نفسك هلا بالشاشه، بس احنا عم نخفف عشانك، احنا عم نخفف عشان انت تكون صحتك احسن. بنقعد مع الولد شوي شوي بنفهمه انه بدنا نبلش نقلل وقت الشاشه. هلا في ببلشوا يستوعبوا بيمشوا معنا، في لا بيعارضوا كتير. فاحنا بنصير بالتدريج نقلل ساعه من هون ساعه من هون، بنحط قانون الصبح لما نفيق ما في سكرين تايم، بتفطر بتضب غرفتك بعطيك شوي شاشة.
1: رائع.
0: وقت الغداء بدنا نسحب السكرين تايم، بتخلص وجبتك بتحط صحنك بالمجلة بعدين بعطيك. بالليل قبل النوم على السبعة بينسحب التليفون. دايما بقول للأهل بليز اسحبوا التليفون قبل النوم، لأنه الأولاد ما عم بيناموا. أنا عم بتفاجأ بالأولاد اللي بيجوا بالجلسات بيقول لي أنا نايم على الثلاثة الفجر.
1: مزبوط، صحيح صحيح.
0: طب ليه؟ ما بعرف أنام.
1: الأنشطة اللي ممكن يبدأوا فيها الأهل من البيت أو خارج البيت بماذا تنصحي؟ في حين أنه بدأوا يطلعوا من موضوع الشاشة،
0: منبلش من جوا البيت.
1: طبعا
0: طبعا منبلش من جوا
1: يعني
0: البيت،
1: يعني مع الأنشطة اللي بتنصح فيها جوا البيت وبعدين خارج البيت.
0: بالضبط. هلأ في إشي كتير حلو دايما بقولهم، اشتوا البوكس اللي فيه رمل مع الأشكال، ما بتصدق أنه كل الأعمار بحبوه، بعدوا بيلعبوا فيه الأولاد بصيروا يبنوا أشكال. الرسم معظم الأولاد اللي عندي بحط لهم ورقة وألوان ببدعوا بالرسم.
1: نعم.
0: في كمان إشي كتير حلو إنه أوكي إحنا بلشنا نسحب الشاشة منه، بس بنفس الوقت شو منعمل من وجهه لكونتنت مفيد. يعني أنا عندي بنوتة بعرف إنها شاطرة بالرسم، قلت لأمها بصير تفتحي لها فيديوز تحضر رسم.
1: نعم.
0: صارت تتعلم رسم من اليوتيوب.
1: رأى.
0: هي عندها سكرين تايم بس هي عم تتعلم.
1: نعم.
0: في عندي ولد تاني بتذكر كان في عنده مشكلة بالنطق، أوكي. بس أنا ما بقدر أساعده، بس هو عنده مشكلة بالنطق. فلما إجينا نخفف وقت الشاشة بتفاجأ، بتقولي الأم لا ما هو اللي عم بتساعده بالنطق قالت لي لازم يحضر كم برنامج على يوتيوب. قلتلها ممتاز، منصير نعطيه السكرين تايم وقت لما بده يحضر هاي البرامج. طبعا هم كيف بيساعدوه إنه يحسن النطق عنده، إنه بيحضر برامج معينة زي أفلام كرتون بيكون بطيء وألوانه هادية ما يتشتت الولد. وحتى اللي عندهم صعوبات تشتت مرات بيقدروا يروقوهم عن طريق اليوتيوب، بحضرهم اشياء خصوصي بتساعده يزيد يقلل التشتت اللي عنده ويزيد التركيز. فهي الشغله بتبلش من البيت. الرسم كلهم بحبوا يرسموا، البازل كلهم بحبوا يركموا بازل، الليجو كتير كتير بحبوه. كل هاي الاشياء بتكون موجوده بالبيت. لما يجي يقول لك زهقان دائما بقول للام قولي له اوكي زهقت، هي العابك جوا، فوت اعمل لعبه وفاجئني.
1: نعم.
0: ابني لي بالليجو إشي كتير غريب وأصدمني. فبصير الولد يتفنن يعمل أشكال عشان بده يفاجئ أمه.
1: أستاذة دانا استاتية، يعني ومن خلال مشاهداتك، خبرتك، جلساتك مع الأطفال ومع أهليهم، هل لاحظتي أنه كثرة الشاشات سرقت خيال الطفل؟ وهل فعلا الطفل عم بيجيكي عم بيعيش حياة الكبار؟
0: هذا الإشي عم بلاحظه أكتر مع البنات.
1: نعم.
0: قد ما عم يحضروا أشياء على التيك توك، البنت عم تحكي حكي أكبر من عمرها.
1: وقتلت البراءة عندها.
0: قتلتها؟
1: نعم.
0: سوري. انقتلت البراءة عندها.
1: نعم.

0: عم بلاحظ انه عم يتعلموا يحطوا ميك اب.
1: طبعا.
0: طب انت كيف تعرفي كل هاي الديتيلز من التيك توك ومن الانستغرام؟ بطل في انه تشوفي بنوتة صغنطوطة، حرام في موجود بس يعني صار اقل نسبة تلاقي بنت طبيعية انه مش حاطة فول ميك اب ومتعلمة اشياء من الـ من الـ من اليوتيوب وهاي الاشياء. فعم بتروح البراءة من الاطفال لانه صاروا اكسبوزد اكتر لاشياء اكبر من عمرهم.
1: نعم.
0: والاولاد بتلاحظي صار عندهم عدائية اكتر.
1: صح.
0: قد ما عم يلعبوا العاب فيها ضرب وخبط وهيك بصير الولد عدائي وبعصب اسرع.
1: فعلا فعلا. يعني اللي بستنتجه من حديثك انه كثرة المكافآت عم تضعف قيمة الانجاز او عم تضعف انه الشكر والامتنان عند الطفل. ما في كلمة شكرا بسهولة او في قيمة للأهل اللي عم بيقدموه دائما، انه يعني اللي عم بتقدموا لنا يا عادي واقل من عادي، ودائما بيبداوا مقارناتهم مع اقرانهم اللي حولهم. يعني اسباب هاي المشكله وين عم تكمن، عند الاهل ولا عند الابناء؟
0: هلا هي بتبلش عند الاهل وبتخلص عند الابناء.
1: اها.
0: كيف؟ انه الاهل بيعطوا كل شيء بدون حدود.
1: نعم.
0: وحتى الاهل ما بيعلموا اولادهم كيف يمتنوا ويحكوا شكرا.
1: فعلا.
0: هي مش بس انه تحكي للولد احكي شكرا، لا مو هيك، بده يتعب ليحصل على الشغله، بده يكون في، دائما بحكي للاهل استعملوا معهم اسلوب اللي انه اوكي بدك نجيب هاي اللعبه، بدي اشوف علاماتك منيحه بهاي الماده، انجز اعمل اللي عليك واي بروميس يو انه انا رح اجيب لك اللعبه اللي انت بدك اياها. حلو يكون في دائما حوافز للاولاد، مش كل إشي بدي هاي يلا حاضر أوكي بتحصل عليها فورا،
1: إنه يعني استجابة الأهل دائما هي اللي ممكن تصنع الطفل العنيد، لأنه عم نشوف أولاد كتير هاي الأيام وجيل كله عنيد بده يمشي اللي براسه بلغتنا إحنا. يعني وهون السؤال إنه متى فعلا بتكون مرحلة العناد مرحلة طبيعية في النمو، ومتى تصبح سلوكا مكتسبا؟ نعم.
0: هلأ الطبيعي انه بعمر السنتين للاربع سنين وبمرحلة المراهقة هون احنا منلاحظ انه العناد بيكون موجود اكتر عند الاولاد.
1: نعم.
0: وهي علامة ممتازة، معناها انه الطفل قاعد بيستقل وبيعمل شخصية لإله.
1: نعم.
0: اما امتى بصير الاشي مكتسب؟ لما الطفل يكتشف انه انا اذا صرخت وعاندت هذا الاشي رح يخلي اهلي يستسلموا ويقولوا خلص اعطوه اللي بده اياه عشان ما يصرخ اكتر.
1: فعلا.
0: هون العناد بصير اداة بيستعملها الولد ليجيب اللي بده اياه.
1: نعم.
0: واللي بيصير انه الاهل للاسف مرات بيضطروا يستجيبوا بلحظه غضب للطفل، فهذا الاشي الاستسلام تبع الاهل بيكون البنزين اللي بيولع العناد عند اولادنا.
1: نعم نعم للاسف. يعني كيف ممكن هاي الاخطاء اللي بيقع فيها الاهل بتزيد من العناده بدل ما تعالجه؟
0: من أبرز أخطاء الأهل أنه مرات بيصير في صراع بينهم بين الولد وصراخ، فالطفل بيشوف الموضوع تحدي وبيعند أكتر. فدايما بقولهم أنتوا كل ما حافظتوا على هدوءكم بلحظة عصبيته وانفعاله هو رح يقرأ كيف أنتوا ورح يهدى معكم.
1: نعم.
0: تاني إشي التناقض بالقواعد، ماما بتقول لا بيجي بابا بيمشيها، ماما بتقول مثلا بتحط قوانين قبل ما نطلع من البيت، فالولد بتعمد يحرج أمه قدام الناس إنه لا أنا بدي هيك، فالأم نعم. لأنها بتنحرج لأنه في ناس تضطر إنها تمشي. فدايما بقول للأهل ما تنحرجوا لأنه في ناس، لا يعني لا.
1: نعم.
0: وكمان إشي كتير مهم إنه مرات الأهل بس بيكسروا كلمة الولد إنهم يفهموا مشاعره، فأنت قبل ما تقولي له لا، وبعرف إنه مرات طلباتهم بتكون مش منطقية، حكي له أنا فاهم عليك، أنا حاسة قد إيه أنت متضايق، بعرف قد إيه أنت نفسك نشتري هاي اللعبة، ولكن ما بزبط، إحنا اتفقنا إنه ما رح نشتري إشي اليوم.
1: أستاذة دانا، هل كثرة تلبية الرغبات تجعل الطفل أقل امتنانا وأكثر طلبا؟ هاي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية كيف نعلم أبنائنا أنه يقدروا النعمة قبل أن يطلبوا المزيد؟
0: هلأ الجواب هو أنه كل ما لبينا طلبات أولادنا أكتر، كل ما صار الطلب عنده بدل ما يكون إشي أمنية عنده أو إشي هو حابب يحصل عليه بصير حق واجب على الأهل.
1: نعم.
0: بصير إشي مكتسب عند الطفل. كيف نعلمهم أنهم يبلشوا يقدروا؟ نتعلم نقول أوكي بس بعدين. يعني مش كل طلب بتلبى فورا، في إشي اسمه انتظار وجهد.
1: نعم.
0: يعني بدك تستنى لنحصل لك على هاي الشغلة، بدي أشوف مجهود أنت عم تبذله عشان أقدر أشتري لك هاي اللعبة أو أخذك هذا المشوار. منخليهم يشاركوا بالعطاء، لما الطفل دايما يعطي غيره بحس بقيمة النعمة اللي بإيده، وهذا إشي كتير بشجع الأهل عليه، إنه كل فترة حسيتي في ألعاب عجنب ما عم يلعب فيها وحالتها منيحة وظابطة، تعال ماما في أولاد أقل حظا منا بحتاجوا ألعاب.

0: أهلهم ما عم بيقدروا يشتروا لهم. شو برأيك الألعاب اللي أنت ما بتحتاجها بنقدر نوزعها؟ بتتفاجئ أنه الولد رح يتعاون، رح يحب أنه يعطي ألعاب لغيره.
1: فعلا
0: وهذا إشي بيعلمه أنه يكون
1: مش أناني، يكون وإيه اللي يعطيه وإيه اللي ما يعطيه. نعم نعم.
0: الامتنان كمان، منخليهم يشوفوا الامتنان دايما. أنت كرري قدام

0: تفضل شو بقولها شكرا.
1: هم بيعلموهم هم الأساس.
0: هاي التصرفات
1: طبعا طبعا طبعا يعني هم عم بنقلوا هذا الاحترام والحب والدفى لأبنائهم.
0: حتى
1: أصلاً.
0: لما يطلعوا مشوار عائلي دايما نعم. بغشش الأم بقولها لما تطلعي بالسيارة وهم مركزين شكرا كتير يا أبو فلان إنك أخذتنا على هذا المشوار.
1: رائعة.
0: بصيروا يقلدوا الأم.
1: طبعا طبعا رائعة. بداية حديثك أستاذ دانا زاهر استيتية مدربة حياة معتمدة للأطفال إرشاد وتمكين أسري ومعدل سلوك حكيتي عن المقارنة بين الإخوان وأنا حابة هذا المحور الكامل فعلا نحكي فيه لأنه هو أكبر مشاكل بتواجه داخل الأسرة سواء بين الأبناء أو البنات أو إذا كان عندهم بس ولد وبنت أو بنات ولد
0: مرات
1: واحد
0: مرات بتمتد لأولاد الخالات
1: نعم يعني ومثل ما تفضلت أولاد الخالات أولاد العمات إذا
0: بالزبط.
1: كانت العائلة كلها ساكنة مع بعض بنفس العمارة أو قريبين من بعض
0: صحيح.
1: أو عائلة كانت مغتربة وإجت هون المقارنات الأكبر والأمر يعني حتكون ودعينا نبدأ من الإخوان داخل المنزل الواحد. لماذا تعتبر المقارنة من أكثر الأخطاء انتشارا وللأسف ما أثر أكثر العبارات انتشارا شوف أخوك شوف ابن خالتك شوف ابن عمك أو ليش ما تكون مثل أختك مثلا أو مثل أخوك
0: صحيح.
1: مثلا نعم.
0: هلأ المقارنة بين الإخوان بتضرب الأمان النفسي للطفل وبتخلي في غيرة وحقد بين الإخوان
1: فعلا.
0: ممكن يضل معهم طول العمر
1: نعم.
0: وممكن الأهل يكون مقارنة بسيطة هم ما بشوفوها بس هي جد بتفرق يعني واحد من الأطفال اللي عندي كان دايما يتعمد ما يكمل صحنه تقولي الأم ما بيكمل صحنه بقولها طب أنت يعني سألتيه إذا شبع تقولي لا أنا بكون عارفة أنه لسه جوعان بس هو عمدا بترك الصحن لما قعدت وحكيت معه كذا مرة قال لي ما هي بتضل تقولي شوف أختك كيف شاطرة بتخلص صحنها فأنا جكر ما بدي أخلص صحني صار الموضوع بس جكر عنده
1: نعم.
0: لما صرنا نفصل بأنه كل واحد بشبع بيوقف ودايما بحكي للأهل علموا أولادكم يسمعوا لحالكم الولد قال أنا شبعت خلص ما تقارني بأخوه أو أخته اللي بياكلوا أكتر منه ولا تقارني اللي باكل أكتر باللي باكل أقل هاي إشي كتير عم بيصير هلأ بين العائلات فالمقارنة بعمرها ما كانت تحفيز المقارنة بتزرع شعور عند الطفل إنه أنا مش كافي فهذا الإشي بهز ثقته بنفسه بصير ما بده يعمل إشي لأنه أنا لشو أعمل ماما وبابا رح ينتقدوني أو رح يقارنوني بأخوي أو أختي
1: نعم.
0: هلأ هاي العبارات اللي هي مثل شوف أختك شوف أخوك كتير بتأثر على الأطفال ليه؟ لأنها يا أما
1: عم تزرع غيرة وكراهية بين الإخوان
0: بالضبط
1: نعم.
0: يا بتعمل شخصية استسلامية الولد بيستسلم بسرعة وبشوف حاله أقل من غيره يا بيعمل شخصية بضل طول عمره بده يرضي الناس اللي هو people pleaser بصير دايما بهمه رضا الناس بيقارن حاله بكل حدا بياخد قيمته من كلام الناس يعني ممكن يكون اليوم البنوتة عاملة شعراتها كتير حلوين مبسوطة عليهم تيجي واحدة تقول لها هيك شعرك البنت اللي تعودت ما تتقارن بالبيت وتنمدح على أشيائها ما بهمها حكي الناس
1: نعم.
0: تصير إنه المهم إنه أنا عاجبني شعراتي
1: نعم.
0: بس اللي تعودت تتقارن رح يخرب كل يومها رح
1: صحيح.
0: تصير مو حابة شكلها ولا حابة شعراتها
1: صحيح. وهون بتكون الثقة مزعزعة في أهل من دون قصد دائما في عندهم
0: بالضبط.
1: ابن هني وابن متعب أو عنيد أو له احتياجات معينة دائما بتلاقي أم بتميل لبنت غير عن بنت أو لابن غير عن ابن وممكن يا حبذا إذا كان البكر بنت أو ابن يعني أو هو الأذكى والأدهى عارف يتصرف والطفل الثاني أو الابن الثاني هو الأبرأ اللي عم بتصرف عسجيته وهاي يا مكترها أنا متأكدة بتكتشفيها مع الوقت يعني فيه بياخد حقه وافي وهو ينخز وساكت والأهل بمدوه بالهدايا والحب والشكر وعدم العقوبات رغم أنه هو إيش منحكي هو شرارة البيت هو نكاشة بابور البيت كله وممكن تلاقي لا طفل تاني يعني هو مو عارف يتعامل أو شاعر بهاي التفرقة بين تفرقة من الأم أو الأب نتيجة ممكن يكون هو ولد واحد على 4 بنات مثلا
0: صحيح.
1: أو بنت واحدة على 5 أولاد نعم
0: هلأ من أغلب اللي أنا عم بشوفه الحالات اللي عم بتعامل معها دايما مش دايما لا ما بدي أعمم بس بشكل أكبر البكر الولد أو البنت الأكبر عم يكونوا دايما أهدى وأعقل وأشطر ليه؟
1: نعم.
0: مش لأنه هو هيك
1: نعم.
0: لأنه الماما والبابا لما جابوا أول ولد كان فيهم طاقة أكتر حطوا عليه جهد أكتر خافوا عليه أكتر اشتغلوا على شخصيته أكتر بحيث لما إجا الولد الثاني صاروا يتساهلوا بأشياء إنه لا خلص ما في داعي أدقر له على كل إشي فبتلاقي الولد الثاني شخصيته انطلقت أكتر
1: نعم.
0: فش حدود بتصير عنده، يعني بصير هو بنطلق أكتر. فدايما بحكي للأهل، وعادي مرات ممكن يكون الكبير هو الولد الأش

0: اه واللي بيعمل واللي بيسوي والتاني الاهدى. بس دائما بحكي للاهل ما تضلوا تقارنوا بينهم، طلعي على كل ولد لحال، هذا الولد هني ورايق وبيسمع الكلام. انا باي ذا واي بخاف من الولد الهني كتير ورايق وبيسمع الكلام، لانه هذا لقدام رح يتغلب مع هاي الشخصيه. علمي ابنك يقول لا. الولد اللي ما بيجادل اهله وما بيناقشهم بيكون في علامه سؤال على شخصيته، انت ليه بتحكي على كل شيء؟ اه انت المفروض البني ادم بفطرته بيناقش وبيسال وبيعترض وبيقول انا ما بدي هيك وانا بحب هيك. فدايما بقول لهم ركزوا على الولد المطيع زياده لسه اكثر من الولد اللي ما بيسمع الكلام.
1: نعم.
0: لانه هداك رح يقدر يكون شخصيه يواجه فيها المجتمع ويقول لا ويعترض، الثاني رح يتغلب لقدام. فكل ولد منعامله كأنه لحال، وكل ولد منتطلع فيه بطريقة أنه شو مفاتيحه، كيف ممكن أجيله، شو الأشياء اللي ممكن أنا أقدر أني أوفر له إياها عشان هو يكون مرتاح أكتر.
1: نعم. من خلال حديثك أيضا وإحنا بنحكي عن هالأطفال وهالأبناء عم نحكي كتير كمان على تعديل السلوك، ومن ضمن حكي كنت تحكي أنا كنت أبدأ مع الأم والأب.
0: صحيح.
1: يعني أقول لهم تعالوا نشتغل معاكم أول بعدين بنقدر نحل مشاكل أبنائكم. صحيح. كثيرا ما يقال إنه الطفل يحتاج إلى تعديل سلوك، لكن هل مثل ما تفضلتي الوالدان أحيانا هم اللي عم لازم يتعدل سلوكهم قبل الطفل أو طريقة تعاملهم مع أبنائهم؟
0: هلأ دائما مش أحيانا، الطفل بيكون مرآة لبيته. أغلب تصرفات الأطفال اللي بتزعجنا هي ممكن تكون ردات فعل لعصبيتنا وقلة صبرنا أو للتناقض بطريقتنا بالتعامل معهم. فلما الولد يبلش يتغير لازم إحنا أول إشي كأهل نعدل رد فعلنا وطريقتنا معه، ولا إراديا الولد ببلش يتعدل معنا. كتير مرات أنا بشتغل مع أهل بيكون الولد عصبي بيصرخ كتير بزعل أبسط شغلة، لما بقعد مع الأم والأب وبشوف الطريقة اللي بتعاملوا فيها معه ببلش أعدل بالأم والأب، إنه لا لما يقول لك هيك جاوبي هيك، لما يعمل هيك هيك. بتتفاجئي إنه جلسة وجلستين وثلاثة مع الأم والأب ما بضطر إني أتعامل مع الولد، لأنه بتقولي دهنا الولد قلب 180 درجة. الولد تغير.
1: نعم.
0: فهي بتصفي إنه مرات الأهل مش لأنهم سيئين ولا لأنهم غلط، ما عندهم المعرفة الكافية كيف أتعامل مع ابني. فهذا نعم. الإشي بيعكس عليه.
1: يعني كمان في بصلب الموضوع قديه في أبهات دايما طبيعة شغلهم أو أعمالهم دايما هم برا البيت أو حتى خارج البلد نفسها، يعني نتيجة أرزاقهم ووظائفهم. من خلال ملاحظاتك قديه بيفرق الطفل اللي أو أمه ممكن لا سمح الله ما تكونش موجودة لأسباب معينة، قديه بيفرق هذا مع الطفل أو الإبن؟
0: هلا بحس هذا الإشي بيرجع للأهل. نعم. نحن هلا صرنا ب 2026.
1: نعم.
0: بعصر التكنولوجيا.
1: صحيح.
0: لا تقولي لي إنه في أب عايش برا عم يشتغل ما بيقدر يحكي مع ابنه فيديو كول.
1: صحيح.
0: فأنا دايما بقول للأهل حتى لو البابا بيشتغل برا منصير نعمل وقت فيديو كول يحكي مع ابنه.
1: هل هذا بيعوض؟
0: هلا ما بقول لك بيعوض 100%، بس اتليست بعقل الولد بابا عم بيحاول، بابا عم يرن كل شوي يسالني كيف كانت المدرسه، بس يروح من المدرسه احكي معه تليفون اساله كيف كان يومه، قبل النوم احكي لي شو صار معك، طلعت مع اصحابك، كيف كانت الالعاب، كيف كان الهاد
1: اللي هي المتابعه.
0: بالضبط، خليك متابع وفرجي انه انت عم. الاولاد ما بدهم اهل مثاليين، ما بده بابا يكون جنبه 24 ساعه، هو بده يشوف محاولات، بدي يشوف بابا عم بيحاول عشاني، هذا الإشي بكفيهم.
1: مع غياب الأب ليه دائما الأم تبدأ تصير مع الوقت وكأنها العدو لأبنائها؟ يعني دائما بنظروا لها أنه أنت العدو أو الإنسانة اللي دائما بس هيك عم بتضايقينا، يعني رغم أنها هي مصدر الأمان والراحة وكل، لكن هيك أبنائها بنظروا لها مع الوقت. هل هو لأنه اعتياد؟
0: لا، هو اللي عم بيصير انه الام عم تاخذ دور الام والاب بحكم انه الاب ما بيكون موجود.
1: نعم.
0: فعم تضطر تحط هي القوانين وتنفذ وتسوي، فمع الوقت الاولاد عم بيصطدموا فيها اكثر. بالعاده لما يكونوا الام والاب مع بعض بتلاقي الام حطت قانون، اصطدمت معهم الاب بتدخل.
1: صح.
0: الاب حط قانون، ممكن الام مرات تفزع لهم. فلما تصير الام ماسكه كل إشي بصير كل اللود عليها. نعم. كل المواجهه مع الام.
1: نعم.
0: فبتلاقي الاولاد بيحتدوا. عشان هيك انا دائما بحكي للاهل انه حطيتي انت القانون وقلتي له لا عند، احكي مع بابا شوف شو رايه.
1: استاذه
0: شو بتعمل الام؟ نعم. بتبعت مسج للاب انه طلب 1 2 3 انا قلت له لا، الاب بيقول له لا والله انا مش شايف انه الموضوع مناسب، خلص اجى الرفض من الجهتين. فدايما نوزع الحمل على الام والاب حتى لو الاب برا.
1: نعم. استاذه دانا، يعني كتير لاحظت كمان في ابناء ايه بصراحه ايش ما هددتهم الام او الاب ببلش يتدخل يتهدد، مش مبالين مو فارقه معاهم، وصلنا

0: لهيك مرحلة يعني.
1: صحيح.
0: وبيكونوا بالذات صغار يعني، حتى يمكن المراهقين بيستحوا ممكن يعني بتضايق أو بيخجلوا، ممكن يعرفوا حيدخلوا بعقوبة كبيرة ممكن يتراجع. لكن المشكلة في الطفل إيش ما الأم عملت معه أو هددت، ما عم بيهمه ولا عم تفرق معه.
1: هلأ بده يكون واحد من الاثنين، يا أما أنه الأم طول نهارها بتهدد وأنا بفرجيك وأنا رح أعمل وما بتنفذ
0: فعلاً.
1: فالولد بقول لك طب ما هي إلها من لما خلقت على الدنيا وهي بتهدد وبدها تعمل وما شفتش إشي. فالولد خلاص حس بالأمان وقال لك ماما بس رح تضل تحكي وهي ما عم بتنفذ، ما عم بشوف أفعال قدامه.
0: نعم.
1: يعني الآيباد على 8 بده ينطفى، على 7 مثلاً ما سلمتني إياه، بكرة ما إلك آيباد، ما بسلمه وبسهر وتاني يوم بضل الآيباد معه، أكيد ما رح يتجاوب. النوع الثاني ولد ربي على كترة عقاب مخيف، إنه طول الوقت معاقب وطول الوقت ممنوع يطلع وطول الوقت مسحوب منه الأجهزة، وهذا بوصل لمرحلة بطل يبالي. يعني أنا في ولد كنت يعني حاول معه بتعديل السلوك، كان إنه لدرجة تروح عندما يقولها أجدك تعاقبيني، طيب يلا عاقبيني
0: هذا
1: بعدين.
0: أنا ما قصدته يعني، كتير منشوف لدرجة بحكي هذا فعلا
1: قد ما تعاقب
0: يعني ما في
1: بطل إشي يفرق عنده، جرب كل أنواع العقاب. عشان هيك بحكي للأهل العقاب احنا ما بدناه، احنا بدنا
0: خلي
1: عواقب
0: له قيمه، خلي له قيمه
1: بالضبط. نعم. وما بنقول عقاب الاهل، العقاب اللي هو لما احنا نعمل إشي
0: لكل ردة فعل
1: يؤذي نفسه لكل نفسيته
0: فعل
1: او جسده بالضبط.
0: نعم.
1: العقاب إشي مو منيح، العقاب اللي هو لما انا اذيه بنفسه احكي له حكي جارح واصرخ عليه او اذي جسده انه ينضرب، هون احنا دخلنا بالتعنيف اصلا، صرنا بشيء ثاني. عواقب منطقية، شو يعني عواقب منطقية؟ إذا بتعمل هيك رح أسحب اللعبة منك، إذا بتضرب أخوك باللعبة رح أسحب اللعبة منك.
0: نعم.
1: إشي منطقي.
0: نعم. نعم.
1: فالعقاب بفرق عن العواقب، العواقب هي رح تمشي الطفل مش العقاب.
0: نعم. أستاذة دانا استيتية مدربة حياة معتمدة للأطفال، من وجهة نظرك أكثر عادة بتشعري إنها بتفسد العلاقة بين الأهل وأبنائهم من دون ما ينتبهوا؟
1: هلا اغلب الاوقات اللي بصير اللي هو الانتقاد.
0: نعم.
1: وانه الاهل بدققوا على كل صغيره وكبيره. مرات بقول للاهل في سلوكيات بسيطه احنا بنقدر نتجاهلها، ما بزبط. نعم. نوقف لهم على كل شيء، بصيروا الام والاب زي شرطي بالبيت. بس بدور على اغلاط الولد وبيعطيه اوامر، هذا الاشي عم بقيم جدار الحب بينهم وعم ببطل في امان. الطفل بحس انه مش محبوب الا اذا كان كامل ومثالي، فيا ببعد عن اهله عشان ما يضلوا ينتقدوه، يا بتمرد.
0: نعم. ما بعد الآن؟ لو الآن في رسالة بدك توجهيها لكل أم وأب، رسالة يحتفظوا فيها كنصيحة ضل بأذهانهم بعد انتهاء هذه الحلقة، ماذا تقولين؟
1: اللي بدي أحكي هو أنه أولادكم مش بحاجة لأم وأب مثاليين، ولا بدهم بيت كله ألعاب ويسجلوا بأكتر من نشاط، هم بس بدهم أهل موجودين معهم ببالهم وبعاطفتهم، أهل هادين واثقين من حالهم، أهل يعطونا الأمان. استثمروا بعلاقتكم مع ابنكم قبل ما تستثمروا بأي إشي تاني فيه. العلاقة القوية هي اللي بتحميهم بكرة من أي إشي بهاي الحياة. حبوهم مثل ما هم، مش مثل ما أنتوا بدكم إياهم يكونوا. وتذكروا دايما إنه البيت هو الأمان الأول والأخير، فخلوا بيوتكم دافية عشان أولادكم يقدروا يعيشوا فيها بأمان.
0: يعني جزيل الشكر لطيب التواصل وحديثك، وأيضا كل ما تفضلتي فيه أستاذة دانا زاهر استيتية مدربة حياة معتمدة للأطفال، إرشاد وتمكين أسري ومعدل سلوك، لهذا الحوار الطيب.
1: شكرا كتير لإلك وعلى استضافتك لإلي، وبتمنى أنه يكونوا الأهل عم يستفيدوا من كل الأشياء اللي نحن عم نحكيها
0: إن شاء الله. في نهاية حلقتنا لليوم بحب أكد أنه ليس كل ما نقدمه لأبنائنا هو المطلوب حتى يواجهوا هذه الحياة. التربية الحقيقية هو ينبع من الحب الحقيقي من اللي بيقدموه الأهل لأبنائهم، لا يعني تلبية كل رغباتهم، كما أن الحزم لا يعني القسوة، وإنما هو توازن يصنع طفلا واثقا ممتنا وقادرا على تحمل المسؤولية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوار بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزارة التربية

والتعليم تقرر إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر يوم الاثنين المقبل. وزارة العمل تدعو أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من مهلة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل انتهائها في 30 أيلول المقبل. غرفة صناعة الأردن تؤكد أن منتجات القطاع الغذائي المصنعة بالمملكة تغطي أكثر من 62% من إنتاجات السوق المحلية. مسؤول أمريكي يؤكد إحراز تقدم في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز متوقعا التوصل إلى اتفاق قريبا. الرئيس اللبناني يقول إن مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في خان يونس بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي يعبد ونصب حاجز عسكري غرب رام الله. مقتل 10 أشخاص في هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب. وزارة الدفاع الروسية تعلن التصدي إلى 397 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة الماضية. أخيرا، أجواء صيفية عادية اليوم وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الاثنين المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي سنتحدث خلاله عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت بعنوان والله يحب المطهرين، مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور بكر بن رشيد أستاذ الحديث النبوي الشريف في جامعة آل البيت، وفضيلة الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء العام. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين وحياكم الله. فضيلة الدكتور بكر بن رشيد، والله يحب المطهرين، هذه الآية القرآنية الكريمة تقودنا إلى الحديث عن مفهوم الطهارة الشاملة في الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. بداية يطيب لي أن أكون بصحبتك وصحبة الدكتور محمد، والشكر لعطوفة الأمين العام على هذا البرنامج الرائع الذي يعقب على خطبة الجمعة كل أسبوع بجلوس العلماء في هذا المكان وتجلية هذا الأمر. حقيقة جاءت الكثير من النصوص القرآنية، عشرات النصوص في القرآن والسنة تتحدث عن الطهارة. ومسألة الطهارة، يعني أي كتاب فقه ستجد فيه حديث عن الطهارة، في كتب الحديث دائما في كتاب الطهارة. لو ذهبنا إلى صحيح البخاري، إلى صحيح مسلم، إلى كتب السنن، إلى المصنفات، إلى الموطئات، كلها فيها كتب الطهارة بالضبط. ولذلك يعني هذا الأمر ليس أمرا عشوائيا في الدين أو ذو يعني ما له أهمية، بل هو على رأس الأولويات والأمور المهمة جدا. الطهارة حقيقة الأمر تشمل فعلا طهارة البدن، الجسد، طهارة الثياب، طهارة المكان، طهارة القلب بالمفهوم الشامل، طهارة الروح، طهارة السلوك. يعني مفهومها أوسع من أن يتخيل البعض أنه مجرد إزالة نجاسة من مكان ما، بل طهارة القلب والروح والسلوك وطهارة المكان. الثياب وثيابك فطهر، نفس الشيء أن يكون الإنسان طاهرا، وهذا لا يتم إلا حقيقة أن يكون إنسان بريء من الشرك، بريء من السلوكيات الشاذة، بريء من الأشياء الكثيرة الغريبة عما ينبغي عليه هي إنسان أن يكون عليه من الأخلاق العالية، بعيد عن الحسد، بعيد عن الكبر. هذه كلها نظافة سلوك ونظافة مسلك في الإنسان،
0: بالإضافة إلى نظافة العقيدة
1: 100%. وطبعا الإنسان عليه ألا يكون عنده شك ولا ريب ولا كفر ولا نفاق وما إلى ذلك من هذه القضايا. فالمفهوم الشامل يشمل إذن أن يكون الإنسان نظيفا في بدنه، ونظيفا في ثيابه، ونظيفا أيضا في عقله وتفكيره، فلا يفكر إلا التفكير الذي يقوده إلى الخير، نظيفا في سلوكه، نظيفا في ألفاظه، نظيفا في فرجه. يعني هذه النظافة تشمل الآن كثير من الناس بيقول لك فلان إيده نظيفة، فرجه نظيف، قلبه نظيف، عقله نظيف، يعني حقيقة مفهومها شامل جدا جدا جدا، ويحتاج كل إنسان أن يكون يعني في هذه الأشياء كلها متحققة فيه.
0: إذن هي تشمل جميع جوانب الحياة
1: 100%. هذا موضوع في غاية الأهمية حقيقة، لأنه يشمل كل جوانب الحياة. نعم،
0: ولذلك كانت الطهارة يعني حقيقة مادية وطهارة

0: معنوية.
1: نعم
0: نعم. فضيلة الدكتور محمد، ما دام أنه الطهارة مادية ومعنوية، نتحدث الآن عن مظهر من مظاهر الطهارة المادية في الإسلام من خلال بيان عناية الإسلام بطهارة الإنسان من النجاسة والحدث، سواء كان ذلك في ثوبه، بدنه، المكان الذي يعيش فيه وما إلى ذلك.
2: نعم سيدي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى من سار على دربهم واقتفى بهديهم وسنتهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شكرا لفضيلة الدكتور علي على هذه الاستضافة في هذا البرنامج الموقر المقدر، وأسأل الله عز وجل أن يجري على يديك وعلى يدي السامعين جميعا إن شاء الله الخير. وأنا أسعد والله بوجودي اليوم مع شيخي وأستاذي الذي درسني
0: ودرسك في جامعة آل البيت.
2: نعم، قبل أكثر من عقدين من الزمان،
1: 23 سنة.
2: فضيلة الدكتور بكر بن الشيخ، أسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء وأن يكتب لك إن شاء الله تعالى الصحة
0: والعلم رحم بين المشايخ.
1: والله والله احنا بنفخر أنه حقيقة يعني كان من طلابنا الأجلاء حقيقة والمتميزين.
2: والله. وفيما يتعلق فضيلة الدكتور علي بعناية الإسلام بطهارة الإنسان من النجاسة والحدث، بمعنى التسليط الآن سيكون على الجانب المادي للطهارة بمفهومها الشامل الذي تفضل به فضيلة الدكتور بكر. الإسلام طبعا اعتنى عناية فائقة بطهارة الإنسان المسلم المادية، وجعلها ركيزة أساسية من ركائز الدين وشرط لصحة كثير من العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها على سبيل الحتم وعلى سبيل الوجوب، كالصلاة، كالطواف، كتلاوة القرآن. لا تصح مثل هذه العبادات إلا بعد تحقيق الطهارة المادية المتمثلة بقسمين أساسيين من أقسام الطهارة لابد للإنسان المسلم أن يحرص عليهما. القسم الأول الطهارة من الحدث، والقسم الثاني الطهارة من الخبث. أما بالنسبة للقسم الأول وهو الطهارة من الحدث، أمر معنوي يحصل في مع الإنسان المسلم، يستلزم إزالة هذا الأمر المعنوي أن يأتي بشيء من المطهرات التي أمرنا الله عز وجل بها، كالحدث الأصغر وكالحدث الأكبر، الوضوء للحدث الأصغر والغسل للحدث الأكبر. لا تقبل صلاة الإنسان المسلم ولا تقبل عبادة الإنسان المسلم إلا بعد تحقيق هذا الجانب المادي وهو الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هاتين الطهارتين نوع عبادة وقربة. يعني الإنسان المسلم بمجرد الوضوء تجد أنه يؤجر على ذلك الفعل ويثاب على ذلك الفعل، كإثابته على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والطواف إلى آخره من العبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، لأن شيمة الإنسان المسلم دائما المحافظة على مثل هذا النوع من أنواع الطهارات. النوع الثاني أو القسم الثاني وهو الطهارة من الأخباث، الطهارة من النجاسات. النجاسة هو كل عين مستقذرة، كل عين نهت الشريعة الإسلامية عن مماستها، سواء كان ذلك بالبدن أو بالثوب أو بالمكان الذي يبرح ويحل فيه المسلم على سبيل الإقامة، أو المكان الذي يريد أن يقرب فيه المسلم عبادة وطاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. لابد للإنسان المسلم إذن إذا أراد أن يتقرب، فضلا عن أنه يطلب منه أن يطهر جسده من الجانب المعنوي طهارة الحدث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أيضا يطلب منه أن يزيل عن بدنه، عن ثوبه، عن المكان الذي يريد أن يؤدي فيه العبادة لله عز وجل، لابد أن يزيل أي خبث أو أي نجاسة تحل به. بمعنى آخر بسيط، دائما أي شيء يحصل من الإنسان يسمى حدث، كالبول، كالغائط، كالحدث الأكبر، هذا لابد من إزالته بالعبادات التي أمرنا الله عز وجل بها وسنها لنا نبينا من وضوء ومن غسل. والأخباث هو ما يقع على الإنسان المسلم من النجاسات سواء منه أو من غيره، لابد من إزالة عين تلك النجاسات عن ثوبه، عن بدنه، عن مكانته. طبعا الإسلام هناك مظاهر عديدة تدل على اهتمام الشريعة الإسلامية بهذا النوع من أنواع الطهارة، وهو النوع المادي أو القسم المادي من أنواع الطهارة. المظهر الأول كما تفضل فضيلة الدكتور بكر أنك لا تجد أي كتاب فقه ولا تجد أي كتاب حديث إلا وفي الأبواب الأولى من تلك الكتب يبدأ الكلام والحديث عن الطهارة. في كل كتب الفقه في جميع المذاهب التي يدين المسلمون لله سبحانه وتعالى بهذا المظهر الأول. المظهر الثاني

0: لو تأملنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنجد أن هناك من الشواهد التي تدل على أن من أخص خصائص المسلمين ومن أهم ملامح شخصيات الموحدين المحافظة على الطهارة المادية. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث سن لنا 10 من سنن الفطرة، وهذه 10 من سنن الفطرة من شأنها أن تنزه الإنسان المسلم عن النجاسة،
1: الختان والاستحداد
0: والوضوء والمضمضة والاستنشاق وتقليم الظفر وحف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والغسل في كل 7 أيام عن غير جنابة، هذه من سنن الفطرة التي عدها نبينا، والسواك وهذه من سنن الفطرة التي عدها نبينا صلى الله عليه وسلم. 2، الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم، معروف حساسية البياض للنجاسات وللأخباث، بمعنى سيحقق المسلم بهذا النوع من أنواع اللباس أعلى وأرقى وأنقى درجات الطهارة والبعد عن المستقذرات التي جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنها. لما دخل رجل كما روى الإمام مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار إلى المسجد وهو ثائر الرأس ولحية غير منتظمة، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه بيده وكأنه يريد منه أن يصلح من رأسه ومن شكله، فخرج الرجل وأصلح من رأسه ومن لحيته ثم دخل. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنظر ثانية قال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خير من أن يدخل أحدكم إلى المسجد وهو ثائر الرأس وكأنه شيطان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد شيئا من الطيب، وكان أنس يقسم ما شم ريحا ولا مسكا أطيب من ريح النبي عليه الصلاة والسلام، وعد من أنفق ثلث ماله على الطيب عده صلى الله عليه وسلم ليس من المسرفين. النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون من الكبر أن تكون ثوب الرجل ونعل الرجل حسنة، فلما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال الصحابة: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان في المحافظة على القسمين الماديين، الطهارة من الأحداث والطهارة من النجاسات والأخباث، بمعنى مظاهر كثيرة جدا تدل على أن الإسلام اعتنى بالجانب المادي للطهارة.
1: نعم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. دكتورنا، ننتقل الآن إلى جزء من الطهارة المعنوية في الإسلام من خلال عنايته بتطهير جوارح الإنسان عن الجرائم والمعاصي والآثام، وضربتم لنا مثلا قبل قليل بما يقوله الناس وبما جرى على ألسنتهم، يقولون فلان نظيف الفرج نظيف اليد، بمعنى أنه لا يقترب من الزنا ومقدماته ولا يقترب من أكل المال الحرام.
2: أكيد
1: نتحدث عن قضية عناية الإسلام بتطهير جوارح الإنسان من الذنوب، من المعاصي، من الآثام، من أي جريمة قد تودي به إلى التهلكة في الدنيا والآخرة.
2: الإمام الذهبي له كتاب اسمه الكبائر، وضع فيه عدد الكبائر 70 كبيرة. هذه الكبائر ذنوب القلب مثلا اللي الناس ما بينتبهوا لها، هي أخطر الذنوب على الإطلاق، وبها كما قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين يمارس بها 20 به بالقلب 20 كبيرة. شوف، والمرء بأصغريه، إذا كان القلب هذا اللي وزنه الطبيعي 0.75 كيلو 340 غرام، هذا العادي يعني للرجل ما عنده أمراض، 340 يعني 0.75 كيلو، واللسان أيضا يعني القلب واللسان بيجوش كيلو، ومع ذلك يمارس باللسان أيضا 14 كبيرة، يعني بالقلب واللسان المرء بأصغري قلبه ولسانه 34 كبيرة، نص الكبائر
1: صلى الله عليه وسلم.
2: لذلك تخيل الآن واحد لسانه مثل البذاء اللي بنسمعها الآن في الشوارع من بعض الأحيان، أمك أختك، ظهور البذاءة وظهور الفحش والتفاحش من علامات الساعة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن التلوث الفيزيائي الضوضائي اللي قاعد بتشوفه أنت، حقيقة هذا كله مو مسلك طبيعي، ما هو طهارة في المجتمع. يعني أنت بتشوف بعض الناس قاعد على أتفه الأسباب بيعمل لك حفلة يزعج فيها المرضى، يزعج فيها الناس، يزعج فيها طلاب الجامعات، يزعج فيها طلاب الثانوية العامة، تلاقي جاره عنده امتحان وهو مشغل لك هذا بعد نص الليل. حقيقة الأمر الإنسان ينبغي أن ينضبط بضوابط الشريعة. اللسان الإنسان بده يجعل رقيب على لسانه فلا يقول إلا صدقا ولا يختاب أحدا ولا يكون نماما. وبهذا يعني اسمح لي أذكر هنا حديث في الصحيحين، مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. في نظر الناس هذا أمر يعني يستهترون به، وحقيقة الأمر نحن الآن نشاهد الناس يستهترون بهذا. يعني كثير من الناس الآن لا يبالي بالبول، هل يقع على ثوبه، هل يقع كذا، يبول قائما فلا يبالي بال... قال أحدهما كان لا يستبرئ وفي رواية لا يستنزه من البول. شوف تخيل قديش هذا يعذب في قبره، والآخر كان يمشي بالنميمة. فإذا لاحظ القضية في جارحتين كيف ود في هذا الأمر. الآن عندك أنت حديث آخر موجود في مستدرك الحاكم وعند الطبراني وعند البزار في مسنده وغير ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عامة عذاب القبر من البول. هذه قضية خطيرة جدا، لأنه الآن إذا الإنسان ما هو طاهر في بدنه لن يكون هناك شيء صالح في حقيقة الأمر، لأنه الآن هذه الطهارة اللي هو الطهور شطر الإيمان وتجوز بالفتح والضم، بس الضم الشر. الآن الإنسان لا تقبل صلاته إلا بالطهارة، لا يجوز أن يطوف حول الكعبة إلا طاهرا، لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا طاهرا، لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهرا، لا يمسه إلا المطهرون. لذلك الآن في بصر الإنسان ذنوب كثيرة قد يرتكبها، عليه أن يغض البصر، عليه أن يمنع يده من أن يبطش بالناس وأن يسيء إلى الناس وأن يسرق. لذلك الآن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده برضه. وعندما ذكر الإمام مسلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طبعا صحيح في صحيح مسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، يعني علاقته مع رب العالمين ممتاز ومؤدي أركان الإسلام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. اللي بيلاحظ الخمس اللي ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم هي ممارسات باليد واللسان حقيقة. وهنا يتجلى الحديث الثاني، المسلم من سلم المسلمون من لسانه وديه. شوف، ضرب بيده، سفك الدم بيده، قذف بلسانه، تكلم على هذا بلسانه، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته هو مخطئ على 10 مليون، شاتم هذا وساب هذا ومختاب هذا وعامل نميم ومحاذا وقاذف هذا ومتكلم على عرض هذا، فالآن حسناته ما كفت إلا 3 مليون، ظلوا 7 مليون ما أخذوا. ما الجزاء الآن؟ حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، وبناء على ذلك سيعذب في النار ثم يخرج بأصل الإيمان اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكأنه لم يعمل شيئا. لذلك الإنسان بده يحافظ على سمعه فلا يسمع مثلا الأشياء المحرمة من الأغاني البذيئة، من الموسيقى الصاخبة التي لا يقرها الشرع، لا يسمع النميمة، لا يجلس في مجالس اللغو الباطلة. بده يحافظ على بصره، بده يحافظ على يديه، بده يحافظ على فرجه، رجليه أيضا بتتمشي على الأمور الصحمية بالمية. حتى تفكير الإنسان ينبغي أن ينزه الإنسان عن التفكير في الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك كل عضو في أعضاء الإنسان يحتاج إلى أن يتطهر من مجموعة من الذنوب، وكما قلنا على رأسها القلب اللي فيه 20 كبيرة، بده يشيل الكبر، بده يشيل الحسد.
1: نعم، سنتحدث عن ذلك
2: وما إلى ذلك.
1: نعم، بارك الله فيك. هذا ما سنتحدث عنه الآن، قضية تطهير القلب.
0: نعم.
1: فضيلة الدكتور محمد، من خلال عناية الإسلام بطهارة قلب الإنسان من أمراض القلوب،
0: نعم،
1: والرذائل الأخلاقية كالكبر والعجب والحسد والرياء والنفاق والغل،
0: نعم،
1: وما إلى ذلك، وهذه أمراض منتشرة للأسف يعني في كل المجتمعات العربية والإسلامية، هذه الأمراض منتشرة وربما للأسف منتشرة أكثر من المجتمعات الغير مسلمة.
0: نعم.
1: تفضل.
0: حقيقة دكتور علي، لو تأملنا في نصوص الشريعة الإسلامية لوجدنا أن الشارع الحكيم لم يقتصر فقط على نظافة الجسد الظاهر، لم يطلب من المسلم على سبيل الحتم والإلزام تنظيف الجسد من الناحية المادية الحسية، إنما أراد أيضا أن على سبيل الفرض والحتم والإلزام من المسلم أن يطهر

0: الباطن كما أنه أوجب عليه تطهير الظاهر أوجب عليه أيضا تطهير الباطن من الأمراض النفسية من الأمراض المعنوية التي تؤدي إلى إزهاق الحسنات كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي تكلم عنه فضيلة الدكتور بكر قبل قليل. ولذلك الله عز وجل علق النجاة يوم القيامة بقوله جل جلاله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أتى الله عز وجل بقلب طاهر منزه عن الأمراض القلبية التي جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنها، بل إن العبادات كلها سواء كانت التي فرضها الله عز وجل علينا في كتاب الطهارة أو التي فرضها الله عز وجل علينا في الصلاة وفي الصيام والزكاة والحج إلى آخره من العبادات المفروضة والمسنونة، الغاية منها ليست حاجة الله عز وجل إلى عبادة العباد حاشا جل جلاله، إنما الغاية منها أن يطهر المسلم نفسه من خلال تلك العبادات. ولذلك الإمام الغزالي يقول اعلم أن الطهارة لها 4 مراتب. الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأخباث والفضلات، وهذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل. قال ولا ينال العبد رتبة طهارة الباطن أي القلب إلا إذا أتم طهارة الظاهر أولا، فالوضوء والغسل هما عتبة تطهير القلبي. بمعنى العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها الغاية منها تطهير باطن الإنسان المسلم كما أن المسلم يطهر ظاهره. لذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن كثير من الأمراض القلبية التي عدها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الكبائر. نهتنا عن الكبر، وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام الكبر أنه رد للحق وغمط واحتقار للناس، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا نهت الشريعة الإسلامية عنه. وسبيل التطهير في مثل هذه الحالة إذا أصيب الإنسان والعياذ بالله عز وجل بمثل هذا الداء أن ينسب دائما الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعلم أن ما هو به الآن من فضل ومن نعيم قد يستخدمه الإنسان للتكبر على خلق الله عز وجل، ليعلم أن المنعم عليه بهذا النعيم هو الله عز وجل. فإذا تكبر باستخدام هذا النعيم الذي أنعم الله عز وجل به عليه، إذا تكبر به على الناس قد يسلبه الله تبارك وتعالى ذلك النعيم.
1: لذلك كما حصل مع قارون،
0: كما حصل، والشواهد التي تدل على ذلك عديدة جدا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرعون، إن فرعون على في الأرض جعل نفسه إله من شدة الكبر ومن شدة العجب من الفضل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى به ربنا عز وجل، فأهلكه الله بما أعطاه الله عز وجل إياه. الرياء والنفاق من الأخطار العظيمة جدا التي تذكي وتردي الحسنات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما يخاف على أمته من هذا الداء العظيم ومن هذا الداء الخطير الذي يبتغى بما أمر الله سبحانه وتعالى أن يعبد به وجها غير وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب على المسلم أن يتعلم الإخلاص. لذلك دائما كل كتب الأحاديث تبدأ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه، وكأنهم يريدون من المسلم أن يستحضر مثل هذا المعنى قبل
1: قضية
0: أي عبادة.
1: إخلاص
0: قضية الإخلاص لله عز وجل نفيا للنفاق وللرياء. النبي عليه الصلاة والسلام كل عبادة، ما من عبادة فرضها الله عز وجل أو سنها لنا رسول الله إلا وكان الركن الأول فيها النية. النية 7 سؤالات أتت في نية تأتي لمن حاولها بلا وسن: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط ومقصود حسن. بمعنى النية دائما في كل عبادة مفروضة ومسنونة تأتي في المرتبة الأولى. لماذا؟ قال حتى أولا بالإضافة إلى الأمر المادي وهو أن يأتي المسلم بأركان النية في كل عبادة، أيضا هناك ركن معنوي أنني أريد أن أخلص في عبادتي هذه التي سأدخل بها لله عز وجل. والحسد تمني زوال النعمة عن الناس، تمني يعني حلول الضرر بالآخرين، هذا من الأدواء الخطيرة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. النبي عليه الصلاة والسلام قال دب فيكم داء الأمم من قبلكم ألا وهو الحسد. النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه وقال لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الكثير من الأحاديث التي جاءت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنهى الإنسان المسلم عن مثل هذه الأمراض القلبية. لكن على سبيل العموم ولأننا إذا أردنا أن نقف مع كل ده سيطول الكلام والحديث. على سبيل العموم، المطلوب من الإنسان المسلم حتى يسلم منها

0: هذه الأمراض مجموعة من الأمور على رأسها ثلاثة أشياء. الأمر الأول المحاسبة الدائمة. لذلك لابد الإنسان المسلم دائما أن يقف مع نفسه وقفة مراجعة، يتفقد هذا القلب، كما أنه مطلوب مني أنا كمسلم أن أتفقد ثوبي وبدني والمكان الذي سأؤدي العبادة فيه، أيضا مطلوب مني على بشكل دوري ويومي أن أتفقد هذا القلب لأنظر أين هو من تلك الأمراض القلبية التي نهت عنها الشريعة الإسلامية. هذا أولا المحاسبة الدائمة. ثانيا الذكر والاستغفار، لأن الإنسان المسلم حقيقة نحن لا نريد أن ننسب العصمة إلى الناس، الإنسان خطاء، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي عن المسلمين الوقوع في الذنوب سواء كانت قلبية أم عضوية، لكن المطلوب من الإنسان أن يذكر الله، لأن الذكر بمثابة الجلاء لهذا القلب، وأن يستغفر الله عز وجل. ثالثا الصحبة الصالحة، لأنه لا يوجد شيء أنفع للإنسان المسلم وأدفع له نحو التخلي عن الأدواء الخطيرة والتحلي بالأخلاق الفاضلة من الصحبة الصالحة التي تنهض الإنسان المسلم.
1: وهذا يقودنا يعني فضيلتك إلى الحديث عن جانب من جوانب رحمة الله تبارك وتعالى بنا بهذه الأمة، أن فتح للمذنب باب التوبة إلى الله عز وجل ومنحه فرصة تطهير نفسه من الذنوب، من آثار الذنوب التي لحقت به. عندما يزني الإنسان لا شك بأنه تأتيه آثار هذا الذنب، عندما يسرق، عندما يغتاب، عندما يقوم بأي شيء محرم، هنالك آثار تترتب على ارتكابه هذا الذنب. من رحمة الله عز وجل أن فتح مجالا لتوبة الإنسان من خلال عملية تطهير المسلم من آثار الذنوب من خلال التوبة الصادقة والاستغفار والإخلاص ومراقبة الله عز وجل في الخلوات، كما ذكر فضيلة الدكتور محمد قبل قليل
2: في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. طبعا الإنسان مش معصوم، حتى ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: والسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكر من هذه الأصناف الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وذكر والذين إذا فعلوا فاحشة، متقي لله عز وجل ويفعل فاحشة، حصل من بعض الصحابة، لأنه مش هذا بشر، إنسان قد ينسى، قد يخطئ، قد هذا كله يقع فيه الإنسان. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا باب التوبة للإنسان. وإذا أخذنا أيضا بأن الله أرحم بعباده من الأم بولدها، هل هناك أحد أرحم من الأم على مستوى البشر؟
1: لا،
2: مستحيل. الأم هي أرحم البشر بالإنسان، عشان هيك الوصية: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ثلاث مرات: أمك أمك أمك ثم أبوك. ولذلك شوف، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سبي امرأة يعني تبحث بالدور، حتى إذا لقيت طفلا صغيرا أخذته ألصقته إلى صدرها وأخذته ترضعه، قال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وعندما تأخذ الحديث الثاني: لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم يكون بأرض فلاه ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فيائس منها بعد ما حاول يعني يركض وراها أو شيء، قال: فنام وقال: أضع رأسي على يدي وأموت، ما في لا دابة ولا طعام ولا شراب. فنام فاستيقظ فإذا بدابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. لك أن تتصور هذا الحديث العظيم، الله عز وجل يفرح بتوبة عباده الذين يعودون إليه مهما عملوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، يعني ربنا عز وجل ينادي الناس يوميا أن يعودوا إليه، وهو سبحانه وتعالى الرحيم والرحمن والرؤوف والتواب والعفو الذي يعفو عن ذنوب عباده. ولذلك ينبغي على الناس أن يبادروا بالتوبة وألا يصروا على الذنوب. أسوأ شيء أن يصر الإنسان على الذنب. لهذا

0: هذا جاء في الآية التي تكلمنا عنها قبل قليل في سورة آل عمران، ولم يصروا على ما فعلوا. الأصل في الإنسان ألا يصر، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعني لا يرتكب الذنوب الكبار والأشياء وما إلى ذلك، كان يستغفر الله في اليوم أقل شيء 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، يعني كان الأمر بين 70 والـ100. يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلي في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الحديث الآخر في اليوم 100 مرة. وبالتالي هؤلاء الذين يرتكبون الذنوب عمدا في زماننا، يطلقون العنان لأبصارهم ولأسماعهم ولأيديهم ولأرجلهم، يفعلون ما يشاءون على هواهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هؤلاء حقيقة يصرون على الذنوب. طيب ماذا لو مات هذا الإنسان وهو متلبس بهذه الكبائر؟ سيلقى الله سبحانه وتعالى بالعذاب، وسيفضحه الله عز وجل. كل من مات على كبير لم يتوب منها، اللي بتوب الله سبحانه وتعالى ستره في الدنيا وسيستر في الآخرة. ولذلك في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فيقول له فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، حتى إذا قرره بذنوبه قال له إني قد سترتها في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم.
1: لمن تاب طبعا،
0: لمن تاب. وإذا لقي الله بالكبيرة سيرفع له لواء غدر، شايف لكل غادر لواء يوم القيامة. ولذلك بعض الناس الآن الذي يصر على جريمة الربا 40 و50 سنة ويموت وغير تائب منها، بعض الناس الذي أكل حقوق الأرحام، حقوق الخوات، بعض الناس اللي أكل حقوق الأيتام وأولاد إخوانه، وهذا مليان في مجتمعنا صدقا. يعني مو قضية الآن الناس اللي لسانه عمره ما ذكر في رب العالمين 1 بالـ1000 مما يطعن فيه في أعراض الناس ويقذف المحصنات، ويقول لك والله ما تخاف غير من هذا أبو كذا وأبو كذا، أبو لحية وأبو عمامة وأم خمار، وهذا موجود للأسف في مجتمعاتنا. هذا كيف سيلقى الله سبحانه وتعالى وهو يقذف الناس اللي ينبغي أن يقتدي بهم الآخرون؟ وبالتالي يعني حقيقة الأمر التوبة أمرها عظيم، والله عز وجل في قضية الحب قرنها مع المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا طبعا ينبغي أن يفهم في هذا السياق، التوبة للظاهر والباطن. فالإنسان المتطهر من الأشياء الخارجية، للمكان، للبدن، للثياب، للجسد، أيضا معها الأشياء الباطنية من القلب والعقل والجوارح وما إلى ذلك.
1: تمام، بارك الله فيك فضيلة الدكتور محمد. يعني بالإضافة إلى قضية التوبة، الإسلام من رحمته بنا منحنا كثيرا من التشريعات التي تحقق معنى الطهارة للمسلم، سواء كانت هذه الطهارة مادية أو طهارة معنوية. وخذ مثالا على ذلك قضية الصلاة طهارة مادية ومعنوية، قضية الزكاة طهارة معنوية، الصدقات طهارة معنوية. يتحدث عن أثر الصلاة والزكاة والصدقات في تحقيق معنى الطهارة لدى المسلم.
2: بعد أن تأسس لدينا فضيلة الدكتور علي أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مفهوم الطهارة الشاملة للإنسان المسلم، سواء كانت الطهارة المادية أو الطهارة المعنوية، هناك أدوات ووسائل أمرت بها الشريعة الإسلامية لتحقيق هذا المبدأ. بمعنى إذا كان الوضوء، إذا كان الغسل، إذا كان إزالة الحدث والخبث عن بالغسل عن ثيابنا هي الوسائل التي يستخدمها الإنسان المسلم لتحقيق الطهارة المادية، فإن هناك وسائل أيضا أمرت بها الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق الطهارة المعنوية. من تلك الوسائل العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها. لذلك قاعدة لابد للإنسان المسلم أن يعقد قلبه وعقيدته ويقينه عليها. مفاد تلك القاعدة أنه ما من عبادة فرضها الله عز وجل علينا أو سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأراد الله تعالى بالمقابل لتلك العبادة أن يغرس فينا خلقا إسلاميا جميلا، من شأنه أن ينزه قلب المسلم عن الأدواء التي جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنها. فالصلاة مثلا، الله تعالى يقول إن الصلاة، هذه العبادة المفروضة أو المسنونة التي أمرنا الله عز وجل بها أو سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبادة أثرها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمعنى أداة لتطهير قلب الإنسان وباطن الإنسان
1: وجوارحه.
2: والنبي عليه الصلاة والسلام قد صرح عن ذلك بشكل واضح جلي، إذ قال صلوات ربي وسلامه عليه: أرأيتم لو أن نهرا

0: بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. بمعنى الإنسان المحافظ على صلاته الذي يؤدي الصلاة بالمعنى الحقيقي الذي أمره الله تبارك وتعالى بها، مستكملة لأركانها، مستوفية لشروطها، مقبلا بقلبه على الله سبحانه وتعالى، لابد أن يلمس أثر تلك الصلاة على تطهير باطنه، على تطهير قلبه، وبالتالي إذا طهر الباطن والقلب ينعكس هذا بشكل إيجابي على الجوارح والأركان. الصيام كذلك الحال، الله تعالى لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والغاية منه قال لعلكم تتقون، أي ليراقب المسلم ربه. وهذا طبيعي، الإنسان المسلم الصائم لما يكون في منأى عن أنظار الناس وعن أسماع الناس، ما الذي يمنعه من أن يطعم شيء من الطعام أو يشرب شيء من الشراب إلا علمه بأن الله تعالى ناظر إليه؟ حقيقة هذا هو التقوى. الصدقة، الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة، الغاية من هذه قال تطهرهم وتزكيهم بها، تذهب من القلب حب المال والشح والبخل، وقس على ذلك جميع العبادات. الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالقاعدة إذن ما من عبادة مفروضة ولا مسنونة إلا أراد الله بالمقابل أن يغرس فينا خلق يطهرنا من الأمراض المعنوية.
1: جزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يحين الآن موعد أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

0: لا شك بأن الطهارة مجلبة لمحبة الله تبارك وتعالى للمسلم، كما أحب الله عز وجل أهل مسجد قباء الذين تميزوا بحرصهم الشديد على قضية التطهر. نتحدث عن العلاقة ما بين الطهارة وما بين محبة الله تبارك وتعالى.
1: أكيد، يعني الإنسان حريص دائما على أن يحسن العمل إذا كان هناك شخص بده منه حبه، شخص عادي. يعني مثلا تخيل إخوة يوسف قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني إحنا أولى بهذا الحب. تخيل الآن أي موظف لو كان في عنده مدير يحب عملا معين، سيبدع الموظف في الإخلاص لهذا العمل لكي يصل إلى محبة ذلك الشخص. فكيف إذا كان المسلم حقيقة يتفانى في هذه الطاعة اللي زي ما قلنا هي شاملة لكي يحصل على محبة الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل ذكر هذا في موضعين: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا يعني خلص المحيض، وهذا طبعا القراءتين، إذا تطهرنا تطهرنا، وإذا أيضا القراءة الثانية تطهرنا، والثانية إيش؟ فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في الفقهاء قولين: إنه تطهرنا بمعنى انقطع الحيض وغسلة الفرج وبس وما إلى ذلك، والثانية وإذا تطهرنا. شايف؟ تطهرنا بمعنى اغتسل.
0: السادة الشافعية قالوا أيوة بالاغتسال.
1: نعم. أيوة، فهنا الاغتسال مش بس الاقتصار على أنه غسل المكان وما إلى ذلك. لذلك شوف، هذه طبعا قبل حوالي 50 سنة وصل العلم إلى اختراع أنه من يأتي زوجته الحائض يصاب بأمراض. كانوا في ناس مسلمين حاضرين مناقشة علمية لهذه الرسالة الطبية في دولة ما، فقالوا أنتوا يعني هذا بتكتشفوه الآن، نحن أقل مسلم عنا يعلم هذا من قبل ما يقرب 1400 سنة، نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني هو إذا ضرر على الإنسان، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. وشوف الصيغة قديش قوية، ولا تقربوهن. الآن أنت لما تقول لواحد لا تقرب مثلا هذه المنطقة فيها ألغام، هل سيغامر الإنسان ويقترب منها؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهنا طبعا يعني ربما يحب التوابين لمن كان يفعل هذا ولا يدري أو لا يعلم، عليه أن يتوب حتى يصل إلى محبة الله بالتوبة وأيضا بالطهارة من هذا الفعل القبيح.
0: هذا من، نعم، من هذا الذنب أو غيره.
1: أما الأمر الآخر اللي رب العالمين سبحانه وتعالى ذكره، فذكر ناس من المنافقين بنوا مسجدا. الظاهر يعني أنت لما بتشوف واحد بنى مسجد تقول الله يزيل خير،
0: مسجد الضرار.
1: أيوة، الله يزيل خير وما شاء الله عنه بنى مسجد، لكن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء قصدوا بهذا المسجد تفريق المسلمين، وأن يكون هذا المكان تجمع للأشرار وكذا وكذا. لهذا جاءت الآية اللي بعديه تتحدث عن مسجد قباء ورواده من عباد الله الصالحين من الصحابة، بعد ما قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذا الإشارة إلى مسجد قباء. لاحظ، مسجد قباء
0: أول مسجد في الإسلام،
1: أول مسجد بني قبل ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصلوا فيه قبل ما يبنى المسجد النبوي. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هنا قالوا هؤلاء كانوا شو يفعلوا؟ يمسحوا بالحجارة وهو الأمر المتاح ويغسلوا بالماء. لاحظ شلون، إذا كانوا يجمعوا بين مسح، الآن ممكن الإنسان يمسح بالورق بالفاين ثم يغسل بالماء، وهذا طبعا مزيد احتياط في قضية النظافة. وللأسف الآن إنك أنت بتيجي على كثير من الناس لا يأبه بالنظافة.

0: الثوبية وخاصة في صلاة الفجر.
1: وهذا يقودنا فضيلتك إلى قضية يعني ذكرها السادة العلماء، قضية أن يحتاط المسلم في عباداته، يعني العبادات دائما مبنية على الاحتياط كما هو الحال يعني في بخلاف يعني قضية المعاملات. الإنسان في عباداته يعني لا يأخذ بالقول الأيسر، بالقول الأحوط.
0: هو علشان هيك لا شك أنه الإنسان اللي بده يتوجه للصلاة بلزمه وضوء. لو بدك تأخذ أنت الآن الوضوء يشكل نصف، يمكن أكثر من نصف جسد الإنسان بده يغسله، يعني الاستنجاء مع غسل الوجه، مع غسل اليدين، مع غسل الرجلين، مع المسح الرأس، مع المضمضة والاستنشاق، ثلثين الجسم انغسل بهذا الوضوء. وطبعا هذا يعني الظاهر من الأمر، لكن العلي جنابي أو حيض بده يغتسل. تخيل أكثر ما يؤلم الآن أنك تيجي على الجامع بصلاة الفجر، جايين الناس بملابس رثة، بملابس سيئة، عدم احترام لها 100 مصلي اللي جايين يصلوا، اللي جاي بجرابات مرات مؤذية في رائحتها. طيب هذا أين هو من قول الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ طيب أنت لو واحد بده زورك الآن، هل يأتي مثلا بجامة أو دشداشة مش نظيفة أو حذاء مش ممسوح مش ماسح وما إلى ذلك؟ طيب كيف يأتي إلى المسجد ليقابل 50 واحد ولا 100 واحد بهذه الهيئة؟ كثير من الناس بيسجد على مكان رائحة الجرابات تملأ المسجد، كيف هذا؟ فالإنسان بده نظف ثيابه، بده نظف بدنه، بده نظف جسمه، بده نظف عقيدته، بده نظف أعضاء وجوارح. وهذا موضوع حقيقة مهم وشامل ويستغرق كل شيء في المجتمع،
1: وهذا ما يحتاجه يعني أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية. من خلال بيان فضيلة الدكتور محمد قضية أثر الجمع بين طهارة الظاهر المادية اللي تحدثنا عنها قبل قليل وطهارة الباطن المعنوية في صلاح الإنسان، في صلاح الفرد والمجتمع، باعتبار أن الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد والكل لله تبارك وتعالى، كما ذكر فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
2: حقيقة فضيلة الدكتور علي، الجمع بين طهارة الظاهر المشتملة على طهارة البدن والثوب والمكان، وطهارة الباطن والمشتملة على سلامة القلب من الغل والحقد والشرك إلى آخره من أدواء وأمراض القلوب، إذا اجتمع هذان الطرفان على الإنسان المسلم فإنه يصل به إلى ما يسمى بالكمال البشري أو بالكمال الإنساني. متى ما حقق الإنسان المسلم الطهارة بمعناها المادي والطهارة بمعناها المعنوي، فإنه بذلك يصل بإذن الله عز وجل إلى الكمال الإنساني. وتحقيق جانب الطهارة المادي مع جانب الطهارة المعنوي ينعكس أيضا بشكل إيجابي على المجتمع الذي يحيا والذي يعيش فيه الإنسان المسلم. بالنسبة للأثر المترتب على الجمع بين الطهارتين بشقيها المادي والمعنوي على الإنسان بحد ذاته أو على الفرد المحافظ على تنقية البدن حسا ومعنا، أولا أنها تؤدي إلى حماية الإنسان المسلم من التناقض ومن الأدواء والأمراض النفسية. بمعنى متى ما كان ظاهر الإنسان متفق مع باطن الإنسان، الظاهر والذي يبدو للناس متمتع بأعلى درجات الطهارة وليس النظافة، فالإسلام دين طهارة وليس دين نظافة، فهي أعم وأشمل. إذا كان الإنسان طاهر ظاهرا وأيضا طاهر باطنا، فإنه بذلك يعيش حياة متوازنة. بمعنى الأمراض النفسية التي يعاني منها كثير من الناس اليوم، فإنه بإذن الله تعالى سيكون بعيدا عنها. الأمر الثاني، فإن هذا الأمر المحافظة على الطهارة المادية والطهارة المعنوية على مستوى الفرد تؤدي أيضا إلى حصول التلذذ في العبادات لله عز وجل. بمعنى متى ما توضأ الإنسان وضوء صحيح محافظا على الطهارة المادية ولبس الثياب الطيبة الجيدة، اتخذ المكان الطاهر المعد خصيصا لعبادة الله عز وجل، ثم تنقى أيضا قلبه وصدره من أمراض القلوب، إذا أقبل على الصلاة سيشعر بلذة وبخشوع وبإقبال على الله سبحانه وتعالى، يختلف عن حال ذلك الذي توضأ أي وضوء ولبس أي لباس وتوجه إلى الله عز وجل بقلب منشغل يعني فيه كل شيء إلا استشعار أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك المحافظة على طهارة الظاهر والباطن تحقق أيضا التلذذ في عبادة الله عز وجل. الأمر الثالث الوقاية من الأمراض. الإسلام لما أمرنا بالمحافظة على طهارة الظاهر وطهارة الباطن أيضا تقي الإنسان المسلم من كثير من الأمراض الحسية المعنوية. أنت لما تتوضأ، لما تغسل

0: ثوبك، لما تغسل بدنك، لما تحافظ على المكان الذي تصلي فيه وتسكن وتعيش فيه، أنت تحافظ على نظافتك، بمعنى تقي نفسك ومن هم حولك من أمراض حسية قد تصيب صحيح. الإنسان المسلم إذا ابتعد عن جانب النظافة والطهارة المادية. أيضا البعد عن الأدران المعنوية، من حقد، من غل، من غضب، من حسد، من غيرة، من ضياء، من نفاق، يقيك أنت أيضا من كثير من الأمراض التي تؤدي، هذه الأمراض القلبية تؤدي إلى أمراض حسية.
1: نعم، كالجلطة.
0: بالضبط. نعم. الأطباء اليوم بيقول لك إنه المريض السكري بده يبتعد عن الضغوط وعن الغضب. المريض الضغط الآن بده يبتعد عن الضغوط وعن المنغصات. الإنسان اللي بده يحافظ على نفسه من الجلطة القلبية أو الخثرة الدماغية، نسأل الله العافية والسلامة للجميع، يجب أن يبتعد عن المنغصات. فإذا تحقق للإنسان المسلم الوقاية من الأمراض. والأمر الآخر على المستوى الفردي والأخير نختم به، أيضا محبة الله عز وجل، لأن الله تعالى قال والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا بالنسبة للفرد. وبالنسبة للمجتمع بشكل عام، الأمر الأول تلاشي الجرائم والنزاعات. الآن كثير من الجرائم سببها الأمراض القلبية، من حقد، من غيرة، من حسد، من غضب، من رياء، من نفاق إلى آخره. الأمر الثالث سيادة التكافل والمحبة بين الناس. الإنسان متى ما كان ذا قلب رحيم يشفق على الفقراء، على المساكين، على الضعفاء، يحسن إلى الآخرين، سنجد أن الرحمة والمحبة بشكل عام تسود المجتمع. الأمر الثالث الأخير الصحة العامة بالنسبة للمجتمع الذي نعيش فيه سترتقي. اليوم نشاهد ممارسات يعني الإسلام جاء بضدها، إلقاء النفايات من السيارات، ترك المخلفات وراء الرحل، عدم المحافظة على نظافة البيوت أو نظافة دور العبادة كما تفضل فضيلة الدكتور، عدم احترام الآخرين في لباسنا. اليوم إحنا في فصل الصيف، يعني التساهل في قضية اللباس الذي يحصل من بعض الرجال أو من بعض الشباب، هذا الإسلام جاء بضدها وجاء بالنهي عنها، بمعنى المحافظة على الطهارة المادية والمعنوية بالمعنى الشامل للمجتمع تؤدي إلى الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع.
1: بارك الله فيكم. إذن والله يحب المطهرين، تدعو أيضا فضيلتك إلى المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات كما جاء في مبادرة سمو ولي العهد المعظم، باعتبار أن الله تبارك وتعالى يحب المطهرين الذين يحرصون على النظافة ويقومون برعاية جمال البيئة المحيطة بهم، فالطهارة والنظافة من أساسيات الإيمان. نعم. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعكس هذه القضية رقي المسلم وحسن سلوكه في مجتمعه، كما أن الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات هو تعبير عملي عن هذا الحب الإلهي وحماية للممتلكات العامة، كما أن كف الأذى عن الطريق وإماطته يعد صدقة يتقرب بها العبد إلى ربه وينال بها رضاه، وبذلك يجمع المؤمن بين طهارة الباطن بنقاء القلب وطهارة الظاهر بالحفاظ على بيئة نظيفة ومزدهرة. كل الشكر والتقدير لكما فضيلة الدكتور بكر مرنشيد، فضيلة الدكتور محمد الرواشدة.
0: حفظكم الله.
1: الشكر موصول لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم تقرر إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر يوم الاثنين المقبل. وزارة العمل تدعو أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من مهلة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل انتهائها في 30 من أيلول المقبل.

غرفة صناعة الأردن تؤكد أن منتجات القطاع الغذائي المصنعة بالمملكة تغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية. مسؤول أمريكي يؤكد إحراز تقدم في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، متوقعا التوصل إلى اتفاق قريب. الرئيس اللبناني يقول إن مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في خان يونس بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي يعبد ونصب حاجز عسكري غربي رام الله. مقتل 10 أشخاص في هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب. وزارة الدفاع الروسية تعلن التصدي ل 397 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة الماضية. أخيرا، أجواء صيفية عادية اليوم وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الاثنين المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

سيدتي وسادتي مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من عالم الاقتصاد، نحن معكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، حيث تبرز الجولة التحليلية المتعلقة بشأن الاقتصادي المحلي الإقليمي والدولي، نطرح ونناقش ونحلل التحولات الجيواقتصادية المؤثرة على هذه التفاصيل. ومستمعينا الأفاضل، نلتقي في هذا التحليل والمتابعة كما أشرنا التي تلامس الاستقرار وتكامل الأسواق، وأيضا سنطرح بعض من المفاهيم الاقتصادية وأيضا المفاهيم المتعلقة بالتنمية، حيث ستكون محكومة بمعادلات الأمن والتنمية وانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد الوطني والعربي. إذن مستمعينا، سنأخذ في سياق الملف الأول اتفاق مكة الدفاعي الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان، وأيضا نطرح كيف يساهم هذا الائتلاف في تحويل التنافس الإقليمي إلى تكامل استراتيجي يحصن أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد ضد صدمات متعددة، منها التصعيد العسكري في الممرات المائية الحيوية.

وأيضا مستمعينا سنناقش في سياق ملف يتعلق بالإدارة والتنمية أمور تقنية مهنية تلامس احتياجات سوق العمل المحلي والعربي. أيضا سيكون لنا وقفة مع هذا المؤتمر العاشر الذي ينطلق في العاصمة عمان تحت عنوان حيوي يتعلق بالتدريب الاحترافي المهني والتقني وبوابة التحول، وذلك بالتعاون ما بين اتحاد المدربين العرب وغرفة تجارة عمان وبالشراكة مع جمعية المدربين الأردنيين وجمعية المدربين الفلسطينيين وجمعية المعلمين الكويتية.

0: وكذلك مستمعينا في الملف الثالث سنطرح في سياق الملف الحيوي والمتعلق بالعقبة الاقتصادية لنقف على واقع القطاعات التجارية والاستثمارية ومخرجات الاجتماع المؤسسي الأخير الذي عقد بين السلطة وغرفة التجارة وممثلين حقيقة مستمعين عن القطاعات الاقتصادية المتعددة لتذليل العقبات وتحفيز الأسواق. فاصل قصير ونرحب بضيوفنا الكرام. بداية سيكون معنا الخبير والمحلل الاقتصادي هاشم عقل وأيضا متخصص بشؤون النفط والطاقة، وكذلك سيكون معنا أيضا الأستاذ الدكتور يونس خطايبة وهو رئيس اتحاد المدربين العرب ومتخصص بمجال التنمية، وكذلك سيكون معنا السيد حميد الكسواني وهو نائب رئيس غرفة تجارة العقبة. بداية نرحب بالأستاذ هاشم عقل الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون النفط والطاقة. مساء الخير أستاذ هاشم.
1: مساء النور، أهلا بك.
0: أهلا ومرحبا. يعني أستاذ هاشم، هنالك يعني مستجدات حقيقة في ميادين الاقتصاد والتنمية، ونحن نتابع هذه التوقيت المهمة لإعلان اتفاق

0: التوصل إلى يعني هدنة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيضا فتح الممرات المائية، أقصد هرمز بالتحديد. الآن نجد أن هنالك يعني في الأفق اتفاق مكة الدفاعي الثلاثي. كيف يترجم هذا الحزام الأمني والعسكري إلى مكاسب وفرص لتوسيع الملف الاقتصادي الشامل وتكامل الأسواق والصناعات الدفاعية المشتركة بين هذه القوى الثلاث التي تتجاوز قيمة اقتصادياتها تريليوني دولار؟ وكيف يتحول التنافس التقليدي إلى تكامل بنيوي؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة.
0: مساء الأنوار.
1: رغم أن هذه الاتفاقية يعني الصيغة المباشرة والواضحة والمعلنة أنها اتفاقية دفاعية أمنية أساسا، إلا أن لها أبعاد سياسية مهمة جدا، وخاصة في سياق تكامل القدرات بين الدول الثلاث. هناك الثقل الاقتصادي والمالي السعودي، هناك الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والصناعة بشكل عام في تركيا، أيضا الباكستان يوجد لديها خبرات عسكرية وتمتلك الطاقة والتكنولوجيا النووية. هذه الأبعاد يعني تعكس تحولا هاما وبناء في المنطقة، له أبعاد اقتصادية وجيوسياسية. وبالتالي إذا نظرنا بالتفصيل، فأول هذه الآثار أن الأثر على أمن أسواق الطاقة والإمدادات، كما الجميع يعلم أن هناك الأخطار التي تحيط بالممرات المائية، خاصة مضيق هرمز، وبدرجة أقل مضيق باب المندب. هذا المحافظة على أمن هذه الممرات قضية حيوية جدا، يعزز بند الدفاع المشترك بين هذه الدول، يعني يدعم قوة الردع ضد أي تهديدات تستهدف البنية التحتية النفطية في الخليج العربي، سواء في منشآت النفط. وشهدنا في الماضي تضرر منشآت نفطية كثيرة بلغت تقريبا 80 منشأة، بالإضافة إلى بعض حقول الغاز. هذا يحمي المنشآت، المصافي، أرصفة التصدير، الأنابيب بشكل عام. فبالتالي هناك مردود اقتصادي واضح الأثر سوف تشهده المنطقة. كما يعلم الجميع أن تأمين شبكات أنابيب البترول قضية حيوية جدا، ولعل من أهم الأسباب التي تجعل الدول تتردد الآن في إنشاء خطوط الأنابيب هو التخوف الأمني، لأنها أصبحت هدف سهل بواسطة المسيرات.
0: نعم.
1: لتستطيع الوصول إلى أي أنبوب أو محطة تخزين أو محطة ضخ، وبالتالي يصبح هذا الأنبوب عرضة للأخطار. هذه القطاع الاتفاقية من العناصر التي تؤمن يعني حماية نسبية عالية جدا. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع لنقل الطاقة ومشاريع الربط الكهربائي والغاز الممتدة بين دول الخليج والشرق الأوسط، ووصولا إلى تركيا إلى الأسواق الأوروبية. هناك الحديث اليوم، سمعت تقرير جديد يتحدث عن مشاريع أنابيب بترول إلى تركيا، وخط أنابيب مياه من تركيا إلى منطقة الخليج العربي. كما يعلم الجميع أن مشكلة الخليج العربي تعاني من نقص كبير في المياه العذبة، فهناك حديث عن تخصيص نهر كامل لتزويد منطقة الخليج العربي بما يحتاجه من المياه. تركيا معروف لديها يعني 40 نهر تقريبا.
0: نعم.
1: فبالتالي قد يكون هناك يعني تطوير للعلاقات الاقتصادية بين هذه الدول بسبب البنية أو بسبب التحالف العسكري الذي تم توقيعهم. أيضا كما قلت، هناك يعني هذا يشكل نوع من الردع، قوة الردع، ليس مضيق هرمز فقط وباب المندب، حتى خليج عمان وبحر العرب، مما يخفف الضغوط على حركة الناقلات ويعزز الاستقرار. كما هو معلوم أن منطقة الخليج العربي تزود العالم ب20% من حاجته من النفط.
0: نعم.
1: ومن الغاز، بالنهاية يؤدي إلى تخفيض تكاليف التأمين البحري، علاوة المخاطر تتراجع، أجور النقل تتراجع، يعني هناك نوع من الاستقرار، وبالتالي يصبح التبادل التجاري بين هذه الدول والدول التي تحتاج بترولها وغازها قضية ميسرة وسهلة ومأمونة.
0: إذن هنالك مكاسب وفرص لتوسيع الملف الاقتصادي الشامل، تكامل الأسواق والصناعات. إذن الآن أمام هذا الائتلاف، أستاذ هاشم، كيف سينعكس بناء هذا الحزام الرادع على طمأنة أسواق

0: أسواق النفط العالمية، بما أنك تحدثت على زيادة هذا التدفق وتابعنا اليوم كيف تأثرت أسعار الذهب وأيضا تثبيت كلف الشحن، الآن كيف ستساهم في تحصين الصادرات إذا ما أردنا أن نتحدث محليا الصادرات الأردنية وضمان تدفق إمدادات الطاقة للمملكة دون تأثر بأي صدمات أو هزات سعرية خصوصا في ظل هذه الظروف الراهنة؟
1: معروف ان يعني العدوان الايراني الذي تعرض له ناقلات البترول ومنطقه مضيق هرمز بالذات ومحاوله الهيمنه على هذا المضيق، علما ان هذا الممر ممر دولي يخضع لاتفاقيه عالي البحار الموقعه في عام 1982 في كوستاريكا، وبالتالي لا يوجد سيطره لاي دوله من الدول المشاطئه، لانه يوجد دولتين مشاطئتين عمان وايران.
0: نعم.
1: فلكن ايران لا تحترم القانون الدولي في هذا الخصوص، وتمارس الهيمنه والاعتداء وحتى تقصف بعض الناقلات البترول، وهي يعني منشاه مدنيه تعتبر.
0: نعم.
1: فهذا الاتفاق، هذا التحالف يؤدي الى نوع من قوة عسكرية موجودة تفرض واقع جديد يتم فرضه على إيران حتى لو كان بالقوة. لماذا؟ لأن تأمين صادرات البترول من منطقة الخليج العربي والغاز قضية حيوية جدا لاقتصاد العالم. اليوم إيران تخطط وتهدف ونجحت نسبيا في رفع تكلفة الطاقة على كل دول العالم. اليوم كل دول العالم تعاني من نقص إمدادات الطاقة أو ارتفاع أسعارها إلى أرقام غير مسبوقة، وهذا يقود هذه الدول إلى مشاكل اقتصادية عديدة، لعل على رأسها التضخم، تراجع الإنتاج الصناعي، ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة على المواطنين وعلى الاقتصاد، وبالنهاية تراجع الإنتاج الاقتصادي وتراجع نسب النمو، وهذا ما نشهده في دول أوروبا بشكل خاص تعاني من شكل كبير جدا، وأيضا الدول الآسيوية بشكل أقل، ولذلك نرى أن هناك حرب بين دول شرق آسيا والدول الأوروبية على الأسواق الفورية سواء للنفط والغاز بشكل خاص، لأن إمدادات الغاز لا يمكن تعويضها من أي دولة أخرى، لأن قطر تزود أوروبا ب 12% من صادراتها من الغاز، وهذه كمية لا يمكن تعويضها من أي مصدر كان، علما أن قطر يوجد لديها عقود طويلة الأجل مع دول شرق آسيا، وبالتالي هناك التزام مع هذه الدول يعني تنفيذ هذه الاتفاقيات. بالتالي عندما يكون هناك قوة ردع في منطقة الخليج العربي ومنطقة باب مضيق هرمز، هذا يؤمن خروج ودخول الناقلات بحرية وبأمان، مما يزيد كميات الصادرات التي تخرج من منطقة الخليج العربي إلى أسواق العالم، يعني قد يبدأ الاقتصاد العالمي بالعودة.
0: نعم.
1: شيئا فشيئا إلى طبيعته.
0: والأردن أكيد له هذه الأدوات التي تمكن من الاستفادة من هكذا أكيد اتفاق. الآن بما أنك طرحت هذا الموضوع في سياق خبر جديد يتعلق بالملف الجيواقتصادي، أستاذ هاشم، هذا البعد عندما نتحدث عن سلاح المياه والسيادة المائية أيضا، والحديث بنعت خط أنابيب المياه الإقليمي، مشروع السلام القديم الجديد، الآن كيف سيساهم هذا التقاطع بإيجاد شبكات مصالح مشتركة تحمي استقرار المنطقة والأسواق مجددا؟
1: بداية ذكرت أن الأردن يستفيد من هذه النقلة في حماية مصادر الطاقة. أولا، سعر البترول هو سعر عالمي موحد في كل دول العالم، سواء دولة يوجد في محيطها أخطار عسكرية كما في منطقة الخليج العربي أو دولة تنتج بترول ولا يوجد في محيطها أي أخطار، تبيع البترول بنفس السعر، ونحن في الأردن نشتري البترول من الأسواق العالمية بالسعر العالمي، لا علاقة للمخاطر في منطقة ما برفع السعر ويتم بقاء سعر منخفض في منطقة عديمة الأخطار، هذا يجب أن يكون واضحا. سعر البترول عالميا موحد، وبالتالي أسعار البترول عندما ترتفع على كل دول العالم دون استثناء، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر منتج للبترول، إلا أن المواطن الأمريكي يعاني الأمرين من ارتفاع أسعار البنزين والديزل، فهذه الإشارة يجب أن ندركها جيدا. أما المشاريع التي يعني يخطط لها في المنطقة، سواء في الطاقة أو في

0: في التجارة أو في حتى التجارة البحرية. عندما يتم تعزيز أمن الطرق البحرية مثل مضيق هرمز أو طرق الشحن إلى أوروبا ومن ثم آسيا، هذا يدعم تدفق النفط السعودي بشكل خاص، لأن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
1: نعم.
0: وعندما يتم السماح لكميات البترول الطبيعية بالخروج إلى العالم، هذا يؤدي إلى انتعاش في الاقتصاد السعودي، مما يساعد على تدفق الاستثمارات سواء في باكستان أو في تركيا، لأن بالدرجة الأولى تركيا مهيئة بشكل كبير جدا، لأن هناك يعني قاعدة صناعية متميزة ليس فقط في الصناعات الدفاعية والعسكرية، أيضا في الصناعات السلع الاستهلاكية والحياتية اليومية. وهذا التحالف في النهاية يؤدي إلى تنويع في اقتصادات الدول الثلاثة، تصبح هذه الدول يعني قادرة على مواجهة الضغوط الخارجية، يعني يعطيها نوع من الاستقلالية في القرار، لا ترضخ للضغوط الخارجية، لأن الشراكات الدولية بين هذه الدول يعني مثال لو تركيا مثلا عندها شراكة عسكرية مع مع حلف الأطلسي، وبالتالي هذا يعطيها نوع من يعني قوة في القرار السياسي. هذا أيضا ما سوف ينعكس على السعودية وباكستان وتركيا، بأنها لا تستسلم للضغوط، ويوجد لديها يعني دعم قوي ودعم لوجستي من دولتين تتميزان بقوة اقتصادية وعسكرية.
1: نعم، يعني أستاذ هاشم عقل، بالنظر إلى اتفاق مكة الدفاعي الثلاثي، فإن حماية التجارة، هكذا ألخص ما طرحته، حماية التجارة البحرية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر والخليج العربي تعد هدفا اقتصاديا مشتركا للدول الثلاث. الآن كيف يعني تجيب على سؤالي السابق فيما يتعلق بتأمين أو تقليل كلف التأمين مخاطر الشحن التي تضاعفت بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، وكذلك إذا ما أردنا الحديث عن كيف يتحول هذا التنافس الاستراتيجي إلى تكامل خطوط الملاحة والتجارة البحرية والبرية العابرة للقارات؟
0: أولا في قضية تأمين الناقلات وتقليل كلف الشحن والتأمين وعلاوة المخاطر، بالدرجة الأولى عندما يكون هناك نوع من الأمن والأمان في المنطقة، تتراجع فورا ما يسمى بعلاوة المخاطر التي تضاف إلى تكلفة كل برميل بترول، فهذا بالدرجة الأولى ما يخفض البترول بنسبة معينة. ثم يأتي على التأمين، عندما تتراجع الأخطار أيضا يصبح هناك عدم تخوف من الشركات المالكة لناقلات البترول على ناقلاتها وعلى ما تحمل من بترول وبحارة، وبالتالي أيضا تخفف كلفة التأمين. فعندما تفتح هذه المنطقة أمنيا يصبح هناك تنافس بين شركات النقل المالكة لناقلات البترول، يصبح هناك تنافس بين هذه الشركات لتقديم عروض أفضل، وبالتالي تتراجع كلفة الشحن. إذن هذه العوامل الثلاثة مرتبطة بالقضية الأمنية التي تؤرخ منطقة الخليج العربي الآن. هذا الاتفاق يعني لن يظهر الأثر الفوري غدا، يحتاج إلى تحضير ويحتاج إلى بنية تحتية ويحتاج إلى عمل متواصل حتى نشعر أن هناك على أرض الواقع تنفيذ لما تم الاتفاق عليه، لكن في القضايا التجارية قد تكون أسرع من التطور في البنية العسكرية والأمن المنطقة، وبالتالي الردع يعني كما أعلن في الاتفاق أنه ليس موجها ضد أحد، هو اتفاق بين ثلاث دول ترى أن هناك مصالح دفاعية مشتركة، هناك مصالح اقتصادية مشتركة تسعى للتطوير والبناء عليها للحفاظ على أمنها القومي ببساطة، ومن ثم تأتي النتيجة التطور في التبادل التجاري، الصناعات الدفاعية وغيرها من الصناعات المشتركة، يتم نقل التكنولوجيا وتبادلها بين الدول، كما قلت أن السعودية تمتلك المال، تركيا تمتلك التكنولوجيا، أيضا باكستان لديها خبرة في التكنولوجيا العسكرية والنووية.
1: نعم، يعني أستاذ هاشم أكيد والسادة المستمعين، لطالما نتحدث عن هذه الممرات المائية والاتفاق في سياق التجارة البحرية، دائما يأتي إلى بالنا أو فعلا نتحدث عن الميناء البحر الوحيد لنا، العقبة في هذا السياق، في هذه معادلة خطوط النفط والغاز أيضا.

0: عندما نتحدث عن سلاسل الإمداد، دعنا نوضح للسادة المستمعين فيما يتعلق بالمنظور الجيواقتصادي، كيف يساهم اتفاق مكة الدفاع الأخير في تحسين تأمين البدائل اللوجستية لنقل النفط والطاقة عبر البحر الأحمر، وأيضا حصانة حركة التجارة البحرية، سلاسل الإمداد الواصلة لميناء العقبة ضد أي ارتدادات مستقبلية، أيضا فيما يتعلق بأي تطور أو تصعيد في المنطقة. تعلم بأنه في عالم السياسة والاقتصاد هنالك يعني تنبؤات، ولكن كيف تخدم هذه المعادلة واقعنا وميناءنا البحري؟ تفضل.
1: والله أنا يعني أشعر بالألم والحزن والغضب بنفس الوقت لما أراه من تأخير لمشاريع حيوية. عندما بدأنا الحديث أن يكون الأردن مركز إقليمي للطاقة، يجب أن يكون هناك تحضير بنية تحتية حتى نكون مركز إقليمي فعلا للطاقة. ولعل من أهم هذه البنى التحتية التي يجب أن تكون موجودة وهي رصيف البترول الذي يتم التحميل والتنزيل منه حتى تكون حركة المناولة وتفريغ وتحميل البواخر القادمة والصادرة من الأردن عملية لا تحتاج إلى وقت. اليوم نحن نعاني الأمرين ونفقد الكثير من فرص الاستثمار بسبب عدم وجود رصيف ميناء بترول. يوجد لدينا رصيف وحيد محدود الإمكانية محدود القدرة، لذلك نرى أن البواخر قد تنتظر أسبوعين وثلاثة أسابيع، وهذا ما يكلف غرامات تأخير، الديموريج تسمى غرامات تأخير على أصحاب البضائع، وهذه قضية هامة جدا. طرح منذ 10 سنوات توسع الرصيف الحالي أو رصيف جديد، ويجب أن يتم إنشاء رصيف جديد بتكنولوجيا متقدمة. الرصيف القديم لن يحل المشكلة، أو حتى التوسعة لن تحل المشكلة. فبالتالي هذه الفرص الاقتصادية التي نفقدها اليوم، خاصة في الظروف التي تعيشها منطقة الخليج العربي وأصبحت المنطقة شبه مغلقة بسبب الأخطار العسكرية الموجودة، هناك كثير من توجه المستثمرين وشركات بترولية خاصة لاستعمال ميناء العقبة لتصدير بعض المشتقات البترولية التي ينتجونها، ولكن للأسف الشديد هناك فترة انتظار طويلة جدا حتى يتم النقل، مما دفع هؤلاء الشركات الذهاب إلى دول أخرى، وفقدنا الفرصة الاستثمارية التي كنا قد نستطيع البناء عليها للمستقبل حتى يعني نطور هذا الميناء. الميناء العقبة، منطقة العقبة الاقتصادية، هي عصب الاقتصاد الأردني، يجب أن يكون التركيز عليها، ليس فقط نخطط لمشروع ونضعه في الأدراج. المشروع الذي يخطط يجب أن يتم التنفيذ الفوري. جلالة الملك عبد الله الثاني دائما يحث ويشدد على أمن الطاقة وأمن الغذاء. أمن الطاقة الشريان الحيوي له هو ميناء العقبة، لأنه هناك الصادرات وهناك الواردات. أيضا نحتاج توسعة الميناء، يوجد لدينا مشاريع الفوسفات، يوجد لدينا مشاريع البوتاس، يوجد لدينا مشاريع تعدين قادمة، فكيف العمل؟ هل نذهب إلى ميناء آخر نستعمله لتصدير منتجاتنا؟
0: نعم، إذا يعني هذه رسالة مهمة،
1: هناك نوع من السمع لهذا الموضوع، هناك خبراء ومطلعين أفهم مني وأقدر مني يستطيعون الاستعانة بهم وتطوير الميناء. يعني أرجوهم أرجوهم أرجوهم، أنا يعني أشعر بالقهر.
0: نعم، إذا تؤخذ بعين الاعتبار التحديات الفنية واللوجستية المعقدة، معوقات التأمويل والبيروقراطية الإدارية، مستمعينا دائما نطرحها من خلال عالم الاقتصاد عبر أثير الإذاعة الأردنية، وأيضا متغيرات أسواق الطاقة، يعني هذه الاضطرابات الملاحية المستمرة في البحر الأحمر وتغير الرؤى الاستثمارية العربية والدولية المرافقة لكلف الشحن البحري الذي نتحدث عنها الآن، التي نتحدث مع السيد هاشم عقل في سياقها، إذا فرضت إعادة تقييم دوري للجدوى الاقتصادي لهذه المشاريع بالتنسيق مع القطاع التجاري. الآن هنالك أستاذ هاشم أكيد يعني مستجدات والبحث عن حلول وبدائل تترافق مع هذه المتغيرات، حقيقة مشاريع استراتيجية سيادية هي حقيقة يعني صمام أمان للاقتصاد الوطني، كما أشار جلالة الملك وسمو ولي العهد الذين يتابعان دائما هذه التفاصيل. تفاصيل مشاريع لوجستية في العقبة. إذا ما أشرت إليه فيما يتعلق برصيف البترول يعكس أهمية تسريع وتيرة العمل وحوكمة الإجراءات لتذليل البيروقراطية. إذا نشكرك ضيفنا الكريم، وسنتابع بما أنه لدينا ملف ثابت يتعلق بالعقبة في عالم الاقتصاد.
1: أرجوك نعم. والله هذا يعني قضية حيوية جدا.
0: نعم.
1: لمستقبل الأردن لمركز الطاقة يجب أن لا نفقد هذه الفرصة، الفرصة بيدينا.
0: نعم بالفعل. إذن أكيد في ظل هذه المتغيرات والاتفاقيات التي تجري هنا وهناك بين الدول، لابد أن يكون لنا هذه المكانة كما كان للأردن هذا الدور المحوري حقيقة في هذه المشاريع على مستوى المنطقة والإقليم وأيضا العالم، والاستفادة من هذه المزايا لدينا بفضل وحنكة وحكمة قيادة جلالة الملك. نعم، الأستاذ هاشم عقل الخبير وأيضا المتخصص بمجال النفط والطاقة، خبير اقتصادي، كنت معنا من خلال عالم الاقتصاد. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
1: شكرا.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل بهذا الملف المتعلق بالتنمية والتدريب في ميادين اقتصادية، تربوية، تعليمية، تقنية، مهنية. خلينا نتحدث في هذا الملف. ستكون حاضرة لدينا من خلال هذه الفترة ودائما كما هو الحال في مملكتنا الحبيبة، ولكن هذه المرة يتعلق بعمل دوري يعقد في العاصمة عمان، يتعلق بما طرحناه، حيث نتناول في هذه الحلقة المؤتمر العاشر للمستمعين هذا الملف الذي تحت مظلة جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتدريب. هذا الملف مستمعينا الكرام يتعلق بالمؤتمر العاشر للتدريب الاحترافي، التدريب المهني والتقني، بوابة التحول. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور يونس خطايبة من خلال الهاتف البرنامج. معنا الآن مخرجنا وجدي نصروين، إذا جاهز الأستاذ الدكتور يونس. نعم، مساء الخير دكتور يونس.
1: مساء الخيرات. أهلا أستاذة إنعام، أشكر جزيل الشكر على استضافتك وأيضا للإذاعة الأردنية الدائمة دوما لاتحاد المدربين العرب في كل أنشطته ومحافله العربية. شكرا لك.
0: أهلا ومرحبا. يعني تابعنا منذ سنوات هذا النشاط حقيقة وهذه الأبحاث العلمية التي فعلا تخرج بحلول لكل ما يواجه التنمية والتعليم والتدريب في وطننا العربي. حدثنا أستاذ المستمعين عن ما ميز هذا العام 2026 بما يتعلق بهذا الملف، تفضل.
1: حقيقة المؤتمر العربي العاشر للتدريب الاحترافي بعنوان التدريب المهني والتقني بوابة التحول، هذا ما قمنا فيه من التقاط لرسالة سمو ولي العهد سمو الأمير حسين وأيضا الحكومة الأردنية والحكومات العربية أجمعت طبعا تتجه نحو أهمية المهارات. نحن في هذا المؤتمر إن شاء الله نتحدث عن الاقتصاد القائم على المهارة.
0: نعم.
1: يعني لابد حتى يكون دائما احنا نسعى بانه احنا اول شيء كأردن احنا مصدرين للمهارات، فلابد ان يكون من بدءا من اليوم الاول لدراسه الطالب وليس بعد انتهائه مرحله جامعيه او الدبلوم او بعد دراسته يبدا بعديها في تطوير مهاراته، لابد ان تكون هناك جواز سفر لهذه المهارات. فالمؤتمر اليوم يدعو الى التحول المهني، وهذا يتطلب منا ان يكون لدينا منظومه متكامله، لابد أن تربط المهارة والاحتماد المهني ومخرجات التعلم وأيضا تقييم هذه المهارات. ليس الهدف من أنه نعطي مجموعة من البرامج التدريبية،
0: نعم.
1: ماذا بعد؟ فلابد أن يكون هناك دائما هذا يكون مبني على تقييم قائم على الأداء، وأيضا التعلم هو يعني تعلم مستمر، تعلم مدى الحياة، فلابد من يكون هناك برامج للتطوير المهني مستمر، وهذا يتطلب منا طبعا شراكات مع مؤسسات وأيضا القطاعات المختلفة. ولذا جاء انعقاد هذا المؤتمر في

0: في تجارة عمان اللي هي دائما تستضيف مؤتمرات الاتحاد خاصة في مجال التدريب، حتى تكون لدينا شراكة حقيقية ما بين مؤسسات التعليم والتدريب وأيضا القطاع الخاص من خلال التشغيل والتدريب الميداني وتطوير المهارات ودراسة احتياجاتهم أيضا ماذا يحتاجوا من مهارات، وهذا اللي بنربط فيه علاقة التدريب بالتوظيف والإنتاج والابتكار.
1: إذا تطبيقاً لهذه
0: بناء مسارات مهنية حتى نطور الكفاءات ونمكن الأفراد والمؤسسات أن يواكبوا كل التحولات إن كانت رقمية، اقتصاد، ذكاء اصطناعي وغيرها.
1: إذا مستمعينا، نحن نتحدث الآن في أبعاد التنمية المستدامة كما يتحدث الدكتور يونس خطيبة في سياق التحضيرات للمؤتمر العاشر للتدريب المهني والتقني الاحترافي. دكتور يوسف يونس، هنالك يعني أمور يكتسبها المؤتمر، يكتسب هذه الأنواع من الزخم الوطني وأيضا العربي. نتحدث عن الأهمية التنموية الاقتصادية لهذا الحشد العربي الذي يجمع الأردن، الكويت وفلسطين. يعني سيكون في سياق هذا المؤتمر أكيد قضايا تطرح، ونحن نسير على هذه التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك وأيضا سمو ولي العهد بربط المسار المهني والتقني بعصب سوق العمل. الآن هنالك متغيرات يعني ولها هذه الانعكاسات على ميادين العلم والعمل في منطقتنا العربية. كيف ستأخذ مواضيع الاستثمار في رأس المال البشري، الكفاءة والمهارات الاحترافية لتحفيز الإنتاجية محليا وأيضا عربيا؟ تفضل.
0: يعني هذا المؤتمر يتميز في نسخته العاشرة بين اتحاد المدربين العرب، له شركاء في عملية التنظيم وهو غرفة تجارة عمان وأكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب، أيضا جمعية المدربين الفلسطينيين وجمعية المدربين الأردنيين وجمعية المعلمين الكويتية، وأيضا عندنا مركز الثقافي العربي في دولة قطر ومركز الاعتزاز للتطوير والموارد البشرية. هذه جهات متميزة قادرة على أنه نحدد الرؤية إلى الأمام، ولذلك جئنا في هذا المؤتمر بإذن الله نعزز الوعي بدور التدريب المهني والتقني حتى نعمل على بناء مهارات المستقبل والتحول. وأيضا كل برامجنا إن شاء الله مبنية على الكفايات ومخرجات تعلم، وهون إحنا بنرسخ الاعتماد المهني اللي راح يكون قابل للقياس، راح يكون في هذه لها اختبارات وتقييم وتحقق. يعني أنشأ اتحاد المدربين العرب في منصته منظف يعني منظومة خاصة بالتحقق من الشهادات، هاي راح تكون مربوطة بجواز سفر المهارات اللي راح يعطى للطلاب إن شاء الله من خلال اتفاقيات مع الجامعات المختلفة في الوطن العربي، بأنه الطالب يحصل على جواز مهارات رقمي يوثق فيه كل دراسته واجتيازه للمهارات المطلوبة للعمل، حتى تكون مربوطة مع الشركات المختلفة ومع القطاع الخاص حتى يكونوا قادرين على التحقق من قدرة هذا الشخص أنه يقوم بأعمال مقدرة، حتى نفتح المجال لشبابنا أنه يكونوا موجودين على منصة منتشرة في كل الوطن العربي، لأنه يعني إحنا بالوطن العربي كلنا نعتبر قرية واحدة نستطيع التنقل بسهولة، وهذا أيضا من أهداف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية.
1: نعم.
0: اللي حرية تنقل الأشخاص، وبالتالي حرية تنقل الأشخاص لابد أن يكون لديهم اعتمادات مهنية موثقة مقبولة التحقق، وهذا ما عمل الاتحاد المدربين العرب على تأسيسه، وهذا طبعا حتى نكون قادرين على تنفيذه لابد من تعزيز الشراكات بين الاتحاد والجامعات وغرف التجارة والجمعيات المهنية ومراكز التدريب، وإن شاء الله من خلال هذا المؤتمر نخرج في يعني خارطة طريق عربية للتدريب التقني والتحول المهني. وقام الاتحاد بإنشاء مجلس خاص للاعتماد المهني والتدريب الاحترافي، وهذا المجلس طبعا هو مجلس حوكمة هذه الشهادات. نعرف التحديات اللي بتواجهنا كثيرة، ولكن نأمل إن شاء الله من جهود هذه المؤسسات الحريصة على أنه نحقق مستقبل مزهر للباحثين عن العمل ومستقبل لشبابنا في القطاع الخاص بالذات، ونركز إحنا على القطاع الخاص لأنه هو يعني اللي نسعى من خلاله انه نكون دائما الفرص متاحه لهم وزياده الاستثمار راس المال البشري.
1: نعم.
0: هذا ما نسعى اليه من خلال هذا المؤتمر ان شاء الله. الاوراق يعني متنوعه ومتعدده، تبرز كل

0: ورقة منها جانب مهم من مهارات المستقبل بإذن الله.
1: إن شاء الله. يعني نحن نتحدث عن برامج عمل مستمرة على مدار العام حقيقة، ولكن تتوج بهذا المؤتمر، أكيد سيكون هنالك عقد لهذه الاتفاقيات. كيف يمكن لنا في المملكة الأردنية الهاشمية أن نستفيد من هذا الحشد العربي حقيقة، والاستثمار في رأس المال البشري كما أشرنا على الكفؤ والمهارات الاحترافية لديه، ودائما نتحدث عنها بأنها مغناطيس حقيقي لتحفيز الإنتاجية المحلية وجذب الاستثمارات حقيقة حتى الرأسمالية منها، فحدثنا كيف ستطرح هذه العناوين للاستثمار بهذا السياق؟
0: حقيقة المؤتمر لا يجمع الخبراء فقط.
1: نعم.
0: يعني الآن إحنا عندنا حضور أكثر من 14 دولة عربية راح يكونوا موجودين إن شاء الله في المؤتمر.
1: صناع القرار أيضا حاضرين.
0: نعم، يعني صناع قرار حقيقيين في مؤسساتهم وايضا على هامش هذا المؤتمر راح تعقد وقع اتفاقيات لتدريب خاصه في يعني الاعتمادات المهنيه اللي الاردن
1: نعم.
0: تعتبر سباقه فيه. تعرف احنا يعني في المملكه الان ان الاعتماد المهني اصبح ليس يعني رفاهيه، وانما هو اصبح متطلب، يعني متطلب حتى لاعضاء هيئه التدريس انه يكون عندهم شهادات احترافيه، ايضا متطلب لطلاب الجامعات انه لا تتخرج فقط بشهاده، الآن يتخرج حتى في تقدير ممتاز، يتخرج مئات الآلاف من الطلبة، ولكن ما الذي يميز هذا الطالب عن ذاك؟ يميزه من خلال ما المهارات التي اكتسبتها. المهارات لابد أن تكون من خلال برامج مهنية، من خلال برامج اهتمامات مهنية. المؤتمر راح يوفر للطلبة والعمل من خلال استضافة المسؤولين في هذا المؤتمر، راح يكون عندنا موجود ان شاء الله من معظم الدول العربيه موجودين، تحلهم الفرصه انه يعني يعملوا على التشبيك ان كانت على مستوى تعليم او تدريب او على مستوى توظيف ايضا بنفس الوقت.
1: نعم.
0: احنا الان في المؤتمرات، تعرف هي المؤتمرات ما بتكونش يعني تدخلش في المهاره بالتخصص الدقيق، وانما هي عباره عن نقول نشر ثقافه الثيم بتاعت المؤتمر، وبالتالي احنا مؤتمرنا راح يكون عبارة عن الاعتماد المهني كمنظومة ثقة، تصميم، تقييم، المؤهلات المهنية والتقنية، الشراكات ليس فقط على مستوى الوطن العربي، أيضا شراكات على دولي. راح تكون بيت كبير حاضرين أيضا في جلسة الافتتاح، يقدمون تجربتهم في هذا التعليم. تعرفي إحنا الأردن يعني معهم، وأيضا في منظمة بريطانية كواليفي هي أيضا معتمدة مع التعليم العالي. عندنا حضور اللي راح يقدموا ان شاء الله يعني كلهم من الجامعات الاردنيه ومن المعاهد والاكاديميات، فنعرض فيها تجربتنا وايش احنا وصلنا اليه، وان شاء الله تكون هاي نواه لنقلها الى الدول العربيه الاخرى، علما بانه كثير من الدول يعني تبنت هذا المفهوم ايضا. مثلا الان قطر عدلت قانون العمل لديها بأنه كل من يعمل لابد أن يكون حاصل على شهادة مهنية، والكثير من الدول أيضا احتملت هذا النطاق، وبالتالي كوننا سباقين في هذا العمل نأمل إن شاء الله أنه إحنا ننشره لكل الدول العربية.
1: إذا ملخص ما تحدثت به دكتور يونس بأنه عندما نربط هذه الأمور والاعتمادات التي ذكرتها، يعني يأخذنا إلى مؤسسة قطاع التدريب هذا الحديث، يعني التي لا تقف عند حدود القاعات فحسب، بل تكتمل بالاعترافات والمظلات الرسمية، وهنا تبرز الأهمية الكبرى للاعتمادات المهنية الصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد المدربين العرب، وأنت تترأس هذا الاتحاد دكتور يونس. هذه الاعتمادات تمنح المسار التقني الاحترافي الحصانة القانونية والتنافسية الدولية أيضا، فهذا دائما ما نركز عليه. وبما أنك يعني تحدثت عن توفير هذه المهارات النوعية، أكيد سيكون هنالك توصيات لعمل هذه الجلسات في سياق المؤتمر العاشر الذي سيعقد في العاصمة عمان بتاريخ، تفضل.
0: يعني المؤتمر ان شاء الله راح يعقد يوم الاربعاء القادم ب 12 و 13 يومين في غرفه تجاره عمان، والدعوه مفتوحه من خلالك ايضا.

0: غرفه تجاره عمان، وطبعا دائما بورقتين متخصصتين من ايرفيد. راح يكون عندنا كليه تريدو ايضا حاضره، فهذه ان شاء الله راح يعملوا على ملخص لكل الاوراق الموجوده وتقدم بتوصيات من خلالهم باذن الله.
1: اذا اكيد التعليم المتوسط وايضا العالي، خصوصا وانه هنالك ايضا برعايه معالي وزير التربيه والتعليم ستنطلق فعاليات هذا المؤتمر، ايضا بمشاركه من قبل القطاع العام والخاص، ايضا تفاصيل كثيره في سياق هذه الجلسات سنتابعها، وايضا نطرح التوصيات من خلال عالم الاقتصاد باذن الله، لانه المعادله الاقتصاديه مستمعينا الكرام تؤكد ان هنالك ضروره وشهاده الاحتراف المهني والتقني متطلبا حتميا حتى الجامعات لتجسير الفجوة مع سوق العمل. هذا المعيار الاحترافي المعتمد من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وأيضا هي إرادة ملكية سامية، ميزة تنافسية التي تميز طالبا عن ذاك كما أشرت دكتور يونس، وتمنح الشباب حصانة معرفية وملاءة تنموية تنقلهم فورا إلى عجلة الإنتاج والشموخ المهني أصطلح عليه.
0: صحيح.
1: نعم نعم، كل الشكر والتقدير لحضرتك دكتور يونس خطايبة.
0: شكرا لك، شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم، وانت دائما الداعمين الأول لأنشطة الاتحاد. أشكرك
1: سادة. نسعد بذلك، وأنت رئيس اتحاد التدريب العربي المدربين العرب أستاذ دكتور يونس خطايبة، وأيضا جمعية المدربين الأردنيين، يعطيكم العافية.
0: شكرا لك.
1: ومستمعينا ما زلنا معكم من خلال عالم الاقتصاد ومن خلال الملف الثابت في عالم الاقتصاد المتعلق بالعقبة، حيث واقع القطاعات التجارية والاستثمارية في ثغرنا اللوجستي مدينة العقبة. مجددا نرحب بنائب رئيس غرفة تجارة العقبة الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد الكسواني، مساء الخير، يعطيك العافية.
2: مساءكم سعيد، الله يعطيكم العافية وشكرا لكم على الاستضافة.
1: أهلا بك أستاذ أحمد، يعني نتطلع دائما إلى تحقيق الأفضل لاقتصادنا الوطني في سياق هذه المتغيرات، وأيضا يعني كل ما يحدث في الاقتصاد العالمي هنالك انعكاسات لأمور جيوسياسية، والآن نتحدث في سياق الواقع، نتحدث عن عمل مشترك ما بين القطاعين العام والخاص لتذليل كل العقبات حقيقة أمام القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع التجاري، وأيضا هنالك أدوات تنفذ وتستخدم من خلالها هذه البرامج لتحقيق مكاسب اقتصادية. الآن اطلعنا على هذا الواقع، خصوصا وأن هنالك اجتماعات دورية موسعة وهامة تم عقدها ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة التجارة تجارة العقبة، فحدثنا عن أبرز هذه المخرجات.
2: تحياتي ستي وشكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى.
1: يا هلا.
2: الحقيقة العقبة اليوم قاعدة بتشتغل بأقصى طاقتها، حتى يعني نسبة الإشغالات اللي في الموانئ وفي المناطق اللوجستية حوالي 120-130%. فإحنا صار عندنا وضع طارئ، العراق يعني مرتكزين ارتكاز كامل على ميناء العقبة، إخواننا في السعودية صاروا يجيبوا بضائعهم حتى يعني لأنه ميناء جدة فيه اكتظاظ كبير، فصار في عندنا إحنا يعني أزمة مفاجئة ما حدا مرتب لها ولا حدا أنه كان مستعد لهذا الزخم الكبير من التداول بالبضائع.
1: نعم.
2: إحنا الحمد لله في العقبة كان في لنا عدة اجتماعات، أبرزها كان اجتماع مع الأخوان في ADC لشركة تطوير العقبة، وكان هناك في مجموعة من الأخوان المشاركين، جمرك العقبة، نقابة المخلصين، شركات النقل وممثلين عنها، يعني عدة جهات كانوا اجتماعهم. المخرجات تبعاتها احنا
1: يعني انت تتحدث عن هذه الأزمة اللي

0: جستية المفاجأة
1: نعم
0: التي نعم جاءت تزامنا مع تحولات في مسارات الشحن نحو العراق أيضا، وكما أشار الأستاذ أحمد فيما يتعلق بهذا الاكتظاظ الشديد في ميناء جدة. إذا كيف تتابعون تأثير هذا الضغط اللوجستي من خلال هذه المخرجات؟ تفضل.
1: والله تأثير إن شاء الله تأثير إيجابي، وإحنا اليوم شايفين أنه الحمد لله لا شاحنة واقفة ولا عندنا خطوط نقل متوقفة، بالعكس تم يعني في الاجتماع الأخير الذي عقد بتوجيه من جلالة سيدنا للمجلس الوزاري واجتمع فينا في العقبة، وكانوا جميع الهيئات الناظمة والمشتركة في خدمة القطاع التجاري والاقتصادي
0: نعم
1: والنقل واللوجستيات موجود في هذا الاجتماع. كان اجتماع ضخم، وكان في إصرار على أنه يكون في هناك مخرجات وفي قرارات بمشاركة مثلك المجلس الوزاري، كان مهتم جدا أنه يكون في قرارات، وطرحنا كل التحديات اللي موجودة عندنا. الحمد لله يعني تم اتخاذ قرارات بنفس الجلسة، وكانت قرارات مهمة لتسهيل عملية النقل وتسهيل عملية المعاينة وتقليل نسب الاستهداف الموجودة. كذلك تم أخذ قرار بتخفيض قيم الإتلاف للبضائع الموجودة في المستودعات، واللي هي بتعيق دخول بضائع جديدة محلها، يعني كانت من 500 وصلت ل50 دينار الحمد لله. كان في عنا شراكة كمان مع الهيئة البحرية الملكية في دراسة رسوم الإيجنسية التي بتفرضها شركات الشحن على التجار. شركات الشحن يعني في بعضها أو في بعض الخطوط للأمانة كان عندهم يعني كان في لهم دور شوي سلبي في هاي الأزمة. إن شاء الله إنه إحنا نقدر نتجاوزها، ونقدر إنه نكون يعني المصلحة الوطنية الأردنية هي الأساس في كل تعاملاتنا.
0: نعم، إذا أستاذ حسين، أستاذ حماد، تحياتنا أيضا لجميع من عمل معكم لتدليل هذه العقبات حقيقة من خلال هذه اللجنة التي شكلت للتعامل مع الأزمات اللوجستية. الآن الأمور تسير على ما يرام، وأيضا يعني نقول في العلوم الجيواقتصادية الأزمات اللوجستية الإقليمية هي الاختبار الحقيقي لمرونة الموانئ الوطنية وقدرتها الاستيعابية حقيقة. نعم لا.
1: كانت في تحديات، يعني قبل اسبوع اليوم الوضع افضل قبل اسبوعين.
0: نعم جميل.
1: ومن ضمن قراءات، ويعني السلطه ما قصرت، حركت يعني كوادرها، وبعض القرارات دللتها ومع بالشراكه مع الجميع والاخوه في الجمارك، يعني متعاونين جدا، والحمد لله الجميع بخير، وان شاء الله انه العقبه تقدر انها تستوعب هاي الازمه وتستمر في تقديم الخدمات للترانزيت للدول الشقيقة حتى بعد انتهاء هذه الأزمة.
0: إن شاء الله القادم أفضل أكيد، بهمتكم، بهمة النشامة والنشميات،
1: الله
0: بتوجيه
1: يحمي.
0: سيد توجيهات سيد البلاد وسمو
1: أكيد.
0: ولي العهد.
1: الله
0: نعم.
1: يحمي إن شاء الله.
0: إذا الأستاذ أحمد الكسواني نائب رئيس غرفة تجارة العقبة، نشكرك على هذه الإحاطة الحية والمباشرة حقيقة بكل تفاصيل القطاع التجاري في العقبة. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.
1: شكرا لكم ستي، شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم.

ومستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية الحلقة من عالم الاقتصاد. سبرنا في جولة اليوم مآلات الائتلاف الجيو اقتصادي في اتفاق مكة الدفاعي، ووقفنا على الرؤية الملكية السامية في مؤسسة التدريب التقني والاعتمادات المهنية، وختمنا بتفكيك الضغط اللوجستي الطارئ واكتضاض الموانئ الإقليمية في منفذنا السيادي مدينة العقبة، وهذه الانفراجة وهذا العمل المنظم فيها. وأيضا مستمعينا، لنا أكيد وقفات في ملفات اقتصادية قادمة تتعلق بالشأن المحلي الإقليمي والدولي على طاولة عالم الاقتصاد في يوم السبت القادم بإذن الله. إذن كنا معكم على الهواء مباشرة من التنفيذ الهندسي والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ومن السوشيال ميديا مصعب زيدان، وهذه تحياتي إنعام الحويان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: وبركاته.
1: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. لجان المخيمات تثمن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم القدس والقضية الفلسطينية. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيداً لنزع سلاح حماس. الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما أحرزت تقدماً إيجابياً في ملفي الحدود والأسرى. تأكيدات أمريكية وإيرانية على إحراز تقدم في المفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية. محلياً، وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءً. ومن العناوين إلى التفاصيل، أعربت لجان خدمات المخيمات واللجان الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة عن اعتزازها وتقديرها للمواقف الأردنية الراسخة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. المزيد في تقرير الزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: في بيان لها، أكدت اللجان في مخيمات المملكة أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك تعكس موقفاً ثابتاً ومبدئياً في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات والإجراءات الأحادية. وثمنت اللجان الجهود الأردنية المتواصلة في حشد الدعمين العربي والدولي لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت أن الوصاية الهاشمية أثبتت عبر العقود دورها المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على مكانت القدس وهويتها العربية والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وهو الدور الذي يحظى باحترام وتقدير واسع على المستويين العربي والدولي. كما أكدت أن المواقف التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك تعكس التزاما راسخا بدعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة والعمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل وقف التصعيد وحماية المدنيين وتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وجددت اللجان دعمها الكامل للمواقف الأردنية الثابتة ووقوفها خلف القيادة الهاشمية في جهودها الرامية إلى حماية القدس ومقدساتها وصون الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تستهدف القضية الفلسطينية.
0: أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لبدء وقف لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين بهدف التوصل إلى الخطوط العريضة لنزع سلاح حركة حماس. وذكرت الهيئة أن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المعني بالشؤون السياسية والأمنية عارضوا المقترح خلال اجتماع الليلة الماضية. كما أعرب الوزراء عن مخاوف من أن تحد القوة متعددة الجنسيات والمقرر نشرها في غزة من حرية عمل الجيش الإسرائيلي، في وقت تنص الخطة الأمريكية على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية في القطاع مرتبطاً بإحراز تقدم في نزع سلاح حماس. أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة يعبد جنوب غرب جنين عبر بواباتها الغربية عقب إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية، وشرعت في مداهمة عشرات المنازل وإجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين واحتجاز عدد منهم لساعات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما أحرزت تقدماً إيجابياً في ملفي الحدود والأسرى، معرباً عن أمله في أن تترجم النتائج قريباً إلى خطوات عملية. وفي تطور متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني أن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة لدول محتملة للمشاركة في قوة تتولى التحقق من نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن واشنطن ستتولى اختيار الدول المشاركة وقد تضم المهمة أكثر من دولة. تتسارع الاتصالات بشأن أزمة مضيق هرمز وسط تأكيدات أمريكية وإيرانية على إحراز تقدم في المفاوضات وتوقعات بالتوصل إلى اتفاق قريب يعيد فتح الممر أمام حركة الملاحة التجارية. إلى التفاصيل والتقرير التالي.
2: يقترب مضيق هرمز من إعادة الفتح مع تسارع الاتصالات بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية وسط تأكيدات أمريكية بإحراز تقدم في المفاوضات وتوقعات بإعلان اتفاق في وقت قريب. وبحسب مسؤول أمريكي، سترفع واشنطن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق يضمن استئناف حركة الشحن التجارية دون عوائق، على أن تظل الإجراءات الأمريكية مرتبطة بمدى التزام إيران بتعهداتها. وتعززت فرص التوصل إلى الاتفاق بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي إنه قد يعلن اليوم أو غدا، موضحا أنه يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما، على أن تشهد هذه الفترة إعادة فتح مضيق هرمز. وفي طهران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان

0: أن بلاده ستلتزم بتعهداتها إذا التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها نافيا تقديم تنازلات لواشنطن مقابل رفع الحصار البحري. ونقل موقع إكسيوس عن دبلوماسي مشارك في الوساطة أن الاتفاق ينتظر حاليا موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني، فيما أفادت شبكة أخبارية نقلا عن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات بأن سلطنة عمان وافقت على إطار اتفاق مع إيران لإعادة فتح المضيق بصورة مؤقتة. ويأتي ذلك بعدما تحول مضيق هرمز إلى محور رئيسي في المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب.
1: قتل 10 أشخاص بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان في هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية وأحياء سكنية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب. وفي ظل التصعيد دعا المبعوث الأممي إلى اليمن جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الأعمال التي قد تؤدي إلى رد عسكري، محذرا من أن البلاد تواجه خطرا متزايدا لاندلاع صراع واسع النطاق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي ل397 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة الماضية، فيما قتل 3 أشخاص بينهم طفل وأصيب 3 آخرون جراء غارات روسية استهدفت شمال شرق العاصمة كييف. وشهدت كييف عشرات الانفجارات وسط تحذيرات من هجمات بصواريخ باليستية. ويتزامن هذا التصعيد مع إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف خصوصا عائداتها من قطاع الطاقة. نتوقف الآن مع بعض الأخبار المنوعة ونبدأ من اليابان، حيث ضرب الإعصار دولفين إقليم أوكيناوا جنوب اليابان ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 14,000 مبنى، فيما أغلقت الصين موانئها وخطوط العبارات تأهبا لوصول العاصفة والمتوقع إلى سواحلها الشرقية. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر هز منطقة سكوينتا في ألاسكا. قررت الولايات المتحدة فرض قيود سفر مؤقتة على بعض المسافرين القادمين من أوغندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من مخاطر انتقال فيروس إيبولا ضمن بروتوكولات الصحة العامة الخاصة بالمسافرين القادمين من مناطق متأثرة بتفشي الفيروس. أعلن الاتحاد الأوروبي تعزيز خططه لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية السيادية وتسريع موعد إطلاق خدماتها عاما واحدا وذلك إلى عام 2029، في ظل بيئة أمنية متغيرة تتطلب تعزيز قدرات الاتصالات وفقا لوكالة بلومبرغ. رفضت السفارة الروسية في برلين اتهام موسكو بالضلوع في هجمات بطائرة مسيرة استهدف مركزا رئيسيا للشحن الجوي في ألمانيا هذا الأسبوع، ووصفته بأنه استفزاز ملفق، معتبرة أنه مثال آخر على توجيه اتهامات إلى روسيا من دون أدلة. وبالعودة إلى الشأن المحلي، قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف 12 يوم 2 المقبل، وبينت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من 4 مساء على الموقع الإلكتروني توجيهي.جو، وأضافت أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام 5 مساء للإعلان عن نسب النجاح في الامتحان وأسماء الأوائل. هذا ودعت مديرية الأمن العام الأردنيين إلى الاحتفال بوعي تزامناً مع بدء حفلات تخرج الجامعات واقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدة أن سلامة المواطنين أولوية. وقالت المديرية أن الاحتفال لا ينبغي أن يتسبب بإغلاق الطرق أو إطلاق العيارات النارية، داعية إلى الحفاظ على سلامة الجميع وجعل الفرح آمناً للجميع. رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدي التعليلة الكركية التي نظمتها مديرية ثقافة الكرك تحت عنوان حكايات من الموجب تستحضر الموروث، وذلك ضمن فعاليات لواء القصر مدينة ثقافية أردنية لعام 2026. حول ذلك تحدثت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة لمندوبنا عامر العمر وقالت:
2: برنامج التعليلة الكركية هي فعالية تحيي أحد أبرز الموروثات الاجتماعية في محافظة الكرك، وهذا البرنامج يهدف إلى توثير الحكايات الشعبية والأمثال والأهازيج والسير المحلية، ويتم استحضار القيم التي ميزت المجتمع الكركي مثل الكرم والتكافل والانتماء.

0: من خلال حوارات بشارك فيها كبار السن والباحثون والمهتمون بالتراث.
1: دعت وزارة العمل اليوم أصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة من جميع الجنسيات والتي تنتهي في 30 من أيلول المقبل. وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد زيود أنه لن يكون هناك تمديد لهذه الفترة. وأشار زيود إلى أن الوزارة ستكثف الزيارات التفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع المحافظات لضبط العمالة غير الأردنية وتسفيرها. ينطلق في محافظة عجلون مساء اليوم مهرجان العباءة الخضراء والذي تنظمه مديرية الثقافة والهيئات الثقافية في المحافظة. عن ذلك تحدث مدير ثقافة المحافظة سامر فريحات لمندوبنا عامر خطاطبة وقال:
2: تقيم مديرية ثقافة عجلون والهيئات الثقافية فعاليات مهرجان عجلون الثقافي عجلون العباءة الخضراء، وذلك في دورته 19، والذي سيقام مساء هذا اليوم السبت 8/8، وأيضا يستمر حتى يوم غدا الأحد 9/8 في تمام الساعة 7 على مدرج مسرح مركز عجلون الثقافي، حيث حقيقة سيقدم عدة فعاليات تتخلل هذا المهرجان، منها فعاليات فلكلورية ومنها أيضا فعاليات مهرجانات الطفل.
1: تستكمل هيئة تنظيم النقل البري اعتبارا من يوم غد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، وذلك بإطلاق خطي جرش إربد وإربد الزرقاء. ويشمل التشغيل التجريبي تشغيل خط جرش إربد بواسطة 15 حافلة كبيرة، فيما سيعمل على خط إربد الزرقاء 42 حافلة متوسطة. وأعلنت الهيئة في إطار التوسع المتواصل في شبكة النقل المنتظم عن مواصلة تدشين خطوط جديدة خلال الأيام المقبلة. تواصل لجنة مجلس محافظة الكرك زيارتها للدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف متابعة سير العمل في المشاريع المختلفة في المحافظة. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرالي من محافظة الكرك.
3: تواصل لجنة مجلس محافظة الكرك زيارتها للدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف متابعة سير العمل في المشاريع المقرة ضمن موازنة العام الحالي 2026 تبعاً للأولويات والحاجات الخدمية والتنموية للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس لجنة مجلس محافظة الكرك عصمة المجالي أكد أن الهدف من الزيارات الميدانية تحقيق تكاملية العمل للسير قدماً في إجراءات تنفيذ المشاريع بما يتناسب والمبالغ المالية المرصودة لكل قطاع وحسب مددها الزمنية لخلق تنمية شمولية متوازنة في مختلف مناطق المحافظة. كما أكد المجالي أهمية مشاريع اللامركزية في تمكين المحافظات من تحديد أولوياتها التنموية والخدمية والإسراع في تنفيذ المشاريع على وفق الجداول الزمنية المحددة. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
1: كشف نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية محمد وليد الخيطان أن منتجات القطاع الغذائي المصنعة بالمملكة تغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية، ما يجعله أحد الركائز الأساسية بمنظومة الأمن الغذائي، مضيفا أن مقومات القطاع الإنتاجية تسهم أيضا في تقليل الاعتماد على الاستيراد في عدد من المنتجات الغذائية وتعزيز مرونة السوق المحلية في مواجهة الأزمات المرتبطة بتوافر الغذاء وأسعاره. شهدت مدينة الحسن للشباب في محافظة إربد يوم أمس أجواء وطنية مفعمة بالفرح والبهجة ضمن فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026 وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة. التفاصيل في تقرير مندوبتنا سهاد المومني.
4: تواصلت فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026 مساء أمس الجمعة في مدينة الحسن للشباب في محافظة إربد وسط أجواء احتفالية مميزة جمعت العائلات والشباب والأطفال. وشهد المهرجان برنامجا متنوعا اشتمل على عروض للأطفال وفقرات فنية وموسيقية إضافة إلى عروض فلكلورية تعكس التراث الأردني بمشاركة المواهب الشابة، كما تضمنت الفعاليات أنشطة ترفيهية ومسابقات وجوائز إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال وحضورا مميزا لبازارات المنتجات اليدوية المحلية.

0: يا واختتم الحفل بمشاركة الفنان الأردني أحمد عبندم، مما جعل المهرجان وجهة مناسبة لجميع أفراد الأسرة. هذا ويهدف مهرجان صيف الأردن إلى تنشيط الحركة الثقافية والسياحية وتعزيز روح الفرح والتواصل بين أفراد المجتمع خلال فصل الصيف. من محافظة إربد سهاد المومني، الإذاعة الأردنية.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. ختام هذه الفترة الإخبارية إعادة للعناوين. لجان المخيمات تثمن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم القدس والقضية الفلسطينية. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيداً لنزع سلاح حماس. الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أحرزت تقدماً إيجابياً في ملفي الحدود والأسرى. تأكيدات أمريكية وإيرانية على إحراز تقدم في المفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية. محلياً، وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءً. ختام هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار إسراء الطراونة، عاطف نسور، فاتن الفقهاء ورامي العواودة، ومن التنفيذ الهندسي الزميل خالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأ الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح، زاوية قانونية نأخذها بالبحث والتفصيل، وأكيد نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وسنكون معكم أكيد عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. وبالبداية بدنا نحيي زملائنا فريق العمل لهذا اليوم، زميلنا وجد النصراوين من الهندسة الإذاعية وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد مساكم. كما تعودنا من خلال اللقاء المفتوح أن نكون مع القانون ومع تطبيقات القانون، وحيث قبل أسبوع تقريبا أطلقت إدارة مكافحة المخدرات حملة مشددة لمواجهة مادة الكريستال، إحدى أخطر المواد المخدرة وأكثرها فتكا. خلال الأسبوع الأول فقط تعاملت الإدارة مع 88 قضية تعاطي وإتجار وتهريب وترويج. طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن هذه الحملة، سنتطرق أيضا للقانون، أيضا إلى الحملات، إلى التوعية، إلى الوقاية، إلى الشراكات. أكيد بسعدنا وبشرفنا يكون معنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية المقدم نبيل الرواشدة، رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات. أهلا وسهلا فيك، شرفنا يا بيك.
1: أهلا وسهلا فيك يا ستي، الله يسعد مساك.
0: يعني من الخبر الأخير، لو نحكي من الإحصائية الأخيرة وإحصائية الإتلاف المواد المخدرات، حيث تم ضبط 1121 قضية، وهناك استمرار لحتى نكافح هذه الحرب على آفة المخدرات. فتم إتلاف كميات كبيرة، ضبط قضايا، حيازة، تهريب. نحكي عن الخبر الأخير بعدين إن شاء الله رح ننتقل إلى باقي المحاور. تفضل.
1: بداية ستي الله يسعد مساكي ومساء المستمعين والمتابعين الكرام، شكرا لحضرتك على هذه الاستضافة، شكرا لفريق العمل. يعني الخبر كان قبل ساعة تقريبا، صرح الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام في هذا الخبر. اليوم كان في إدارة مكافحة المخدرات إتلاف لكميات كبيرة من المواد المخدرة. هاي المواد يعني اللي تم ضبطها في كثير من القضايا وعدد من القضايا، وعادة الإتلاف بيكون بعد ما تكتسب القضايا الدرجة أو الحكم الدرجة القطعية بصدر الأمر من المحكمة المختصة بمحكمة أمن الدولة بإتلاف هاي المواد. تشكل لهاي الغاية لجنة خاصة برئاسة أحد مساعدي مدير الأمن العام، واليوم كان يعني برئاسة مساعد مدير الأمن العام للمرور. الكميات المواد المخدرة اللي أتلفت تم ضبطها من خلال 1121 قضية. ال 1121 قضية مش هذول هن القضايا كلهن اللي انضبطن، لا الرقم أكبر، لكن القضايا اللي أتلفت كانت حصيلة 1121 قضية. طبعا عملية الإتلاف بتم من خلال لجنة زي ما حكينا برئاسة مساعد مدير الأمن العام وبعضوية مدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدعي عام محكمة أمن الدولة. في سيستم خاص ويعني نظام خاص لعملية الإتلاف، بيكون العملية دقيقة إلى درجة كبيرة جدا. الكميات اللي أتلفت اليوم كانت يعني تقريبا 16 بليون و 890 ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدر، و 793 كيلوغرام من مادة الإنفيتامين، و 500 كيلوغرام من مادة الحشيش، و 105 كيلوغرام من مادة الماريجوانا، 16 كيلوغرام من مادة الكريستال، و 30 كيلوغرام من بودرة الجوكر، 32 كيلوغرام حشيش صناعي، وإضافة إلى 5000 كيس من مادة الجوكر و 95 ألف حبة مخدرة متفرقة، 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، و 800 جرام من مادة الهيروين المخدر.
0: أعداد جدا كبيرة صراحة ومخيفة. يعني
1: صحيح، يعني أنا بقول يعني الحمد والشكر لله رب العالمين إنه بالنهاية إنه هذه المواد ضبطت
0: الحمد لله.
1: ويعني أختي صراحة إحنا لما نفكر بعمق الخبر وبعمق الكميات المضبوطة منقول إنه قديش حجم الجهد اللي بذل
0: أكيد
1: حتى ضبطت هذه، قديش التعب، قديش السهر، قديش المراقبة، قديش المتابعة، قديش قعدوا الشباب في الشارع وهم بيراقبوا وبيتابعوا حتى ضبطت هذه الكميات. وبالمناسبة لسه في كميات موجودة في المستودعات لكن ما أجا فيها القرار النهائي في الإتلاف. وبذات الوقت والله أنا بقول كل حبة ضبطت أنقذت أسرة من عناء، كل حبة ضبطت أنقذت لربما مدمن من وفاة.
0: نعم.
1: كل جرعة أو كل ذرة أو كل جرام أو كل كيلو ضبط من هاي المواد المخدرة أنقذ مجتمع. اليوم الإتلاف هو مش مجرد إتلاف وحرق تقليدي للمادة، أنا بعتبره هو إعدام. إعدام لهاي السموم، إعدام لمعاناة أسر.
0: نعم.
1: وإعدام لمحاولات فاشلة لمهربين ولتجار المخدرات اللي حاولوا أنهم يوصلوا هاي الكميات.
0: نعم.
1: لشبابنا ولأولادنا. فيعني الحمد لله رب العالمين، شكرا على كل من بذل جهد مهما كان حجم
0: فعلا.
1: الجهد سواء في إدارة مكافحة المخدرات أو في مديرية الأمن العام، الأجهزة الأمنية، الأجهزة العسكرية، الجمارك الأردنية، كل فريق واحد بيشتغل في سبيل يعني حماية الوطن ومكافحة.
0: نعم. من خلال البيان كان هناك حرب على المخدرات، الحرب مستمرة على المخدرات.
1: نعم. ستي شوفي أحكي لك شغلة، يعني أنا بدي أحكي لك إياها وأجيب لك إياها في قصة.
0: نعم.
1: والقصة أبلغ من الإجابة لو بدي أجاوب. في يوم من الأيام كان في عندنا شهداء.
0: نعم.
1: من الإدارة رحمة الله عليهم.
0: رحمة الله عليهم.
1: كنا ندفن هؤلاء الشهداء، وفي نفس اللحظة اللي إحنا بندفن فيها شهداء كانوا زملاء لنا في مكاتب وأقسام أخرى قاعدين بيأدوا واجبات.
0: نعم.
1: وكانوا بنفذوا مداهمات.
0: نعم.
1: إذن حتى منظر الدم ما أرهبنا، حتى الوفاة بعز الجرح والألم اللي كنا فيه على فقدان.
0: نعم.
1: عزيزين علينا إخوان وزملاء لنا، بنفس الوقت كنا بنشتغل ونواصل مشوارنا، فمنظر الدم ما برهبنا. هاي نقطة.
0: نعم.
1: النقطة الثانية رح نظل مواصلين المشوار. استلمنا رسالة ممن سبقونا في هاي الإدارة.
0: نعم.
1: وسنسلم الرسالة لآخرين بعدينا، والحمد لله رب العالمين. هذا البلد يعني دائما يعني ينجب النشامة
0: فعلا فعلا
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، وحربنا لن تتوقف حتى يعني نقدر ننهي محاولات أصغر تاجر.
0: نعم.
1: نضل نطارد فيه
0: لحتى
1: حتى حتى نمنع استخدام الأراضي الأردنية في في في في في تهريب المواد المخدرة.
0: نعم.
1: أو استخدام الأراضي الأردنية في في بيع وترويج أو صناعة أو زراعة أو أي محاولة كانت في موضوع المخدرات.
0: نعم. يعني اليوم نبيل بيك، حجم الأرقام اللي تم ذكرها وحجم القضايا بتعكس حجم التحدي للأسف.
1: صحيح.
0: واليوم ممكن هذا يعني بيفتح الباب لحتى نتحدث عن القانون، عن الردع، عن الوقاية، دور مجتمعنا أيضا في مواجهة هذه الآفة. نحن بصدد الحديث عن حملة اللي يعني موجهة لمادة الكريستال، وممكن لو بدنا نعنون حلقتنا اليوم عن مادة الكريستال، القانون في مواجهة أخطر أنواع المخدرات. بدنا نحكي شو اللي دفع إدارة مكافحة المخدرات لإطلاق هاي الحملة، وهي متخصصة لمادة الكريستال، و ماذا تعكس حصيلة الأسبوع الأول من هذه الحملة؟ يعني بنحكي عن 88 قضية و 138 موقوف. نعم. نعم.
1: يعني بداية ستي، يعني بالمناسبة هي مش أول حملة.
0: أكيد.
1: نعم. ولن تكون آخر حملة.
0: نعم.
1: حملاتنا مستمرة في في في مكافحة آفة المخدرات، لكن يعني في هذا الوقت حبينا نعمل حملة خاصة على مادة الكريستال.
0: نعم.
1: باعتبار إنه هذا الخبيث الأبيض يعني هو أسوأ مادة مخدرة كيميائية موجودة الآن في الشارع بكل أسف، اللي هي.
0: نعم.
1: مادة الكريستال المخدر. وكريستال وشابو وشبوة هي اسم حركة، اسم تجاري، الاسم.
0: نعم.
1: العلمي للمادة هو المث إنفيتامين. هاي المادة للأسف الشديد خطيرة جدا على على على جسم الإنسان اللي بتعاطاها، باعتباره المتضرر الأول جسديا. بالتالي حبينا نسلط الضوء ونركز على هاي المادة على وجه الخصوص حتى نبرز مدى خطورة هذه المادة على الشباب وعلى الأسرة وعلى المجتمع.
0: نعم.
1: لأنها هي عبارة عن مادة كيميائية ما إلها أصول نباتية، وبالتالي هذا المزج الكيميائي اللي موجود في هاي المادة
0: جداً.
1: كان مدمر جدا لصحة الإنسان. فبالتالي هي مثل ما حكيت لحضرتك، هي فعلا الخبيث الأبيض، أو بسميه البعض مخدر الشيطان أو شيطان المخدرات حتى.
0: نعم.
1: لأنه يعني زي ما بيقولوا هو أشيطان شيء في عالم المخدرات بالوقت الحالي، نظرا لأثرها البالغ على جسم الإنسان سواء من سرعة إدمان أو تلف خلايا عضوية أو حيوية أو الصحة النفسية والصحة العقلية وإلى آخره.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني كان يعني الخيار بأنه يتم إطلاق حملة متخصصة
0: لهذه المادة
1: على وجه الخصوص.
0: نعم. اليوم تم رصد ممكن من قبل الإدارة أبرز أساليب التهريب والترويج لهذه المادة من خلال يعني
1: ما هي محاولات التهريب التهريب ستي
0: متشابهة،
1: لن تختلف كثيرا حسب
0: نعم.
1: نوع المادة المخدرة. يعني نعم. التهريب هو بيحاولوا دائما وأبدا الخبثاء تجار ومروجين المواد المخدرة ومهربيها على وجه الخصوص
0: نعم.
1: إنهم يبتكروا وسائل نوعا ما يصعب على أجهزة إنفاذ القانون رصدها أو نعم. أو اكتشافها، بداعي إنه يعني تزبط عملية التهريب بالنسبة لهم. عشان هيك بيلجأوا نعم. أحيانا إلى أساليب معقدة، إلى أساليب شيطانية، إلى أساليب يعني صعبة نوعا ما، في سبيل أنه يقدر يهرب المادة من دولة إلى أخرى. وخصوصا أنه نحن بنعرف جريمة المخدرات ستي هي جريمة عابرة للقارات
0: والدول،
1: لأنه قد تبدأ الجريمة في قطب من أقطاب الكرة الأرضية في منطقة إنتاج المواد المخدرة
0: نعم.
1: ثم تنتقل عبر سلسلة معينة حتى تصل لربما

0: ربما في قطب آخر من الكرة الأرضية.
1: نعم.
0: إلى يد متعاطي لهذه المادة، فهي حلقات متصلة مع بعض البعض. بحاول التجار أو بحاول المهربين أنهم يبتكروا وسائل إخفاء. بجوز زمان كانت وسائل الإخفاء نوعا ما فيها نوع من التقليد.
1: نعم.
0: أو تقليدية.
1: اليوم
0: بيهرب
1: ابتكار.
0: في جسمه، بيهرب في سيارة، بيهرب.
1: نعم.
0: في
1: نعم.
0: مواد تموينية، بيهرب. لا زالت موجودة هذه المحاولات، لكن اليوم برضو كمان صرنا نشوف تطور.
1: نعم.
0: اليوم أصبحوا يستفيدوا ويستغلوا التقنيات الحديثة الموجودة.
1: نعم.
0: اليوم قاعدين نسمع بالدرونات، الطائرات المسيرة، قاعدين نسمع بالبالونات أو بالمنطاد، وبأساليب برضو كمان يعني نوعا.
1: نعم.
0: ما تكنولوجيا بتحكموا فيها بطرق معينة. هذا نوع من التطور اللي بيستخدموه، لأنه هاي الجوانب زي ما استفدنا منها في جانب الخير، للأسف الخبثاء استخدموها في جوانب الشر، وحاولوا من خلالها أنهم يهربوا من خلالها المخدرات.
1: نعم.
0: إذا ما حصرنا استخدامها في المواد المخدرة.
1: نعم.
0: وتهريبها.
1: يعني القانون جاء دائما للردع.
0: نعم.
1: يعني كيف بتعامل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية مع جرائم، يعني حتى في هناك تصنيف الإتجار غير التهريب.
0: صحيح.
1: غير الترويج.
0: صحيح.
1: يعني نحكي هاي يعني بتفاصيل مبسطة لحتى يفهموها.
0: نعم.
1: ممكن
0: يا ستي يعني. نعم. الجرائم نوعين، إما أن تكون من صفة الجنحة.
1: نعم.
0: وإما أن تكون من صفة الجناية. وفي قضايا.
1: نعم.
0: المخدرات أيضا مصنف هناك ما هو جنحة وما هو جناية. إذا.
1: نعم.
0: تحدثنا في موضوع تعاطي المادة المخدرة، إحنا نتحدث عن الجنحة.
1: نعم.
0: وإذا تحدثنا عن الجنحة في قانون المخدرات الأردني، أقول المخدرات والمؤثرات العقلية.
1: نعم.
0: عقوبة التعاطي فيه تبدأ من سنة إلى 3 سنوات.
1: نعم.
0: لكن احيانا في ظروف معينه، في عند اول جريمه مثلا ممكن يلجا القاضي.
1: أول مرة.
0: نعم. قد يلجا القاضي الى تخفيف العقوبه لتصل الى 2 أو 3 شهور، من باب يعني فتح المجال لإصلاح نفسه الشخص المتورط. هذا في قضايا التعاطي. أما في قضايا الجنايات.
1: نعم.
0: الجنايات بنحكي إذا من 3 سنوات وإلى الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة، وتصل إلى الإعدام في بعض ظروف مشددة. نعم.
1: نعم.
0: بالتالي العقوب اليوم يعني أنا بنظري الشخصي هي عقوبة رادعة لمن أراد أن يرتدع.
1: نعم.
0: نعم. فالعقوبة لما بنحكي إحنا تصل إلى 3 سنوات في التعاطي وتصل إلى الإعدام في ظروف مشددة في قراءة في الجنايات. الجنايات لما بنحكي عن ترويج، لما بنحكي عن إتجار، لما بنحكي عن تسليم مادة مخدرة، وضع مادة مخدرة بهدف إيقاع فيه بقضية تجار مثلا أيضا. هذه كلها ظروف أو يعني خلنا نقول من باب الجنايات. القانون شديد والقانون كويس ورادع لما قلت لك لمن أراد.
1: نعم.
0: أن يرتدع. بهذا المنظر يعني فصل المشرع وميز ما بين التعاطي وما بين التجار وما بين الترويج للمواد المخدرة.
1: نعم. نعم. اليوم العقوبات المشددة اللي تفضلت بالحديث عنها اليوم أثبتت فعاليتها لحتى تحد من انتشار هذه الجرائم.
0: طبعا
1: لليوم.
0: ستي دائما وأبدا يعني العقوبة يعني هذا حتى سبحان الله هو أمر إلهي، مبدأ.
1: نعم.
0: الثواب والعقاب.
1: نعم.
0: يعني موجود في في في في, في القانون الإلهي.
1: نعم.
0: في قانون ربنا سبحانه وتعالى، من أساء فعليه العقاب، ومن من أحسن فله الجزاء وله الثواب. أيضا برضو كمان في مقولة مهمة جدا، من أمن العقاب أساء الأدب. احنا احيانا لما بتخف علينا القبضة يعني شوي هيك القانونية خليني اسميها.
1: نعم.
0: لربما الانسان يتمادى نوعا ما، هيك احنا البشر سبحان الله.
1: طبيعة
0: فبالتالي
1: بشرية.
0: طبعا طبيعة البشر. فبالتالي احنا نؤمن بانه القانون رادع والقانون يحقق نوعين من الردع، الردع الخاص والردع العام.
1: نعم.
0: يردع الشخص المرتكب للمخالفة ويردع
1: المجتمع
0: بشكل عام خوفا من تكرار ارتكاب هذه الجريمة. يعني هذا امر صحي انا بعتبره.
1: نعم.
0: وأمر له دور كبير في في في الحد من الجرائم بشكل عام وجريمة المخدرات على وجه الخصوص.
1: نعم.
0: نعم.
1: اليوم نبيل بيك، القانون كيف بده يوازن ما بين العقوبة وما بين إتاحة العلاج للمتعاطين إذا كانت مثلا الجريمة تعاطي؟
0: شوفي ستي، المشرع الأردني هنا كان حكيم.
1: نعم.
0: والموضوع واضح وضوح الشمس.
1: نعم.
0: الآن زي ما المشرع الأردني منح الضابطة العدلية صلاحية إلقاء القبض على من يتعامل بالمادة المخدرة وإحالته.
1: نعم.
0: إلى محكمة أمن الدولة.
1: نعم.
0: أيضا المشرع الأردني ذاته في نفس القانون ترك مجال ومساحة للمدمن ولأسرة المدمن.
1: نعم.
0: من خلال إذا بادر المدمن من تلقاء نفسه أو المتعاطي.
1: نعم.
0: من تلقاء نفسه أو من خلال أهله.
1: نعم.
0: قبل أن يتم ضبطه، هذا الشرط الأساسي أرجو.
1: نعم.
0: أنه يعني نوقف عنده بالتحديد في شرط، قبل أن يتم ضبطه إذا أجى المدمن أو أجى حدا من أهله يطلب العلاج.
1: نعم.
0: الآن ما عليه عقوبة قانونية.
1: خلص.
0: نهائيا.
1: نعم.
0: أقول لك لو معه أطنان من المواد المخدرة في سيارته أو جايبها أو في بيته.
1: نعم.
0: بما أنه أجى يطلب العلاج الآن قانونا لا يجوز إحالته إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.
1: نعم.
0: بروح لمركز العلاج معزز مكرم. نعم. بتعالج.

0: هذه الفرصة عبر منبركم الإذاعي المحترم بإني أوصل رسالة للأسر اللي فيها شخص متورط أو للأشخاص المدمنين لربما أو المتعاطين اللي بيسمعونا عبر هذه الإذاعة، أنه يعني بما أنه هاي الفرصة متاحة أمامك وأنت دخلت في درب الإدمان وشفت شو ويلات الإدمان وشفت شو معنى الإدمان الحقيقي، الآن بسوى أنك أنت الآن تبادر بأنك أنت تستفيد من هذه الميزة القانونية وتخلص من هذا المرض ومن هذا العناء ومن هذا الوباء اللي حل في جسدك وفي حل في أسرتك. وبالتالي هذه ميزة قانونية بتقدر تستفيد منها، يعني خليني أقول فعلا قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان قانونيا وقبل فوات الأوان صحيا وسلوكيا وإلى آخره.
1: نعم، أو حتى يعني قبل ما تكون يعني الخسائر أكبر، يعني لما طبعاً توصل طبعاً لهاي. بدنا نرجع للكريستال اليوم. نعم. يعني وخطورة هذه المادة، وتفضلت بأنه إنه هاي المادة لها أثر يعني على العقل، بنحكي عن هلاوس، بنحكي عن تهيؤات ممكن تصيب الشخص المتعاطي. نعم. اليوم مادة الكريستال صار لها ارتباط جدا قوي بجرائم القتل للأسف، وشفنا كثير جرائم وكثير هناك من الأحداث اللي حصلت إنه بكون الشخص متعاطي ولما يصحصح يعني بيعبر عن شيء انه هو ما كان بيعرف، او مثلا كان عنده حس انه هذا الشخص مثلا بده يهجم عليه، او هذا الشخص ممكن بده يؤذيه، او حتى ممكن اصبحت جرائم داخل الاسره الواحده للاسف.
0: نعم. ستي شوفي احكي لك شغله، بكل اسف اليوم المواد المخدره بشكل عام هي بتحدث تغيرات كبيره جدا في الجهاز العصبي. نعم. لدى الانسان خصوصا الجهاز العصبي المركزي. نعم. بتغير في وظائف الدماغ، بتغير في بتعمل خلل في كيمياء الدماغ، في كهرباء الدماغ. نعم. في افراز النواقل والسيالات العصبيه، في في في كثير اشياء مهمه جدا في جسم الانسان.
1: فعلا.
0: نتيجه هذا التغير، نتيجه هذا الخلل، نتيجه هذا العطب اللي قد يصيب هذا الانسان المتعاطي، بعض منها قد يصيب الانسان نوع من الهلوسه.
1: نعم.
0: سواء الهلوسه السمعيه او سواء الهلوسه البصريه او الهلوسه الحسيه، نتيجه انه الانسان يصاب بهذا الشيء الان بيكون عرضه انه يرتكب الجريمه، سواء بحق نفسه او بحق اقرب الناس له، ربما اذا تحدثت داخل الاسره، او بحق اقرب او بحق اي انسان في محيط او في شارع او في مكان هو موجود فيه. لكن أنا اسمحي لي يعني بدي أحكي بلغة المنطق ولغة العقل نوعا ما، وتحملوني في هذه الجزئية. ما بنقدر نقول إنه كل جريمة ارتكبت كان سببها مخدرات، حتى لو كان مرتكب الجريمة عليه عشرات الأسبقيات. لأنه إحنا الفيصل في الموضوع الوقت اللي ارتكب فيه الجريمة ونفذ فيه جريمته. هل كانت المادة المخدرة هي الدافع لارتكاب الجريمة؟ ولا في محركات أخرى، في مسببات أخرى، في مشاكل أخرى؟ هاي نقطة. وبرضو كمان حتى أكون منصف، متعاطي المادة المخدرة حتى لو كانت بأسهل وبأدنى المواد المخدرة باعتقاد البعض، بعد ما في مادة مخدرة سهلة، احتمالية أن يرتكب الجريمة واردة وواردة بقوة، وبتكون في حالتين. متعاطي المخدرات يرتكب الجريمة وهو يبحث عن الجرعة،
1: عن المادة. نعم.
0: بأبسط حالاتها بده جرعة، مش ملاقي مصاري، أمه مش قابلة تعطيه، بضرب أمه.
1: نعم. لأصف.
0: في حواشي عند أخته الصغير للطفلة، بسرق الحواشة، هاي جريمة.
1: نعم.
0: وإن صغرت.
1: نعم.
0: سرقت يعني أحكي لك جرة غاز في البيت، هذه جريمة.
1: صح.
0: إحنا نتعامل معها أو بالمنطق.
1: نعم.
0: هي جريمة.
1: نعم.
0: جريمة
1: واقعية جدا.
0: نعم واقعية. إذن يرتكب الجريمة وهو يبحث عن الجرعة، ويرتكب الجريمة بعد أن يتعاطى الجرعة، إذا مر في مرحلة الهلاوس والتهيؤات. نعم. والتخيلات وإلى آخره. بالتالي احنا بنقول مدمن المخدرات وخصوصا مدمن مثل هذه المواد، مادة الكريستال، احنا بنقول انه هو عبارة عن قنبلة موقوتة، موجودة في البيت، موجودة في الشارع، موجودة في المكان اللي بتكون موجودة فيه. وبالتالي يجب التعامل معها بحذر، يجب التعامل مع هذه الحالة على اساس انه لابد من تفكيك هذه القنبلة، ولابد من ايجاد حل إلها قبل لا سمح الله ما يقع المحظور، وقبل لا سمح الله ما يصير الاعتداء. فالجرائم المرتبطة في تعاطي المخدرات أو في جريمة المخدرات موجودة. نعم. وحتى برضو كمان الجرائم موجودة يا ستي، مش فقط في تعاطي المخدرات.
1: أكيد.
0: قديش الآن شهداء من من من أجهزتنا، يعني رحمة الله عليهم. نعم. ومن قواتنا المسلحة، قديش في من عصابات تهريب وتجار المخدرات. نعم. عفوا بالكلمة، صفوا بعض.
1: صح.
0: في قضايا مخدرات بالنهاية هي نفس بشرية. نعم. أزهقت بسبب مخدرات. مادة مخدرة، بغض النظر تعاطاها أو كان يتاجر أو يروج لهذه المادة. إذن المخدرات بشكل عام هي محرك للجريمة، هي
1: نعم.
0: هي سبب في وقوع الجرائم. وأنا بقول أول جريمة ارتكبت في تعاطي أول جرعة في المخدرات هو الإنسان أجرم بحق نفسه.
1: صح.
0: وما أعتقد في يعني أشنع من هذه الجريمة لما الإنسان يجرم بحق نفسه بأنه يتعاطى المادة المخدرة.
1: نعم.
0: وإجرامه بحق نفسه لا ينكس عليه لوحده، الآن أسرته رح تتأثر فيه، أمه رح تتأثر، أبوه رح يتأثر، إخوانه وخواته، زوجته، زوجته وأبنائه راح يتأثروا بارتكابه هذه الجريمة بحق نفسه. نعم. كتعاطي للمادة المخدرة.

0: يعني نبيل بك من خلال حديثك صدقا، دائما حتى لما نقف على مثلا على الإحصائيات، على ارتفاع عدد الجرائم، على يعني المخدرات من الأسباب بتكون يعني الأولية للأسف، لا. إنه ارتفاع مؤشر الجريمة بارتفاع مؤشر للأسف التعاطي لهذه المواد. أيضا زي ما تفضلت إنه التعاطي ما بيأثر على الشخص نفسه، بنحكي عن أسرة، بنحكي عن مجتمع أكبر اليوم. الرسالة اللي بتوجهها اليوم للشباب يعني من خلال هاي المادة لحتى يكون هناك أيضا في وعي للأهل اليوم، إنه أنا كيف بدي أعرف إنه ابني مدمن، كيف أنا إذا في مثلا مادة معينة أو شكل معين أنا بقدر أنتبه إنه هذا موجود، أو سلوك معين مثلا لابني لبنتي أو حتى للزوج. نعم.
1: يعني شوفي ستي، خليني أبلش بالشق الثاني من سؤال حضرتك، إنه كيف نعرف الشخص وكيف نعرف المادة. نعم. بالنسبة كيف نعرف المادة، يعني اللي بسمعنا الآن وبيتابعنا لو فتح على مواقع إدارة مكافحة المخدرات، نعم، على الفيسبوك أو على الانستغرام باسم الإدارة، إدارة مكافحة المخدرات، ويبحث عن الفيديوهات اللي موجودة، راح يلاقي إنه إحنا خلال هاي الحملة نزلنا، نعم، فيديو توضيحي بيشرح وبيوضح شكل المادة.
0: نعم.
1: شكل المادة كريستالي، اسمها، نعم، الكريستال من شكلها،
0: نعم،
1: بيشبه الثلج أو بيشبه الجليد، بيشبه سكر الفضي المطحون، بيشبه، نعم، حجر الشبة، طبعا مع فارق التشبيه لا يشبه، نعم، الخبيث بالطيب، لكن هذا الشكل يعني هيك لو بدنا نوصفها بشكل. بجوز واحد يسمعني بيقول لي طب أنا كيف بدي أميزها عن السكر الفضي وكيف بدي أميزها عن حجر الشبة؟ أذوقه؟ بقول له لا دير بالك أذوق. هاي المادة لأنها مادة كيميائية، إذا قربها البني آدم على أنفه حتى يستنشقها،
0: نعم،
1: بحس بنوع من الانبعاثات، انبعاثات يعني كأنها انبعاث كيميائي،
0: يعني خاص بميش فيها الشغلة،
1: يعني بشعر فيها مجرد أنه قربها على أنفه وعلى، نعم، منطقة الوجه، بشعر أنه في حرقة أو في انبعاثات معينة أو في أشياء معينة،
0: نعم،
1: فبالتالي ممكن بهذا المنظر. ودائما وأبدا بجوز حتى طريقة الاحتفاظ في هاي المادة وكيف بيخبيها الشاب أو بيخبيها، ما راح يحطها على الطاولة ولا راح قدام الأهل، بيحاول بيخبيها في مكان في زاوية في كذا، طريقة الاحتفاظ بهاي المادة وتخبايتها برضو كمان هذا مؤثر وبيثير الشك. بالنسبة إنه كيف نعرف الشخص اللي قدامنا إنه متعاطي لهاي المادة أو مدمن عليها، العملية مش سهلة لكن بنفس الوقت مش معقدة غاية التعقيد، لكن احنا او اصحاب الخبر والاختصاص بسطوا لنا اياها، قالوا من خلال التغيرات السلوكية المفاجئة.
0: نعم.
1: الشخص اللي بتعاطى المادة المخدرة بغض النظر عن نوع المادة المخدرة، اول جرعة بتعاطاها او اول جرعات بتعاطاها بيحاول بالبداية انه ينعزل عن الناس،
0: نعم،
1: وخصوصا اسرته، بيكون خايف ينكشف،
0: نعم،
1: عشان هيك بتلاقيه دائما زاوي في غرفته، لابد في الغرفة، ما بيطلع، ما بيقعد، ما بيأكل معهم ولا بيشرب معهم ولا بيخالطهم، خصوصا إذا كان متعاطي للمادة، يعني توه ماخذ الجرعة أو يعني أثر الجرعة موجود فيه، فعشان ما ينكشف أمره وينفضح فبنزوي. شغلة ثانية أو انعزال آخر، لكن هذا بيكون متقدم شوية، لما خلص ينكشف أمره وينفضح أمره بتبطل بيئة البيت هي البيئة المحببة بالنسبة له،
0: نعم،
1: فبيكون كل وقته برا البيت،
0: نعم،
1: والوقت اللي بيكون فيه برا البيت عادة هو بيكون يعني بيطلع بجوز العصر ومع المغرب، ما بيرجع إلا الساعة 3 والساعة 4 الفجر،
0: نعم.
1: هذا ناقوس خطر، ناقوس خطر لازم الأهل ينتبهوا إله،
0: نعم.
1: مجرد وجود الشاب في سن عمري معين خارج البيت لغاية الساعة 2 و 3 الفجر، والله أنا بقول يعني شو ما كان نوع القعدة حتى لو بعيد كل البعد عن المخدرات، أنا بقول هذا سلوك ما لازم الأهل
0: يثير الشك،
1: ما لازم الأهل يتهاونوا فيه.
0: لا.
1: الآن في منطق لطلعة الولد، في منطق لسهر الولد، في منطق لقعدته مع أصحابه أو مع أي حدا كان، في منطق، في ساعة محددة، أما ساعة 3 وساعة 4 الفجر أنا أعتقد أنه ما في أي منطق في هذا الكلام.
0: لا.
1: شغلة ثانية، المدمن في لحظة من اللحظات بصير بده مصاري زيادة، إذا كان موظف راح يطير كل راتبه على وبصير يأخذ فوق راتبه،
0: نعم،
1: ولما بيسألوا أهله طب أنت مصاريك وين، ما في مبرر والمبررات كلها يعني واهي، بصير ممكن يسرق من البيت، من الجيران، من كذا إلى آخره. ونقطة مهمة جدا برضو كمان، تغير المزاج موضوع يعني لازم ينتبهوا إله، لأنه بيصير ملاحظ بشكل كبير، ولما بتغير المزاج بتغير المزاج على الأسرة،
0: نعم،
1: يا الله ما ألطف المدمن مع الشلة وما أصعبه مع أمه وأبوه، تخيلي،
0: نعم،
1: يعني هالمعادلة الصعبة كيف، لطيف مع الناس الأعداء وعدو مع الناس اللي هم المفروض،
0: نعم،
1: أنهم بيحبوا بشكل، فتغير المزاج، طول اللسان، المجادلة، يعني الإساءة اللفظية أحيانا، العصبية على الأم وعلى الأب وعلى الإخوان وعلى الخوات وعلى الزوجة وعلى الأطفال، هذا الإشي لازم إحنا نلاحظه. طبعا هذا كله مرهون في الشدة والمدة والتكرار، مش من أول سلوك، مش اليوم سهر برا تأخر ساعتين معناته مدمن،
0: خلاص نشك فيه وصير مدمن،
1: يعني هي الشغلة إنه تكرار هذا السلوك. فهي الشغلات اللي إحنا ممكن نلاحظ عليها أو إنه يعني نركز عليها حتى ممكن
0: من خلال صدقا من خلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار ممكن بعض الجرائم اللي لها علاقة إنه بكون المرتكب الجريمة للأسف متعاطي أو مدمن لهذه المواد. كان في هناك دعوات إنه اليوم يعني توجه الأهل لتربية البنات فقط، وإنه كأنه الشباب بكونوا بدون حسيب أو رقيب. فاليوم وانتشار مثل هذه الجرائم وارتكاب الشباب وفي هذا العمر ومن عنصر الشباب يعني لهذه الجرائم، خلتنا إنه اليوم لا يا جماعة، إنه إحنا اليوم بدنا نربي البنت وبدنا نربي الشاب، لأنه اليوم يعني لأنه الأثر أو الخطر واقع هون وهون. فقديش مهم إنه كمان ننتبه لهاي الجزئية. اليوم مش بس البنت ممنوع تطلع، بس برضو الشاب مش ممنوع يطلع، بس يكون زي ما تفضلت في هناك ضوابط وهناك قواعد ممكن يلتزم فيها.
1: ستي شوفي أحكي لك شغلة، ربنا سبحانه وتعالى لما بده يحاسب الآباء لأنه سنحاسب.
0: نعم.
1: يعني كلكم مسؤول وكلكم كلكم رعاً وكلكم مسؤول عن رعيتي. ما راح يحاسبني على الذكر أو على الأنثى ويترك الذكر. ما راح يسألني عن شو تعاملت بتربيتي للذكر وشو تعاملت بتربيتي للأنثى. بالتالي يعني سامحيني بالإجابة أو باللي بدي أحكيه. تغير فهمنا لتربية أبنائنا ذكوراً وإناثاً. وسامحيني في الكلمة، أصبحنا رعاه ولسنا مربين. ومتى تحولنا إلى رعاه أصبح الموضوع مرتبط شو بدنا نلبس وشو بدنا نأكل وشو بدنا نشرب. لكن لو ظلينا متمسكين في مبدأ التربية الحقيقي منكون إحنا نجحنا ووصلنا إلى بر الأمان في مع أولادنا ومع بناتنا، ووصلنا فيهم فعلا إلى بر الأمان. اليوم ما بدي أقول لك إنه على الشاب يركز أكثر أو على البنت يركز أكثر، لكن الموضوع متوازن.
0: نعم.
1: البنت لها حق في التربية وفي التوجيه وفي في في في في النصح وفي الإرشاد. بشيء معين. والشاب أيضا برضو كمان، لكن أنا بقول بجوز اليوم الشاب التحدي أمامه أكثر
0: فعلا.
1: وبالتالي اليوم واجب على الأب وواجب على الأم أنهم يركزوا وفتحوا عيونهم صح فعلا. الأم اليوم اللي على تماس مع أبنائها بشكل مباشر هي لربما ملجأهم وملاذهم، هي بيت أسرارهم. هي اللي بتكتشف وبتشوف الملاحظات اللي حكينا عنها قبل شوية. لازم يكون في انسجام ولازم يكون في توائم ما بين الأب وما بين الأم. اليوم الأم أو الأب حتى إذا بدنا نظل نشتغل في العاطفة ونقدم العاطفة، الآن ممكن يكون في سبب في خراب البيت وضياع البيت وضياع وهدم الأسرة. الأم قد تتعامل أحيانا بعاطفة، أحيانا
0: سلبية.
1: قد يكون طبعا أحيانا أحيانا الأب ترى في في في في آباء الأم في بيوتهم اللي ضيعوا. خليه يطلع، خليه يروح، خليه يصير. أنت بدك إياه يطلع مش عارف مين زي مش عارف، وبصير يعطي أمثال. طب يا سيدي ماشي، أنت لما فتحت الحبل على غاربه أو فتحت الباب يعني تركت له العنان، الآن المراهق يبقى مراهق والشاب يبقى شاب. وسامحوني في اللفظ، الولد يبقى ولد. بالتالي بدها نوع من الشدية والحزم، وبدها نوع برضو كمان من الحب ومن الاحتواء ومن الحنان. لأنه شوفي يعني إذا ضغطت كثير جوا البيت رح نصل لمرحلة أوف يا سق الله وأنا متجوز وخلصالي منكم. وإذا سيبناها على الآخر رح نصل لمرحلة إنه بطل الأب يمون وبطلت الأم تمون وبطل في ضوابط وبطل في ثوابت في البيت. أنا أؤمن تمام الإيمان في ثوابت في البيت لا تتخلى عنها يا الأب ولا تتخلي عنها للأم. أنا بستنكر على الأم اللي ابنها بغلط وبتوقف هناك عند الباب وبتقلب تبلش تهدد فيه، ماشي بس أبوك يجي بورجيك والله لخلي قص خبرك. عفوا بالكلمة وعفوا باللفظ. طب أنت شو يا أختي؟
0: صح،
1: ما انت ام، انت ركن اساسي،
0: صاحبه سلطه ايضا. نعم،
1: انت ركن اساسي. نعم. انت شريك في التربيه، وبالتالي مجرد انك انت ظهرتي حالك في موقف الضعف امام ابنك.
0: نعم.
1: لا تلومي ابنك ولا تلومي حدا اذا في لحظه من اللحظات بطل ابنك يسمع كلامك، لكن انه انت اللي حطيتي حالك في هذا المقام وانت اللي حطيتي حالك في هذا الموقف.
0: فعلا.
1: أحسن مشروع نقوم فيه في الدنيا أن ننشئ أسرة ونربي طفل، لكن والله أصعب مشروع ممكن نقوم فيه بالوقت الحالي، التحديات اللي موجودة واختلاف المفاهيم
0: والانفتاح اللي احنا عايشين فيه. بنفس الجزئية الأهل، موضوع وصمة العار، يعني أنه أنا ممكن ما يعني ما بدي أبلغ عن ابني، أوكي أنا خايفة عليه، بس علشان ما يحكوا أنه والله العيلة في عندها مدمن. برضو بعد ما يتم مثلا المتعاطي أو المدمن يتم مثلا عملية العلاج. اليوم مثلا للأسف مجتمعنا، وإحنا يعني نحكي عن إشي واقع، ما ببرقوه، يعني حتى لو تم شفاؤه وصار إنسان صالح وشق حياته بكل ما هو جيد وجميل، للأسف هذه الوصمة وهذا المجتمع المحاسب بعيدا عن القانون بعيدا عن الدين للأسف.
1: شوفي ستي، الوصمة الاجتماعي ترى ما بيحل المشكلة. نعم، الوصمة الاجتماعي بيأخر ظهورها، بدل ما تبين اليوم بتبين بكرة.
0: نعم. نعم.
1: لأنه متعاطي المخدرات، شوفوا أحكي لكم شغلة، يعني مسامحوني في الكلمة، أمره مفضوح مفضوح شئنا أم أبينا. اليوم قدرتوا تستروا على الموضوع، اليوم قدرتوا تخبوا الموضوع، اليوم ما سمع العم ولا سمع الخال ولا الكني ولا الحماية ولا الجارة ولا الناس اللي تتشمت. ليش؟ لأنه خطينا على الموضوع. بس صدقوني بكرة ريحي على صوتكوا جوا البيت، راح يصير الخلاف جوا البيت،
0: يمكن جريمة قتل
1: والحيطان لها وذان زي ما بقول أخونا المصريين، بالتالي الصوت راح يرتفع، الجيران راح ترتفع تسمع وتقول شو في عند جيراننا. بكرة هذا نفسه اللي أنتوا حاولتوا تغطوا عليه راح تتكب، راح تتفاقم المشكلة عنده وراح يطلع على برا للشارع، راح يصير يساوي مشاكل بالشارع. فاللي كنتوا خايفين عليه أنتوا من الفضيحة هو
0: بس مسألة وقت،
1: أنتوا أجلتوها فقط ما حليتوا المشكلة. بالتالي أنا بقول الإنسان العاقل، أب كان أو أم، لما بتصير المشكلة الآن لا يشتت ذهنه ولا يشتت أنظاره باتجاه الأطراف. عندك مشكلة اسمها مشكلة إدمان مخدرات، بدك تحلها، بدك تعالجها. حكي الناس ما بيحل المشكلة، وحكي الناس ما بيخلص، سواء في هاي المشكلة أو في غيرها من المشاكل. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي أشرتي إلها حضرتك، اللي هو عقاب المجتمع. أنا بسميه ترى عقاب المجتمع أقصى من عقاب القانون.
0: نعم، حتى بيخليه يمكن أنه ينتكس.
1: شكرا لك. يعني إحنا بدنا نظل عايشين على مبدأ أخبرهم يا صلاح لمتى؟
0: نعم.
1: يعني الله سبحانه وتعالى غفر غفر غفر غفر ذنوب يعني ناس كانوا ألد أعداء الإسلام.
0: نعم.
1: وإن شاء الله تعالى يعني خلنا نقول في جنان عند ربنا سبحانه وتعالى. طب إحنا البشر بدناش نغفر لبعض؟
0: صح.
1: طب واحد غلط، مين فينا ما بغلط؟
0: صح.
1: بس أنا غلطت في شيء معين، حضرتك غلطت في شيء معين، هو غلط في إدمانه على المخدرات.
0: نعم.
1: احنا كلنا غلطانين. صح. بس كل واحد ذنبه زي ما بقولوها على قده، كل واحد ذنبه او خطأه بشيء معين، لا يعني انه ادمن على المخدرات او اساء التصرف او اساء السلوك في لحظة من اللحظات انه خربت الدنيا.
0: نعم.
1: انا بلومه ولربما باخذ معه موقف اذا اصر على ادمانه،
0: اذا استمر،
1: واذا استمر ورفض كل سبل هون القانون اصلا جرمه.
0: نعم.
1: وبالتالي لكن انسان غلط، اعترف في غلطه، راح تعالج وترك هذا السلوك.
0: نعم.
1: ليش ما نقبله؟ ما هو إذا ما زوجنا وإذا ما اشتغلنا معه وإذا ما قعدنا معه وإذا ما استقبلنا بده يقول يا عمي معناته أنا يعني مكاني الحقيقي مش بينكم، أنا مكاني الحقيقي هناك عند المدمنين. وفعلا قديش في شباب انتكسوا وعادوا إلى الإدمان بسبب عقاب المجتمع وبسبب نظرة المجتمع. نعم. وتعامل المجتمع. نعم.
0: اليوم الوقاية والتوعية وشراكاتكم أكيد مع مؤسسات. نعم. المجتمع المدني، دور الوزارات، مؤسساتنا الرسمية اليوم لحتى فعلا نصل يعني إلى هذا الجهد أو بنهاية هذه الجهود إلى فعلا إلى الهدف المرجو من هذه الحملات. نعم. مع المدارس، مع الجامعات، مع الإعلام أيضا، قديش مهم هذا التكاتف، لأنه اليوم لما نحكي عن إدمان هي مش مسؤولية الأهل. صدقت. ولا الشخص نفسه. نعم. مسؤولية مجتمع وأيضا دولة بشكل عام.
1: نعم. ستي إحنا يعني الحمد لله رب العالمين إحنا يعني تنبهنا لهذه الجزئية من زمان.
0: نعم.
1: وتعزز هذا الشيء بتوجيهات من جلالة سيدنا الله يطول بعمره لما زار الإدارة في عام 2023.
0: نعم.
1: وأمر بإيجاد استراتيجية وقائية علاجية. نعم. من مشكلة المخدرات. فأطلقت. نعم. هذه الاستراتيجية 2024-2026. هذه الاستراتيجية للأمانة، ومن خلال يعني التقييم اللي احنا منتابعه في هذه الاستراتيجية وقياس الأثر وإلى آخره.
0: نعم.
1: وجدنا انه كان لها دور الحمد لله رب العالمين رائع جدا في في في يعني في بناء الشراكات كدرجة اولى، وايضا انعكاسه على الجريمة بشكل عام، على جريمة المخدرات.
0: نعم.
1: وايجاد الوعي عند المواطن. الاستراتيجية احنا في سنتها الأخيرة 2026.
0: نعم.
1: 2020، والآن إحنا شغالين بالأمانة برضو كمان على تطوير هاي الاستراتيجية 2027-2028-2029 نعم. عفوا، وهذا أول مرة بجوز بنحكي عن هذا الشيء لأنه نعم. إحنا تونا قاعدين بنشتغل عليها. في إلنا شراكات فيها مع كافة مؤسسات الدولة سواء الرسمية أو غير الرسمية، المؤسسات التعليمية، المؤسسات الدينية، المؤسسات الصحية، المؤسسات الإعلامية،
0: نعم.
1: كل القطاعات اللي ارتبط ارتباط مع الأسرة ومع الشباب على وجه الخصوص، يعني هم شركاء معنا استراتيجيين في هذه الاستراتيجية، وكلنا بنشتغل كخلية نحل وكفريق واحد في سبيل أنه يعني اللي ما بقدر أوصله أنا مثلا كإدارة مكافحة مخدرات أقدم له التوعية، ممكن من خلال التربية اللي توصله، ممكن من خلال التعليم العالي هم اللي يوصلوا له، من خلال وزارة الشباب، من خلال خطباء والوعاظ في المساجد، من خلال المنابر الإعلامية برضو كمان هذا شيء مهم جدا. اليوم هذا التكاتف وهذا التعاضد وهذا التعاون احنا بالنسبة لنا يعني شيء أساسي جدا في عملنا
0: جداً.
1: ومش بس للأمانة كمان في محور التوعي، أيضا في محور العمليات.
0: نعم.
1: اليوم حصيلة القضايا اللي ضبطت خلال الأسبوع الأول من الحملة اللي أشرت إلى حضرتك في مقدمة حديثك 88 قضية في غضون أسبوع واحد، هذه كانت حصيلة التعاون أيضا.
0: نعم.
1: رجل المكافحة لا يعلم الغيب، احنا ما منشم عن ظهر دينا ولا منخط في الرمل. أنا الآن لو ما كان هناك إنسان شريف منتمي يؤمن بدوره في المجتمع في محاربة الآفات ومحاربة كل السلوكات الضارة، إذا ما وصلت إلي المعلومة. أنا كيف بدي أعرف أنه في سين في منطقة معينة بتاجر أو ببيع أو بروج للمادة المخدر إذا ما كان هناك إنسان متعاون؟
0: نعم.
1: وبهذا المقام اسمحي لي هون ستي يعني أني أنا أركز على نقطة مهمة. تاجر المخدرات ومروج المخدرات هذا الإنسان الخبيث بيحاول يثير الذعر بين أفراد المجتمع.
0: لا.
1: إنه أنا إلي ناس في المكتب وأنا إذا حدا ببلغ عني أنا بوصلني الخبر، أنا بقرأ الإفادة وأنا بقرأ كذا. مين قال لك أصلا إنه في إفادة؟ اللي بده يقدم المعلومه
0: يا سلام عليك. نعم.
1: اللي بده يقدم المعلومه يا ستي مش مطلوب يقدم افاده، مش مطلوب يوقع على ورقه، مش مطلوب يروح على محكمه يشهد، مش مطلوب يظهر لا بشخصه ولا باسمه.
0: احنا كله ممكن.
1: شكرا لك. نعم. اعطيني المعلومه والف تحيه.
0: نعم.
1: خلص
0: ظهرك 911
1: 911 ممكن يوصل لنا، 196 ممكن يوصل لنا.
0: نعم.
1: من خلال الخط المباشر على إدارة مكافحة المخدرات موجود بيقدر يوصل لنا، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الآن مواقع التواصل الاجتماعي قربت كل شيء للناس، وبالتالي هذا شيء يعني ممكن من خلاله يكون في تعاون وفي تواصل. بنخاف على الشخص اللي بتعاون وبيساعدنا على أكثر من خوفنا على أنفسنا. ما سمعنا في يوم من الأيام واحد تعاون معنا واشتغل معنا وأصيب بشوكة، لكن في ذاك الوقت إدارة المخدرات لغاية الآن في 6 من شهدائها من شبابها استشهدوا نحسبهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا دليل واضح وقطعي على أنه إحنا بنخاف على الشخص اللي بيشتغل معنا وبيبلغنا أكثر من خوفنا على أنفسنا. إحنا منقدم أنفسنا للموت وما منقدم الشخص اللي بيتعاون معنا على انه لا سمح الله يصاب بشوكه.
0: يعني هاي جزئيه جدا مهمه نبيل بيك، انه فعلا اليوم اهميه الابلاغ. يعني زي ما تفضلت هناك اكثر من وسيله للابلاغ، وهناك سريه للبلاغات. ما بيهمني من الشخص اللي بلغ
1: نهائيا، بس انا بيهمني صحه المعلومه.
0: نعم.
1: وبعد ما اتاكد انا من صحه المعلومه انا الان بتحرك، لانه احنا برضو كمان يعني لابد انه نتيقن من صحه المعلومه. كيف نتيقن من صحه المعلومه؟ هذا شغلنا وهذا احنا اجراءاتنا. انا في عندي قواعد بيانات، في عندي سيستم معين اسبقيات، في عندي مصادر في في في في المكان اللي ترد فيه معلومة على شخص معين ممكن أجندهم وأجمع من خلالهم. فما بكتفي أحيانا من معلومة أجتني من سين من الناس، لربما تكون كيدية، لربما تكون مش صحيحة، وبالتالي أنا دوري إني أنا أتحرى وأتأكد من صحة هاي المعلومة. متى تأكدت من صحة المعلومة الآن ببلش في إجراءات تنفيذ الواجب وتنفيذ الشيء اللي لازم أنا أقوم فيه في شغلي.
0: يعني أنا لو بدنا نحكي يعني للأسر، أنت اتفضلت وحكيت رسالة جدا مهمة للأهالي اليوم، بس للأسف لساتنا بعام 2026 ما زلنا نرى هناك أسر بتخبي وبتخاف. موضوع الخوف أيضا جدا مهم. اليوم أنت ببداية اللقاء تفضلت بأنه اليوم الشخص اللي بيروح هو بيقدم نفسه أنه هو متعاطي أو حتى أنه هو مدمن يعفى من العقوبة. يعني اليوم قديش مهم التوعية القانونية بهذا الموضوع، يعني بحاجة أيضا لحملات توعوية أنه يا جماعة اللي بيجي بيقدم نفسه وبيقدم مثلا المواد اللي معه اللي بحوزته هون يعفى من الملاحقة ويعفى أيضا من. فقديش مهم التوعية، قديش مهم أنه يعني ما زلنا في رسائل للأهالي زي ما تفضلت، للأم، للأب، الأشخاص المقربين من نفس الأبناء.
1: أنت بتعرف ستي شو اللي يؤلم في الموضوع؟
0: نعم.
1: يعني أنت حضرتك يعني معنا في الإعلام وشركة إعلام ومتابعين أكيد الأخبار والأشياء، لأنه أغلب الأخبار أصلا من خلال الإذاعة والتلفزيون الأردني بكل الاحترام. لكن لغاية الآن قاعدين بنتفاجأ أنه لما نحكي هاي المعلومة في جمعية ولا في لقاء ولا في مكان معين بحس أنه الناس بتفاجأ عن جد أنتوا هيك يا جماعة. الإدارة عمرها 50 سنة ومن 50 سنة وإحنا بنحسب الناس كالكلام. لكن أنا بدي أسأل المستمعين الكرام سؤال. وأي حدا بسمعني حتى حضراتكم الموجودين في الاستوديو وفريق العمل. لو فتحت تليفونك الآن على الفيسبوك على الانستغرام وعلى هاي المواقع شو الأشياء اللي بتطلع لك؟ واحد يبدأ تقول لي أنا بطلع لي عروض شيئا. واحد ثاني بيقول لي والله أنا بطلع لي سيارات. الثالث بيقول والله بطلع لي ملابس. الرابع بيقول لي بطلع لي أراضي. الخامس بطلع لي أغاني فلان ومش
0: حسب
1: عارف
0: اهتماماتهم
1: أكل. حسب اهتماماتهم.
0: نعم.
1: يا ستي شو اللي بيمنع الآن أنا لما أروع على البيت أمسك تليفون ابني وأمسك تليفوني وأمسك تليفون بنتي بس أبحث فيه أكتب فيه التوعية من خطر المخدرات. أنا حولت خوارزمية تليفون ابني بدل من أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع لأشياء مفيدة.
0: جميل.
1: شو اللي بيمنع اني انا بين يوم وبين يومين بين يومين بين يومين والثاني انا افتح ابحث عن هاي الاشياء المفيده لي ولابنائي حتى اغير من خوارزميات تليفوني وخوارزميات تليفون

0: الأبناء. أبنائنا ليش ضاعوا؟ أبنائنا لأنه خوارزمية تليفونهم على الألعاب، على الجيمز.
1: صح.
0: أولادنا قاعدين
1: أيوة.
0: أولادنا قاعدين بيقعدوا على التليفون ساعتين وثلاث وأربع ساعات. لما بتسألوا شو عملت على التليفون، بقول والله بلعب. مع مين تلعب؟ مع ناس ما بيعرفهم من برا البلد ومن من من من جوا البلد، وناس بجوز عربي حتى بيحكوش. هاي هذا الخلل اللي موجود فينا للأسف الشديد. اليوم الحمد لله رب العالمين في ضجة إعلامية كبيرة جدا، وفي حملات إعلامية وفي حملات توعوية في موضوع المخدرات. كلنا نؤمن بخطر المخدرات، لكن ليش إحنا عايشين في جو إنه المخدرات موجودة بالدنيا كلها بس لا يمكن تفوت بيتي؟ ليش إحنا عايشين في هذا الوهم؟ خطر المخدرات، خطر
1: نعم.
0: المخدرات يا ستي. ابتداء أنا أقول الله يبعد الضرر عن كل واحد بسمعنا وعن كل إنسان.
1: نعم.
0: ماشي. لكن صدقيني المخدرات وخطر المخدرات موجود على باب كل واحد فينا.
1: فعلا.
0: ووالله بدخل على بيوتنا بدون ما يستأذن.
1: نعم.
0: يا ريت إنه بيستأذن، والله ما بنسمع.
1: للأسف ما بيستأذن.
0: لكن دخل على بيوتنا. هذه واحدة من الشغلات اللي أنا بقول عنها، لازم اليوم ننظم خوارزميات هواتفنا، نحدد أولوياتنا، خوارزميات تلفونات أبنائنا. إذا نظمنا هذا الأمر، صدقيني راح يطلع لهم الريلز، وراح يطلع لهم البوست، وراح يطلع لهم يطلع لهم هذا اللقاء.
1: نعم.
0: بإنه إحنا قاعدين بنقول يا جماعة القانون أعطاك حق. حق.
1: نعم.
0: هذا حق إلك مكتسب، ما بحملك فيه جميلة، بأنه إذا أنت لا سمح الله مدمن أو عندك مشكلة إدمان القانون أعفاك من العقوبة بحال أنت تقدمت لطلب العلاج وطلب المساعدة.
1: نعم. لفت انتباهي صدقا نبيل بيك موضوع الريلزات والفيديوهات اللي تم نشرها من قبل. نعم. إدارة المكافحة جدا مؤثرة، وأنا شخصيا تأثرت صدقا بموضوع أنه الشخص المدمن واللي موجود الآن مثلا بمراكز الإصلاح والتأهيل.
0: نعم.
1: يعني صدقا فيديو لما تحدثت أنه حتى وإنت بفترة العقوبة برضو فكر في العالم الخارجي.
0: طبعا.
1: فكر في الوالدة اللي اجت تزورك، في الزوجة اللي اجت تزورك، فإنه قديش مهم كمان في رسائل لنفس الأشخاص اللي متعاطين وممكن ما زالوا بفترة العقوبة.
0: تعرف إحنا مشكلتنا ستي، سامحيني في الكلمة، إحنا أنانيين ترى، الأبناء أنانيين بشكل كبير جدا، حتى الأزواج مرات أنانيين، حتى الزوجات مرات أنانيات. الأنانية خلتنا نفكر في أنفسنا وما نفكر في غيرنا.
1: نعم للأسف.
0: أنا فكرت في نفسي ورحت تعطيت المخدرات بس ما فكرت في أبوي وكسرت خاطره. أنا فكرت في نفسي وتعطيت المخدرات اعتقدت أني راح أكون سعيد بس ما عرفت وما خطر في بالي أنه سعادتي هي مبنية على سعادة أعز إنساني علي في الوجود، أمي الله يرحمها. تعطيت المخدرات وكنت أناني، اعتقدت أنه المخدرات تعملني رجل، لكن كانت على حساب زوجتي البريئة اللي اختارتني من بين كل زلمة الدنيا. كنت أناني تعطيت المادة المخدرة واعتقدت أنه المادة المخدرة عادية وأنا لا بقدر عليها، لكن كسرت خاطر ابني وجرحته وحرمت بنتي الزواج.
1: نعم.
0: وحرمت أولادي نظرة الاحترام من الناس وخلت الأولاد ينفروا منهم، أبوهم مدمن على المخدرات.
1: نعم.
0: بأي أنانية إحنا عايشين؟ متى بدنا نتخلص من هاي الأنانية؟
1: صح.
0: للأسف الشديد أنانية تاجر المخدرات وخباثة تاجر المخدرات، بده يعيش سعيد وبده يعيش مبسوط بالمصاري الحرام اللي هو بيجيبها. لما أنت جمعت المصاري الحرام وبعت المخدرات، أنت قد تكون بنظر نفسك عشت سعيد لساعة أو لساعتين أو يوم يومين، بس على حساب مين؟ شو الثمن؟ العشر دنانير، الخمس دنانير، المئة دينار، الألف دينار؟ لا يا سيدي، هذا مش ثمن المادة اللي بعتها. ثمن المادة اللي بعتها الولد اللي ورطته أصبح مدمن على المخدرات. ثمن المادة اللي بعتها أنت، راحة الأم اللي ابنها أدمن على المخدرات، هي بتبكي بالليل وبتئن وبتدعي عليك وأنت بتأكل بروستد وشاورما، عفوا بالكلمة.
1: لا
0: يعني
1: صح.
0: هذا الإشي اللي لازم نفكر فيه في عقل منطق. والله العظيم لو فكرنا في أنفسنا ولو فكرنا في الآخرين، لو راعيت شعورك قبل ما أراعي شعور نفسي ما وصلنا إلى هذا الحال للأسف الشديد السيء في بعض النوافذ في بعض الحالات.
1: نعم. نعم.
0: لكن ذبحتنا الأنانية بكل أسف، وحتى على أقرب الناس
1: لنا. كلام جدا منطقي فعلا.
0: لا شيء لا يسمن ولا يغني من.
1: نعم. ولفت انتباهي أيضا مواكبتكم للتطور من خلال هذه الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اليوم مش بس لقاءات، مش بس هناك ممكن ندوات أو حتى محاضرات توعوية زي ما تفضلت بالمدارس أو حتى بالجامعات، لا دخلتم العالم الرقبي من خلال.
0: نعم.
1: من خلال هذه الرسائل التوعوية، لأنه يعني ممكن حتى إنه جيل اليوم ممكن ما بيفهم إلا بهاي الوسيلة.
0: صحيح.
1: للأسف.
0: ما هو أنا ستي لما بدي أقدم رسالة التوعوية أو.
1: نعم.
0: رسالة الإعلامية، أنا لازم أفكر بعقل الطرف الآخر.
1: نعم. نعم.
0: هو شو بحب؟
1: نعم.
0: هو شو
1: انزل المستوى الفكري والعقلي؟
0: نعم. هو شو اهتمامه؟
1: نعم.
0: انا اذا بدي اضل احكي بتكلف هذا وقد قال وقد قيل والمخدرات ولا مش مخدرات، ما حدا راح يسمعني يا.
1: نعم.
0: ستي بقول ممل. انا بودي اشوف الشاب شو الاشي اللي بحبه، بدي اشوف. نعم. البنت شو الاشي اللي بتحبه، بدي اشوف الاب والام شو الاشي اللي بيهتموا فيه، شو الاشي اللي بدهم اياه، شو الاشي بدخل مخهم بشكل بالصحيح.
1: نعم.
0: مش عفوا بالكلمه، هذا مجتمع وهذا عالم، مش كلنا متعلمين ولا كلنا مثقفين.
1: نفس
0: فينا البسيط، فينا الانسان.
1: نعم.
0: المتواضع، فينا الانسان البسيط، فينا الانسان اللي

0: بدك تعيدي له الكلمه ثنتين وثلاث واربع لعل الله حتى توصلوا الرساله.
1: نعم.
0: هذه قدرات وهذه ارزاق بالنهايه من الله سبحانه وتعالى.
1: حتى في ناس يعني بيمشي معاه الترهيب، في ناس بيمشي معاه ممكن اللغه الشاعريه النفسيه يعني، فحسب
0: في ناس اذا بتيجي معه في الترهيب بيعند معك بزياده، بقلبها بعناد وبقول لك، بقول لك انا بدي اتعاطى جكر في المكتب مثلا.
1: نعم. بس انا لا انسانيه معه.
0: انا لا، شوف يا ستي، أنا لا لا لا لا أحارب التاجر ولا أحارب المروج ولا أحارب المتعاطي كشخص، أنا أحارب السلوك.
1: نعم.
0: إحنا يعني عفوا خلافنا مع هؤلاء الأشخاص ناس خالفوا القانون.
1: نعم.
0: يعني مع فارق التشبيه ما بيفرق كثير عني خالف سير.
1: نعم. صح.
0: مع فارق التشبيه لأنه
1: نعم.
0: هو بالنهاية خالف قانون.
1: نعم.
0: وإحنا كجهة إنفاذ قانون من يخالف القانون لازم ينال عقوبته ولازم ينال يعني بالتالي يحال إلى المحكمة. ما بزبطش يعني إنه عفوا تكون شريعة غاب واعمل اللي بدك إياه، طب حقوق الناس الثانيين وين؟
1: نعم.
0: فبالتالي
1: هي المخالفة تؤثر حياة الناس
0: طبعاً. فبالتالي ستي، إحنا مصرين على إنه إحنا نوصل رسالتنا التوعوية والإعلامية.
1: نعم.
0: في ناس بيقدر يوصل لنا، في ناس بنقدر نوصل إلهم وجاهي، وفي ناس ما بنقدر، فاللي ما بنقدر نحرمه لا، اللي الآن موجود في أقصى الشرق ولا في أقصى الجنوب ولا في أقصى الغرب ولا موجود في شغله، لا عنده إذاعة ولا عنده تلفزيون ولا عنده مكان يروح نعطي فيه عنده محاضرة، نحرمه لا يا ستي، هذا بوصل له أنا اليوم. هاي أدوات نعمة من عند الله لما منحنا إياها، مواقع التواصل الاجتماعي، الشبكة العنكبوتية، استخدموها الأشرار في نشر الشر تبعهم، لأولى إنه إحنا نستخدمها في نشر الخير بيننا ونشر الوعي ونشر كل ما هو فيد ونشر كل ما هو حميد بأقل التكاليف وبأقل الأساخر الخسائر وبأكبر أثر وبأكبر فائدة. بجوز أنا المحاضرة اللي بحكيها ساعتين وثلاث، بجوز الشاب أو الصبي اللي يكون أو حد اللي كان موجود ما يأخذش بالنهاية منها 10 إلى 5% مثلا، بينما في الريز اللي مدته دقيقة أو نص دقيقة أو دقيقة ونص بحقق أفضل من محاضرة. لا لا لا أقلل من شأن المحاضرة، لكن هذا ميول وهذا اهتمام الشباب طبعا.
1: نعم.
0: هذا ميول وهذا
1: اهتمام. نعم. وأكيد إحنا بدنا نتمنى لكم التوفيق والانتشار بهذا الفكر صدقا، لأنه اليوم يعني من خلال هذا الفكر ومن خلال هذه الحملات التوعوية أنتم بتنقذوا جيل، تنقذ مجتمعات وأسر ووطن بشكل عام من خلال يعني الجهود الجبارة اللي بتقوموا فيها. وزي ما تفضلت يعني اليوم إحنا بنحكي عن أرواح أزهقت لحتى فعلا هذه المواد ما تدخل البلد، عشان هذه المواد ما تكون وهذه السموم ما تكون بين أيدي أبنائنا. فأنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، بدي أتمنى لكم التوفيق. إحنا مستمعينا قبل ما نودع ضيفنا الكريم رح يكون في تقرير يعني ممكن حكينا فيه عن يعني عن مادة الكريستال، وهناك أيضا يعني ممكن رأي طب نفسي وإدمان بهذه المادة، نسمعه لحتى نختم الحلقة. في مواجهة لا تتوقف مع آفة المخدرات، تتقدم الوقاية والتوعية بوصفهما خط الدفاع الأول لحماية الإنسان والأسرة والمجتمع. وفي الآونة الأخيرة برزت مادة الكريستال المخدرة كواحدة من المواد شديدة الخطورة لما تسببه من تأثيرات سريعة ومدمرة على الصحة النفسية والجسدية، وما قد تتركه من تداعيات تمتد إلى سلوك الفرد وعلاقته بمحيطه ومجتمعه. تحذيرات المختصين تؤكد أن الخطر لا يرتبط فقط بالإدمان، بل بما قد يرافق التعاطي من اضطرابات نفسية وعصبية حادة، من بينها الهلاوس السمعية والبصرية والذهان، وصولا في بعض الحالات إلى تشنجات وسكتات دماغية قد تهدد حياة المتعاطي. وأمام هذه المخاطر تكثف إدارة مكافحة المخدرات جهودها الأمنية والتوعوية للتعريف بخطورة هذه المادة والتحذير من آثارها، وأيضا رفع مستوى الوعي خصوصا بين فئة الشباب، إلى جانب ملاحقة المتورطين في الترويج والإتجار والتهريب. إذن المواجهة هنا ليست أمنية فقط، هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، وتقوم على المعرفة والوقاية وعلى اكتشاف الخطر قبل أن يتحول إلى إدمان يصعب الخروج منه. اليوم لما نتحدث عن الإدمان، هو ليس مجرد سلوك عابر أو قرار خاطئ، هو مشكلة تمتد آثارها إلى جوانب نفسية واجتماعية متعددة، قد تترك الانعكاسات على الشخص وأسرته ومحيطه لسنوات عديدة. فخلف كل حالة إدمان هناك إنسان قد يواجه تغيرات في المشاعر والسلوك والقدرة على التعامل مع الحياة اليومية، وصولا إلى اضطرابات في العلاقات الأسرية والاجتماعية والعزلة وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين أيضا. من الجانب النفسي، لا تقف المشكلة عند تأثير المادة المخدرة على الدماغ، بل قد تترافق مع القلق والاكتئاب، اضطرابات النوم، التقلبات المزاجية، كما يمكن أن تؤثر على قدرة الشخص على اتخاذ القرار والسيطرة على السلوك، وتزيد من صعوبة العودة إلى نمط حياة مستقر دون مساعدة متخصصة.
2: أنا حاب أحكي شوية عن مادة الكريستال اللي هي مشهورة بالشوارع باسم الشبو. يعني المشكلة بهاي المادة، يعني هي مش مجرد مخدر، هي مادة بتغير طريقة تفكير الإنسان، بتغير سلوكه بشكل خطير. بالبداية الناس بياخذوها عشان التركيز وعشان إنه يشتغل لساعات أكثر، زيها زي مادة الكبتاغون في أولها، بتعطي هيك تركيز وصفاء ذهني، والبني آدم يعني بصير يحس بطاقة كبيرة وبينامش لساعات طويلة، وبيكون عنده زي هيك ثقة بنفسه كثير صارت زايدة. بس مع الاستمرار هاي المشاعر اللي أنت يعني ماخذ المادة على أساسها، هاي بتتحول لسلوكيات خطيرة جداً، ممكن تتحول لقلق شديد، تتحول لأوهام. هاي الأوهام إنه في حدا بيراقبني، في حدا بده يضربني، في حدا بده يؤذيني، الشباب اللي أنا قاعد معاهم متآمرين علي، في حدا رح يجي يطب على البيت، في إشي بصير يشك حتى في أهله، بصير يشك حتى في زوجته، ممكن يؤدي إلى جرائم، ممكن يؤدي إلى قتل، لأنه هاي المادة نفسها هي محفز للجهاز العصبي، فبتحفز العنف وبتحفز الجريمة عند اللي بتعاطاها. وممكن أحيانا تسبب هلاوس، إنه بيشوف جن، بيشوف خيالات، بيشوف حيوانات غريبة، فبيؤدي إلى أنه يصير يدافع عن حاله من هاي الأشياء اللي عم بيشوفها أو بتتهيأ له أنه عم بيشوفها، فبرضه ممكن يرتكب جريمة أو ممكن يؤذي اللي قدامه. طبعا إدمان هاي المادة بصير بسرعة كبيرة، يعني ممكن من أول جرعة ومن ثاني جرعة يصير عند البني آدم إدمان عليها. يعني ما تقول أنا بس بدي أتعاطاها مرة أجربها وخلص، لا، ممكن هاي المرة تكون خلص ورطتك في هاي المادة للأبد. وأصلا الناس بتتثاقل منها لأنه أعراضها الانسحابية بتكون نوم نوم نوم، بده يعطل عن الشغل أسبوع، فبضطر أنه يأخذها بشكل يومي عشان يظل صاحي، يظل يروح على شغله ويظل حافظ على حياته. أنا والله عندي رسالة لكل شاب، لكل أسرة، لكل حدا سمع عن هاي المادة، لا تصدق أي حدا بيحكي لك إنه هاي المادة ممكن تفيدك أو تعطيك تركيز أو إنها تحل لك مشاكل حياتك أو إنها تحل مشاكل شغلك أو إنها بتعطيك صفاء ذهني ودراسة ومستقبل. بالمرة، هاي مادة مدمرة، هاي مادة قاتلة، هاي مادة أصلا راح تدخلك في جرائم وأشياء أنت ما كنت بحياتك ممكن تعملها. إذا بتعرفوا أي حدا بيعاني من هاي المادة، رجاء الشديد لكل أسرة، لكل شاب، إذا صاحبك، إذا قرايبك، إذا حدا بتعرفه تورط في هاي المادة، رجاء الشديد إلك وديه على أقرب مركز للعلاج. علاجها سهل وبسيط، يعني إذا بدها أسبوع زمن بتكون أنت طلعت من هاي المادة، أسبوع أسبوعين بيكون ربنا فرجها عليك. رسالتي إلكم مشان الله تعالجوا من هاي المادة، لأنه هاي المادة فعلا دمرت مجتمعنا وزادت نسبة العنف والجريمة عندنا بالمجتمع.
1: هنا تبرز أهمية العلاج المبكر وعدم انتظار وصول المشكلة إلى مراحل متقدمة، إلى جانب توفير الدعم النفسي ومتابعة متخصصة، لأن التعافي لا يعني التوقف عن التعاطي، وإنما استعادة القدرة على إدارة الحياة وبناء علاقات أكثر استقرار. إذن الإدمان لا يعيش داخل الشخص وحده، بل ينتقل أثره إلى محيطه الاجتماعي. فالأسرة قد تكون من أكثر الأطراف تأثراً، إذ يمكن أن تتعرض العلاقات الأسرية للتوتر، تظهر مشكلات مرتبطة بالثقة والمسؤولية والاستقرار، كما ينعكس الإدمان على العمل والدراسة والعلاقات مع الأصدقاء والمجتمع. وفي كثير من الحالات يصبح الوصم الاجتماعي عائقاً إضافياً أمام طلب العلاج، عندما ينظر إلى الشخص المدمن باعتباره مجرم أو ضعيف الإرادة، بدلاً من التعاطي أو التعامل مع الإدمان باعتباره مشكلة تحتاج إلى تدخل علاجي وتأهيلي ودعم اجتماعي. كما أن دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن العلاج، فالدعم والاحتواء وأيضاً مساعدة الشخص على العودة إلى الدراسة أو العمل وأيضاً إعادة بناء علاقاته الاجتماعية هي عناصر يمكن أن تسهم في رحلة التعافي، إلى جانب الوقاية والتوعية وخاصة بين فئة الشباب. الإدمان إذن لا يختصر في مادة أو سلوك، ولا تنتهي آثاره عند الشخص الذي يتعاطى، هو قضية نفسية واجتماعية وإنسانية، تتطلب منا وعي مبكر وعلاج متخصص وأسرة داعمة ومجتمع يتعامل مع المتعافي بمنطق المساندة وإعادة الاندماج. في هذه الحلقة من اللقاء المفتوح

0: يفتح الملف من كل الجوانب، وخاصة القانونية والأمنية والتوعوية. نسأل اليوم، ماذا نعرف عن الكريستال؟ ولماذا يمثل خطراً بهذه السرعة؟ وما الذي تقوله الأرقام والوقائع على الأرض؟ وكيف تعمل إدارة مكافحة المخدرات على مواجهة انتشاره؟ وما دور الأسرة والمجتمع في حماية أبنائنا؟ يعني هذه الأسئلة تم الإجابة عنها من خلال يعني طرحك الطيب المقدم من نبيل الرواجد، رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات. أنا بدي أشكرك على هذا الطرح، أشكرك أنك اليوم أعطتنا من وقتك لحتى فعلا نساهم برسالة توعوية لمجتمعاتنا ولا أسرنا. إذا حاب تحكي كلمة أخيرة.
1: شكرا ستي لحضرتك، يعني أنتوا شريكنا الأساسي يعني في إيصال رسالتنا التوعوية، وشكرا لحضراتكم أنكم تعطونا هذا المجال وهي الفسحة من وقتكم أن نكون اليوم موجودين معكم وضمن برنامجك المقدر. شكرا لحضرتك.
0: يعطيك ألف عافية، بتمنى نكون موفقين مستمعينا بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلنا وجدنا الصراوين من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: العين في هذا المقام لا تذكر العين على أنها حلية وجه، بل على أنها لسان قلب. هي أول الحروف في أبجدية الهوى وآخرها إذا صدق العهد. لذلك يفتح الملك المؤسس باب القول من نافذتها لتكون الرؤية فهماً والفتنة امتحاناً واللغة عدلاً بين لذة الحضور ووجع الغياب.

0: العين أو العيون من الأسرار ومنبع السرور أو الأقدار، منها تفر الروح وتفهم النفس، وهي اللسان قبل اللسان، وهي الحبالة للافتنان، فيها كل شيء، إذا أرادت دعت أو شاءت نفرت، وأحلاها عند العرب سودها، وتعرف بالدعج وتوصف بالرهج، كما قال الشاعر عمر بن أبي ربيعة: لما تعاظم أمر وجدي في الهوى وكلفت شوقا بالغزال الأدعج.
1: صدق مولاي، فالعيون لا تنظر بل تأمر،
0: بل هي قوس مشدودة، إن أخطأتك دعتك وإن أصابتك قيدتك.
1: ولهذا كان العشق آسرا لا يؤخذ فيه بالسيف، بل تسلم الروح طوعا.
0: العين يا صاحي لسان يسبق اللسان، تقول ما تعجز الشفاء عن ستره، كم عاشق سمع منها قبل أن تنطق بالسؤال.

هكذا يستوي الحديث ميثاقا، العين بوابة المعنى، تومئ حيث تعجز الشفاء، وتدل حيث تحتار العقول. ليس هذا توصيفا عابرا، بل تأسيس لذائقة

وكم وعدت ثم أخلفت، فصار القلب صاديا والنظر مرارة. ليست كل العيون سواء، منها ما يحيي ومنها ما يتلف، أمارة النهاية، بلهاء أو كانت فطينة، وقد تكون البلاهة فيها فتنة ويكون الحلم فيها هلاكا. عين أطاف بها رمش أحاط بها، تبدي التماعا عجيبا زاد في حربي، قد لونت يوم كانت لون جلدتها، إذا نظرت إليها طرت من طربي. تقول العاشق الولهان في خفر، مما ابتعدت وقد أمعنت في الهرب. فقلت في ذلة مني وفي ألم، كيف اصطباري وقد ألححت في الطلب؟ فنوليني وصالا جئت أطلبه، يا زينة الناس من ترك ومن عربي.

حين ينشد الملك قصيدته تتبدى الحيلة النبيلة للغزل، أن يحفظ للعين سحرها من غير أن يخلع عنها مسؤوليتها. الحسن عارية مردودة، والوفاء امتحانها الأشد. لا يصدق وصف العين إلا إذا تحمل القلب تبعات ما يختار. فالوجد موقف قبل أن يكون نغماً.

0: ولهذا يا مولاي قالوا إن الحسن عارية والعين أخطر ما فيه. يا دمية الدار، إن الحسن عارية مرجوعة نحو معطيها فإياك.
1: لكن كيف نلوم العين وهي مرآة ما فينا؟ إذا خانت فذلك لأن القلب سبقها. كأن عينك يوم العهد عارفة بما نوت فأبانت قصد مغناك.
0: إذن فالعين يا مولاي ليست مجرد جمال بل اختبار، تفتح باب العشق ثم تتركنا نختار وفاء أو وجع.
1: وهذا سرها وهذا خطرها يا شيخ، وهذا سبب أنني قلت إنها مصيدة العشق ومفتاح الشعر وأول الحكاية.

قوس على العين ونبل من هدبها، صورة لا تنفد، لكنها ليست قدرا أعمى. إن أخطأتك دعت، وإن أصابتك قيدتك بأدب العاشق لابع في الغالب. هنا يعلمنا القول أن الفتنة مكشوفة لمن يبصر، وأن الحرية لا تقاس بالنجاة بل بوعي الخطوة إلى الضوء.

يا عينه ما الذي شاءت حواجبه فسددت نبلها رميا إلى المهج قوس على العين في أوتاره شرك إن لم يصبك دعتك العين بالدعج قد زينا وجه من في أنفه شمم غض الإهاب نقي الثغر ذي فلجِ.

وقبل القط يقر الملك بأن العين لا تفعل ما لا نرضى، نحن نبرزها إلى مقام الحكم علينا، فإذا قال القلب نعم تكف العين عن الاعتذار. وهكذا يغدو الغزل ميزاناً للأخلاق، أسر طوعي واعتراف شجاع ودرس في أن العاطفة لا تعفي من البصيرة بل تستدعيها.

0: يا مولاي، أأنت واثق أن العين بريئة؟
1: لا يا شيخ، لكنها ليست وحدها المذنبة.
0: إذا تعترف أنها تغري ثم تنسحب، تعد ثم تنكر، وتترك القلب وحده في ساحة بلا سلاح؟
1: أعترف بشيء واحد يا شيخ، أن العين لا تفعل ما لا نريده. هي لا تصطاد، نحن من نفتح الشراك، وحين نقول سددت نبلها، لكن أي نبل يصيب قلبا لا يتقدم؟

0: هي العين إذن يا صاحب، لسان يسبق اللسان، تقول ما تعجز الشفاه عن ستره.
1: يا عينه يا كنز كل وداد، لم قد وقفت علي بالمرصاد؟ ما لي أدافع كل أمر غالب، وإذا رأيتك جئت كالمتهادي. عين ترى وكأنها في حجرها، تدعو إليها قلبي المتآدي. يا صاحب العين الجميلة، إنني مفتونك المشدود غير الفادي. يا صاحب العين الجميلة، إنني مفتونك المشدود غير الفادي. فاقبل ودادي، لا تكن متجاهلا، واقرب ولا تعمل على إبعادي. يا عينه، ما ذنب قلب الصادي؟ أنت التي أخلفتني ميعادي.
2: ويستمر اللقاء مع رواسي الكلم ومركى الأمير.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى، نصيت جوادا مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 24 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 8 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرضهم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التخلق بالإحسان أعظم مقامات الدين، فيعبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن نراه فإن الله تعالى يراه، ويحسن إلى الخلق مراقبة لله تعالى، فيجتهد في الإحسان إلى غيره طاعة لله سبحانه وتعالى، ويعامل الناس بالإحسان. فالإحسان يدخل في كل شأن من شؤون الإنسان في هذه الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن أهم مجالات الإحسان الإحسان في المعاملات المالية، وما أحوج الناس إلى العلم به، وما أعظم أجره عند الله تعالى، وهو مجال كبير بحجم ما يدور بين الناس من المعاملات. ومن الإحسان في المعاملات السماحة في البيع والشراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. ومن الإحسان في المعاملات الإحسان في قضاء ما عليه من مال.

قال كما قال صلى الله عليه وسلم أنه كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. وكذلك الإحسان في استيفاء الثمن وسائر الديون، والإحسان فيه مرة بالمسامحة وحط البعض، ومرة بالإمهال والتأخير. ومن الإحسان في المعاملات إنظار المؤسر والوضع عنه، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن جزاء الإحسان بالإحسان أن الله تعالى يجزي من أنظر مؤسرا أو وضع أجورا بأمر عظيم، أن الله سبحانه وتعالى يظله يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر المؤسر أو ليضع عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
2: عالية،
1: دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية في مضيق هرمز. وزارة التربية تعلن نتائج الثانوية العامة الساعة الرابعة يوم الاثنين المقبل، والأمن يحذر من إطلاق العيارات النارية. هيئة تنظيم النقل البري تستكمل التشغيل التجريبي لخطوط جديدة غدا. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحات البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر يوم الاثنين الموافق العاشر من آب. وبيّنت الوزارة إن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني ووزارة التربية والتعليم، وأضافت أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة مساء للإعلان عن نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل. هذا ودعت مديرية الأمن العام الأردنيين إلى الاحتفال بوعي تزامنا مع بدء حفلات تخرج الجامعات واقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدة أن سلامة المواطنين أولوية. وقالت المديرية في منشور عبر منصة إكس إن الاحتفال لا ينبغي أن يتسبب بإغلاق الطرق أو إطلاق العيارات النارية، داعية إلى الحفاظ على سلامة الجميع وجعل الفرح آمنا للجميع. تستكمل هيئة تنظيم النقل البري اعتبارا من يوم غد التشغيل التجريبي

التجريبية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات بإطلاق خطي جرش إربد وإربد الزرقاء. ويشمل التشغيل التجريبي تشغيل خط جرش إربد بواسطة 15 حافلة كبيرة وفق أحدث المواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة، بما يضمن توفير خدمة نقل عام آمنة ومنتظمة وعالية الكفاءة. في قطاع غزة أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار شرق شارع صلاح الدين وسط القطاع. وفي الضفة الغربية نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا قرب بلدة نعلين غرب رام الله، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب غرب جنين عبر بوابتها الغربية عقب إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية، وشرعت في مداهمة عشرات المنازل وإجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين واحتجاز عدد منهم لساعات. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لبدء وقف لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين بهدف التوصل إلى الخطوط العريضة لنزع سلاح حركة حماس. وذكرت الهيئة أن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المعني بالشؤون السياسية والأمنية عرضوا المقترح خلال اجتماع الليلة الماضية، معتبرين أن هناك مجالا لمواصلة العمليات العسكرية. وتأتي هذه التطورات وسط اعتراضات داخل الحكومة الإسرائيلية على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، إذ حذر وزراء من أن بنود خريطة الطريق قد تتعارض مع هدف نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى، معربا عن أمله في أن تترجم النتائج قريبا إلى خطوات عملية. وأوضح عون خلال جلسة لمجلس الوزراء أن المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية تناولت وقف إطلاق النار وهدم وجرف المنازل والحدود وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية. وفي المقابل لم تحسم الجولة الأخيرة ملف المناطق التجريبية، إذ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الرئاسة اللبنانية أن بيروت تمسكت بالانتقال إلى مناطق جديدة، بينما أصر الجانب الإسرائيلي على استكمال التحقق من الوضع في منطقتين سبق أن انتشر فيهما الجيش اللبناني. في اليمن قتل 10 أشخاص بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان في هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية وأحياء سكنية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب. وتأتي الهجمات غداة مقتل 58 من القوات الحكومية في أعنف تصعيد يشهده اليمن منذ سنوات. وفي ظل التصعيد دعا المبعوث الأممي لليمن هانز جرونبرغ الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الأعمال التي قد تؤدي إلى رد عسكري، محذرا من أن البلاد تواجه خطرا متزايدا لاندلاع صراع واسع النطاق. وفي الشأن الإيراني قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إن إعادة فتح مضيق هرمز لا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، بل هي مشروطة بقبول الولايات المتحدة لشروط طهران. قال مسؤول أمريكي إن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بينما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب الأمريكية على إيران التي اندلعت قبل 5 أشهر. وقال وزير الخزانة الأمريكي إنه قد يعلن اليوم أو غدا، موضحا أنه يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما، على أن تشهد هذه الفترة إعادة فتح مضيق هرمز. وفي طهران أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستلتزم بتعهداتها إذا التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها، نافيا تقديم تنازلات لواشنطن مقابل رفع الحصار البحري. إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية ترى يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العمر، من الهندسة الإذاعية طارق السجار. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم، حياكم الله عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة.

0: حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم مرة أخرى عبر أثير كما أسلفت إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، فحياكم الله ويسعد مساكم جميعا. مستمعين الأعزاء، عندما نتحدث عن العيون الساهرة نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا نشامى الأمن العام بكافة الإدارات وبكافة المواقع التابعة لمديرية الأمن العام. أستهل حديثي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نعمة الأمن وما بها من نعمة قدمت على كل النعم، ولذلك نحمد الله عز وجل في هذا البلد الحبيب على هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان، ونسأل الله أن تدوم هذه النعم، اللهم آمين. مستمعي الأعزاء، في كل حلقة من حلقات البرنامج نتحدث عن إنجاز، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا نشام الأمن العام، وبالعادة نختار إدارة، شعبة، أيضا مديرية، إقليم، نتحدث عن جهودهم بالإضافة إلى المبادرات اللي بيتم إطلاقها من قبل مديرية الأمن العام بكافة الإدارات. اليوم حديثنا راح يكون عن إدارة متخصصة، ألا وهي إدارة مكافحة المخدرات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنه يحفظنا ويحفظ أبنائنا إن شاء الله، ويحفظ أبناء هذا البلد الحبيب من هذه الآفة الخطيرة. لكن باسمكم جميعا مستمعين الأعزاء يسعدني أن أرحب بالزميل المقدم نبيل الرواجد، رئيس قسم التوعية والتثقيف في إدارة مكافحة المخدرات. نبيل بيك، أسعد الله أوقاتكم والله يعطيكم الصحة والعافية سيدي.
1: الله يسعد أوقاتك خصوصا بيك، والله يعطيك العافية سيدي.
0: نبيل بيك، أنا بعرف سيدي عليكم لود كثير بهذه الفترة حقيقة، لكن جهودكم يعني واضحة، وبالإضافة إلى القصص المؤثرة بجوز أمس، يعني أنا تابعت عن طريق الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، نزل قصة مؤثرة أيضا على موضوع التعاطي وموضوع الترويج وموضوع مادة الكريستال، وأنتوا حقيقة بجوز وصلتوا للمولات ووصلتوا للجمعيات ووصلتوا لكل المناطق أيضا بالإضافة للوزارات ومؤسسات هذا البلد الحبيب، حتى يتم الإرشاد والتوعية من هذه الآفة الخطيرة ومن مادة الكريستال أو ما يسمى بمادة الشبو. أيضا اليوم بدنا نتحدث في مجال التوعية نبيل بيك سيدي، احنا بجوز كل فترة كل شهر شهر ونص بنحاول نأخذ أحد الزملاء من إدارة مكافحة المخدرات حتى يكون يعني التوعية إن شاء الله بإذن الله عز وجل. اللي ما بيسمع عبر أثير إذاعة الأمن العام بيسمع عن طريق إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أو الإذاعات الأخرى التي نكن لها كل حب واحترام، وأنتم مش مقصرين أيضا عن طريق وسائل الإعلام سواء كان مرئي أو مسموع أو مقروء. فنتحدث من باب التوعي سيدي عن مادة الكريستال، وأيضا إلى أين وصلتم بهذه الجهود، وكما أعلم سيدي كمان نزلتم ريل يعني بجوز قبل يومين أنه راح يكون كمان المعرض في المتحف الدبابات على ما أعتقد يوم الجمعة. فنتحدث عن هذه الجهود نبيل بيك بعد إذنك سيدي، تفضل الهواء معك.
1: وصلك مرة ثانية سيدي، الله يسعد أوقاتك وأوقات المستمعين والمتابعين الكرام، وشكرا لحضرتك يعني على هذه المداخلة.
0: أبدا، هذا واجبنا احنا وياكم سيدي يعني.
1: الله يسعدك ويكبر واجبك سيدي، برضو كمان احنا الحمد لله رب العالمين هذا واجبنا من قوم في يعني
0: ما شاء الله عليكم
1: في إدارة مكافحة المخدرات، ويعني احنا مش محمودين على لأنه هذا واجبنا وهي أمانة في رقابنا احنا
0: الحمد
1: يعني لله نأديها بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح
1: يعني انت

0: ذكرت وصفي بك يعني على الريلز اللي نزل من خلال الناطق الإعلامي اللي بيحكي قصة ومعاناة أحد الأشخاص
1: نعم
0: المدمنين
1: صحيح،
0: على المخدرات.
1: والله إنه
0: أنت
1: مؤثر
0: عارفة
1: جدا
0: بها الحمد
1: سيدي.
0: لله رب العالمين، وهذا غيظ من فيض والله يا وصفي بك.
1: صحيح
0: يعني هذا جزء بسيط ويسير لا يذكر من معاناة مدمني المخدرات، من معاناة أسر مدمني المخدرات، من معاناة المنزل الذي أو المنازل التي تئن من وجود مدمني مخدرات بين جدرانها وبين جنباتها. لكن يعني احنا دائما وابدا نأمل من الله سبحانه وتعالى انه مثل هذه المعاناة ومثل هذه القصص ان تكون درس لصاحبها، ان تكون درس للآخرين، ان يبادروا بالخلاص من هذا الوباء، وان تكون درس ايضا للشباب الذين هم على بر الامان كي لا يقربوا مثل هذه المهالك، مهالك ادمان المخدرات وخصوصا مادة الكريستال. اليوم يعني مديرية الأمن العام تقوم بجهد كبير جدا في مجال يعني مكافحة المخدرات، سواء على الجانب الأمني أو على الجانب التوعوي أو حتى على الجانب العلاجي، لأنه هذه ثلاثة محاور وهذه ثلاثة خطوط متوازية تسير باتجاه واحد وتزيد تسير بتوازن كي نصل إلى النتيجة التي نأمل ويعني نتطلع إلى أن نصل عليها، وهي حصر مشكلة المخدرات ومنع انتشارها وتفاقمها ومنع سقوط ضحايا جدد فيها. الحملة الأخيرة التي أطلقتها إدارة مكافحة المخدرات وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية هي تتعلق بمادة الكريستال على وجه الخصوص، وما يميز هذه الحملة حقيقة وصفيك أنها جاءت بشقين، الشق الأمني والشق التوعوي. الشق الأمني من أجل يعني إحكام القبضة الأمنية على كل من يتعامل في المادة المخدرة، لأن من يتاجر في هذه المادة، من يروج لهذه المادة، من يسمح بوصول هذه المادة هو إنسان خائن وهو إنسان قاتل وهو إنسان
1: نعم
0: مجرم. سهل وصول هذا السم إلى الأبرياء، خليني أسميهم، من شباب هذا الوطن للأسف الشديد، لكي يعني يلبي أو يشبع غرور أو طبع لديه من خلال جمع يعني حفلات من المال، هذا المال الحرام المجبول بدماء وبراحة الآباء والأمهات اللي انجرحت قلوبهم على أولادهم اللي أدمنوا المخدرات. وبالتالي القبضة الأمنية هي حاضرة وبقوة بهذه الحملة ضد مادة الكريستال. وبرضه كمان كان في صدر تصريح من خلال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام بالإنجازات التي تمت خلال الأسبوع الأول من هذه الحملة من خلال
1: نعم
0: إدارة مكافحة المخدرات على تجار ومروجي ومهربي المواد المخدرة، حيث بلغت عدد القضايا التي تم التعامل معها في هذا الأسبوع الأول من الحملة 88 قضية، تورط فيها 138 شخص في قضايا ترويج وإتجار وتهريب وتعاطي مادة الكريستال المخدر. هذه القبضة الأمنية إشارة ورسالة لكل من يحاول العبث ولكل من يحاول الدخول في دائرة المخدرات ولكل من يصر على التعامل معها بأنه ستلاحق اليوم أو غد أو بعد غد ستلاحق، والقبضة الأمنية لن تتركك بحالك ما دمت تعبث بأمن المجتمع وأمن الأسر وأمن الأفراد. بالتالي هذا مصير من يصر على التعامل في المواد المخدرة بشكل عام وفي مادة الكريستال على وجه الخصوص. أما فيما يتعلق وصفي بك بالحملة
1: نعم
0: الإعلامية، الحملة الإعلامية اليوم الحمد لله رب العالمين يعني حملة ناجحة، حملة لها صدى قوي، لها قبول قوي، وأتت يعني الحمد لله رب العالمين أيضا مع جهد كبير بذلته مديرية الأمن العام من خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي جابت في كافة أقاليم المملكة إلى أن حولت مديرية الأمن العام هذا الاحتفال من احتفال تقليدي من يوم أو ساعة تقليدية إلى أشبه ما يسمى بالبرنامج الوطني، وهو برنامج وطني الحمد لله رب العالمين،
1: نعم
0: كان يعني بعدة أوجه ولا زال مستمر بالمناسبة الاحتفال وجولة الأقاليم. ومثل ما أشرت حضرتك عندنا الأسبوع القادم يوم الجمعة على وجه الخصوص بعد يومين بتاريخ 7/8 الساعة 2 الظهر لغاية الساعة 6 مساء عندنا في متحف الدبابات الملكي،
1: نعم
0: وهذه دعوة من خلال إذاعتكم الطيبة إذاعتكم الحبيبة لكل من يسمعنا أن يشاركنا هذا الاحتفال ويكون متواجد معنا. كل هذا الجهد التوعوي من أجل بداية خلق جيل رافض لمشكلة المخدرات، لأنه إحنا نسعى إلى منع وقوع الجريمة قبل ارتكابها حقيقة وصديق، وهذا هذا
1: نعم
0: هذا شيء مقدس وواجب مقدس من واجبات مديرية الأمن العام. نحن لا نريد أن تقع المشكلة وتقع الجريمة وبعد ذلك نبدأ البحث عن الحلول، على مبدأ أنه إحنا بدنا نجبرها قبل ما تنكسر، لأنه إذا بدنا نظل نستنى وبدنا نظل نتفرج على المشكلة لغاية ما توقع وبعدين نصير
1: للأسف صحيح
0: بهذه المشكلة، تعال تعالج، اترك الوصمة الاجتماعية إلى آخره،

0: بنكون تأخرنا. فمديرية الأمن العام لا تفكر بهذا الأسلوب ولا تفكر بهذا الشأن، إنما تفكر بمنع وقوع الحدث قبل وقوعه لا سمح الله. وبالتالي نحن نسعى في إدارة مكافحة المخدرات إلى أن نخلق جيل واعي، جيل رافض، جيل يستطيع أن يقف أمام التحديات وأمام الضغوط، ضغوط الأقران وضغوط الذات، لأجل أن تخرج منه بإرادته وبرغبته كقول كلمة لا للمخدرات ولا للغلط ولا لكل الانحرافات السيئة. فمتى خرجت من الشاب نفسه أو من الشخص نفسه، ذكر كان أو أنثى، هنا كان الشاب محصن، هنا كانت القناعة أكثر، هنا كان الأثر أكثر، وبالتالي انعكس على واقع وحجم المشكلة وحجم الجريمة. لكن من تفلت من هذا الشأن، وهذا أمر يعني لابد منه، بعض الفراشات لابد تصل إلى النار وبالتالي قد تصاب بشيء من الحرق أو العطف. احنا بنقول لمثل هؤلاء الأشخاص باب الأمل لا زال موجود بالله سبحانه وتعالى، من خلال التوجه إلى مراكز العلاج وطلب الخدمة العلاجية قبل فوات الأوان. وفي هذا الشأن حقيقة إذا نتحدث عن مادة الكريستال ونربطها في جانب العلاجي، الوقت مش لصالح المدمن أبدا. فبمعنى أنه كل ما تأخر المدمن أو المتعاطي على نفسه في طلب العلاج كل ما زاد الأمر تعقيد. عشان هيك احنا دائما وأبدا بنبالغ ونقول للشباب اللي بيسمعونا، إن كانوا بيسمعونا من المتعاطين أو المدمنين لا قدر الله أو حتى أسرهم، بادر الآن بطلب الخدمة العلاجية. لا تأجل للظهر ولا تأجل للمغرب ولا تأجل لبكرة ولا تأجل لبعد بكرة، لأنه فعلا الدقيقة والخمس دقائق ولربما الساعة بتأثر، يعني إلها دور وإلها أثر في العملية العلاجية. هذا كله سيدي تقوم فيه مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات، من خلال إدارة الإعلام، من خلال باقي الإدارات المعنية على الجانب التوعوي، من أجل حماية الشباب، حماية الأسر من خطر المخدرات وخطر الكريستال على وجه الخصوص. هاي المادة الخبيثة، هاي المادة القاتلة، مادة الكريستال اللي اليوم أنا بجوز بسميها هي الخبيث الأبيض أو خدر الشيطان كما سماها البعض، لأنها صدقا هي من أشرس وألعن، وسامحني في اللفظ، المواد المخدرة الكيميائية اللي نزلت في الشارع واللي شفناها في الحقبة الزمنية البسيطة الماضية.
1: نعم، نبيل بيك سيدي، لا زالت الحملة مستمرة والمعرض المتنقل مستمر سيدي بكافة محافظات المملكة أم لا؟
0: نعم يا سيدي، الحملة لا زالت مستمرة في الأقاليم، يعني آخر فعالية راح تكون عندنا إن شاء الله تعالى في تاريخ 14/8 في محافظة الكرك. بهذا اليوم بيكون هو اليوم الختامي لهذه الحملة الوطنية، وتتوالى بعد ذلك حملات أخرى، يعني لسه على أجندتنا وعلى برامجنا حملات أخرى سنعلن عنها بإذن الله سبحانه وتعالى عبر منابركم الحرة، منابر الإعلام، لأنه يعني لابد من ديمومة العمل، يعني ما بنشتغل يعني عفوا بالكلمة على نظام الفزعة ولا على نظام المناسبات. احنا مستمرين على مدار العام في حملاتنا وفي أعمالنا، وسيكون إن شاء الله في قادم الأيام حملات أخرى مبشرة سنعلن عنها يعني من خلال وسائل التواصل، من خلال وسائل الإعلام، وسنصل إلى يعني مواقع لربما في الحملة الأولى ما قدرنا نوصل إلها لسبب أو لآخر، ستكون مستهدفة لدينا في الوجبة الأخرى من الحملات التوعوية. أما فيما يتعلق بحملة الكريستال هي مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نصل إلى قناعة بأنه إحنا قدرنا نصل إلى كل شخص أو إلى كل بيت من خلال الإعلام أو اللي بنقدر نوصله وجاهي بالمحاضرات والندوات وورش العمل والمعارض أو المسرح الشرطي أو ما إلى ذلك. فحملاتنا مستمرة على مدار السنة وصف البيت، وإن شاء الله تعالى يعني المواطن رح يلمس أنه في إشي جديد بإذن الله تعالى قادم فيما يتعلق في التوعية من خطر المخدرات، وأيضا مستمرين في القبضة الأمنية وملاحقة الخبثاء من تجار ومهربي ومروجي المواد المخدرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله، يعني نتمنى التوفيق للجميع، وهذا كل كما أسلفت سيدي في ميزان حسنات الجميع. المقدم نبيل الرواجدي، رئيس قسم التوعية والتثقيف في إدارة مكافحة المخدرات، شكرا جزيلا سيدي.
0: شكرا.
1: إذا المستمعين الأعزاء، باسمكم جميعا مرة أخرى أشكر ضيف حلقتنا لهذا اليوم الزميل المقدم نبيل الرواجدي، رئيس قسم التوعية والتثقيف في إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، وأيضا أشكر زملائي فريق العمل الزميل حمزة الربابعة من الهندسة الإذاعية، وأيضا تحياتي لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام وينما كنتم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، معكم وبصحبتكم والفقرة المسائية. أنا محمد شبول من خلف المايك، ودائما وأبدا التحية للزملاء، وأخص بالذكر الزميل محمد عبدات من التنفيذ الهندسي.

مساء الخير على الوطن وقائد الوطن، مساء الخير على الأسرة الهاشمية وكل نشمي ونشمية، مساء الخير لكل من يتنفس هواء هذا الوطن، مساء الخير على الجيش وكل الأجهزة الأمنية.

علمنا الوطن كيف نكون غيورين عليه، علمنا كيف نسامح ونتسامح، كيف نصفح وكيف نعفو، كيف نحب الناس وكيف نعشق الخير ونحب الخير للوطن ونحافظ عليه. يا وطني عداك ذم مثلك من يرعى الذمم، بعنا له يوم المحن أرواحنا بالأذى.

الله. أخذوها نصيحة، كلما تعلق العبد بغير الله زادت مشكلته وتعقدت معضلته. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هكذا الدنيا، تذكروا واعلموا أنه إن ضاقت بكم الدنيا وأغلقت الأرض أبوابها تفتحت أبواب السماء وجادت بالغوث والعطاء.

مقولة أعجبتني تقول هذه المقولة: كلما زاد علم الإنسان بالله قلت شكواه إلى الخلق. بمعنى أن معاناة الإنسان في الحياة أبدية، فلا تكثر الشكوى لغير

القناعة كنز لا يفنى، فإذا اقتنع الإنسان بأن الحياة هبة وليست حق وصل إلى سر الرضا.

اللهم اجعل نعمة الأمن والأمان دائمة علينا وعلى بلاد المسلمين. ربي أستودعك بلادي وأهلها وسماءها وأرضها وشعبها عندك يا الله، فأنت لا تضيع عندك الودائع. اللهم وفق قائد البلاد وأعنه وكن له مصدر قوة. اللهم آمين.

نعم سيبقى وسيظل بعون الله هذا البلد عزيزا شامخا ومهابا كالطود العظيم بسواعد وجهود وجباه وهامات أبنائه الأوفياء المخلصين التي لا تنحني جباههم إلا لله تعالى. نعم سلمت تلك الجباه وتعالت تلك الهامات، هؤلاء الذين نذروا أنفسهم وأرواحهم وأجسادهم لحماية أردننا الغالي، بذلوا الغالي والنفيس رخيصا للوطن، ولسان حالهم يقول جيشنا وشعبنا على حد سواء. هذا هو الأردن، وطن النخوة وجنة الدنيا وأرض البطولة، منبع الرجولة والشهامة والإخاء والعزة والكرامة والإيباء. حيهم نشام الوطن، حيهم شعب وجيش أبو حسين.

سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة والتي خصصناها معكم وبرفقتكم في فقرة مسائية لهذا اليوم. الشكر الموصول لكادر الإذاعة. إلى اللقاء.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الحكومة تعلن أن 343 مشروعا تم البدء بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي. الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية في مضيق هرمز. وزارة التربية تعلن نتائج الثانوية العامة الساعة الرابعة الاثنين المقبل، والأمن يحذر من إطلاق العيارات النارية. هيئة تنظيم النقل البري تستكمل التشغيل التجريبي لخطوط جديدة غدا. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيدا لنزع سلاح حماس. تأكيدات أمريكية وإيرانية على إحراز تقدم في المفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية. أخيرا، أجواء صيفية عادية اليوم وكتلة حارة الاثنين المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي. تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين. وهذا المساء أعزائي سيكون البرنامج في لقاء خاص حول زيارة جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للقوات المسلحة الأردنية، زيارته السامية إلى لواء الملك الحسين بن طلال المدرع 40 الملكي وافتتاح المباني، والأهم لقائه بالقادة السابقين للواء وثلة من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في لفتة ملكية سامية نتحدث عنها بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.

0: علام ثابت الأقدام يزدر النواب.
1: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا هذا المساء اللي هو الركن المتقاعد محمد سالم جرادات. باشا مساء الخير.
2: مساء الخير، يا أهلا بك سيدي ياسين، يا مرحبا،
1: يطول عمرك. باشا سيدي، هذا اللقاء الهام مع جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني في اللواء المدرع 40. هذا اللواء يحظى بمكانة سامية لدى جلالة الملك ولدى الملوك وأصحاب السمو الأمراء وعند الأردنيين. يعني اللواء المدرع 40 من المقدسات ومن الرموز ويحظى بمحبة كما هو كل تشكيلات قواتنا المسلحة، لكن اللواء المدرع 40 له مكانة خاصة. كيف جاءت هذه الزيارة يا سيدي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وشكرا لإذاعة الجيش العربي. قبل ما أبدأ اسمحوا لي أني أتوجه بتحية خالصة لجلالة سيدنا ولي عهد الأمين، وتحية خاصة لجيشنا العربي الباس المرابط على الحدود ولجميع أجهزتنا الأمنية الذين يسرون ويربطون الليل بالنهار في سبيل أن يبقى هذا البرد آمنا عزيزا مستقرا، وتحية لكم ولجيشنا العربي ولهذا الشعار الذي نحمله على جباهنا. صحيح كانت يعني مناسبة استثنائية لها أبعاد متعددة في مجالات كثيرة، على رأسها أن لقائنا في جلالة سيدنا القائد الأعلى للقوات المسلحة كانت لقاء خاص وراقي بكل معنى الكلمة. يعني كان البعدين الرئيسيين افتتاح المباني الجديدة لهذا اللواء العريق، لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40، صاحب الصيت وصاحب التاريخ وأبو الشهداء. وهذا اللواء يسمى لواء الحديد والنار، بنفس الوقت يسمى لواء الملوك والأمراء، لأن يعني جلال سيدنا في بداية خدمته العسكرية خدم في كتيبة المدرعات الثانية الملكية، وكان عدد من رفقاء السلاح الموجودين من الضباط وضباط الصف هم من خدموا وتشرفوا بالخدمة مع جلال سيدنا، وإحنا حظينا أيضا بأن نكون من بين الحضور. افتتاح المباني هو من ضمن تطوير القوات المسلحة الصحيح في هذا المجال لتأمين أحسن بيئة لجنود هذا اللواء، وهذا اللواء صاحب الصيت وصاحب الشهادة الذين قدموا في القدس وفي باب الواد واللطرون في كتائب العريقة، وشهداؤه في سجل التاريخ سيبقون إن شاء الله إلى الأبد، وأبناؤه وقادته الموجودين حاليا. وهذا اللواء طبعا من الألوية التي شاركت في حرب تشرين 1973 وقدم الشهداء في الشقيقة سوريا في الجولان. وهذه المكانة لها البعد المكاني ولا البعد التاريخي ولا البعد الدفاعي والعسكري في هذا اللواء صاحب الصيت الطيب، والذي ذكره حتى الأعداء بكلمات طيبة كثيرة جدا عن بطولاته التي قدمها. أما لقاء جلال سيدنا مع المتقاعدين العسكريين كان لقاء مميزا بكل ما تعني الكلمة معنى، أعطانا سيدنا ما يدور في الإقليم والعالم وكيف هي السياسة الأردنية، واستمدينا منه العزم والثقة في المستقبل وأن بلدنا سيبقى آمنا مستقرا بإذن الله. وأيضا سيدنا طمأن بأن القوات المسلحة تقطع شوطا كبيرا في التطوير والتحديث، وإشارة إلى الرسالة الملكية السامية والتوجيه الاستراتيجي الذي وجهه لعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة في 24/1/2026، والذي يعني كان في عدة محاور من ضمنها تطوير القوى البشرية وتطوير التكنولوجيا والتركيز على الإنسان والتركيز على اللوجستيات والتركيز على حروب المستقبل والاستعداد لها. فكان حديث سيدنا مطمئن جدا في يعني الخطوات الكبيرة والمتسارعة التي يواكب فيها جيشنا العربي التطور الذي يحدث في بلدنا وفي قواتنا المسلحة، وأيضا التركيز على أن يكون هناك توحيد للقوة، عناصر القوة الوطنية إضافة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. ونرى إحنا أن الحمد لله جيشنا وبلدنا تواكب وعلى قدر التحديات والتهديدات اللي يمكن أن تهدد بلدنا، والحمد لله بلدنا آمن مستقر، وقوات المسلحة ونسور سلاح الجو قادرين على الدفاع عن حماية سماء وأرض ومياه المملكة الأردنية الهاشمية، وجيشنا الحمد لله مسند أيضا بجيش كبير أضعاف مضاعفة من المتقاعدين العسكريين، وأيضا الشعب الأردني الذي يلتف حول قيادته ويلتف حول جيشه ويدفع الثمين والغالي من أجل الفداء هذا الوطن وقيادته الهاشمية. أما سيدنا فهو مثال يحتذى في كل شيء. عندما يتحدث ضابط صف خدم معه ويقول أن جاءنا الأمير جلس بيننا على في الفصيل وتحدث معنا حديث الأخوة حديث الزمالة. فبرد سيدنا بكل تواضع يعني بلغة الملوك بلغة التواضع باللغة اللي تعودنا عليها ويقول أنا جيت كملازم جديد على القوات المسلحة وعلى الكتيبة قائد الكتيبة وقائد السرية ضباط الصف هم من أسسوني كضابط ناجح في القوات المسلحة. هذا يدل على هذا التواضع بأن سيدنا هو مدرسة متكاملة من الخلق الرفيع والعلم العسكري والعلم التكنولوجي ويعرف فنيا واستراتيجيا ويقود السياسة الأردنية على مستوى العالم ولديه خطاب مقدر وكبير يحترم كل العالم في أصقاع الأرض من شرقها إلى غربها على مستوى قارات العالم. عندما يذكر اسمه واسم الأردن يذكر دائما وضوح السياسة والثوابت الأردنية والقدرة على التكيف في مواجهة الأزمات ومواجهة المعاضل والدور الأردني الذي يلعب الأردن على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم دور مؤثر ويتعدى حدودنا ويتعدى جغرافيتنا ويتعدى الحدود اللي يمكن يفكر فيها أي شيء. فكان لقاء مشرفا كبيرا جدا واللي حضروا مجموعة من رفقاء السلاح سواء ضباط ولا ضباط صف متقاعدين وتبادلوا الحديث. تصور أن سيدنا يحمل دفتر بيده ويكتب ملحوظاته بيده ويحاور كل واحد ولم يقاطع واحد في حديثه أثناء الحديث ويرد عليه ويناقشه بالوقت الكافي في كل شيء. وهذا كان حقيقي مبحث افتخار. احنا نفتدي جلال سيدنا والقيادة الهاشمية وجيشنا العربي نلبس اللباس المدني ولكن روحنا عسكرية وعقيدتنا عسكرية وستبقى إن شاء الله المملكة الأردنية الهاشمية وقيادة جلالة سيدنا ولي عهد الأمين وجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية وبلدنا بألف خير بالرغم من كل التحديات ومن الصعوبات اللي يمكن أن تواجهنا. وهذا يعني في عجالة يصعب التغطية في الأبعاد اللي يمكن أن نتحدث فيها في هذا المجال.
1: باشا يعني زي ما تفضلت حضرتك يعني اختيار مختلف الرتب للقاء سيدنا يحمل رسائل كثيرة ودلالات كثيرة. الأردن كله جاهز للدفاع عن أرضه وعن بلاده وعن دولته. الأردنيين من شتى المنابت والأصول وكل أردني عليه أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن الأردن. هذه واحدة من هذه الرسائل يعني أعتقد أن جلالة سيدنا أراد إيصالها لكل الشعب الأردني. هل تعتقد ذلك؟
2: يا سيدي الأخ ياسين إحنا بالنسبة لنا إحنا نعتز ونفتخر بكل أردني وأردنية لأن كلنا في خط الدفاع مع قواتنا المسلحة. والردع الأردني سيبقى إن شاء الله وسنقنع أي واحد يريد أو يفكر بالاعتداء على الأردن بأنه سيدفع ثمنا باهظا لا يتخيله إذا اعتدى على الأردن. مين ما كان يكون الأردن بحمد الله صامد في قيادته الهاشمية وفي قواته المسلحة وكلنا صفا واحدا نفتدي أردننا وقيادتنا وجيشنا بالأرواح والمهج. سنكون جنودا في أي وقت يدعو الداعي سنكون والناس كلها تعرف ذلك والحمد لله الشعب الأردني شعب واعي ويدرك مدى أهمية وخطورة والأزمات التي تمر فينا. لكن طمننا جلال سيدنا وإحنا متطمنين ومتابعين بأن الحمد لله الدولة الأردنية قوية وعندها قدرة على الردع وقوات مسلحة في المرصاد ولن يستطيع أحد إن شاء الله أن يقرب ساحتنا. كلنا صفا واحدا شعب واعي سواء كان رجالا أو نساء بشباب وبشيبته وها هي الأجيال الحمد لله الشاب تخدم في خدمة العلم ونحضر أنفسنا ونطور أنفسنا وعندنا الاستطاعة والقدرة إن شاء الله أن ندافع بلدنا حتى لقنع من يريد أن يعتدي بأنه سيتكلف الكثير ما لم يتخيله إذا اعتدى على بلدنا وعلى وطننا. وهذا شيء سياسي ثابتة لا يعني لا مجال فيها وكل الناس بيعرفونا وكل الناس جربونا ونرجو انه ما حدا يجربنا لانه احنا يعني ما بنسمح لحدا يقترب من ساحتنا او حدودنا او اهلنا الاردنيين او قواتنا المسلحه.
1: نعم يا سيدي اللواء الركن المتقاعد محمد سالم زرادات ملحوظه اخيره او ملاحظه اخيره حول جاهزيه قواتنا المسلحه الاردنيه هذه من الرسائل المهمة التي أكدها جلالة القائد الأعلى من خلال افتتاح مباني جديدة وبيئة جديدة كما تفضلت حضرتك في قواتنا المسلحة، جاءت بعد الرسالة الملكية لتطوير قواتنا المسلحة. هل تعتقد بأنها من إحدى الرسائل الهامة التي أراد إيصالها جلالة القائد الأعلى للشعب نعم. الأردني وللإقليم كله؟
2: نعم نعم نعم، هذه أحد الرسائل الهامة بأن قواتنا المسلحة بخير وأننا في طور التحديث والتجديد والتطوير لمواجهة أي تحديات وتهديدات، وهذه رسالة يجب أن تصل للجميع بأن الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والجاهزية العملياتية والتطوير في كل الاتجاهات سواء يعني في مجالات القوى البشرية وباقي المجالات المختلفة وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة يعني يربط الليل بالنهار في التواصل مع تشكيلاتنا المنتشرة على الحدود أو في غير أماكن، فهو دائم الحركة ودائم التواصل مع القيادات في الميدان. والحمد لله جاهزية قواتنا المسلحة بفضل القيادة الهاشمية ودعمها ومواظبتها والتواصل المباشر معها وأجهزتنا الأمنية دائما جاهزة للدفاع عن الوطن والدفاع عن سيادته وحرية قراره السياسي والاستراتيجي.
1: نعم يا سيدي، سؤال أخير باشا اللواء الركن المتقاعد محمد سالم جرادات، لواء الملك الحسين بن طلال المدرع 40 الملكي، عندما نكتب السردية الأردنية وأنت واحد من الذين سندونهم في هذه السردية، شو بقول الباشا عن اللواء المدرع 40؟
2: أنا أقف يعني إكبارا وإجلالا لهذا اللواء، وكل الأردنيين يفتخروا في هذا اللواء ويترحم على القادة السابقين المرحوم خالد هجوج الذي قاد هذا اللواء ودخل في الجولان عام 1973 خلال انذار سريع، وهذا اللواء في كتائبه كتيبة الأمير حسين وكتيبة المدرعات الثانية وكتيبة الدبابات الرابعة وكتائب الإسناد والخدمات التي في هذا اللواء قدمت عدد كبير من الشهداء في سجل الشهداء وفي السردية الأردنية، وهذه الأجيال لا يزال منها منهم من قضى نحبه رحمه الله في الشهادة أو يعني طاله الموت، لأن هذا اللواء من أعرق الألوية الكبيرة، لواء يحمل اسم الحسين بن طلال رحمه الله وطيب الله ثراه، هذا القائد الذي بنى الأردن وجاء بعده القائد قائدنا الأعلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، يحملون نفس الفكر ونفس القوة في الدفاع عن هذا الوطن، يحمل في هذا اللواء تاريخ عريق ويتجدد دائما في كل مرتباته من الجنود وضباط وضباط الصف، وهم يعرفون ولديهم عقيدة قتالية وعقيدة استراتيجية وأردنية، والعسكري الأردني نفتخر فيها تدريبا وعقيدة وعزما في الدفاع عن الوطن. هذا اللواء له مكان كبير في صدور الأردنيين الأجيال السابقة والأجيال الحالية، وسيبقى إن شاء الله في المستقبل ويتطور ويكبر الأمام وتزيد مضاعفات القوة له ولباقي تشكيلاتنا القوات المسلحة سواء في فروعها الثلاث، سواء كانت القوات البرية أو القوة الجوية سلاح الجو. الملك الأردني الذي يربط الليل بالنهار في الدفاع عن الوطن، وأيضا البحرية الملكية أيضا التي تقدم دورها في أيضا الثغر الباسم في العقبة والبحر الميت، فالحمد لله نفخر في هذا التشكيل وكل تشكيلاتنا القوات المسلحة، وهذا جزء فعلا من السردية الأردنية لأنه واكب مسيرة الدولة الأردنية وعبور

0: الكثير من الأزمات والمخاطر اللي مرت على هذا البلد، واستخدمت فيها الاستراتيجية العسكرية ونفذها في أحسن ما يكون التنفيذ، وشهد له الأعداء والأشقاء والأصدقاء قبل أن يشهد به أبناء الأردنيين عن بطولاته وعن يعني الاحترافية والتدريب التي يتمتع فيها هذا اللواء خلال المعارك التي خاضها على مدار عمره الطويل. نسأل الله أن يدين بلدنا وسيدنا وقواتنا المسلحة دائما، وأن يبقى هذا البلد عزيزا شامخا دائما بإذن الله، والسردية الأردنية إن شاء الله مستمرة واضحة يعرفها الجميع، ونحن لنا عقيدتنا وثوابتنا ولن نتخلى عنها. أدام الله أردننا العزيز بقيادة الهاشمية، أخي المحترم
1: الله يبارك فيك يا سيدي
0: الأخ ياسين، وإذاعة الجيش العربي الذي نحب ونقدر.
1: الله يبارك فيك يا باشا يا سيدي، احنا سعدنا فيك في هذا الحديث عن زيارة سيدنا ولقائه مع رفاق السلاح في لواء المدرع 40 لواء الملك الحسين بن طلال المدرع 40 الملكي، هذا التشكيل العزيز على كل الأردنيين، ويعرفه الأعداء ويعتبرونه أسدا يواجههم، وبالتالي هو من أعز تشكيلات قواتنا المسلحة الأردنية. كل الشكر والتقدير باشا، ويا مرحبا وأهلا وسهلا فيك سيدي.
0: حياكم الله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: أعزائي، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء، ولقاء خاص عن اللواء المدرع 40، لواء الملك الحسين بن طلال المدرع 40 الملكي، وهذه التغطية الخاصة بمناسبة اللقاء الملكي مع رفاق السلاح. وسيكون لنا أيضا أحاديث أخرى في حلقات قادمة حول اللواء المدرع 40 وباقي تشكيلاتنا العزيزة في قواتنا المسلحة الأردنية. دائما نسعد بكم وبتاريخ قواتنا المسلحة الأردنية، جزء من سرديتنا الأردنية المضفرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حول العالم، حيث نجوب معا بلاد العالم لنكتشف ما تخفيه من تاريخ وحضارات وعادات وأماكن تلهم الخيال.

وجهتنا اليوم هي اليمن، البلد الذي ذكره المؤرخون بأنه العربية السعيدة، والأرض التي ازدهرت فيها ممالك سبأ وقتبان، وانطلق منها البن الذي غزا العالم، واشتهرت بعسل يعد من أغلى وأجود أنواع العسل. وفي هذه الرحلة سنتعرف إلى مدن بنيت من الطين فبقيت لقرون، وجزيرة تبدو وكأنها من كوكب آخر، وعادات أصيلة لا تزال تحافظ على روح الماضي.

تبدأ رحلتنا من العاصمة صنعاء، وهي من أقدم المدن المأهولة في العالم، ويقال إن تاريخها يمتد لآلاف السنين. وما أن تدخل المدينة القديمة حتى تشعر أنكم تسيرون في متحف مفتوح، منازل طينية شاهقة تزينت نوافذها بالجص الأبيض وترتفع في تناسق مدهش حتى أصبحت من أجمل النماذج المعمارية في العالم. وعند المساء تنعكس أضواء المدينة على نوافذها الملونة، فتبدو وكأنها لوحة فنية نابضة بالحياة.

ومن صنعاء ننتقل إلى شبام حضرموت، وهي مدينة أذهلت العالم بطرازها المعماري. فقبل مئات السنين بنى أهلها مباني طينية يصل ارتفاع بعضها إلى 7 طوابق، لتعد من أوائل المدن التي عرفت بالبناء الرأسي. ولذلك لقبت شبام بمنهاتن الصحراء، لأن منازلها الشاهقة تقف متجاورة بشكل يشبه ناطحات السحاب، لكنها مبنية من الطين، وهو إنجاز معماري أبهر العالم.

هل تعلمون أن القهوة التي يشربها ملايين الناس حول العالم ترتبط تاريخياً باليمن؟ فمن ميناء المخا انطلق البن اليمني إلى بلاد كثيرة، ومن اسم هذا الميناء جاءت كلمة موكا التي ما زالت تستخدم حتى اليوم في أنواع من القهوة. ويعد البن اليمني من أندر أنواع البن في العالم، لما يتميز به من نكهة فريدة وطرق زراعية تقليدية توارثها المزارعون عبر الأجيال. والآن نغادر البر اليمني لنبحر نحو إحدى عجائب جزر العالم، جزيرة سقطرى. فما أن تطأ أرضها حتى تتخيل أنك انتقلت إلى عالم آخر، فقد منحتها عزلتها الطبيعية ثروة نباتية وحيوانية نادرة لا يوجد كثير منها في أي مكان آخر على وجه الأرض. ومن أشهر ما يميزها شجرة دم الأخوين التي يأخذ أعلاها شكل المظلة العملاقة، وعندما يختش جذعها يخرج منه سائل أحمر، لذلك سميت بهذا الاسم. وقد أثارت هذه الشجرة فضول العلماء والمسافرين لقرون، وأصبحت رمزا لجزيرة سقطرى. وإذا ذكر اليمن فلا بد أن يذكر عسل السدر الذي يعد من أفخم وأغلى أنواع العسل في العالم. ينتج هذا العسل من رحيق أزهار شجر السدر، ويتميز بلونه الذهبي ورائحته العطرة ومذاقه الفريد، ويحظى بشهرة واسعة في أسواق العالم.

ومن أكثر ما يلفت انتباه الزائر في اليمن الجنبية، وهي خنجر تراثي يرتدى على الخاصرة ويعد جزءا من اللباس التقليدي في عدد من المناطق. ولا ترتدى الجنبية للاستخدام اليومي، بل تعد رمزا للهوية والمكانة الاجتماعية، وتظهر بشكل خاص في المناسبات والاحتفالات.

ومن أجمل الفنون الشعبية في اليمن رقصة البرع، وهي رقصة تؤدى على أنغام الطبول والمزامير بخطوات سريعة ومنظمة، تجسد الشجاعة والفرح والاعتزاز بالتراث. وتؤدى هذه الرقصة في الأعراس والمناسبات الاجتماعية، وتعد من أبرز معالم الفلكلور اليمني.

اليمن دولة تجمع بين عراقة الماضي وجمال الطبيعة وأصالة الإنسان، وهكذا انتهت رحلتنا في اليمن، ولكن الحكاية لا تنتهي، فكل مدينة فيها تحمل قصة، وكل جيل يحفظ ذكرى، وكل قرية تخبئ تراثا يروى من جيل إلى جيل. اليمن ليست مجرد بلد على الخريطة، بل هو أرض حضارات عريقة وثقافات غنية وإرث إنساني يستحق أن يعرف ويقدر. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج حول العالم. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة. إلى اللقاء.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيدا لنزع سلاح حماس. نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2026 الصف الثاني عشر الاثنين المقبل، والأمن العام يدعو إلى الحفاظ على سلامة الجميع وجعل الفرح آمنا. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. هذا وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت اليوم أن ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز بدون وقوع إصابات، وحملت الإمارات إيران المسؤولية. مع اندلاع الحرب عقب غارات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 من شباط، أغلقت طهران مضيق هرمز الذي يمر عبره في أيام السلم خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال، وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. ودانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وفي وقت لاحق اليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أصيبت بمقذوف قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تم احتواؤه من دون وقوع إصابات. ولم يتضح ما إذا كانت الوكالة البريطانية تتحدث عن ناقلة النفط التابعة لأدنوك أو أن المقصود سفينة أخرى. هذا وتتسارع الاتصالات بشأن أزمة مضيق هرمز وسط تأكيدات أمريكية وإيرانية على إحراز تقدم في المفاوضات وتوقعات بالتوصل إلى اتفاق قريب يعيد فتح الممر أمام حركة الملاحة التجارية. يأتي ذلك بالتزامن مع حديث عن وقف لإطلاق النار بانتظار موافقة طهران النهائية على صيغة الاتفاق. وقالت سلطنة عمان إن المفاوضات مع إيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز تجري في أجواء إيجابية وبناءة، لكنها استنكرت الهجمات المتكررة على السفن فيما تواصل طهران فرض حصارها على الممر المائي الحيوي. ونددت الخارجية العمانية في بيان بالاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. إلى التفاصيل.

0: يقترب مضيق هرمز من إعادة الفتح مع تسارع الاتصالات بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية وسط تأكيدات أمريكية بإحراز تقدم في المفاوضات وتوقعات بإعلان اتفاق في وقت قريب. وبحسب مسؤول أمريكي، سترفع واشنطن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق يضمن استئناف حركة الشحن التجارية دون عوائق، على أن تظل الإجراءات الأمريكية مرتبطة بمدى التزام إيران بتعهداتها. وتعززت فرص التوصل إلى الاتفاق بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي إنه قد يعلن اليوم أو غدا، موضحا أنه يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و 60 يوما، على أن تشهد هذه الفترة إعادة فتح مضيق هرمز. وفي طهران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده ستلتزم بتعهداتها إذا التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها، نافيا تقديم تنازلات لواشنطن مقابل رفع الحصار البحري. ونقل موقع إكسيوس عن دبلوماسي مشارك في الوساطة أن الاتفاق ينتظر حاليا موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني، فيما أفادت شبكة أخبارية نقلا عن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات بأن سلطنة عمان وافقت على إطار اتفاق مع إيران لإعادة فتح المضيق بصورة مؤقتة. ويأتي ذلك بعدما تحول مضيق هرمز إلى محور رئيسي في المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب.
1: وبشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال الرئيس جوزيف عون إن الجولة السابعة من المفاوضات بين الجانبين في روما أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى، معربا عن أمله في أن تترجم النتائج قريبا إلى خطوات عملية. وأوضح عون خلال جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة أن المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية تناولت وقف إطلاق النار وعدم وجرف المنازل والحدود وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية. وفي المقابل، لم تحسم الجولة الأخيرة ملف المناطق التجريبية، إذ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الرئاسة اللبنانية أن بيروت تمسكت بالانتقال إلى مناطق جديدة، بينما أصر الجانب الإسرائيلي على استكمال التحقق من الوضع في منطقتين سبق أن انتشر فيهما الجيش اللبناني. وفي تطور متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني أن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة لدول محتملة للمشاركة في قوة تتولى التحقق من نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن واشنطن ستتولى اختيار الدول المشاركة وقد تضم المهمة أكثر من دولة. ومن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية نتحول إلى قطاع غزة، حيث أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب القطاع، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار شرق شارع صلاح الدين وسط القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا قرب بلدة نعلين غرب رام الله، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما تسبب بأزمة مرورية. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب غرب جنين عبر بوابتها الغربية عقب إغلاق مداخلها بالسواتير الترابية، وشرعت في مداهمة عشرات المنازل وإجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين واحتجاز عدد منهم لساعات. في اليمن، قتل 10 أشخاص بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان في هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية وأحياء سكنية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب. وتأتي الهجمات غداة مقتل 58 من القوات الحكومية في أعنف تصعيد يشهده اليمن منذ سنوات. وفي ظل التصعيد، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروننبرغ الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الأعمال التي قد تؤدي إلى رد عسكري، محذرا من أن البلاد تواجه خطرا متزايدا لاندلاع صراع واسع النطاق. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي ل 397 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة الماضية، فيما قتل 3 أشخاص بينهم طفل وأصيب 3 آخرون جراء غارات روسية استهدفت شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف. وشهدت كييف

0: عشرات الانفجارات وسط تحذيرات من هجمات بصواريخ باليستية، فيما أفادت مصادر أوكرانية بعدم اعتراض أي صواريخ روسية نتيجة نقص الصواريخ الاعتراضية. ويتزامن التصعيد مع إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف خصوصا عائداتها من قطاع الطاقة. وعودة إلى محلياتنا، حيث قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر يوم الاثنين المقبل. وبينت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيهي.جو، وأضافت أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة مساء للإعلان عن نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل. هذا ودعت مديرية الأمن العام الأردنيين إلى الاحتفال بوعي تزامنا مع بدء حفلات تخرج الجامعات واقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدة أن سلامة المواطنين أولوية. وقالت المديرية في منشور عبر منصة إكس إن الاحتفال لا ينبغي أن يتسبب بإغلاق الطرق أو إطلاق الأيارات النارية، داعية إلى الحفاظ على سلامة الجميع وجعل الفرح آمنا للجميع. رعى وزير الثقافة مستوى رواشده التعليل الكركية التي نظمتها مديرية ثقافة الكرك تحت عنوان حكايات من الموجب تستحضر الموروث ضمن فعاليات لواء القصر مدينة الثقافة الأردنية لعام 2026 بحضور عدد من شيوخ ووجهاء المنطقة والمهتمين بالشأن الثقافي من مختلف أنحاء المحافظة. حول ذلك تحدثت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمائلي لمندوبنا عامر العمر فقالت:
1: برنامج التعاليل الكركية هي فعالية تحيي أحد أبرز الموروثات الاجتماعية في محافظة الكرك، وهذا البرنامج يهدف إلى توثيق الحكايات الشعبية والأمثال والأهازيج والسير المحلية، ويتم استحضار القيم التي ميزت المجتمع الكركي مثل الكرم والتكافل والانتماء من خلال حوارات بشارك فيها كبار السن والباحثون والمهتمون بالتراث.
0: دعت وزارة العمل اليوم أصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة من جميع الجنسيات والتي تنتهي في 30 من أيلول المقبل. وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد زيود إن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة والتي أقرها مجلس الوزراء في حزيران الماضي تبقى منها 53 يوما فقط، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تمديد لهذه الفترة، كما لن يكون هناك أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء. وأشار إلى أن الوزارة ستكثف الزيارات التفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع المحافظات لضبط العمالة غير الأردنية وتسفيرها. ينطلق في محافظة عجلون مساء اليوم مهرجان العباءة الخضراء والذي تنظمه مديرية الثقافة والهيئات الثقافية في المحافظة. عن ذلك تحدث مدير ثقافة المحافظة سامر فريحات لمندوبنا عامر الخطاط به.
2: تقيم مديرية ثقافة عجلون والهيئات الثقافية فعاليات مهرجان عجلون الثقافي عجلون العباءة الخضراء، وذلك في دورته 19، والذي سيقام مساء هذا اليوم السبت 8/8، وأيضا يستمر حتى يوم غدا الأحد 9/8 في تمام الساعة 7 على مدرج مسرح مركز عجلون الثقافي، حيث حقيقة سيقدم عدة فعاليات تتخلل هذا المهرجان، منها فعاليات فلكلورية ومنها أيضا فعاليات مهرجانات الطفل.
0: تستكمل هيئة تنظيم النقل البري اعتبارا من يوم غد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات بإطلاق خطي جرش إربد وإربد الزرقاء. ويشمل التشغيل التجريبي تشغيل خط جرش إربد بواسطة 15 حافلة كبيرة، فيما سيعمل على خط إربد الزرقاء 42 حافلة متوسطة وفق أحدث المواصفات الفنية والتشغيل.

0: المعتمدة بما يضمن توفير خدمة نقل عام آمنة ومنتظمة وعالية الكفاءة. وأكدت الهيئة أن جميع الحافلات جهزت بأعلى معايير السلامة والراحة وزودت بأنظمة تتبع إلكتروني ودفع إلكتروني بما يضمن الالتزام بمواعيد الرحلات والترددات التشغيلية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويوفر تجربة تنقل أكثر راحة واعتمادية بين المحافظات. وأعلنت الهيئة في إطار التوسع المتواصل في شبكة النقل المنتظم عن مواصلة تدشين خطوط جديدة خلال الأيام المقبلة. تواصل لجنة مجلس محافظة الكرك زيارتها للدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف متابعة سير العمل في المشاريع المختلفة في المحافظة. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرالي من محافظة الكرك.
1: تواصل لجنة مجلس محافظة الكرك زيارتها للدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف متابعة سير العمل في المشاريع المقرة ضمن موازنة العام الحالي 2026 تبعا للأولويات والحاجات الخدمية والتنموية للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس لجنة مجلس محافظة الكرك عصمت المجالي أكد أن الهدف من الزيارات الميدانية تحقيق تكاملية العمل للسير قدما في إجراءات تنفيذ المشاريع بما يتناسب والمبالغ المالية المرصودة لكل قطاع وحسب مددها الزمنية لخلق تنمية شمولية متوازنة في مختلف مناطق المحافظة. كما أكد المجالي أهمية مشاريع اللامركزية في تمكين المحافظات من تحديد أولوياتها التنموية والخدمية والإسراع في تنفيذ المشاريع على وفق الجداول الزمنية المحددة. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
0: كشف نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية محمد وليد الجيطان أن منتجات القطاع الغذائي المصنعة في المملكة تغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية، ما يجعله أحد الركائز الأساسية بمنظومة الأمن الغذائي. وقال أن 70% من مبيعات الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية توجه نحو السوق المحلية لتلبية احتياجات المستهلكين. شهدت مدينة الحسن للشباب في محافظة إربد أمس أجواء وطنية مفعمة بالفرح والبهجة ضمن فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026 وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة. التفاصيل في تقرير مندوبتنا سهاد المومني.
2: تواصلت فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026 مساء أمس الجمعة في مدينة الحسن للشباب في محافظة إربد وسط أجواء احتفالية مميزة جمعت العائلات والشباب والأطفال. وشهد المهرجان برنامجا متنوعا اشتمل على عروض للأطفال وفقرات فنية وموسيقية إضافة إلى عروض فلكلورية تعكس التراث الأردني بمشاركة المواهب الشابة. كما تضمنت الفعاليات أنشطة ترفيهية ومسابقات وجوائز إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال وحضورا مميزا لبازارات المنتجات اليدوية المحلية. واختتم الحفل بمشاركة الفنان الأردني أحمد عبندي مما جعل المهرجان وجهة مناسبة لجميع أفراد الأسرة. هذا ويهدف مهرجان صيف الأردن إلى تنشيط الحركة الثقافية والسياحية وتعزيز روح الفرح والتواصل بين أفراد المجتمع خلال فصل الصيف. من محافظة إربد سهاد المومني، الإذاعة الأردنية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيدا لنزع سلاح حماس. نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 للصف الثاني عشر الاثنين المقبل، والأمن العام يدعو إلى الحفاظ على سلامة الجميع وجعل

فرح آمنا. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ومحمد إبراهيم الطلاونة من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث دعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول صحة المرأة والطفل. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور ماهر إلياس المعيطة، وهو استشاري أمراض وجراحة النسائية والتوليد متخصص في طب الأم والجنين، طبعا زميلنا لواء سابق في الخدمات الطبية الملكية. دكتور ماهر، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك وشكرا على الاستضافة يا سيدي.
1: يعني دكتورنا، يعني العمل النقابي كثير مهم، وانت حضرتك رئيس جمعية أطباء النسائية والتوليد بالأردن، أكيد عليك دور تثقيفي توعوي واجتماعي استكمالا للدور المهني الطبي. شو ممكن بداية نحكي حول هذا الموضوع؟
2: والله يا سيدي، طبعا أنا بتشرف أني أنا رئيس جمعية النسائية والتوليد، وزملائي حطوا في الثقة أني أكون رئيس الجمعية. طبعا من أهم أدوار الجمعية هي صحة المرأة في الأردن، يعني البند الأول أبدا صحة المرأة في الأردن. عشان هيك إحنا إلنا دور جدا مهم كجمعية، أولا بتوعية الأمهات والستات في مواضيع كثير مهمة. الآن من أهم المواضيع اللي إحنا صراحة نشتغل على توعية الستات في الأردن هي توعية لكيف تعمل فحوصات دورية للثدي وفحوصات دورية لعنق الرحم وهشاشة العظام وما غيرها. لكن أنا بهمني وعملنا محاضرات قريبا يعني قبل فترة عن التوعية لتثقيف الستات، أنه لازم ست دائما تفحص الثدي كل شهر، تعمل صورة ماموغرام بعد عمر 40 كل سنة لسنتين، وإذا كان في بالعائلة لا سمح الله سرطانات الثدي سواء أخت أو أم أو شيء من العائلة ممكن يعملوا فحوصات وراثية، وممكن يبلشوا السكرينينج أو يبلشوا الكشف المبكر قبل سن 40، يعني ممكن على سن 30 أو شيء زي هيك. بالنسبة لسرطان عنق الرحم كمان مهم، احنا الحمد لله بالأردن ما عندنا حالات كثير بسرطان عنق الرحم، لكن برضو لازم تعمل مسحة لعنق الرحم الست بعد الزواج، تعمله كل سنتين لثلاث سنوات، وكشف دوري عند دكتورها أو دكتورتها. فهدول الموضوعين جدا مهمين، وإحنا بنحب التوعية تكون يعني واضحة للستات بهذول.
1: طيب يعني كجمعية تقول عملنا محاضرات، لمين عملتوا محاضرات؟ بتعملوا الأطباء بين بعض ولا للجمهور؟
2: في إشي للجمهور كان توعية الستات من يعني مدعوين،
1: في جمعيات خيرية، في أندية،
2: أكيد
1: لقاءات،
2: حتى كان إحدى المحاضرات كانت بالمكتب الوطني على أساس نحاول الستات إنهم يجوا ويحضروا. والشغلة الثانية كمان كان في دورة عملناها نوعي أطباء النساء والتوليد كيف يفحصوا الثدي، وكيف إذا شعروا أنه في كتلة أو في إشي كيف أنهم ينتقلوا.
1: يعني هذا عمل يكمل مهنيا
2: أكيد.
1: طب دكتور، لما بنحكي صحة إنجابية أو صحة الأم والجنين أو صحة الأم والطفل، شو يعني المصطلحات؟
2: مصطلحات إحنا بالنسبة إن أنا كطبيب نسائي وتوليد وطب الأم والجنين بهمني سلامة الجنين، والأم تدخل في الحمل من بدايته لنهايته بسلام وتولد بسلام أبدا. يعني أنا لما الست الحامل تصل لنهاية الحمل وتقوم بالسلامة وتكون أمورها كويسة وما عندها أي مضاعفات وجنينها سليم وتولد طفل أو طفلة سليمة، بكون أديت دوري كطبيب توليد. طبعا هاي مشوار
1: بالضبط لحتى نصل لهذه النتيجة الإيجابية، الجنين سليم والأم معافاة وتعود لحياتها الطبيعية، يجب التحضير، يجب المعرفة، يجب الاستعداد قبل وخلال وبعد.
2: صحيح 100%. هلأ احنا اغلب ستاتنا الحمد لله صحتهم كويسة، لكن في بعض الستات اللي بيكون عندهم مشاكل طبية هم بيكونوا عارفين حالهم، عندهم سكري، عندهم ضغط، عندهم امراض كلى، امراض قلب، هدول يحتاجوا الى عناية خاصة. حتى احنا بنسميهم احمال عاليه الخطوره، يعني ب ب ب ب ب
1: بالتصنيف،
2: التصنيف ابدا احمال عاليه الخطوره، هذول يجب ان يراجعوا قبل الحمل ويتاكدوا انه هم جاهزين للحمل. يعني ست عندها سكري بدها تتاكد انه السكري كويس مسيطر عليه، ضغطها مسيطر عليه، ما في عندها مشاكل بالكلى، ما في عندها مشاكل بالعيون، يعني تكون جاهزة للحمل، لأنه الحمل هو تحدي لجميع أجهزة الجسم. يعني الحمل تحدي للكلى، تحدي للقلب، تحدي لأمراض الدم. فأنت الست الحامل إذا تعدت فترة الحمل هذا كأنها اجتازت الفحص، هذا عرفت علي؟ فهذا كثير مهم. الآن هدول الستات بدنا نشوفهم ما قبل الحمل، نطمن على انه نعملهم شويه فحوصات نطمن انه عندهم جاهزيه كامله للحمل، بعدين بنقول لهم احملوا، وبنعطيهم دائما لازم ياخذوا فوليك اسيد. ليش؟ لانه الفوليك اسيد يقلل من تشوهات الجهاز العصبي، تشوهات، واحنا عندنا للاسف كثير نسبه عاليه من تشوهات الجهاز العصبي اللي هي الكتل اللي بتكون زي سباينا بيفيدا اللي هي
1: الفتحات
2: بالظهر
1: الخلقيه،
2: ايوه الخلقيه بالظهر. فهذول العاليه الخطوره بدهم متابعه، بدهم مستشفيات كبيره، يعني قطاع عام او قطاع خاص، مستشفيات كبيره مجهزه، بدهم اطباء عندهم خبره يتابعوا حملهم. الان الست العاديه طبعا برضو تعمل فحوصات ما قبل الحمل، في فحوصات معينه دوريه زي ما انت عارف اي ست حامل بتتابع، بدنا نتاكد من ضغطها، نتاكد من فحوصات بولها، نتاكد. احنا عندنا مشكله بالاردن ترى 40% من الستات الحوامل عندهم ضعف دم، عندهم نقص
1: فقر.
2: دم فقر دم، فلازم هدول كلهم يمشوا على فيتامينات، على الحديد.
1: 40 لـ45%،
2: سوينا دراسات وبينت هاي. فلازم نعمل لهم فحوصات دم اوليه ونعطيهم حديد. يعني أنا بالنسبة إلي كل مرضاي بمشيهم على الحديد، كل مرضاي، لأنه أنت آخر إشي بدك إياه إنه بنهاية الحمل يكون دم الست 7 أو 8، مشكلة، وتدخل بولادة ويصير لا سمح الله عندها نزيف، يكون وضعها صعب. فهذا موضوع كثير مهم. فالأم زيارات متتالية، نتأكد من الضغط، نتأكد من فحوصاتها، نتأكد إنها بتاخد فيتاميناتها وهكذا. بالنسبة للجنين، الجنين مهم جدا، هذا تخصصي، يعني في فحوصات معينة نعملها تضمن سلامة الجنين. زي إيش؟ في بداية الحمل أول 3 أشهر في على سونار على الشهر الثالث بنسميه، اللي هو بداية يعني لما تكون الست حامل بالشهر الثالث، من نعمل فحص سلامة الجنين، نتأكد من سماكة الرقبة، نتأكد من عظمة المنخار، نتأكد من موعد ولادتها، نتأكد من أجهزة الجنين، نتطلع على الدماغ، على القلب، على المعدة، على الرجلين، اليدين، العظم، هذا كله مهم. والآن احنا بنعمل فحوصات حتى نتأكد انه لا سمح الله ما في داون سيندروم، بناخد عينة من الأم، فحص اسمه NIPT Non-Invasive Prenatal Diagnosis، يعني بناخد عينة من الأم وبنفصل خلايا البيبي اللي بالأم، مش احنا المختبر، وبتدرس كروموسومات الجنين، فبيبين عنا إذا هذه الست حامل بطفل لا سمح الله يكون عنده
1: تشوه
2: داون سيندروم الطفل المنغولي. فصار عندنا ألترا ساوند وصار عندنا
1: فحوصات
2: مخبرية. دم مخبرية بتأكد لنا سلامة الجنين على الشهر الثالث. بعدين على الشهر الخامس هي الصورة الرئيسية اللي منشوف فيها أعضاء الجسم كاملة عند الجنين، حجمه، وزنه، تغذيته. وفي عندنا صورة كمان بالشهر السابع أو الثامن نطمن على نمو الجنين، نطمن على السوائل حولين الجنين، إنه المشيمة شغالة، إنه نمو الجنين كويس، والباقي بده تكون متابعات عادية.
1: يعني كل فحوصات 4-5 مرات ألترا ساوند.
2: ألترا ساوند رئيسيات، يعني أنا بطلبهم بالشهر الثالث والشهر الخامس والشهر السابع، هدول رئيسيات.
1: واللي مش رئيسيات قديش مسموح تعمل
2: رئيسيات؟ لا،
1: ما هي راح جاي على
2: مظبوط.
1: قديش في مبالغة بهذا الإجراء؟
2: مظبوط، بس إحنا أنا بحكي كتخصص، يعني طب الأم والجنين، هدول الثلاث الرئيسيات. حتى في بريطانيا مثلا بيعملوا 2 رئيسيات فقط، اللي هي البداية الحمل 3 أشهر وعلى الخامس.
1: واللي بدها مش رئيسي بريطانيا بتعمل؟
2: تدفع حسابها، مش حساب الحكومة.
1: عندنا
2: احنا طبعا، ما انت عارف احنا قطاعاتنا في قطاع وزارة الصحة وفي الخدمات الطبية وفي الجامعات
1: وفي القطاع الخاص.
2: ايوه فكل يختلف، ما عندنا احنا صراحة بروتوكول معين.
1: بريطانيا في بروتوكول للجميع سواء بالجيش والخدمات او بالصحة او قطاع خاص؟
2: ما هو بريطانيا اغلب الناس بتتعالج بالقطاع العام اللي هو الناشنال هيلث سيرفيس اللي هي تابعة لوزارة الصحة البريطانية. فيعني يختلف السيستم.
1: يعني تصور اللي بدك انت على خاطرك تعملي صورة تلفزيونية
2: ما بطلع لك
1: ما بطلع لك
2: ما بطلع لك تروحي تدفعي وبتدفع قديش يعني إذا بدأت تصور صورة ألترا ساوند اللي هي التفصيلية أو الفور دي بيسموه عنا هو اسمه مش فور دي هو اسمه فحص سلامة الجنين 300-400 باوند
1: بدهم اياه يبتسم ولا يضحك
2: عشان تتصوره ملون وكذا مظبوط كلامك طب احنا ما عندنا لا عندنا يعني
1: بتقدر سري مري سري مري
2: صحيح بس مش كلها تفصيليه يعني سري مري سونار اطلعي بقيس الراس بشوف النبض وبشوف
1: بس كيف بعد الشهر الرابع بصير نروح بدهم تفصيلي
2: مظبوط صحيح
1: وبتدلل بتجيب الصوره
2: وبعدين احنا الستات
1: دكتور قديش هي مكلفه على الدوله
2: طبعا واحنا المشكله كمان انه الست اذا ما عملت لها الترا ساوند بالزياره ما بتقتنع انه هاي زياره صحيحه يعني انا ببريطانيا كنا الست تجي نسمع دقات القلب بجهاز صغير هيك ونفحص بالبطن وشكرا جزيلا وتطلع مبسوطه احنا هذا يختلف اذا ما دخلتها واذا ما عملت سونار وشغلات زي هيك ما بتكون مبسوطه
1: المبالغه في اجراء الفحوصات مش بس التصوير حتى المحصات المخبرية
2: صحيح صحيح
1: دكتور يعني أنا يعني سواء أي قطاع طبي ما هي بالنهاية في كلف يعني وزارة الصحة لما بتطلب كل مرة فحوصات دم ومتقدمة ومكررة فيها عليها كلف صح أنه ممكن يكون معك تأمين أو بالخدمات أو بالجامعة هاي مشكلة دكتور ليش إحنا بنبالغ في إجراء الفحوصات وهل يتحمل مسؤولية الطبيب صراحة خلينا نحكيها بشكل واضح
2: والله يا سيدي انا
1: ما تقوليش والله طلبت مني او ما بتطلعش من العيادتي غير اطلب الفحوصات
2: مزبوط انا معك 100% اعتقد انه احنا بنبالغ بالفحوصات بشكل عام خاصه بالقطاع العام يعني الفحوصات مكلفه كلها مكلفه
1: طبعا مكلفه
2: وفحوصات دم مكلفه صور اشعه مكلفه صور التراساون مكلفه
1: يعني المفروض
2: وضغط على الناس وضغط على مزبوط واعتقد انه هاي شغله بدها نحط بروتوكولات ونحط يعني جايد لاينز انه يعني الست الحامل مثلا ينفحص دمها مرتين بالحمل او ثلاث مرات اول الحمل نص الحمل اخر الحمل مش كل ما تيجي زياره نطلب لها قوه دم ونطلب لها فحوصات كثيره وكبد وكلى كذا هلا في شغلات اذا حصلت يعني اذا الست الحامل شكت من شغله معينه اكيد لازم تطلب لها فحوصات معينه بس مش روتين
1: مش روتين بدون شكوى بدون شيء
2: صحيح
1: طيب دكتور لما بنحكي صحه انجابيه يعني هل هي تحضير للانجاب ام خلال فتره الانجاب الحمل قديش مهم انت يعني لمحت بالبدايه بس انا حابب نوصل رساله لاخواننا المستمعين والمستمعات خاصة الأطباء في المراكز الصحية الأولية يعني بيراجعوهم صبايا متزوجات جديد ممكن يسألون أسئلة شو التوجه كيف نحضرهم للإنجاب للحمل ومن ثم الإنجاب
2: شوف احنا عندنا مشكلة انه بس يتجوزوا بعد 3 اشهر اذا ما صار حمل بيروحوا على الأطباء وبروحوا على
1: بصير يدوروا كأنه
2: بصيروا كأنهم لهم 10 سنين ويعني والعيلة
1: مش
2: كلها
1: حاملة.
2: أيوة حماتها العيلة كلها بتصير كلها
1: قلقة
2: على إنه ما صار حمل
1: حوشتي
2: فأهي فأنا يعني أنا بطمن الناس إنه حتى بعدين بدك أنت بدك يعني فترة ممكن سنة هلأ بعد السنة إذا ما صار حمل ممكن الست تراجع والشاب يراجع طبيبه ممكن ينفحص فحص سريري هو وياها ممكن ينعمل فحوصات بسيطة بس تعطينا كيف الأمور بالنسبة للرجل وبالنسبة للست وأغلب الستات ما بيحتاجوا إشي
1: يعني أغلب الستات من هون لسنة أعطوهم فرصة
2: طبعا
1: ما تضغطوهم نفسيا
2: أبدا 100%
1: الأثر النفسي
2: 100% أعتقد إحنا مجتمعنا بالأمور هاي كثير بدقق زيادة عن اللزوم ما إلها داعي أبدا
1: ليش؟
2: ما لها داعي يضغطوا على الناس على موضوع الخلفة
1: إذا ضغطنا وسألنا بنتأثر نفسيا؟
2: لا أكيد أكيد
1: الزوج تأثر بالزوجة
2: أكيد تأثر نفسيا بصير عندهم اكتئاب اثنين بصير عندهم اكتئاب يعني أنا بيجوني بالعيادة متجوزين 3 أشهر وحماتها بجنبها وأم جوزها بجنبها وبتطلعوا على بعض يعني كل العيلة مهزوزة ما في داعي الأمور بتمشي سنة
1: يعني بالحالة الطبيعية لسنة
2: قبل ما نسوي أي شيء نعم
1: ما في داعي نلجأ لأي مشورة طبية إلا إذا في شكوى
2: نعم صحيح
1: ولكن لسنة ما حدا يستعجل ولا حدا يضغط صحيح. ولا حدا يأثر
2: اترك الأمور على راحتها
1: وقديش مهم نبلش الفحص من الرجل وليس من المرأة
2: هي العوامل هي عند الرجل وعند المرأة أغلبها وما أحيانا تكون مشتركة.
1: قديش دكتور بنبلش بالمرأة ونعمل له فحوصات متقدمة وروحي وتعالي والزلمة مش عاملين الفحص؟
2: لا لازم نعمل له، لازم
1: ما هاي رسالة
2: لازم نعمل له، هاي مهمة. هلا شغلة تانية المهمة، شوف في عوامل بتأثر صراحة على الخلفة، يعني مثلا الدخان، أوكي الدخان، النصاحة، اللي ما بيعملوا رياضة، يعني برضو في شغلات ممكن أنت تهتم بصحتك بشكل عام، لأنه هاي بتأثر على كل شيء بحياتك.
1: وأنت بتعرف بيأثر على الحمل؟
2: طبعا بيأثر، بيأخر على الحمل أحيانا. الرجل، أنا بحكي عن الرجل الآن، الرجل إحنا بننصح أي واحد يعني بدخن يخفف الدخان، مش هيك؟ يعني شغلات
1: ليش ما يترك شغلات تانية
2: أو يترك الدخان إذا ما بيقدر يخفف، مزبوط؟ يعني لازم أنت أنا بحكي بشكل عام، الستات الرجال الكل يهتم.
1: وإذا بتدخن المرأة بتأثر على الرجل؟
2: لا ما بتأثر، بس المرأة كمان إذا بتدخن بتأثر على الحمل وعلى البيبي وحجمه صغير ومشاكل عند البيبي لما تحمل كمان. فيعني الدخان المفروض زي ما تفضلت إنه إذا بيقدروا يقطعوا يقطعوا، إذا ما بيقدروا يخففوه. يعني في ستات حوامل بيجوني بتابعوا، بقول لهم كم سيجارة بتدخني؟ 10. بتسمح لي يا دكتور أدخن 4؟ بقول لها بسمح لك، لأنه ما راح تقطعوا، يعني عرفت؟
1: كويس. إذا
2: يعني مبدئيا مكسب منها أنه خففت إذا 50%.
1: إذا ما بتسألك بتقول لك بدخن، بتقول لك لا بس بأرجل. ما, ما, ما صارت معك؟
2: نفس الشيء بين نفس الشيء
1: أسوأ. طيب هلأ الأشهر المهمة بالنسبة للحمل، أنتوا بتقسموا المراحل الحمل مراحل؟
2: 3 مراحل بنقسم. المرحلة الأولى اللي هي لغاية 13 أسبوع، المرحلة الثانية تقريبا لغاية 27-28 أسبوع، وبعدين نهاية الحمل 40 أسبوع. إحنا كأطباء ترى بنحسب بالأسابيع، بس المرضى ما بتبعوا معنا على الأسابيع، هم بدهم بالأشهر. فإحنا بنحكي على الشهر الثالث، الشهر الخامس، والشهر التاسع.
1: ليش طيب أسابيع وأشهر اختلفتوا بالترجمة؟
2: لا ما هي هيك متعارف عليها من زمان، يعني متعارف عليها.
1: الحمل الحمل كم أسبوع؟
2: 40 أسبوع.
1: كم شهر؟
2: 9 أشهر. هلا في ستات كثير بيقولوا أنا دخلت في العاشر. شو معنى بالعاشر؟ يعني خلصت التاسع ودخلت في العاشر.
1: وفعليا بيكون هيك؟
2: فلام.
1: طب إذا دخلت في العاشر شو
2: الدور؟ عادي ولا إشي. هلا أي ست أمورها كويسة وحملها كويس وهي يعني بدها ولادة طبيعية مثلا، بنتركها لآخر التاسع وبعدين بنراقبها، وممكن نتركها أسبوع أو حتى 10 أيام أو أسبوعين بالعاشر.
1: بالعاشر
2: ما في أي مشكلة.
1: بلكي بتكونوا حاسبين غلط.
2: لا هذا بده يكون موثق كله، انه شافت في بدايه الحمل، نعمل لها التراساوند بدايه الحمل، يتثبت موعد ولادتها. طب وبدها تراجع عند طبيب.
1: تتركوها 10 ايام. طب اذا ما في عندها بوادر انجاب؟
2: اذا ما في بوادر انجاب بتصير عندها خيارين، يا اما تختار عمليه قيصريه يا اما تختار تحريض ولاده. نعم.
1: وتحريض الولادة يعني ما فيش منه أي مشاكل؟
2: لا تحريض الولادة بدها تكون عارفة أنه في أدوية تستخدم لتحريض الولادة، تحاميل داخلية، وبعدين بنحاول ننزل مية الراس ونحط لها درب بالوريد. ودائما إذا دخلنا في مجال تحريض الولادة ممكن أنها تنتهي بعملية قيصرية، وإحنا عم نشوف الآن بالأردن زيادة في نسبة العمليات القيصرية.
1: في طلب في
2: طلب.
1: ليش
2: طلب؟ الستات يعني بدهم شي يدخلوا بالولادة، ما بدهم يتألموا، ما بدهم يقعدوا لهم ساعات وساعات في
1: انتظار.
2: وانتظار.
1: انت مع ولا ضد كطبيب وخبير بهذا المجال؟ أنا نصيحة.
2: أنا طبعا الولادة الطبيعية أأمن بكثير من القيصرية بشكل عام، لكن الآن حتى العملية القيصرية صارت آمنة. ليش؟
1: بنعطي الطبيعي آمن أكثر
2: طبعا، لكن القيصرية آمنة لأن بنج نصفي صاحي بتكون، ما في ألم أكيد، لأنه عملية قيصرية ببنج نصفي وبتكون صاحي بتشوف الولادة.

0: هذه بتشوف البيبي جوزها بيكون معها، بنعطيها مضادات حيوية، بنعطيها أدوية حتى ما يصير تجلطات، يعني العملية القيصرية أصبحت آمنة، بس بنفس الوقت الولادة الطبيعية
1: أأمن.
0: نعم.
1: يعني الخطورة بالعملية القيصرية إيش؟
0: خطورة ممكن نزيف، ممكن يصير جرح بالمثانة، ممكن يصير جرح بالأمعاء، ممكن يصير التهابات بعدين، يعني زي أي عملية جراحية أخرى.
1: والحمل اللاحقة
0: والحمل اللاحق هلا بعد عملية

0: ما بتقدر تعمل أكثر من يعني ولادة طبيعية بعد عمليتين، لأنه من خاف لا سمح الله من الطلق أو شيء يصير انفجار في الرحم، فما ما بنعمل ولادة بعد عمليتين قيصريات. نعم،
1: مش بعد الأولى.
0: الأولى لا، الأولى ممكن إنه يصير، لأنه أحيانا إذا الجنين قاعد يقعود مثلا بريتش بدك تسوي عملية، معناته هي ما يعني الأم مش خيارها، خيار طبي. إذا صار عندها مضاعفات،
1: لا أنا بحكي عن خيارها الطبي، مش خيارها خيارها وليس الإجراء الطبي اللي ضروري.
0: الإجراء الطبي الضروري هذا يعني إحنا متى نلجأ للقيصرية؟ إذا ما صار عندها المخاض ما مشى كويس، ما نزل الرأس بالحوض، البيبي تعب، صار نزيف، يعني في شغلات بتخلينا احنا نجبر نقول المريضة لازم نروح على القيصرية ولا في خطورة على الجنين. لكن في نسبة معينة من المجتمع الأردني الآن بطلبوا القيصرية لأنهم خايفين من الولادة الطبيعية،
1: داش تحمل الألم.
0: صحيح، أحد الأسباب
1: غير الألم.
0: بس بتقرا على الـ على على النت وعلى انه والله الولادة الطبيعية خطرة صعبة، بجوز تضلها 10 ساعات 14 ساعة في المخاض وبعدين تنتهي بولادة قيصرية، فبيجوك عندهم تخوفات.
1: قديش في ضرر من متابعة مثل هيك اخبار؟ ما هي بتراجع بشكل شهري عند طبيب.
0: مزبوط، انا رأيي لازم تسأل طبيبها سؤال مباشر ويشرح لها طبيبها او طبيبتها، وهي بناء عليها. هلا انا اذا بتجيني مريضه بدها تطلب عمليه قيصريه وبتقول يا دكتور ماهر انا بدي قيصريه لانه انا عندي مرعوبه من الولاده الطبيعيه، بشرح لها شو الولاده الطبيعيه، بشرح لها شو القيصريه، بشرح لها مضاعفات هاي، بشرح لها مضاعفات هاي. وبعدين الان احنا بعصر ترى لازم تحترم وتقدر طلب المريض بغض النظر. اوكي، هلا اذا العمليه الطبيعيه بجوز تكون افضل، لكن اذا هي مصره على القيصريه.
1: قديش مهم العمر
0: بالنسبه لايش؟
1: للحمل، سلامه الجنين وسلامه المراه.
0: طبعا يعني كل ما تقدم العمر كل ما صارت الامور اول شيء اصعب بالحمل، وتصير مضاعفات الحمل اكثر من سكري، من ضغط، من مشاكل بشكل عام. وبالإضافة لهذا الجنين كمان، إحنا لما ست تحمل بالعشرينات تختلف عن ست تحمل بالأربعين، بس الآن إحنا منشوف الأحمال عم نشوفها في تقدم بالأعمار. لما تعرف الستات عندنا بدرسوا جامعة بس يتجوزوا، يعني كتير بيشتغلوا، فبتصير أعمار الحمل الآن تقدمت عن قبل 20 سنة.
1: واضحنا أكثر والله لو سمحت، واضحنا أكثر.
0: هلأ إحنا بنحكي الستات الآن بدرسوا جامعة،
1: قارنا بين اليوم وزمان، على أيام
0: ما كنت صغير أنا مقيم ولا نعم أصغر نعم. ولا طالب بالجامعة. طيب هلأ الستات الآن عم نشوف تقدم بالعمر خلال فترة الإنجاب، عرفت يعني
1: زواج متأخر.
0: طبعا المجتمع هيك بده أو هيك صار، والستات اختلفوا عن قبل 20 سنة أكيد. صح، اختلفوا يعني
1: كانت
0: أمهاتنا اختلفوا عن بناتنا، مش هيك؟
1: صح،
0: فاختلفت الأمور. فالآن الحمل عم نشوف أحمال بأعمار متقدمة، هذا طبعا له حسنات وله سلبيات. حسناته أنه الست
1: واعية
0: متشور، عارفة، قارية، فاهمة شغلات كتير، بتقرأ. بس بالمقابل كطبيب علينا مسؤولية دائما، أي ست بعمر متقدم
1: أي العمر
0: تصنف متقدم. تصنف حمل عالي الخطورة.
1: أي عمر يسمى يعني متقدم؟
0: يعني بتالي فوق 35، فوق 40،
1: يعني بعد 35
0: 45 بعد 40. بس هذا لا يعني أنه الست ما تحمل، يعني لا أبدا، بالعكس أنا في عندي الستات 45 حملوا وخلفوا أمورهم ممتازة وبيبياتهم ممتازين، بس يعني بدهم عناية خاصة.
1: يعني زمان كنا نتزوج حتى
0: أعمار صغيرة
1: 17 و18 و20. صحيح، اليوم نادر. لحتى تكون حالها أو لحتى تخلص دراسة
0: ثلاثينات.
1: بالثلاثينات.
0: صحيح،
1: وممكن تدخل بداية الأربعينات.
0: صحيح،
1: فخطورة حمل كحمل أو تأخير حمل أو مشاكل الحمل ممكن تكون أكثر كمان.
0: أكيد. وفي نقطة تانية صرنا نشوفها بالمجتمع وهي يعني برضو جديدة، إنه الستات لما يتأخروا بالجواز، يعني صارت 35 أو 36 صارت تفكر بتفريز البويضات.
1: بالضبط، هذا سؤال بدي أسألك
0: يعني فيه. يعني هاي شغلة برضو في ستات بيجوا علي، مع إنه أنا مش تخصصي الرئيسي الأنابيب والهذا، لكن بيجوا يطلبوا تفريز بويضات على أساس إنه
1: مع هالموضوع هذا وينصح فيه.
0: والله أنا معه إذا هي الست

0: مقتنعة وشايفة إنه شغلها مهم وما في عندها يعني ما في زواج
1: ما
0: قريب
1: ما في شيء من حلال
0: يعني فمش بالأفضل إنها ما تفكر في هالموضوع
1: وهذا موضوع يعني
0: وبلش يطلع الساحة
1: يجرى وفي في
0: يجرى نعم يعني نعم هي الفكرة إنه تنشيط
1: أنا بحكي عن نصيحة طبية ينصح فيها
0: ينصح فيها إذا هي مقتنعة بالموضوع
1: لأنه أكيد ما حد بتحكي بعمرها مش راح يجبرها بس بأي عمر ممكن
0: والله في ستات تجمد. بعد الثلاثين بعد الخمسة وثلاثين بحبوا يجمدوا لأنه مش عارفين شو بده يصير وبتخليها هاي باك أب
1: شو أسباب عدم حصول الحمل أو يعني عدم الإنجاب أو شو بسموه العقم خلينا نسميه
0: في أسباب كتيرة
1: يعني أكثر شيوعاً
0: يعني في أسباب كثيرة ممكن الرجل عنده مشكلة بالحيوانات المنوية والآن عم نشوف حتى تغيرات على مدى 20 سنة السابقة هل هي البيئة اللي عايشين فيها
1: الأكل
0: النشاط التدخين سمنة. شغلات أخرى السمنة عند الست طبعا في أسباب كثيرة عدم الإباضة تكيس مبايض نصاحة مشاكل بالهرمونات يعني في شغلات أسباب كثيرة ضعف بالهرمونات ضعف بالمبايض يعني في أسباب كثيرة فإحنا بهمنا الست دائما ناخد منها سيرة مرضية نفحصها جوزها ينفحص ونطلب لهم شوية فحوصات مبدئية ألترا ساوند بتبين معنا وين المشكلة وبناء عليها بتم خطة علاجية.
1: طيب هلأ الأم الحامل شو المراحل الخطرة قبل الولادة؟
0: شوف احنا
1: حكينا على المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة ثلاث أشهر قسمناهم في مرحلة خطرة على الأم الحامل
0: ما بعد الولادة. أنا برأيي أخطر فترة ما بعد الولادة ولا بدي أحكي لك ليش طبعا. أنا ما بدي أخوف الستات الحوامل
1: لا أحكي علم.
0: لكن احنا اشتغلنا على مشروع صرنا مطلعين 7 تقارير الآن موضوع صعب وحزين اللي هو وفيات الأمهات الحوامل بالأردن
1: وفيات الحوامل ولا بعد الولادة
0: الأمهات الحوامل سواء خلال الولادة
1: أو بعد الولادة
0: أو بعد الولادة أو ما قبل الولادة احنا هيك مصنفهم لغاية 6 أسابيع
1: بالضبط
0: يعني خلال الحمل خلال الولادة وما بعد الولادة 6 أسابيع هاي الفترة أي إحنا يعني هلأ عملنا مشروع وإحنا يعني فخورين جدا بالأردن إنه صار عندنا سجل لوفيات الأمهات. هلأ إذا طلعنا على الموضوع هذا منلاقي إنه السبب الأول لوفيات الأمهات بالأردن هو للأسف النزيف ما بعد الولادة ما بعد الولادة. السبب الثاني التجلطات اللي بتصير عند الست الحامل. الشغلات الثانية ضغط وتسمم الحمل. الشغلة الرابعة اللي هي السبسس اللي هي الالتهابات المزمنة والهذا. وللأسف أيام كورونا تبتعرف إحنا فقدنا كتير حوامل لأنه المناعة عند الحامل
1: نازلة
0: ولما إجت الكورونا نسبة الوفيات ارتفعت للأسف
1: بين الحوامل
0: طبعا. أنا ما بحكي على المجتمع أكيد صار وفيات المجتمع بس أنا
1: بس احنا
0: بحكي عن تخصصي فعشان هيك أنا يعني هذا الموضوع جدا مهم. ترى أي دولة النظام الصحي تبعها يقاس ب نسبة وفيات الأمهات ونسبة وفيات الخدج اللي هو بعد الولادة
1: صح.
0: نعم صح. أنت بتلاحظ الدول المتقدمة وين أكثر نسبة وفيات في العالم أمهات أفريقيا والمناطق اللي فيها حروب تصور لأنه ما في عناية ما في إشي ما بيتابعوا ما يعني مشكلة.
1: بس أنت لفت انتباهي لأنه يعني المرأة لما بتولد الكل بنبسط بيقول لك قامت بالسلامة بس بعد عليها خطورة لمدة 6 أسابيع
0: طبعا الفترة
1: شو
0: احنا لقينا
1: يعني ركز لنا على هذا
0: الموضوع هاي اللي حكيت لك اياه انه النزيف تسمم الحمل
1: ليش يصير نزيف ما هي طلعت من المستشفى وما شاء الله عليها
0: هذا احدى الشغلات اللي ممكن تصير هي بالمستشفى بس بعد المستشفى ممكن يصير عندها ايش
1: التهابات
0: ممكن التهابات.
1: طب ليش ممكن يصير جلطات
0: لانه الحمل نفسه هو بيسوي عند الست الحامل قابلية للجلطات فما بالك إذا هي عندها قابلية تجلطات شغلات وراثية.
1: طب شو لازم نعمل؟
0: هلأ لازم كل مريضة تدخل مستشفى تتقيم عمرها وزنها إجهاضات سابقة يعني في شغلات كثيرة
1: في بروتوكول معين.
0: بروتوكول معين وإذا لقينا أنه عندها قابلية للتجلطات أو عندها قابلية للحكي هذا كله لازم نعطيه

0: يعني إبر
1: ناقص الخطر يدق
0: طبعا ولازم
1: تعامل بطريقة أخرى
0: أكيد، ولازم نعطيها كمان أدوية للتجلطات زي ما أنت عارف، يعني هاي الأمور كثير مهمة، ولازم تكمل إذا لقينا أنه هي عندها قابلية للتجلطات لازم تكمل على أدوية اللي تحت الجلد اللي بنسميها
1: نعم.
0: الأدوية التجلطات اللي الإبر تحت الجلد، الستات كلهم بيعرفوها، لازم تكمل لست أسابيع بعد الولادة وأحيانا 10 أيام وأحيانا أكثر من
1: طب هيك. شو الأعراض اللي ممكن يصير عند السيدة بعد ما تخلف وتروع دارها؟ شو الشغلات اللي لازم تنتبه إليها لحتى ما نفوت لا نزيف ولا السبسس اللي هي التهابات ولا أي التهابات أخرى؟
0: الزيارة بعد ما تروح لازم تتحرك، لازم تاخذ مضاد حيوي اذا كان عندها اي مشاكل، اذا صار عندها نزيف زايد بدها ترجع على المستشفى، لانه النزيف احيانا بتكون بالمستشفى امورها كويسه بصير عندها نزيف ثانوي بس تروح، هذا مهم. اذا صار عندها اعراض ضيقه نفس او الم بالصدر او تورم برجليها، هاي اعراض الجلطات. اذا صار عندها حراره لازم ترجع على المستشفى، فيعني هاي الشغلات جدا مهمه لانها عاليه الخطوره.
1: خلينا بس نوضح شغلة، الخطورة بعد ما تروع الدار سواء بعد العملية الجراحية القيصرية أو بعد الولادة الطبيعية
0: أكيد،
1: يعني مش هاي بتزيد الأخرى
0: بس لا القيصرية بتزيد عندها أكثر، لكن الحالتين مهمات. إحنا لما نحكي عن نزيف إذا شعرت أنه عندها دم زيادة بدها ترجع، إذا شعرت عندها ضيق نفس ألم بصدرها ألم برجلها بدها ترجع، إذا حست في حرارة بدها ترجع، إذا عندها صداع، إذا عندها زغللة بعيونها، إذا عندها ألم في بطنها بدها ترجع. هاي كلها أعراض لتسمم حمل، أعراض لتجلطات، أعراض
1: تسمم حمل بعد الولادة بيصير؟
0: طبعا ممكن أكيد ممكن يصير بالولادة وما بعد الولادة.
1: شو الخطورة بالولادة بالحمل، خطورة تسمم الحمل على الأم وعلى الجنين؟
0: على الجنين ممكن تخلي النمو تبعه ضعيف، ما ينمو بصير صغير بتأثر لأنه المشيمة ما بتغذيه كويس، وهي ممكن يصير عندها مشاكل كثيرة. إذا تسمم حمل بسيط منعالجه بأدوية ضغط مننزل ضغطها كذا كذا، لكن إذا تسمم حمل شديد ممكن يسوي عندها نوبات، ممكن يسبب عندها جلطات بالدماغ، ممكن يسبب عندها مشاكل في الرئة، يعني هذا موضوع كثير مهم، موضوع جدا مهم. فعشان هيك الستات اللي كان عندهم أي من المشاكل هاي بالأحمال السابقة لازم يراجعوا مستشفيات كبيرة، قطاع عام، عناية خاصة، ما يظلوا يبعدوا ويفكروا أنه كل أمورهم كويسة، ما يراجعوا مراكز صحية، يعني لازم يراجعوا
1: شو رسالتك للأطباء بالمراكز الصحية سواء أطباء عمين أو أطباء الأسرة حول التعامل والحذر؟
0: ما تستهين بأي حالة لو تعتقد أنها بسيطة، إذا الأم أو الست شكت لك من أعراض فكر بالأسوأ دائما حتى تكون
1: على السيف سايد،
0: نعم.
1: طريق الأمان
0: أبدا، وبعدين استشير. أنا دائما بنصح الأطباء الصغار ما ياخذوا مسؤولية، استشير، ارفع التلفون إذا مركز صحي احكي مع
1: مرجعيتك
0: وقول له 1 2 3 شو أعمل، لأنه أنت بتعرف الأطباء الجونيورز أو يعني
1: المقيمين
0: المؤهلين
1: الشباب
0: يعني ما عندهم هذيك الخبرة، ما مرت ما اندعكوا بهالحياة، فليش أنت تتحمل مسؤولية؟ بعدين صح. إحنا عندنا بتعرف هلا عندنا قانون المسؤولية الطبية،
1: نعم.
0: وأنا كنت عضو باللجنة، يعني كنا نشوف شغلات وشوف قانون المسؤولية الطبية أنا معه لأنه بيحمي المريض
1: وبيحمي الطبيب،
0: وبيحمي الطبيب.
1: طبعا لكن كاتب وعامل كل شيء،
0: لكن أنت إذا لا سمح الله ما أخذت يعني
1: السيرة الكاملة
0: واستهنت في الموضوع وروحت المريضة والمريضة صار عندها مشاكل في البيت ورجعت عندك وضعها صعب، مين بده يدافع؟ مزبوط؟ مين بده يدافع عن الطبيب؟
1: ما صعب
0: تلاقي حدا يدافع عنه.
1: ما هو كله صار مكتوب
0: صحيح،
1: كله يعني الفحوصات المطلوبة بتبين والعلامات المرض بتبين.
0: صحيح.
1: يعني هاي الرسالة واضحة لزملائنا في المراكز أكيد. الصحية والأطباء اللي ممكن تشوفهم
0: مش بس سيدي بالمراكز الصحية، حتى بالمناوبين الساعة 12 بالليل 1 بالليل اجتك حالة نزيف ما تستهين في الموضوع. انت بتعرف مشكلتنا كانت انه احيانا بنادوا السينيور على المستشفى لأنه في حالة كريتيكال، حالة نزيف، حالة كذا، حالة، بس بنادوه متأخر. فأنت كطبيب مناوب الساعة 1 بالليل إجتك حالة ولادة صعبة، ولادة صار
1: في علامات معينة،
0: علامات حيوية مش مزبوطة، عندها نزيف،
1: نادي،
0: عندها جلطة، نادي اللي أكبر منك، ما صحي من النوم قول تعال علي تعال، لأنه بيجي. جيته رح تنقذ المريضة، بس

0: انت اذا ناديته او ناديتها متاخر راح تفقد المريضه.
1: طيب دكتورنا العزيز، بصراحه اليوم الطب تقدم والتخصصات زادت، ويعني التخصصات الرئيسيه صارت فرعيه.
0: نعم.
1: وفي تخصصات فرعيه كثير بالنسائيه، شو ما هي التخصصات الفرعيه؟
0: هلا في عندنا تخصصات فرعيه معترف فيها بمجلس الطبي الاردني.
1: نعم.
0: بالخصوبه، بجراحه المناظير، بالسلس البولي، طب الام والجنين، بالسن الاياس، يعني هاي الاحمال عاليه الخطوره، يعني هاي كلها تخصصات فرعيه ممتازه. هلا يعني احنا قبل 20 سنه كان طبيب النسائي يشتغل كل شيء
1: كل شيء
0: كل شيء، الان
1: صار في كان الولاده سهله والحمل سهل.
0: هلا تعقدت الامور. ها
1: يعني
0: فعلا
1: متغيرت الحياه.
0: تغيرت الحياه. فهلا صار عندنا تخصصات فرعيه، يعني اعتقد هاي تقدم، واحنا فخورين بالاردن انه هذا الحكي صار عندنا. يعني انت بتحكي النساء والتوريد لحاله، صار في عندها الاورام كمان، تخصص الاورام نسينا نذكره. صح صح. فهي تخصصات ممتازه وصار مستوانا يعني يضاهي.
1: دائما بخوفنا بالتخصصات الفرعيه انك بتنسى الاصل، يعني انت بدك تعمل عمليه جراحيه دقيقه في شيء معين بالمنظار، افرض فشل المنظار بدك ترجع للجراحه التقليديه، هون اذا ما بتعرف الجراحه التقليديه راح المريض.
0: مظبوط. بس ما هو ما بصير تروح على المنظار الا ما تكون شاطر والله بالجراحه العامه، ما بصير. يعني التخصصات الفرعيه
1: هيك، بس الفرعيه
0: الاصل
1: انك تكون على الفرعيه بنسول.
0: لا، الاصل انك تكون قوي بالتخصص العام وبعدين تروح على التخصص الفرعي، اما ما تروح مباشره على التخصص الفرعي.
1: واذا راح الواحد كارثة.
0: انا رايي غلط.
1: وممكن يروح من خلال تجربتك بهالحياه وما شاء
0: والله
1: الله.
0: المفروض انه يعمل، بتعرف، التدريب العام وبعدين يروح تخصص فرعي، او يظل محافظ على مستوى معين يعني من التدريب العام حتى يكون يتعامل مع موشوف اي جراح، سواء جراحه عامه، جراحه نسائيه، جراحه اعصاب. صح. كذا لازم يكون قوي بالتعامل مع المشاكل بتصير معه بالجراحه، مش انه يعني صارت معي كومبليكيشن معينه ما اعرف اتعامل معها. مضاعفات، نعم، صارت معك مضاعفه المفروض انك تتعامل معها بالطريقه الصحيحه.
1: قديش صار في مبالغه، يعني الدنيا تغيرت والعقلية الناس تغيرت، سواء مرضى أو أطباء. وإحنا زمان كنا نخجل نحكي عن حالنا بتخصصاتنا ونطلع فيها نحكي قدام الناس إنه تخصص. اليوم ما بزعجك هالفيديوهات وهالأسئلة وهالطرح بصراحة لا يليق. في تجاوزات طبية
0: أكيد، أنا معك.
1: وفي مرجعيات ممكن مش مستند لعلم ولا لا أي وقائع.
0: صحيح.
1: مش مرخصة أصلا.
0: مظبوط. يعني هاي مشكلة بتواجهنا، وإحنا كجمعية نساء وتوليد برضو نطلع عليها، بيجينا بعض الشكاوي من بعض الزملاء التانين، وإحنا منوجه الناس. يعني إحنا في عنا بالهيئة الإدارية بعض الأطباء وظيفتهم مراقبة أي إشي يخرج عن الحدود، إشي لا يليق بطبيب النساء والتوليد.
1: يعني
0: فإحنا يعني منوجه ومنحكي معهم، نقول لهم إنه هذا الفيديو أو هاي التصريح غير لائق، وإذا ما استجابوا في عنا لجنة شكاوى بالنقابة بنرجع لها. فيعني هذا الموضوع إحنا منحاول إنه، لأنه كلنا زملاء ودكاترة بنهاية المطاف، منحاول يعني نحترم ونقدر، لكن إذا شفنا في تجاوزات منتدخل.
1: ممكن تكون بنتيجة؟
0: والله يعني أغلب الزملاء وزميلات اللي تواصلنا معهم، يعني حالات فردية قليلة لكن أغلبهم تجاوبوا.
1: أنا في بعض الحالات، صح، أنا لا أشمل الجميع، ولكن في تجاوزات. وأحيانا مرضى ممكن دكتور هم كمان يكونوا سبب بأنك تبالغ في عرض شو عندك.
0: مزبوط.
1: والطبيب والمريض شو مانع بالله يقول دكتور فرجيني شهادتك الطبية بتخصصك، شو المانع؟
0: مزبوط.
1: يعني مثل أنت بتروح على مطعم بتطلب أكل، وإذا بتقول له بدي أشوف مطبخك نظيف ولا مش نظيف بزعل، اللي متأكد من علمه يقول له هاي تخصصي هاي ترخيصي. المفروض نوصل صوتنا بصراحة.
0: مزبوط.
1: في مخالفات من المرضى وفي مخالفات من الأطباء.
0: صحيح صحيح 100%.
1: طب دكتور، لما حكينا عن وفيات الولادة الحمل بعد الحمل، كيف سبل التقليل منها؟ يعني دكتور زمان والله كان كارثة، المرأة تموت والطفل
0: مأساة
1: يموت،
0: مأساة. أصعب شغلة بتواجه طبيب التوليد هي وفاة الأم، لأنها بتهدم بيوت. يعني أنت بتحكي صح. أو أطفال، بتحكي عن زوج، يعني
1: أسرة،
0: مأساة، مأساة، مأساة،
1: مأساة.
0: يعني من أصعب الشغلات اللي واجهتني أنا إنه نفقد أم لسبب ما، يعني
1: ممكن يكون بسيط
0: طبعًا
1: بداية.
0: طبعًا طبعًا. هلا شوف، مهم جدًا، مهم جدًا إنه أي ست بتشعر بأي أعراض إنها تروح المستشفى خلال الحمل. المشكلة عندنا إنه في بعض المناطق تكون بعيدة، وبعض المناطق بيصير شوية إنه تردد بإنهم يطلبوا
1: الطوارئ
0: أو روح على الطوارئ،
1: وبعض المناطق بسبب كلها في الحياة،
0: طبعا كلها في الحياة، المواصلات،
1: المصاري،
0: تروح المصاري، وأحيانا بتروح على الطوارئ وبتتأخر بالطوارئ كمان. يعني العناية صح. بالمستشفيات مش كلها ممتازة،
1: تروح الطوارئ وتهمل
0: يعني ليش تعمل، بس يعني بدل العلاج ما يأخذ له ساعة بيأخذ له 4-5 ساعات، أحيانا بيكون متأخر،
1: بيكون متأخر
0: فإحنا ضروري نعمل بروتوكولات، ضروري ندرب الأطباء خاصة على التعامل مع الحالات الخطرة. الولادة القيصرية كمان نوعي الناس إنه فيها خطورة، مش إنها يعني معدومة الخطورة. ممكن موانع حمل نعمل سبيسنج للأحمال، يعني نبعد
1: تباعد
0: الأحمال طبعاً. هاي مهمة، لأنه أنت كل ما تبعدت الأحمال كل ما قلت مخاطر الأحمال،
1: كل ما الصحة صارت أحسن.
0: معناته تأكيد على تسجيل المعلومات بالضبط، التأكيد على يعني أنت يعني شوف، أنت إذا صارت عندك حالة بمستشفيات كبيرة بعمان تختلف عن حالة صارت
1: في
0: مناطق نائية
1: في المفرق ولا في،
0: إحنا كمان لازم نأمن الدعم لهالمستشفيات الطرفية
1: نرويشت.
0: واللي فيها الأطباء ما عندهم هذيك الخبرة، ونقول لهم إذا صار عندكم مشكلة تواصلوا مع المركز، تواصلوا مع المركز، تواصلوا مع المسؤول عليكم، ندرب الأطباء، نعمل ورشات عمل، نعمل محاضرات، نعمل مؤتمرات. وأنا بشجع دائما، إحنا عندنا مؤتمر بالجمعية النسائية والتوليد سنة كل سنتين، مؤتمر دولي بندعي عليه ضيوف من كل أنحاء العالم. هدفه إيش؟ نعمل ورشات عمل، نفرجي طبيبنا الأردني شو بصير برا، نفرجيهم، نرفع من مستوى الأطباء بكل المجالات.
1: النشاطات العلمية اللي بتقوم فيها جمعية الأطباء النسائية يعني روتينية مستمرة فيها فائدة ولا بس نجتمع نعمل من هالمحاضرة بنتعشى بنروح؟
0: لا، احنا بنعمل نشاط أو نشاطين محاضرات كل شهر داخلية، وبنعمل ورشات عمل باستمرار، ومنحاول ندرب المقيمين، ندرب اللي هدول الشباب الجيل الصاعد اللي هم بفترة التدريب، نحاول ندعم وندربهم صح. وعندنا مؤتمر دولي زي ما حكيت كل سنتين مرة، والأهداف هي رفع مستوى الطب في الأردن، لأنه أصلا إحنا مستوانا كويس وممتاز مقارنة مع اللي حوالينا. يعني إحنا منسافر على دول مجاورة ومنشوف، فالحمد لله مستوى الطب عندنا بالأردن مطمئن وبأمان.
1: طيب، خبرتك كنت عضو لجنة بالأخطاء الطبية، شو بتقدر تحكي لنا عن الأخطاء الطبية؟ شو الأشياء اللي يعني مبالغ فيها، أو شو التقصير اللي ممكن يكون فيه سواء من طرف المرضى اللي ممكن يقول لك والله مات أو سبب لي عاهة وإعاقة وهي ما فيه، أو شو المشاكل؟
0: شوف سيدي، قانون المسؤولية الطبية قانون ممتاز، أنا معه لأنه بيحمي المريض وبيحمي الطبيب. وإحنا قعدنا 4 سنين أنا وزملائي اللي بلجنة المسؤولية الطبية، وشوف في بيجينا شكاوي كثير، طبعا الشكاوي إحنا بناخدها محمل الجد، وبنعمل لجان فرعية، واللجان الفرعية أو الأطباء بنبعث لهم الحالة وهم بيعطونا قرارهم. في نسبة كبيرة لا يوجد أخطاء طبية، لأنه بتعرف أي واحد بيعمل عملية بيعمل
1: كذا يصير مضاعفات أو بيعطي حب الدواء،
0: يعني ممكن تصير مضاعفات. إحنا كانت يعني واجبنا بالمسؤولية الطبية أن نميز بين المضاعفات، الأخطاء المقصودة، الأخطاء المش مقصودة، الإهمال، يعني هذه وظيفتنا. ففي شغلات كثيرة بالنهاية المطاف ما في أي مسؤولية طبية على الطبيب، وللأسف في نسبة معينة بكون في أخطاء طبية. وأعتقد الآن أطباءنا لازم يكونوا حذرين بالتعامل مع المرضى بالعمليات الجراحية، يمشوا ما هو متعارف عليه، لأنه أنت بنهاية المطاف زملائك حيقرروا أنت أخطأت ولا لا. فإذا أنت عملت إشي متعارف عليه طبيا وزملائك قالوا والله فعلا الدكتور ماهر اللي عمله هذا هو اللي إحنا
1: هذا بنعمله، العرف،
0: هذا العرف، هذا البروتوكول، هذا سواء هون ولا برا، ساعتها أنت ما عندك مشكلة. أنت مشكلتك لما تطلع عن العرف، لما تتجاوز، لما تجتهد بشغلة وتطلع يعني كلها غلط، ساعتها

0: لك تدافع عن حالك. يعني إذا عندك بروتوكول بالمستشفى وبقول لك شو تعمل وما مشيت على البروتوكول، بدك تدافع، بدك ساعتها تقول أنا ليش ما مشيت على البروتوكول،
1: صح، بدك تبرر،
0: بدك تبرر.
1: وإذا تبريرك خطأ،
0: وإذا تبريرك صائب ما عندك مشكلة، بس إذا تبريرك خطأ وما أقنعت زملائك الأطباء معناته أنت بدك تحمل المسؤولية.
1: طيب إحنا القانون له تقريبا 8 سنين صح؟
0: تقريبا أو أقل شوي،
1: أقل شوي. طب ما بيستاهل اليوم نراجعه؟ هل يعني أول نظام أو أول قانون يعني أكيد في بعض التغييرات، في تحديثات، أعتقد
0: أنت بتحكي عن قانون المسؤولية الطبية.
1: نعم.
0: طيب شو قانون المسؤولية الطبية؟ في لجنة، لجنة المسؤولية الطبية العليا
1: اللي بشكلها وزير الصحة. نعم.
0: نعم. وفي شغلات تانية لسه لم تفعل مظبوط، فيعني لساته
1: كمان.
0: هلا شوف، هو قانون رائع،
1: احنا معه، احنا معه دكتور،
0: بيرفع مستوى الطب وبيطمن المريض اللي بيجيك من برا والمريض اللي جوا بيعرف انه له حقوق وله واجبات. لكن احنا في عندنا مشكله بالبروتوكولات، لسه ما اشتغلنا عليها مزبوط، البروتوكولات والجايد لاينز تبعت الاردن. وفي عندنا الصندوق، انت عارف في صندوق الفلوس،
1: نعم،
0: انه اذا في مشكله المساهمه من الاطباء، في قطاعات كثيره لسه ما اشتركت في الصندوق. فاحنا اللجنه مفعله لها حوالي 5-6 سنين، لجنه المسؤوليه الطبيه، وبيجينا قضايا كثير كنا نشتغل عليها، انا طلعت منها الان.
1: نعم.
0: لكن في عندنا مشكله البروتوكولات والجايد لاينز والكذا، وعندنا مشكله الصندوق، هذول اللي لسه الان لم يفعلوا مزبوط.
1: يعني مش غلط انه نذكر انه اطلعوا على القانون، وإذا بده تعديل بعض المواد، إذا بده تحسين، إذا بده تماشيا مع التكنولوجيا، تطور التكنولوجيا ممكن تكون نعمل إجراءات جديدة طبية ومش موجودة.
0: أكيد أكيد.
1: رسالتك الأخيرة لأطبائك اللي بيسمعوك، للي تدربوا عندك، للي ممكن تدربهم وتكون إذا أنت مرجعية لإلهم.
0: والله يا سيدي بالعكس، أنا الأطباء بحب أنه أنصحهم أنهم دائما يرفعوا مستواهم العلمي، يحضر ورشات عمل، يحضر مؤتمرات، يكون مستوى دائما عارف شو اللي بيصير، يحاول يجتهد دائما بالاتجاه الصحيح. وأنا بهمني كمان غير الأطباء صحة الأم الأردنية أهم شيء، نحاول يكون الحمل آمن، الولادة آمنة، نقلل من وفيات الأمهات، لأنه هذا موضوع صعب جدا وشائك، وإحنا الآن بنشتغل عليه، وإن شاء الله إن دائما نحاول نقلل من وفيات الأمهات وتقارن ونصير زي أوروبا وأحسن.
1: شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور ماهر إلياس المعايطة، رئيس جمعية أطباء النسائي والتوليد، متخصص في طب الأم والجنين. شكرا لك.
0: أهلا يا سيدي، شكرا على الاستضافة.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه صوت الحق.
1: يمكنكم الان متابعه البث الاذاعي والتلفزيوني للاذاعه الاردنيه والقناه الاولى والقناه الرياضيه عبر الموقع الالكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مفردات خطب رحمة الملك الباني الحسين ابن طلال يقول: الإنسان أغلى ما نملك. الأردنيين الأوائل ضربوا المثل الشعبي اللي يقول: بيت رجال ولا بيت مال، وهذه تنطبق على الأردن اللي دائما يردد مع ملوكه ويقول: الإنسان أغلى ما نملك. على الفرهود الله يرحمه، كيف الواحد عند تاجر مرابي بالأربعينات من القرن الماضي، المكفول عجز عن السداد، والمرابي اشتكى على ابن فرهود وطالبه بالسداد عن مكفوله. كان بيت ابن فرهود مجمع للغانمين اللي شرواكم وشروا أهلكم. النار ما بتنطفي، والدلال دايما عاملة بالقهوة، وكل ضيف له حشمته وخبزه، والغنم شلية بالمرعى، والفرس مربوطة عند الرفة، والبارودة معلقة بالواسط، والعيال منه اللي راعي مع الغنم واللي يفلح الأرض ويزرع ويحصد ويدرس. يا ترى بيت رجال ولا بيت مال؟

0: أعزائي المستمعين، اللي صار إنه المرابي حسب حكم المحكمة أخذ كل حلال ابن فرهود.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة المغرب.
2: حتى ما ظل عنده لا ثاغية ولا راغية، حتى القهوة صار يطبخها في بيته بالمناسبات. قلنا بيت رجال ولا بيت مال؟ العيال الخمسة كل واحد منهم لف عباته على ذراعه مثل ما يقولوا الأردنيين الأوائل، ونحر ديرة يدور الشغل. بعضهم سافر لفلسطين يشتغل ببياراتها ومزارعها، وفي هذاك الزمن كانوا أغلب الأردنيين يسافروا لفلسطين على رجليهم للشغل ويرجعوا يحرثوا أرضهم أو يحصدوا زرعها. عيال ابن فرهود بعضهم اشتغل راعي بحلال الغانمين، وطبعا في هذاك الزمن كانت أجرة الراعي ثلث مواليد الغنم بالسنة اللي يسرح فيها، وبعضهم زرع الأرض اللي سلمت من المرابي وحصدها ودرسها لحاله. إيش لكم بطول السيرة ما مرت سنتين على ابن فرهود وإلا بيته ومراحه مليان غنم والفرس تصهل مربطها والبارودة معلقة بالواسط؟ ويذكر رواية الحكاية أنه ابن فرهود ما سحب باروته وعباها بالطلق إلا مرة واحدة، واحد جنى جناية وانهزم يدور الحماية وتقصد بيت ابن فرهود خص نص يحتمي فيه إكرام لصاحبه. طبعا ابن فرهود حمى دخيله بغيبة عياله وساهم بعدين في الصلحة بين الجاني وقرايبه. وقلنا ونقول بيت رجال ولا بيت مال، والحمد لله إنه الإنسان أغلى ما نملك.

0: أعزائي المستمعين، الأردنيين الأوائل أخذوا بالمثل العربي الشهير اللي يقول الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، ومثله المثل اللي يقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. رغم البرد والشتاء ومرات الثلج كانوا يسروا لعملهم مع فجة الضوء، الراعي ينشر الغنم على المرعى، والحراث يسوق الفدان على المارس يكمل حراثة اليوم اللي فات. طيب والستات اللي بالبيت، قبل ما نسولف عنهن وعن شغلهن نذكر انه البيت الأردني القديم تعيش فيه ثلاث أجيال، الجد ونسوانه، وإحنا نقول نسوانه لأنهم كانوا يتجوزوا ثنتين وثلاثة وأربعة، والأولاد ونسوانهم وأولادهم اللي هم الأحفاد. ثروة المرأة في هذاك الزمن مثل ثروة الرجل، واحدة تشعل النار وتخبز على الصاج، وواحدة تفرغ الرايب بالسعن وتبدأ تخضه، وواحدة أو ثنتين يطلعوا بالحبال والفوس يجيبوا حطب. الحطب لازم يكون دائما متوفر بالبيت لأنه ما كان عندهم صوبات ولا تدفئة مركزية. الصورة اللي نقلت لكم إياها تشعرنا أنه البيت الأردني القديم بعائلته كان مثل خليط النحل، وكان يطبق المثل العربي الشهير اللي يقول الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ومن شعر حمدان الشوعر اخترت لكم: تلقى الجماعة من شجرة وحدة، وطبوعهم مختلفة ربي يقدرة، فمن الجماعة شايخ متشيخ، وكل النوايب يتقي عنها ورا، ومن الجماعة مثل الضبيب المنتفخ، متبختر يسحب ثويبه من ورا، كنا الضعيف شايل سبعة طبق، هو ما درى انه خف ريش الحمرة، ومنهم سوات الديك رزة عنقه، ما زال لزول بفعل يخبرة. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: العين في هذا المقام لا تذكر العين على أنها حلية وجه، بل على أنها لسان قلب. هي أول الحروف في أبجدية الهوى وآخرها إذا صدق العهد. لذلك يفتح الملك المؤسس باب القول من نافذتها لتكون الرؤية فهماً والفتنة امتحاناً واللغة عدلاً بين لذة الحضور ووجع الغياب.

0: العين أو العيون من الأسرار ومنبع السرور أو الأكدار، منها تفر الروح وتفهم النفس، وهي اللسان قبل اللسان، وهي الحبالة للافتنان، فيها كل شيء، إذا أرادت دعت أو شاءت نفرت، وأحلاها عند العرب سودها، وتعرف بالدعج وتوصف بالرهج، كما قال الشاعر عمر بن أبي ربيعة: لما تعاظم أمر وجدي في الهوى وكلفت شوقا بالغزال الأدعج.
1: صدق مولاي، فالعيون لا تنظر بل تأمر،
0: بل هي قوس مشدودة، إن أخطأتك دعتك وإن أصابتك قيدتك.
1: ولهذا كان العشق آسرا لا يؤخذ فيه بالسيف، بل تسلم الروح طوعا.
0: العين يا صاحي لسان يسبق اللسان، تقول ما تعجز الشفاء عن ستره، كم عاشق سمع منها قبل أن تنطق بالسؤال.

0: هكذا يستوي الحديث ميثاقا، العين بوابة المعنى، تومئ حيث تعجز الشفاء، وتدل حيث تحتار العقول. ليس هذا توصيفا عابرا، بل تأسيس لذائقة تحاكم النظرة على قدر نبل مقصدها، فإن سمت صارت وحيا، وإن سفلت كانت شركا لا يلام فيه إلا من فتح الشرك بيده.
1: وكم وعدت ثم أخلفت، فصار القلب صادياً.

0: والنظر مرارة.
1: ليست كل العيون سواء، منها ما يحيي ومنها ما يتلف، أمارة النهاية، بلهاء أو كانت فطينة، وقد تكون البلاهة فيها فتنة

بها تبدي التماعا عجيبا زاد في حربي قد لونت يوم كانت لون جلدتها إذا نظرت إليها طرت من طربي تقول العاشق الولهان في خفر مما ابتعدت وقد أمعنت في الهرب فقلت في ذلة مني وفي ألم كيف اصطباري وقد ألححت في الطلب فناوليني وصالا جئت أطلبه يا زينة الناس من ترك ومن عربي.

حين ينشد الملك قصيدته تتبدى الحيلة النبيلة للغزل، أن يحفظ للعين سحرها من غير أن يخلع عنها مسؤوليتها. الحسن عارية مردودة، والوفاء امتحانها الأشد. لا يصدق وصف العين إلا إذا تحمل القلب تبعات ما يختار. فالوجد موقف قبل أن يكون نغماً.

0: ولهذا يا مولاي قالوا إن الحسن عارية والعين أخطر ما فيه. يا دمية الدار، إن الحسن عارية مرجوعة نحو معطيها فإياك.
1: لكن كيف نلوم العين وهي مرآة ما فينا؟ إذا خانت فذلك لأن القلب سبقها. كأن عينك يوم العهد عارفة بما نوت فأبانت قصد مغناك.
0: إذن فالعين يا مولاي ليست مجرد جمال بل اختبار، تفتح باب العشق ثم تتركنا نختار وفاء أو وجع.
1: وهذا سرها وهذا خطرها يا شيخ، وهذا سبب أنني قلت إنها مصيدة العشق ومفتاح الشعر وأول الحكاية.

قوس على العين ونبل من هدبها، صورة لا تنفد، لكنها ليست قدرا أعمى. إن أخطأتك دعت، وإن أصابتك قيدتك بأدب العاشق لابع في الغالب. هنا يعلمنا القول أن الفتنة مكشوفة لمن يبصر، وأن الحرية لا تقاس بالنجاة بل بوعي الخطوة إلى الضوء

يا عينه ما الذي شاءت حواجبه فسددت نبلها رميا إلى المهج قوس على العين في أوتاره شرك إن لم يصبك دعتك العين بالدعج قد زينا وجه من في أنفه شمم غض الإهاب نقي الثغر ذي فلجِ

الملك بأن العين لا تفعل ما لا نرضى، نحن نبرزها إلى مقام الحكم علينا، فإذا قال القلب نعم تكف العين عن الاعتذار. وهكذا يغدو الغزل ميزانا للأخلاق، أسر طوعي واعتراف شجاع ودرس في أن العاطفة لا تعفي من البصيرة بل تستدعيها.

0: يا مولاي، أأنت واثق أن العين بريئة؟
1: لا يا شيخ، لكنها ليست وحدها المذنبة.
0: إذا تعترف، تعترف أنها تغري ثم تنسحب، تعد ثم تنكر، وتترك القلب وحده في ساحة بلا سلاح؟
1: أعترف بشيء واحد يا شيخ، أن العين لا تفعل ما لا نريده. هي لا تصطاد، نحن من نفتح الشراك، وحين نقول سددت نبلها، لكن أي نبل يصيب قلبا لا يتقدم؟

0: هي العين إذن يا صاحب، لسان يسبق اللسان، تقول ما تعجز الشفاه عن ستره.
1: يا عينه يا كنز كل ودادي، لما قد وقفت علي بالمرصاد؟ ما لي أدافع كل أمر غالب، وإذا رأيتك جئت كالمتهادي. عين ترى وكأنها في حجرها، تدعو إليها قلبي المتآدي. يا صاحب العين الجميلة، إنني مفتونك المشدود غير الفادي. يا صاحب العين الجميلة، إنني مفتونك المشدود غير الفادي. فاقبل ودادي، لا تكن متجاهلا، واقرب ولا تعمل على إبعادي. يا عينه، ما ذنب قلب الصادي؟ أنت التي أخلفتني ميعادي.
2: ويستمر اللقاء مع رواسي الكلم ومركى الأمير.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى، نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
2: موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم.

إن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيدا لنزع سلاح حماس. إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس في قطاع غزة. استمرار الانتهاكات والاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. سلطنة عمان تؤكد أن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 للصف الثاني عشر الاثنين المقبل، والأمن العام يدعو إلى الحفاظ على سلامة الجميع وجعل الفرح آمنا. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. هل هناك تعريف واضح محدد للعاطفة حين توصف وصفا عاما معقدا على أنها حالة نفسية وجدانية معقدة تنشأ داخل الإنسان تدفعه نحو شعور أو سلوك معين تجاه شخص أو شيء ما؟ في كتابه العاطفة المفرطة يقول ماوند، وهو رئيس تحرير سابق لملحق التايمز الأدبي، يقول إن الناس قد عبروا في مختلف الأزمنة عن أفراحهم وأطراحهم بطرق غريبة شائقة، وقد علقت المجتمعات أهمية متغيرة على التعاطف مع الآخرين ووضع الذات في مكانهم، على أن المشاعر القوية ظلت طيلة تاريخها الطويل تتعرض للهجوم من عدة جهات وصفت بأنها متهافتة أو شعبوية. يقول لقد دعا نقاد كبار في القرن الماضي إلى الموضوعية وكبح المشاعر، هاجموا الرومانسية وأنكروا أن يكون الشعر تعبيراً عن الشخصية أو فيضاناً تلقائياً لانفعالات قوية، لكن ذلك لم يقضي على سلطان العاطفة على النفوس اليوم كما في الماضي. ماونت يدافع عن العاطفية إزاء من يرون أنها تزييف للواقع الخارجي والوعي الداخلي على السواء، ومن يقول غير ذلك فهو ينكر الواقع الماثل ويحاول أن يهرب منه برسم صورة زائفة له. إن الحملة على العاطفية تتجاهل حقيقة نفسية مؤداها أن الناس عموما لا يكونون عاطفيين في كل لحظة، إنهم يراوحون حسب الموقف بين نداء القلب وأحكام العقل. إن الأعمال الفنية العاطفية سواء كانت كتباً أو برامج تلفزيونية أو مسرحيات تمنح الضحايا صوتاً يعبرون به عن معاناتهم ويخاطبون الرأي العام، وما إسرافها في العاطفية إلا خطوة ضرورية لإيقاظ الضمائر من غفوتها. يختم ماونت بنتيجة مؤداها أن العاطفة المفرطة ليست مجرد حافز على الفعل، إنما هي جزء لا غنى عنه من وجود الإنسان وجهازه النفسي والعقلي. إن المجتمع الذي يعجز عن استشعار العاطفة لابد أن ينكمش ويتضاءل ويفتقر.

يقول: لم يخذلني أحد، أنا الذي خذلت نفسي عندما جعلت الآخرين أهم من حياتي، راهنت على القلوب بينما كان يجب أن أراهن على نفسي، تركت أحلامي تنتظر، والآن أنا نادم، ليس لأن أحدا قد رحل بل لأني رحلت عن نفسي. يصمت الطبيب النفسي برهة وهو محتار بين ما يمليه عليه واجبه الطبي من خطوات الاستيعاب والمساعدة، وبين تجربته الإنسانية وفهمه للحياة من زاوية أنها أخذ وعطاء، وكما تدين تدان، وأن العلاقات الإنسانية ليست محسومة بين نقيضين، هناك دائما منطقة وسطى لمراجعة النفس ومحاكمتها قبل محاكمة الآخرين. سأله الطبيب: هل يمكن أن تذكر لي بعض الأمثلة عن حالات الخذلان التي تعرضت لها؟ فيجيب: ليس هناك شيء محدد، ولكن على سبيل المثال لقد قدمت الكثير في محيط العائلي من دعم مادي ومساندات معنوية، وكذلك على مستوى الأصدقاء والجيران، ولكني لم أشعر بالامتنان ولو لمرة واحدة. يسأله الطبيب من جديد: ما هو نوع الامتنان الذي كنت تنتظره أن يقر لك بالفضل كلما التقيت بهم، أم يردون إليك المال الذي أعطيتهم، أم يخصصوا من حياتهم وقتا يقضونه معك؟ قال: لا يكفي أن يرد لي قدرا من الاهتمام الذي أوليته لهم. ويسأل الطبيب على عجل: وما هي حاجتك لكي تستجدي اهتماما مصطنعا لا يفيدك بشيء؟ هنا توقفت لغة الكلام، نهض واقفا مادا.

وجهه إلى الطبيب يغالب نفسه ليسأل بغضب: وكيف لك أنت أن تساعدني؟ أجاب الطبيب على الفور: قلت لي إنك نادم على أنك رحلت عن نفسك، ولن يعيدك إليها إلا أنت. سامح نفسك أولا، ثم سامح الآخرين، واستأنف حياتك برضا وسلام. هذه وصفتي لك كإنسان، وهي بطبيعة الحال من دون مقابل مادي.

بينما ينعزل جيل بأكمله عن قراءة الكتب والروايات نتيجة وقوعه في الشبكة العنكبوتية التي تقوده عبر أليافها الدقيقة إلى مساحة شاسعة من الوهم والسراب واللا شيء، تأتي رواية الكاتب السعودي أسامة مسلم وهج البنفسج، وكأنها دعوة إلى دخول عالم القراءة من أوسع أبوابه، خاصة الفتيات الصغار، مقدما نموذجا لطفلة تدعى هيا ذات 12 عاما. كانت بطلة الرواية ترى أن القراءة مضيعة للوقت وأنها ليست بحاجة لها، خاصة في ظروف حياتها، حيث أن هيا تعيش في قصر لدى والد فاحش الثراء، وبالرغم من ثرائه فإنه لا يرى في ذلك الدلال منفعة لها، بل يرغب في تعليمها أمورا كثيرة أهمها الاطلاع والقراءة. وهذا عكس شخصية الابنة تماما التي ترى أن الملابس والطعام واللعب الثمينة هي الأولويات من وجهة نظرها. وفي ذات يوم يقرر الأب أن ينتقل للعيش في منزله القديم، هو المنزل الذي عاش به طفولته وذكريات مراهقته بعيدا عن الثراء. يقع ذلك المنزل في قرية صغيرة، كانت الحجة بأن القصر يحتاج إلى الكثير من أعمال التشييد. وبعد أن وصلت هيا إلى منزلهم القديم، طلب منها والدها أن تقوم بتوزيع الكعك والخبز على الفقراء والمحتاجين من أبناء القرية بمساعدة مربيتها. تقوم هيا بما طلبه منها والدها وتقابل السيد أمين، الرجل العجوز الذي يسكن في إحدى ضواحي القرية، يمتلك مكتبة عتيقة تحتوي على كنوز من الكتب الثرية. يبدأ الرجل العجوز بشرح محتويات المكتبة، وفي كل مرة يعطيها كتابا تقرأه. من هنا ينتاب هيا شعور غريب كلما شعرت أن بين السطور ما يمكن مقارنته بحياتها وحياة شخصيات الروايات، الأحداث المحيطة بهم، وأحيانا تشعر وكأنها في حلم وهي تتابع سرديات النصوص، تتخيل الأماكن كما لو كانت موجودة فيها، وأبطال الرواية كما لو أنها تعرفهم عن قرب. هنا تتجلى مقولة الأديب المصري محمود عباس العقاد بأن الحياة الواحدة لا تكفي، ويقصد بها الحياة التي تجعلك تعيش من خلال الروايات أكثر من حياة في آن معاً.

يقال جاء رجل لسقراط الحكيم ليخبره أمرا بحماس شديد. هل تعرف ماذا سمعت عن أحد تلاميذك؟ أجابه سقراط: قبل أن تتكلم أريد أن أسألك 3 أسئلة. قال الرجل: وما هي؟ أجابه: هو اختبار يجب أن نجريه لتصفية ما سوف تقوله. السؤال الأول: عن الحقيقة، هل أنت متأكد من أن ما ستقوله لي حقيقي؟ أجاب الرجل: لست متأكدا. السؤال الثاني: هل ما ستقوله لي للخير؟ فأجاب: لا، بل على العكس. قال سقراط: حسنا، ستقول لي إذن خبرا سيئا حتى لو لم تكن متأكدا من صحته. ومع ذلك لنجرب السؤال الثالث: هل ما ستقوله لي سيعود علي بالفائدة؟ أجاب الرجل في خجل: لا، ليس له أي فائدة. فرد سقراط: ما دام ما تريد قوله لست متأكدا من حقيقته ولا هو للخير وليس له فائدة، فلماذا تريدني أن أسمع؟ سقراط هو الذي قال ذات مرة: لقد منحنا أذنين اثنتين وعينين اثنتين ولسانا واحدا، وفي ذلك دلالة على ضرورة أن نسمع ونرى أكثر مما نتكلم. هو القائل: ابحث دائما عن الحقيقة ولا تتبع القطيع. لا يمكنني أن أعلم أي أحد أي شيء، كل ما يسعني فعله هو حثهم على التفكير. وحتى تعثر على ذاتك ابدأ بالتفكير في نفسك، ومن لا يرضى بما لديه لن يكون راضيا إطلاقا بما يتمنى الحصول عليه.

في لحظات من الحكمة وربما الملل أو المكاشفة مع النفس، يخاطب الكاتب أيامه المتبقية على شكل رسالة قصيرة وعميقة، يقول: إلى أيام المتبقية، مري بسلام، أنا لا أطلب فرحا ولا حتى أمل، فقط مري بهدوء. أنا لم أعد ذاك الشخص الذي يستطيع الوقوف كلما سقط، السقوط الآن يرهقني والوقوف صار يؤلمني، فإن كان لابد من المرور فمري بخفة بلا صخب بلا ألم، كوني رحيمة بي، فأنا أقاوم من زمن طويل ولم يبقى في إلا بقايا إنسان يحلم بالسكينة. ماذا يعني أن يبلغ إنسان ما هذا الحد من طلب السلام وكأنه يكمن في تجنب الحياة ذاتها بكل ما فيها من حيوية وتفاعل؟ وهل ينتظر في المقابل ردا يريحه من أيامه المتبقية؟ قد يعبر شخص آخر عن سلامه الداخلي فيقول: يكفيني أن كل ما منحته في حياتي كان صادقا حقيقيا ومن أعماق قلبي، لم أوهم أحدا بمكانة مزيفة ولا شعور غير حقيقي، ولم أهب كامل طاقتي لغرض أو مصلحة خاصة بي، حتى سلامي أضع فيه كل المودة والود واللين، وهذه أكبر انتصاراتي. هناك من في داخله الكثير مما يمكنه قوله بأعلى صوت مثل الكاتب والفيلسوف كافكا، ولكنه يقول: أنا مليء بأشياء لا يمكنني قولها، وأشياء لا يمكنني نسيانها، وأشياء لا أحد يفهمها، ولذلك ألوذ بالصمت كحل أخير.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة

0: العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
1: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. 343 مشروعا تم البدء بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيدا لنزع سلاح حماس. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للصف الثاني عشر الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة مساء. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أعلنت الحكومة أن 343 مشروعا من أصل 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي بدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن إنجاز المشاريع وتنفيذها يسير وفق ما هو مخطط له وضمن الجداول الزمنية المقررة. وأظهر تقرير النصف الأول من العام لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني الذي يغطي الفترة من 2026 إلى 2029 أن المشاريع تخضع لمتابعة دورية للوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تنفيذها وفق الخطط المحددة. ويشمل البرنامج التنفيذي الثاني 394 مشروعا تنفذ على مدى 4 سنوات، فيما جرى البدء بتنفيذ 343 مشروعا منها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن نحو 100 قرار اتخذتها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي تخدم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. هذا وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت اليوم أن ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز بدون وقوع إصابات، وحملت المسؤولية مع اندلاع الحرب عقب غارات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 من شباط أغلقت طهران مضيق هرمز الذي يمر عبره في أيام السلم خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال، وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وفي وقت لاحق اليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أصيبت بمقذوف قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تم احتواؤه من دون وقوع إصابات. ولم يتضح ما إذا كانت الوكالة البريطانية تتحدث عن ناقلة النفط التابعة لأدنوك أو أن المقصود سفينة أخرى. هذا وتتسارع الاتصالات بشأن أزمة مضيق هرمز وسط تأكيدات أمريكية وإيرانية على إحراز تقدم في المفاوضات وتوقعات بالتوصل إلى اتفاق قريب يعيد فتح الممر أمام حركة الملاحة التجارية. يأتي ذلك بالتزامن مع حديث عن وقف لإطلاق النار بانتظار موافقة طهران النهائية على صيغة

0: الاتفاق. وقالت سلطنة عمان إن المفاوضات مع إيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز تجري في أجواء إيجابية وبناءة، لكنها استنكرت الهجمات المتكررة على السفن فيما تواصل طهران فرض حصارها على الممر المائي الحيوي. ونددت الخارجية العمانية في بيان بالاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. إلى التفاصيل.
1: يقترب مضيق هرمز من إعادة الفتح مع تسارع الاتصالات بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية وسط تأكيدات أمريكية بإحراز تقدم في المفاوضات وتوقعات بإعلان اتفاق في وقت قريب. وبحسب مسؤول أمريكي، سترفع واشنطن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق يضمن استئناف حركة الشحن التجارية دون عوائق، على أن تظل الإجراءات الأمريكية مرتبطة بمدى التزام إيران بتعهداتها. وتعززت فرص التوصل إلى الاتفاق بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي إنه قد يعلن اليوم أو غدا، موضحا أنه يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و 60 يوما، على أن تشهد هذه الفترة إعادة فتح مضيق هرمز. وفي طهران أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده ستلتزم بتعهداتها إذا التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها، نافيا تقديم تنازلات لواشنطن مقابل رفع الحصار البحري. ونقل موقع إكسيوس عن دبلوماسي مشارك في الوساطة أن الاتفاق ينتظر حاليا موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني، فيما أفادت شبكة أخبارية نقلا عن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات بأن سلطنة عمان وافقت على إطار اتفاق مع إيران لإعادة فتح المضيق بصورة مؤقتة. ويأتي ذلك بعدما تحول مضيق هرمز إلى محور رئيسي في المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب.
0: وبشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال رئيس جوزيف عون إن الجولة السابعة من المفاوضات بين الجانبين في روما أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى، معربا عن أمله في أن تترجم النتائج قريبا إلى خطوات عملية. وأوضح عون خلال جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة أن المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية تناولت وقف إطلاق النار وهدم وجرف المنازل والحدود وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية. وفي المقابل لم تحسم الجولة الأخيرة ملف المناطق التجريبية، إذ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الرئاسة اللبنانية أن بيروت تمسكت بالانتقال إلى مناطق جديدة، بينما أصر الجانب الإسرائيلي على استكمال التحقق من الوضع في منطقتين سبق أن انتشر فيهما الجيش اللبناني. وفي تطور متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني أن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة لدول محتملة للمشاركة في قوة تتولى التحقق من نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن واشنطن ستتولى اختيار الدول المشاركة وقد تضم المهمة أكثر من دولة. ومن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية نتحول إلى قطاع غزة، حيث أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب القطاع، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار شرق شارع صلاح الدين وسط القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا قرب بلدة عالين غرب رام الله، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما تسبب بأزمة مرورية. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب غرب جنين عبر بوابتها الغربية عقب إغلاق مداخلها بالسواتير الترابية، وشرعت في مداهمة عشرات المنازل وإجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين واحتجاز عدد منهم لساعات. المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد إبراهيم الطراونة.
2: في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين، أصيب فلسطينيون بجروح مختلفة في هجوم لمستوطنين متطرفين على بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة عدة أشخاص جراء اعتداء مستعمرين عليهم بالضرب في بيت فوريك. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون خلال شهر تموز الماضي 2256 اعتداء ضد فلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 798 اعتداء. إلى ذلك هاجم مستوطنون متطرفون يهود منزلا فلسطينيا شرق مدينة بيت لحم، فيما اقتحم آخرون مناطق عدة في المدينة. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان بأن مستوطنين هاجموا منزل مواطن في منطقة إسكان الجامعات وحطموا زجاج نوافذه بالكامل. من جهتها واصلت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تجريف المزيد من أراضي بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لصالح إقامة البؤرة الاستعمارية التي أقيمت مؤخراً. وأفاد مجلس بلدي سنجل في بيان بأن عددا من آليات الاحتلال تواصل منذ أيام أعمال تجريف في منطقة غرابة شمال غرب البلدة لصالح توسعة البؤرة الاستعمارية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي المواطنين. ولفت إلى أن هذه البؤرة تنطلق منها اعتداءات المستعمرين الإرهابيين الذين يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
0: وفي اليمن قتل 10 أشخاص بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان في هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية وأحياء سكنية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب. وتأتي الهجمات غداة مقتل 58 من القوات الحكومية في أعنف تصعيد يشهده اليمن منذ سنوات. وفي ظل التصعيد دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غرونبرغ الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الأعمال التي قد تؤدي إلى رد عسكري، محذرا من أن البلاد تواجه خطرا متزايدا لاندلاع صراع واسع النطاق. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي ل 397 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة الماضية، فيما قتل 3 أشخاص بينهم طفل وأصيب 3 آخرون جراء غارات روسية استهدفت شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف. وشهدت كييف عشرات الانفجارات وسط تحذيرات من هجمات بصواريخ باليستية، فيما أفادت مصادر أوكرانية بعدم اعتراض أي صاروخ روسي نتيجة نقص الصواريخ الاعتراضية. ويتزامن التصعيد مع إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف خصوصا عائداتها من قطاع الطاقة. وعودة إلى محلياتنا، حيث قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر يوم الاثنين المقبل. وبينت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيه.جو، وأضافت أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة مساء للإعلان عن نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل. هذا ودعت مديرية الأمن العام الأردنيين إلى الاحتفال بوعي تزامنا مع بدء حفلات تخرج الجامعات واقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدة أن سلامة المواطنين أولوية. وقالت المديرية في منشور عبر منصة إكس إن الاحتفال لا ينبغي أن يتسبب بإغلاق الطرق أو إطلاق العيارات النارية، داعية إلى الحفاظ على سلامة الجميع وجعل الفرح آمنا للجميع. دعت وزارة العمل اليوم أصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من فترة قولنة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة من جميع الجنسيات والتي تنتهي في 30 من أيلول المقبل. وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن فترة قولنة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة والتي أقرها مجلس الوزراء في حزيران الماضي تبقى منها 53 يوما فقط، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تمديد لهذه الفترة، كما لن يكون هناك أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء. وأشار إلى أن الوزارة ستكثف الزيارات التفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع المحافظات لضبط العمالة غير الأردنية وتسفيرها. تستكمل هيئة تنظيم النقل البري اعتبارا من يوم غد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات بإطلاق خطي جرش إربد وإربد الزرقاء. ويشمل التشغيل التجريبي تشغيل خط جرش إربد بواسطة 15 حافلة كبيرة، فيما سيعمل على خط إربد الزرقاء 42 حافلة متوسطة وفق أحدث المواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة، بما يضمن توفير خدمة نقل عام آمنة ومنتظمة وعالية الكفاءة. وأكدت الهيئة أن جميع الحافلات جهزت بأعلى معايير السلامة والراحة وزودت بأنظمة تتبع إلكتروني ودفع إلكتروني، بما يضمن الالتزام بمواعيد الرحلات والترددات التشغيلية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر تجربة تنقل أكثر راحة واعتمادية بين المحافظات. وأعلنت الهيئة في إطار التوسع المتواصل في شبكة النقل المنتظم عن مواصلة تدشين خطوط جديدة خلال الأيام المقبلة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. ٣٤٣ مشروعا تم البدء بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيدا لنزع سلاح حماس. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للصف الثاني عشر الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة مساء. من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء مزيد العرمان، محمد إبراهيم الطراونة، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيون.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد.

إخراج علاء رباغة، نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. ضبعة، قلعة الخير ومحطة الحجيج. عمان أنت عروس الكون، عمان وسبعة الشم زينات وتيجان، عريقة أنت في التاريخ إن ذكرت يفوح من ذكرها عطر وريحان، في صفحة المجد اسم ظل يكتبه بأحرف سطرت مذ كان إنسان، على التلال منارات الهدى رفعت وللحضارات آثار وعمران. الهوى عمان والمجد والتاريخ كما يصفها الشاعر مصطفى أبو الرز الذي تنقل في محبتها وفي ذكر تلك السيرة والذاكرة فيها، وتمتد عمان بحضورها وتوسعها ليكون حضور هذا التاريخ حتى في أبعد المناطق فيها، هناك حيث تكون محطة البوح والتذكار على مرمى التفاتة من جبالها، هناك في قرية ضبعة التي تقاوم النسيان لتبقى حاضرة كواحد من الأمكنة التي تحتفظ بجانب من تاريخ عمان وذاكرتها. أول الحديث عن قرية ضبعة يكون بالمرور على موقعها وتفاصيل جغرافيتها وتحديد معاني تسميتها، ليكون البوح عنها وحولها بما يليق بتاريخها وسيرتها وذاكرة الترحال والاستقرار فيها. هناك على الطريق الصحراوي بين القسطل والقطرانة تقع قرية ضبعة على مسافة 120 كيلومترا جنوب عمان، حيث تتبع إداريا إلى لواء الجيزة من محافظة العاصمة عمان، وتبعد عن الجيزة باتجاه الجنوب الشرقي 11 كيلومترا، ويقدر عدد سكانها بحوالي 1561 نسمة. وتقع قرية ضبعة التي تجاورها قرية ضبيعة وكأنهما توأمان ضمن حدود بلدية العامرية في لواء الجيزة
التي تم استحداثها في عام 2007، ويحد أراضي العامرية من الشمال والشمال الشرقي أمانة عمان الكبرى، ومن الجنوب والجنوب الشرقي بلدية أم الرصاص، ومن الشرق منطقة صحراوية، ومن الغرب بلدية الجيزة، وتضم كلاً من مناطق العامرية والعرين والزميلة والإخريم وخان الزبيب والذرة والخالدية وضبعة وضبيعة وبريك وجيال. ويسود المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة طوال العام، ويصل متوسط هطول الأمطار إلى 150 مليمترا سنويا. على حد الصحراء تتربع قرية ضبعة، لكنها تجاور الحياة والحركة والترحال بجانب الطريق الصحراوي الذي يفضي إلى جنوب الأردن. وأكثر ما يميزها قلعتها التي عرفت على مر الزمن باسم قلعة ضبعة، وتختزن في جدرانها وحجارتها ذاكرة الرحالة والحجاج والجنود وسيرة الأهل الذين استقروا حولها هناك في ضبعة. ولكن كتاب تاريخ ضبعة بقي حافلاً بقصص عرفت عن المكان وكشفت الكثير من أسراره، فقد كان اسم المنطقة قديماً خان قياد، حيث ورد الاسم محرفاً في بعض المصادر التي ذكرته بالباء واللام قبال. واسم ضبعة لغوياً منسوب إلى الضبع، نوع من السباع، أو ناحية، أو سنة شديدة مجدبة. وقد تكون التسمية أطلقت على المنطقة لكثرة الضباع فيها. وهناك أماكن عرفت باسم ضبعة أيضاً في فلسطين ومصر وبعض البلاد العربية، ويرجع سبب التسمية فيها لوجود مغائر كانت مأواً للضباع. كما عرفت قلعة ضبعة الشهيرة في القرية بعدة أسماء بالإضافة إلى قلعة ضبعة، إذ تشير بعض كتب الرحالة إليها باسم قلعة زرقة، ومصادر أخرى تذكرها بقلعة البلقاء كواحدة من محطات مرور الحجاج في طريقهم إلى الديار الحجازية المقدسة. هذه القلعة التي اشتهرت بها ضبعة تعرف بأنها قلعة ضبعة العثمانية، هي واحدة من المحطات التي أقيمت على درب الحج الشامي في عهد السلطان سليمان القانوني الذي حكم في الفترة بين عامي 926 و974 للهجرة، الموافقين ل 1520 و1566 للميلاد، حيث يشتمل الموقع بالإضافة إلى القلعة على خزانين للمياه. وتوجد على أحد جدران القلعة في ضبعة لافتة كتب عليها: قلعة ضبعة، قلعة عثمانية، شيدت في عهد السلطان سليم الأول الذي حكم بين عامي 1517 و1520 لتوفير الحماية لقوافل الحج الشامي. جدد بناءها أمير الحج عثمان باشا عام 1768 للميلاد، وبعد إنشاء الخط الحديدي الحجازي استخدمت القلعة من قبل حراس سكة الحديد. ويقع حصن قلعة ضبعة إلى الشرق من طريق الحج في منطقة زيزياء الجيزة، ويبعد حوالي 6 كيلومترات ونصف الكيلومتر إلى شرق من الطريق الصحراوي، وتفصل مسافة الكيلومتر الواحد بينه وبين محطة القطار. وفي وصف هندسة ومعمار قلعة ضبعة يشار إلى أنها تتخذ شكلاً مربعاً طول ضلعه 25 متراً، وقد تكون أقيمت فوق بناء سابق لها يعود إلى العصر الإسلامي المبكر، كما يستدل على ذلك من عتبة أعيد استعمالها كمادة للبناء في القلعة.
وقد شيدت القلعة من كتل حجرية جيرية متفاوتة الأحجام، كما أنه فتح في أسوار القلعة المحيطة وعلى ارتفاع 4 أمتار من مستوى سطح الأرض فتحات ضيقة، وأقيم فوق الأسوار شرف مدرجة، إضافة إلى أنه قد دعمت أركان القلعة بأبراج مربعة أكبرها البرج الذي يقع في الزاوية الجنوبية الغربية وتبلغ أبعاده 4 أمتار في 4 أمتار، وتدعم السور الغربي دعامة بارتفاع 5 أمتار. ويتم الدخول إلى القلعة عبر بوابة فتحت في منتصف السور الشرقي، يتقدمها رواق غير عميق، وتؤدي هذه البوابة إلى ممر مربع إيوان بجانبيه مقاعد حجرية، حيث يطل الممر على ساحة مركزية مرصوفة أبعادها 9 أمتار في 9 أمتار، تحيط بها 7 غرف مسقوفة بأقبية برميلية باستثناء الممر والإيوان الذي يقابله في الجهة الغربية. ويتم الصعود إلى الطابق العلوي بواسطة سلالم حجرية أقيمت بمحاذاة الغرفة الشمالية، وفي داخل البرج الشمالي الغربي يوجد سلم يؤدي إلى الطابق الثاني من البرج، وقد زود الطابق العلوي ب7 مزاريب لصرف مياه الأمطار إلى بئر حفرت في وسط الساحة المركزية، وتتخذ هذه البئر شكل قنينة ولها فوهة ثمانية قطرها 2 متر. وتشير الكتابات التاريخية إلى أنه تم تحديد تاريخ بناء القلعة بالقرن 16 للميلاد بعد مقارنة معمار القلعة بأبنية مماثلة من الفترة نفسها توجد في القطران ومعان، حيث إن هناك العديد من العناصر المعمارية المتشابهة بين قلعة ضبعة والأبنية التي في القطران ومعان، كتمديدات مياه الأمطار ورمايات السهام والأسقف ذات نظام التطنيف والمخطط العام للطابق الأرضي، علما بأن قلعة معان أرجع تاريخها إلى زمن سليمان القانوني بناء على نقش موجود على المدخل الرئيسي للقلعة. ثرية هي قرية ضبعة بتاريخها وبموقعها المميز وبحضورها كمحطة على درب الحج الشامي، حيث إنها تجمع بين الأهمية التاريخية من خلال القلعة الأثرية وخزانات المياه فيها والتضاريس الطبيعية الجميلة في الأودية المحيطة بها. وقد ذكر الرحالة المسلمون ضبعة باعتبارها منزلاً من منازل الحج الشامي، ففي تعداده لهذه المنازل ذكرها الحربي محرفاً اسمها من قياد إلى قبال، حيث قال: ومن دمشق إلى الصنمين، ومن الصنمين إلى أذرعات، ومن أذرعات إلى الزرقاء، ومن الزرقاء إلى القسطل، ومن القسطل إلى قبال، ومن قبال إلى بالعة، ومن بالعة إلى الحفير، ومن الحفير إلى معان. كما مر بضبعة ابن طولون الصالحي في رحلته إلى الحج عام 929 للهجرة الموافق لعام 1514 للميلاد، ذاكرا إياها بقوله: ثم رحلنا فمررنا على خان خراب يسمى خان قياد وقت الغداء، ثم على وادي الشوفة سواقة. وأيضا مر بها الجزير وذكرها في منازل الحج قائلا: ثم يرحل من رأس بلاطة فيمر خان قياد سحرا وينزل الركب وقت العصر بخان القطران القطرانة. تمر سنوات طويلة على قرية ضبعة
ولكنها تبقى صامدة أمام التغيرات التي طالت المنطقة على مر الزمن، حيث ترد في كتابات الرحالة والمستشرقين الذين مروا على الأردن في القرون الحديثة. فيذكرها الرحالة السويسري بيركارت مؤرخا مروره بها بأنه كان في 22 من شباط عام 1898 للميلاد، ويكتب عنها بأنها تقع على أرضية الوادي المسطح، وهي عبارة عن مبنى حديث مع نقش من العام 1180 للهجرة الموافق ل 1766 للميلاد، بجانبها صهريج كبير. وقال عنها أيضا: وقلعة البلقة، وهي محطة للحج السوري، يطلق عليها البدو قلعة رميدان، مساحتها 657 مترا مربعا. ثم يضيف: رحلة ليوم واحد، قلعة زرقة هي قلعة البلقاء، من قلعة الضبعة إلى القطرانة. ويعطي وصفا آخر بقوله: قلعة ضبعة 23 24 من شباط عام 1898، من قلعة ضبعة الاتجاه العام جنوبا على طول طريق الحج فوق وادي بريق الذي يمتد إلى الشمال الغربي عند 60 درجة، والذي يندفع إلى أعلى في الاتجاه نحو الجنوب والجنوب الشرقي نحو الجبال في الجنوب الشرقي، جبل بريق، التل اليمين واليسار. لا تتوقف الكتابة حول ضبعة التاريخية عند الحجاج والرحالة والمستشرقين، لكنها تحضر أيضا في الوثائق العثمانية، ونجد بعضا من ذاكرتها العتيقة في كتاب الأردن من خلال وثائق الأرشيف العثماني لفاضل بيات، الذي يورد ترجمة لوثيقة عثمانية تشير إلى قلعة ضبعة التي كان اسمها حاضرا في فترة متقدمة، كانت تعرف باسم قلعة البلقاء، كما أن اسم ضبعة كان معروفا في عام 1571 للميلاد. وهذا يعني أن اسم ضبعة لا هو حديث ولا هو غريب. وفي هذه الوثيقة يبلغ قنصو بيك الإغزاوي أمير سنجق الكرك وسنجق عجلون وأمير الحج من مركز الدولة العثمانية عن وجود بركة محيطها 70 ذراعا في المنزل المعروف بضبعة بطريق الحج، وكانت تعلوها في السابق قلعة تسع أمتعة الحجاج كلها. وهذه إشارة إلى مهمة من مهام قلاع الحج، وهي حفظ أمانات الحجيج ومتاعهم، ويشير إلى وجود سد لهذه البركة، وأنها كانت تغطي حاجة العشائر البدوية لحوالي 4 أشهر. ويصف حال القلعة بأنه قد تهدم الجزء العلوي منها وطلب تعمير وترميم القلعة. وفي ذات الوثيقة بطريقة التوقيع أو مشروحات صاحب الشأن على الكتاب، آمر إلى والي الشام بإرسال خبراء للتأكد من حاجة القلعة والبركة للترميم والتعمير وكيفية إجرائه وكلفته. ويرد في موقع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني حول محطة قطار ضبعة بأنها أول محطة في الصحراء الأردنية، وتقدر مساحتها 9 دونمات تقريبا، وهي من محطات الصنف الثالث، وتستند إلى قلعة عثمانية تبعد عنها مسافة 1 كيلومتر غربا. ومعظم المحطات الصحراوية تستند إلى قلاع وبرك ماء ضخمة لتأمين الحماية ومصدر الماء. وإلى جانب المحطة توجد مقبرة كبيرة، ولدى التحقيق حولها تبين أنها تضم رفات العديد من العمال الذين تعرضوا لأوبئة ممن كانوا يعملون في السكة.
وضمت كذلك رفات العديد من أهالي المنطقة، كما ظهر ذلك من خلال الشواهد الموجودة على القبور. وتورد بعض المصادر هذه المحطة باسم البلقاء. إضافة إلى محطة ضبعة، هناك العديد من المحطات والممتدة على طول الخط الحديدي الحجازي، مثل

0: ومعان وبير الشيدية الأبيض وبطن الغول والمدورة ومحطات الفرع الجنوبي مثل السمنة والمريغة ورأس النقب. وتشير ذاكرة منطقة ضبعة إلى أن البئر الموجودة في قلعة ضبعة كانت ذات أهمية بالغة للحجاج يتزودون منها بالمياه في أثناء رحلتهم لأداء الفريضة في الحجاز، كما أنها كانت محفزاً للاستقرار والإقامة قربها قديماً وحديثاً. فقد أقام في ضبعة بعض عشائر الفايز عمروا مساكن لهم فيها، وأصبحت تجمعاً سكانياً خلال القرن العشرين الميلادي، حيث بلغ عدد سكانها في عام 1994 264 نسمة، وارتفع هذا العدد حسب إحصاء عام 2004 إلى 588 نسمة. ويستمر التوسع والإعمار فيها ليبلغ حوالي 1561 نسمة حسب الإحصاءات السكانية الحديثة للمقيمين في القرية. تلك هي قرية ضبعة، ما زالت حافظة لتاريخها وذاكرتها، تسير بخطوات الخير والحياة قرب قلعتها ومحطة القطار فيها، وتحن إلى الأهل الطيبين المقيمين هناك بكل قيم الأصالة والخير والتعلق العاشق لأرضها ولحميمية الحياة فيها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: مستمعينا الكرام في الوطن العربي الكبير، أهلا وسهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات عربية. اسمحوا لنا في البدايات أن نرحب بالأعزاء والزملاء من إذاعة صوت العرب الإذاعة المصرية. أهلا وسهلا بك الإعلامية عبير ظلام وضيفتك في الاستوديو الأستاذة الدكتورة عزة محمد مسعود، وهي أستاذة الدراسات السياحية وعميد المعهد المصري للسياحة والفنادق هنا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أسعد بأن أبث لكم تحيات فريق العمل، والتي نبدأها بمعية خالد الجبور من قسم التبادلات البرامجية والإخبارية، وبالإشراف الهندسي المهندس محمد عبيدات، وأسعد أن أكون معكم في الإعداد والتقديم وفاء أبروس. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والتي نتشاطرها مع الزملاء في الإذاعة المصرية، باسمكم جميعا دعوني أرحب بضيوفي في الاستوديو، مع الشكر الموصول لحضورهم معنا وإثراء هذا الأثير، سعادة الأستاذ نبيه ريال وهو رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، والأستاذ محمد القاسم الخبير السياحي. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم معنا. حديثنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، والذي سوف نتناول فيه الحديث حول التنوع السياحي بين كلا البلدين، فالتنوع السياحي مستمعينا يعتبر أحد الركائز الأساسية التي تسهم في تعزيز مكانة الدول على الساحة العالمية، لما له من دور محوري في جذب مختلف أنماط السياح وتلبية اهتماماتهم المتباينة. هنا وفي هذا السياق وعلى وجه الخصوص يبرز كل من الأردن وجمهورية مصر العربية بوصفها أهم أبرز الوجهات السياحية في المنطقة العربية. هنالك ثراء استثنائي في تلك المقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية. لنتحدث أكثر وأكثر ضمن هذا السياق، ولنستمع لبيوتات خبرة معنا في الاستوديو، ولنبدأها بمعية سعادة الأستاذ نبيه ريال حتى نتحدث ما المقصود وماذا ننوي من خلال هذه الحلقة لمفهوم التنوع السياحي.
3: مساء الخير جميعا، وأهلا وسهلا بمكملين سياحيا في مصر. يعني أنا نعتبر مصر مكمل سياحي للأردن، ولا نعتبرها منافس أكيد. يعني التنوع السياحي بالأردن، بلا شك الأردن فيها من التنوع السياحي من مختلف الأنماط ومن مختلف التجارب السياحية اللي ممكن السائح يعيش فيها. يعني إذا بدأنا بالسياحة التقليدية، السياحة الثقافية، طبعا الأردن غني بالحضارات الثقافية، عندنا سياحة دينية غني بالمواقع الدينية سواء المسيحية أو المواقع المسلمة، وفي 5 مواقع بالواقع بالأردن تم اعتمادها من قبل الفاتيكان لما نسميه الفيث توريزم، السياحة الدينية. سياحة المغامرات، الأردن متنوع بسياحة المغامرات بكافة أشكالها، سواء في تسلق الجبال، سياحة الدراجات، سياحة التخييم وغيرها، سياحة الشلالات زي وادي الموجة بغيره. كمان السياحة اللي مسميها الكلتشر اللي هي الثقافات المتعددة، وعندنا بهذا المجال مواقع سياحية تعتبر متميزة وغير موجودة في كثير من دول العالم. لو حكينا عن البتراء وهي ثاني عجائب الدنيا السبع، لو تحدثنا عن البحر الميت اللي هي أخفض نقطة على وجه الأرض، لو تحدثنا عن وادي رم اللي هي أكبر صحراء متنوعة موجودة في الجزء الشرقي من العالم، لنفوت كمان على السياحة الجيولوجية. كنا نتحدث عن السياحة الجيولوجية التي تعتبر الأردن متحف جيولوجي بالواقع، وأنه أحد الخبراء البريطانيين تحدث عن سياحة الجيولوجية بالأردن أن أنت مش بحاجة تحفر بطبقات الأرض حتى تتعرف على مكونات طبقات الأرض كسياحة جيولوجية، والسياحة العلاجية وغيرها من التنوع. فبالتالي عندما ننطلق في حملات تسويقية لتسويق الأردن دائما نركز على نقطة مهمة، التنوع والتنوع والتنوع، أن كل رغبات السائح كل ما بده يا السائح ممكن يجده بالأردن، وممكن يجد مادة مهمة سواء كان بمختلف الأعمار بمختلف أطياف المجتمع، السياحة العائلية وغير ذلك. علشان هيك إحنا أنا بدأت حديثي وأنا سعيد أني أكون مسموع كمان عربيا وخاصة بإذاعة صوت العرب الحبيبة، أن نحن ومصر قد نتنافس مع كثير من الدول العربية سياحيا، لكن نحن ومصر نعتبر حالنا نكمل بعض سياحيا. فبالتالي اللي بنسميها following Jesus footsteps، هي اتباع خطوات المسيح بدخوله على مصر وتكميله للمنطقة الأردن ثم فلسطين، فهذا بنعتبره تكامل، تكامل بحري عن طريق القنوات المباشرة ما بين العقبة الساحلية على البحر الأحمر والغردقة وطابة وغيرهم، فهذا التكامل في الممرات البحرية. عندما نتحدث عن التكامل مع مصر نتحدث عن التكامل بالسائح اللي بده يجي يشوف حضارات متكاملة، بداية بالحضارات الفرعونية واستكمالا بحضارة الأنباط الموجودة عندنا، فدائما نحن ومصر مكملين لبعض ولسنا منافسين.
2: نعم. إذن أيضا يشاركني الأستاذ محمد القاسم وهو الخبير في الشأن السياحي، والحديث عن التنوع هنا نحتاج إلى ساعات وساعات إذا ما أردنا وصف واقع الحال لهذا المفهوم ولهذا المصطلح. أستاذ محمد.
4: ستي يعطيك العافية، وكمان منأكد على شكرنا اليوم بوجودنا بالستوديو وأيضا مشاركتنا مع أخواننا في مصر العزيزة. بأكد اللي حكى أخوي سعادة السيد نبيه فيما يتعلق موضوع التكاملية بيننا وبين مصر. اليوم يعني نحن ننظر إلى مصر الشقيقة كبقعة تكاملية إذا بدنا نحكي عن المنتج السياحي. التنوع الموجود في المملكة الأردنية الهاشمية، أنا أعتقد إنه المملكة قد تكون مساحة صغيرة إذا بنحكي عن الأرض، ولكن طبوغرافيا عالية ومتنوعة جدا. المنتج السياحي أو المعروض أو التنوع في أنماط السياحة اليوم الموجود في المملكة عالي جدا، وأعتقد إنه من أحد أبرز الوجهات السياحية اللي ما بتلاقيها إنك بتطلعي من منطقة إلى منطقة خلال ساعة أو ساعتين، بتتغير طبوغرافيا كامل، بتغير المنطقة، بتطلعي من جبل بتروحي على غور، من غور بتطلعي على صحراء، من صحراء بتروحي على شاطئ. اليوم أنا أعتقد إنه السياحة في الأردن قطعت شوط مهم، ولكن علينا استكماله. التنوع مثل ما حكى أخوي نبيه موجود، سياحة دينية لدينا يعني موجودة ومتمركزة، السياحة الثقافية والتاريخية لدينا، ميزات فيما يتعلق بالسياحة الطبية تعتبر أكيد المملكة تعتبر من أحد أهم الوجهات الطبية للسائح العربي خلينا نحكي وحتى الأجنبي، وهذا ملف علينا استكماله والعمل على تعزيزه. السياحة الاستشفائية أيضا اليوم لدينا فرص كبيرة فيها، وجود البحر الميت، وجود خلينا نحكي نحن نسميه الويلنس توريزم، في عنا وادي رم مكان رائع طبيعي فيما يتعلق بالسياحة الاستشفائية، بالإضافة للنابية الحارة، سياحة المغامرات بدأنا فيها، وأيضا حكيت التنوع الطبوغرافي الموجود عندنا بيعطي مساحة واسعة للكثير من أنماط سياحة المغامرة. في عنا سياحة الطعام،
2: نعم.
4: اليوم أصبحنا أيضا نحن يعني بدأنا فيها، وإن شاء الله أنه نبدأ نستثمر فيها أكثر سواء بعمان أو بالمجتمعات المحلية، وذلك للتنوع الموجود لدينا. هناك تكاملية، قد نكون نحن في بعض أنماط وأنواع السياحة متقدمين أكثر. أيضا في مثلا بعض أنماط السياحة موجودين أخوانا مصر، أيضا هم يعني عندهم تعزيز ونفسية أكبر إلى آخره.
2: نعم.
4: لكن ننظر إلى الموضوع بتكاملية بتكاملية وليست تنافسية، منكمل بعض وهناك فرص عديدة أعتقد أنه ممكن استثمارها.
2: نعم. إذن مستمعينا الكرام، لنعود ولنتحدث حول عراقة ذلك التاريخ الإنساني، الحضارة الفرعونية العظيمة والتي تركت إرثا خالدا يتمثل في الأهرامات، في المعابد، إلى جانب نهر النيل الذي يشكل محور الحياة عبر العصور، وتنوع هذه البيئات السياحية، السواحل البحرية، الصحارى، وأيضا الواحات. فلك الحديث الزميلة العزيزة عبير ظلام وضيفتك المتخصصة في استوديوهات صوت العرب الإذاعة المصرية.
5: دعونا نبدأ في محاور هذه الحلقة متحدثين حول السياحة. السياحة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي جسر للتواصل الإنساني والثقافي ورسالة سلام تحملها الشعوب إلى بعضها البعض. اليوم نسلط الضوء على ما تمتلكه مصر والأردن من كنوز سياحية فريدة تجعل منهما وجهتين متميزتين للسائح العربي بل والأجنبي. وعندما نذكر السياحة الثقافية، تحضر مصر إلى الأذهان بما تمتلكه من مفردات، لأنها أرض الحضارة المتعاقبة من الأهرامات إلى المعابد والمتاحف، ومن نهر النيل إلى شواطئ البحر الأحمر والبحر المتوسط. نشير إلى قدسية هذه الأرض التي تجلى عليها الله، وأيضا طريق العائلة المقدسة. ما يميز التجربة السياحية المصرية هو هذا التنوع الكبير الذي يسمح للسائح بأن يعيش أكثر من تجربة في رحلة واحدة. أتقدم بهذا السؤال إلى ضيفتي الأستاذة الدكتورة عزة مسعود، أستاذ الدراسات السياحية، عميد المعهد المصري للسياحة والفنادق. دكتورة عزة، بعد الترحاب بك وأهلا بك على أثير صوت العرب، حدثيني عن مميزات هذه التجربة السياحية المصرية. هل فعلا التنوع الكبير ما بين سياحة الأثار وبين سياحة المعابد الفرعونية ملامح خريطة السياحة المصرية؟
6: أولا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة عبير، أهلا وسهلا أستاذة وفاء وضيفيك الكرام. الحقيقة أنا في منتهى السعادة لاستضافتي يعني في يوم نتكلم فيه عن مصر والأردن معا، لأنه من حسن حظي أني زرت الأردن، المملكة الأردنية، منذ سنوات، وكانت زيارة واحدة مع الأسف إن شاء الله تتكرر. فأنا أتذكر كما لو كان بالأمس عندما ذهبت إلى الأردن. حقيقة لم أشعر بأي غربة، ولكنه كان وطني الثاني. كان في أوجه تشابه كثيرة جدا، وبما يعني أنني إلى حد ما خبيرة في المجال السياحي وأقوم بالتدريس في الجامعة في هذا القطاع، عيني كانت دائما على الأنواع والأنماط السياحية بالأردن. فوجدتها تماما تشبه إلى حد كبير الأنماط السياحية في مصر والمتنوعة. من هنا جاء اهتمامي بموضوع التنوع أو diversification، تنوع خلونا أو دعونا نتكلم عنه بلغة السياحة، ونقول أن هذه هي استراتيجية التنمية المستدامة. استغلالا لمواردنا السياحية، نقوم بعرض بعض البرامج السياحية المتنوعة والتي تشمل محطات مختلفة أثناء تنظيم وتنفيذ البرنامج،
5: من السياحة للسائح
6: بالضبط، الذي تضع شركات السياحة سواء في مصر أو في الأردن، وهذا هو الشبه الذي أتحدث عنه. فنجد أن بعض الأيام في هذا البرنامج نقوم بها بزيارة المناطق التي تعبر عن ثقافتنا وعن تراثنا وعن تاريخنا. بعض الأيام تغطي السياحة الترفيهية وسياحة الشواطئ، كما عندنا في مصر على سبيل المثال بنتكلم على شواطئ البحر الأحمر، شواطئ البحر المتوسط، وتكلمنا أيضا في الأردن، ولا أنسى أبدا زيارتي لشواطئ الأردن، بحر الميت و
5: البتراء الجميلة
6: الساحرة
5: الحقيقة
6: يعني لا ده هي تابلو يعني لو عايزه اعبر عن لوحه فنيه مبدعه ازاي مدينه كامله محفوره بين الصخور، ده الحقيقه برضو من ضمن الاعجاز يعني. وخلونا نقول انه مش بعيد ابدا ان هم كان في زي شيء كده من الاستفتاء العالمي عام 2007 وحصلت الأردن على لقب المملكة التي تضم أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة الحديثة، لأنه كان في عجائب قديمة لم يبقى منها غير شوفي حضرتك المصادفة، الأهرامات في مصر، هرم خوفو بالتحديد الهرم الأكبر. أما كدولة عربية كانت المملكة الأردنية هي صاحبة المركز برضو المتقدم في عجائب الدنيا الحديثة. استراتيجية التنمية السياحية أيضا من ضمنها أن نستغل الموارد في وضع برامج للسياحة العلاجية والاستشفاء. عندنا أيضا في مصر بتنظم شركات السياحة برامج مختلفة في المؤتمرات، تنظيم المهرجانات. عندنا طبعا قاعات للمؤتمرات في جميع محافظات مصر السياحية. عندنا أيضا سياحة المغامرات في الصحراء، السياحة الدينية. وعندما أتحدث عن السياحة الدينية أنا أعني بها السياحة الدينية الداخلية داخل مصر، اعتمادا على مزار البيت، اعتمادا على نقاط سير العائلة المقدسة.
7: صحيح
6: بالضبط كده. وأتحدث أيضا عن السياحة الطبيعية أو السياحة البيئية، وهي من أهم الأنماط في عصرنا هذا، لأن الجميع الحقيقة يسعى إلى البعد عن الضوضاء وصخب الحياة والازدحام والتكدس. فبنتعمد في برامجنا السياحية إن إحنا نتجه بالسائح أو بالزائر إلى مناطق خضراء، مناطق طبيعية.
7: صحيح.
6: لنشاهد فيها حتى بالنسبة للمحميات الطبيعية بنشاهد بعض الطيور والحيوانات البرية وما إلى ذلك، طبعا فضلا عن سياحة المزارع والريفية. يعني ممكن نتكلم عن أنماط أخرى كثيرة، ولكني لا أود أن أطيل على السياحة.
7: لا أستاذ عبير، لا أبدا يا فندم. دكتورة عزة، يعني السوق الأردني بيعد من الأسواق العربية المهمة للسياحة الوافدة إلى مصر، خاصة مدن البحر الأحمر المصرية بتحظى بإقبال كبير من السائح الأردني. ربما مفردات ما تقدمه هذه المدن الساحلية هي التي تجذب أكثر السائح الأردني. أهم هذه الملامح التي نستطيع أن نروج لها في هذه المدن.
6: حقيقة نحن ما نقدرش ننكر أبدا أن هناك ترويج بالفعل في المملكة الأردنية للسياحة، وخاصة ما ذكرت حضرتك من سياحة شواطئ وبحار. ولكن أنا أتحدث أو أتمنى أن يكون هناك ترويج أكثر. يعني التنمية مطلوبة في كل شيء، زي ما هي مطلوبة في الانفراستراكشر أو عايز أقول البنية الأساسية تحتية. صحيح. وفوقية وتنوع منتج وكذا وكذا. أتحدث أيضا عن الترويج، الحملات الترويجية ودور الهيئات الرسمية وغير الرسمية في هذا الترويج. وكلمة الترويج طبعا يعني أساتذتي سمعنا وعارفين يعني أنه الترويج هو التنشيط.
7: إزاي التسويق لهذا المنتج السياحي.
6: تمام. إزاي أزود عدد الزوار الوافدين سواء إلى مصر أو الأردن، يعني دعنا نتكلم عن البلدين. لما نعوز نعمل تسويق أو ترويج علينا أن نفكر في الاستراتيجيات الحديثة، كيف أستخدم الذكاء الاصطناعي في التنشيط لهذه الأنواع من السياحة، سياحة الشواطئ، لأنه يبدو وكأن العالم يعتقد أن سياحة الشواطئ هي للاستجمام فقط. لا، الحقيقة هي تقوم عليها رياضات بحرية، السباحة، غوص، غطس، شراع، والعديد من الرياضات. هناك من يمارس الرياضة وهناك من يحب أو يفضل يعني رؤية الآخرين ويكتفي برياضة المشي على الشاطئ، لا مانع أبدا برياضة الصيد. الشواطئ أيضا الحقيقة تتميز بجوها المعتدل، فنحن نهرب حاليا بسبب الظروف اللي هي المناخية.
7: أيوة، الحر في الصيف،
6: الحر الشديد في جميع أنحاء العالم، ودي مفاجأة أن بعض الدول اللي كانت تعاني من البرد القارس أصبحت تعاني من
7: هناك في تغير مناخي كبير على مستوى العالم.
6: بالضبط. فإحنا بنتوجه لشرائح أو نستهدف شرائح مختلفة من السوق بهدف جذبها وبالتالي أعتقد أن حضرتك توافقين الرأي الموضوع هينعكس على الاقتصاد وعلى
7: صحيح التنمية وكل شيء
6: وكل شيء.
7: بقي أن نتوجه بهذا السؤال أيضا إلى المملكة الأردنية ولصديقتي الأستاذة وفاء أبو الروس من الإذاعة الأردنية. حدثيني عن رؤية السوق الأردني للشواطئ المصرية وأهم المدن المستهدفة للزيارة في مصر من خلال رؤيتك ومن خلال ضيفيك الأستاذ نبيه ريال والأستاذ محمد القاسم. إليك وفاء.
2: نعم للزميلة الإعلامية عبير ظلام. نحن نتحدث في هذا الجانب وكنا قد أشرنا إلى تلك النوع من الأنواع من السياحة التي أخذت بعين الاعتبار السياحة الشاطئية بما لديها من أنشطة سياحية، سياحة المغامرات، أيضا السياحة البيئية التي بدأت تطفو إلى السطح أكثر وأكثر فيما يتعلق في الغوص المائي والاستمتاع بتلك الشعاب المرجانية، الأنواع الفريدة والمتميزة بألوان جذابة حملتها هذه الكائنات البحرية. طبعا يمكن ما يميز جمهورية مصر العربية مستمعينا الكرام ذلك الامتداد الواسع للسواحل، إذا ما كنتم تشاركوني ضيوفي على البحر الأبيض وكذلك الحال البحر الأحمر، وهذه المساحات مدن بالفعل يعني استطاعت أن تثبت قصص نجاح وتطور متسارع لوجود هذه المقومات الطبيعية الأولية هناك. نعم، فكيف تشاركني أيضا الأستاذ نبيه في هذا الملف وكيف استطعنا أيضا أن نسلط الضوء أكثر وأكثر حول هذه الأنشطة وهذا النوع من السياحة؟
3: مساء الخير مرة تانية دكتورة عزة، شرفتينا بالأردن. أنا سعيد أنك زرت الأردن وشفتي زرت البتراء وزرت البحر الميت والعقبة واطلعتي على تنوع السياح الموجود بالأردن.
2: نعم.
3: بالواقع في تفصيل تفضلتوا فيها بحديثكم أعزائنا بصوت العرب، الطقس هو الطقس جاذب أساسي للسياحة سواء لمصر أو الأردن.
2: نعم.
3: يعني نحن بالأردن كما أنتم في مصر أنا متأكد نحن بالأردن نتمتع بطقس معتدل سواء بالصيف وسواء بالشتاء، يعني لا عنا برد قارس أو شتاء قارس ولا عنا صيف حار، فبالتالي منحاول نكون إحنا نستقطب السواح على مدى الـ 12 شهر، لكن يمكن نعرف الظروف الحالية اللي مرت في المنطقة تأثرت الأردن لقربنا من الأحداث. الحمد لله لم تتأثر مصر العربية كما تأثرت الأردن لبعدها كذلك عن الأحداث.
2: نعم.
3: الآن سألتونا عن الأردنيين والشواطئ الموجودة في مصر، يمكن هذه مش ممكن أن تنافس الأردن بالسياحة الشاطئية جمهورية مصر العربية، والسبب أنه التنوع وكبر الشواطئ زي ما تفضلت الأخت وفاء أنه في موجود البحر الأحمر وموجود البحر الأبيض المتوسط، إحنا الموجود عندنا فقط اللي هو خليج العقبة وهو خليج صغير يعتبر نسبيا، وعندنا البحر الميت. البحر الميت متميز وليس هناك أي بحر ميت آخر في الدنيا، فبالتالي كأخفض نقطة على وجه الأرض وكأكبر يسموه open air spa، أكبر منتجع صحي موجود مفتوح بالعالم كله.
2: نعم.
3: الآن الأردنيين بالنسبة لهم مصر مستهدفة كسياحة، طبعا شرم الشيخ والغردقة الساحل، فبالتالي بفترة الأعياد بتلاقي نص الأردن موجودين في الشواطئ المصرية، وهذا إشي بيشرفنا يعني، وإشي بدل على التكامل السياحي اللي موجود بيننا وبين مصر. يعني الديستينيشن الأولى المفضلة للأردنيين هي جمهورية مصر العربية. الآن إحنا في برامجنا التسويقية كهيئة تنشيط سياحة وكجمعية سياحة وافدة نعتبر السوق المصري من الأسواق المستهدفة لإلنا حتى لتشجيع السواح في مصر لزيارة الأردن والاطلاع على التنوع الحضاري الموجود عندنا. في عملنا كسياحة وافدة الآن نستهدف إقليميا، وبرامجنا معظمها أي شركة سياحة وافدة في الأردن برامجها لابد أن تكون فيها برامج استكمالية لمصر، يعني بيكون الباكج 10 أيام جوردن عند إيجيبت، بيكون 7 أيام جوردن عند إيجيبت، فبالتالي إحنا بنعتبر أنه المصريين هم مكملين وأساتذتنا في التسويق السياحي، وإحنا نحدو حذوهم والحمد لله. يعني أنا بقدر 20-25% من السياحة الوافدة اللي بتيجي على الأردن هي مرتبطة مباشرة بالسياحة من جمهورية مصر العربية، خاصة من المناطق البعيدة. يعني إذا حكينا عن الأسواق الأمريكية، الأسواق الجنوب أمريكية، كندا، أستراليا، معظم السياحة اللي بتيجي هناك هي بتيجي في باكيجات وبتيجي برامج مشتركة ما بين الأردن ومصر.
2: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، أشارت ضيفة الزميلة عبير ظلام الأستاذة الدكتورة عزة مسعود إلى أهمية وجود تلك التطبيقات والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يمكن أستاذ محمد القاسم نتحدث بأنه هنالك نقل نوعية وهنالك تطور واضح في استخدام هذه التقنيات من أجل الوصول إلى ذلك الكم الأكبر من السياح. أصبح الآن الكون قرية صغيرة، نستطيع بث تلك الرسائل، تلك الوسائل، أيضا التسهيل على السائح في آليات التعرف على طرق الوصول إلى الأردن، الحجوزات، اختيار ما يرغب حسب عدة أمور كالميزانية والأوقات وما يرغب ويهوي السائح من زيارته. فكيف هو واقع الحال إذا كنت تشاركني وأنت أيضا الضالع في العمل السياحي أستاذ محمد؟
4: يعني ستي منأكد أنه أنت بتعرف أنه خاصة المملكة اليوم تعتبر قطاع الاي سي تي أو قطاع تكنولوجيا المعلومات، نحن الحمد لله من المتقدمين فيه بالمنطقة، فبالتالي طوعنا هذا القطاع حتى يخدم قطاع السياحة ولنا شوط فيه ونأمل أن نستكمل فيه. اليوم وجود تطبيقات مهم، تكنولوجيا عالية، ولكن أيضا ترويج هذه التطبيقات، إيصالها إلى المستهدفين أو المجموعات المستهدفة، الدول المستهدفة. يعني حكى أخوي نبيه عن الدول اللي بتيجي وبتربط بالبرنامج ما بين مصر والأردن، مثل أمريكا أو حتى الصين أو جنوب أمريكا. طبعا نحكي عن إنفاق عالي، مدة إقامة طويلة.
2: نعم.
4: فبالتالي نحن اليوم إيصال الرسائل يعني توصيل هذا التطبيق اليوم من خلال الترويج والتسويق إلى السائح حتى يبلش بمرحلة ما قبل التخطيط البري بلانينج، اللي هو يتعرف أكثر عن المملكة، يتعرف أكثر عن التنوع السياحي حتى يستطيع بناء برنامجه. واليوم التطبيقات الذكاء الاصطناعي تستطيع اليوم أنه السائح يبني برنامجه من A to Z مثل ما بنحكيها، والبجت اللي بده إياه يحطه حسب النمط اللي بحبه. اليوم نستطيع أيضا إذا بدنا نحكي على الترابط والتكامل بيننا وبين مصر، نرجع بنحكي أنه في بعض الأنماط زي ما
2: تحدثنا
4: الآن أنه السياحة الشاطئية أكيد مصر يعني أكبر أوسع بنية تحتية ضخمة موجودة، ولكن نحن لدينا أيضا أنواع نستطيع التميز بها. فالتكامل والترابط عن طريق استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتطبيقات والمنصات والترويج إذا كان أيضا مشترك باستهداف أسواق محددة، أنا أعتقد أنه هذا قد ينقلنا نقلة نوعية في جذب هذه الفئات المستهدفة أو المجموعات المستهدفة من هذه الدول. فاليوم تطوير التكنولوجيا باتجاه السياحة أمر أصبح لا مفر منه، واليوم الذهاب إلى التسويق الرقمي بمحتوى جاذب، بمحتوى فاعل، ومحتوى خلينا نكون كرياتيف حتى نستطيع اليوم أيضا الوصول والتكامل ما بين ماذا نريد أن نرسل من رسالة موحدة إذا بنحكي عن التكامل ما بينه وما بين مصر الشقيقة. وأعتقد أنه اليوم هذا التميز وهذا التنوع والقرب الجغرافي، ومثل ما حكى أخوي نبيه أنه اليوم قديش الشعبين في بيناتهم ألفة وقديش في بيناتهم محبة، بالإضافة إلى طبعا التقارب السياسي ما بين البلدين، أعتقد أن اليوم نقدر نخلق فرصة خاصة في هذه الظروف الصعبة اللي المنطقة بتمر فيها نتيجة الظروف الإقليمية. فأنا أعتقد يعني كانت وما زالت يعني التقدم بالتطبيقات والمنصات الإلكترونية قد يكون هناك فرصة، ولكن تسويقها، إيصالها إلى المجموعات المستهدفة، فتح أسواق جديدة من خلالها، أنا أعتقد أن التكنولوجيا بتعطينا فرصة للوصول بتكاليف أقل وسرعة يعني سرعة أكبر.
2: نعم سرعة أكبر ووقت أقل. صحيح.
3: بدي أضيف عن التكامل شغلة مهمة. يعني إحنا بنطلع كأردن على كافة المعارض السياحية الدولية سواء الكبيرة أو الصغيرة في برلين في لندن في غيرها من البلدان، دائما من حسن حظنا بيكون جنبنا الجناح المصري. يعني أنا بدي أشيد بشغلة إنه ما فيش ايجنت أردني أو مصري بيجي زبون خلينا نسميه كلاينت بيجي إلا بيحمله بعدين وباخده على الجناح المصري على النظير المصري عشان يعملوا برامجهم سوا. فهذا نوع من التكامل ما بيحصلش مع أي دولة أخرى، فقط ما بين الأردن ومصر يعني، وهذا بيشجعنا وبيشجع عندهم وبيزيد التسويق السياحي في البلدين يعني. وكتير من المرات بيطلعوا المصريين على معرض مش مشاركة فيه الأردن بيسوقوا الأردن، ونفس الشيء بالنسبة لنا بنطلع على معرض مش مشاركة فيه مصر بنسوق مصر، لأن احنا نعتبر البرنامج التكاملي في التسويق ما بين الأردن والمصر هو أساس نجاحنا في العملية السياحية.
2: نعم. إذن التكاملية بعنوانها العريض مستمعينا الكرام هي التي كتبت عديد من قصص النجاح، عديد من مراحل التطور في القطاع السياحي في كلا البلدين، في إشارة مستمعينا الكرام إلى أهمية وجود عديد من المؤسسات المجتمع المدني الجمعيات التي تعنى في الترويج وتطوير المنتج السياحي، التواصل إلى كافة السياح باختلاف أماكنهم جنسياتهم ولغاتهم. هذه الصورة التي نجدها أنها تكتمل أكثر وأكثر مع وجود هذا الكم من العاملين في القطاع السياحي بتنوعه بشموليته أيضا مستمعينا الكرام في كلا البلدين، واللي يمكن استطاع أنه يثبت نجاحه وأيضا اتباعه لطرق أثبتت نجاعتها في هذا الملف. نتحدث أيضا ولك أستاذ عبير بأنه بات يطفو للسطح السياحة البيئية بكافة أنواعها، والسياحة البيئية وجدناها أنها تتقاطع في العديد من المراحل والأهداف في كلا البلدين، فكيف هو واقع الحال للسياحة البيئية؟ نتحدث عن تنمية اقتصادية، نتحدث عن المحافظة على الموارد الطبيعية وعلى البيئات الجميلة في كلا البلدين.
7: أستاذة وفاء بروس الإذاعية من الإذاعة الأردنية، يعني الشعبان الأردني والمصري تجمعهما روابط تاريخية وثقافية عميقة وممتدة عبر التاريخ، وهو ما ينعكس على حركة التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين، خاصة وأن مصر والأردن هم نموذج لسقوط هذه التأشيرة. نحن فقط لدينا مجرد تصريح للدخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والمثل بالمثل، وأنتم أيضا لديكم هذا الإذن فقط بالدخول إلى الأراضي المصرية. فيعني دعينا نقول أن الحدود مفتوحة بين البلدين للتبادل وللوصول ما بين السائح المصري والسائح الأردني. هناك العديد والعديد من البرامج المقدمة للسائح المصري، في خاصة ما يقدم في السياحة البيئية كما تفضلتي بالإشارة، ولكن ليست فقط البيئية التي نتحدث عنها بالمفردة البيئية والتي تتحدث عن هذه المحميات الطبيعية وهذه الواحات التي يستطيع السائح أن يعني يقضي فيها يومين أو ثلاث للتعرف أو الاستمتاع بها، ولكن أيضا الإدارة المصرية نهجت خط جديد هذه الفترة ومؤخرا في الدمج بين السياحة الثقافية والسياحة البيئية والسياحة الشاطئية، وهو منهج جديد تتبناه الإدارة المصرية. من يريد أن يتجه إلى سيوة مثلا في رحلة علاجية، فهو في نفس التوقيت يستطيع أن يقضي يومه ونهاره في متحف من المتاحف المطلة. دكتورة عزة، حدثيني عن هذا المزج ما بين أنواع وأنماط السياحات التي تنتهجها حاليا الإدارة المصرية في ملف السياحة. يعني نجد أن الشواطئ المصرية أغلبها أصبح هناك متاحف على الشواطئ أو في المدن القريبة من الشواطئ مليئة بالأثار، وأيضا لدينا لا يجب أن نغفل عن خريطة السياحة الطعامية الطعام على مائدة السياحة بين البلدين هو أيضا من المشتركات ومن المستهدف أيضا، لأن هناك من يأتي إلى مصر باحثا عن مائدة طعام مختلفة عما يتناولها في بلادي. حدثيني عن هذا التمازج ما بين أنواع السياحات ودورها في تنشيط هذه السياحة المصرية والأردنية أيضا.
6: طبعا هو حضرتك يعني الموضوع اللي طرحتي ده موضوع مهم جدا للغاية، هو ده اللي بيثبت أنه إحنا لدينا تنوع في البرامج السياحية وعناصر الجذب السياحي. فبنجد أنه البرنامج السياحي الواحد اللي هو بيتراوح ما بين 7 أيام إلى 10 أو 11 يوم متنوع جدا، فتوجد في زيارات لمناطق الجيزة، الأهرامات، المتحف المصري الكبير بدون شك حاليا بعد افتتاحه جذب العديد من السائحين. احنا وصلنا ل 19 مليون سائح السنة دي، ده اعلى رقم احنا شاهدناه في مصر. واعتقد انه المتحف المصري الكبير كان ليه يد كبيرة وكان ليه دخل كبير جدا في زيادة هذه النسبة، وده يعني 20 مليار دولار او حاجة زي كده. في نفس البرنامج ممكن بنستقطع يومين نروح فيهم في رحلة سياحة نيلية إلى الأقصر وأسوان أبو سمبل، ثم نعود للقاهرة مرة أخرى علشان نشاهد الآثار ومناطق المزارات الدينية لآل البيت في القاهرة الفاطمية،
7: المساجد الكبيرة المعروفة، مسجد سيدنا الحسين والسلطان حسن والرفاعي والسيدة زينب والسيدة نفيسة وشارع الأشراف، لدينا هذه طبعاً المنطقة الساحرة، ولدينا أيضا مزار آخر وهو شارع المعز.
6: طبعا شارع المعز شارع الحقيقة عايز أقول إذا
7: أقدم مدينة إسلامية تقريبا،
6: أعبر صح على اللفظ، هقول الحقيقة هو ترفيهي أيضا، لأنه كل العائلة تذهب إلى شارع المعز، الكبار والمسنين يهتمون طبعا بالتاريخ وبالأثر، ولكن الشباب يجلسون على المقاهي اللي هي المشهورة حاليا
7: وفي أنشطة سياحية في
6: ويتناولون الطعام زي ما أشرتي حضرتك والله يا أستاذة عبير، لأن سياحة الطعام إحنا برضو بنسميها سياحة التذوق، لها أثر كبير جدا ولا ينسى أبدا. يعني لها إمبريشن على الإنسان، أفضل أقول
7: كبير صحيح.
6: أنا في الأردن كلت أحلى منسف وأحلى أكل بالزعتر وزيت الزيتون والكنافة الأردنية. أيضا في مصر عندنا الأكلات المصرية الشهيرة، مطاعم شارع المعز ومنطقة القاهرة الفاطمية والحسين بتقدم أصناف زي الفتة المصري وطواجن اللحم والخضروات
7: والمشويات
6: الكباب والكفتة والكشري المصري بالضبط. ده بالنسبة لسياحة الغذاء أو نقول عليه سياحة الطعام والتذوق. في نفس البرنامج هناك على سبيل المثال سيدات يريدن أن يقومن ببعض التسوق، فنجد عندنا شهر السياحة والتسوق شهر الكامل توجد به تخفيضات على الأسعار في أكبر المراكز السياحية والمولات. لسه ال 11 يوم ما خلصوش.
7: ايوه
6: حضرتك معايا يا استاذ عبير.
7: أيوة.
6: عندنا ايضا منطقه خلينا نقول مجمع الاديان،
7: انا كنت عايزه مجمع الاديان صحيح في مصر القديمه صحيح،
6: يوجد به بعض الاثار الاسلاميه والقبطيه واليهوديه. فاللي بيذهب لهناك بغض النظر عن الاديان، احنا في رحله سياحيه، في استطاعة جميع دخول الكنيسة المعلقة ومسجد عمرو بن العاص والمعبد اليهودي، فده ملمح من ملامح السياحة الدينية.
7: صحيح، هذه المنطقة تضم 7 كنائس هامة جدا في التاريخ القبطي، وأيضا هناك بقايا السور الروماني، وهناك المتحف القبطي، وهناك أيضا جامع عمرو بن العاص، وهناك أيضا المعبد اليهودي، فهي منطقة ساحرة. في وسط هذه المنطقة أو تضم هذه المنطقة أيضا مجموعة الفخاخير، وهي المدرسة المهتمة جدا بصناعة الفخار المصري.
6: يعني هذا جيد جدا، لأنه إحنا كمصريين أحيانا بتفوتنا زيارة هذه الأماكن
7: صحيح،
6: فما بالنا إذا بدأنا التسويق لها سواء على مستوى السياحة الوافدة من الغرب إلى مصر أو على مستوى السياحة البينية بين مصر والأردن
7: صحيح.
6: فنحن أحق بعضنا بصراحة
7: صحيح
6: يعني. فالمصريين لما يروحوا الأردن هيجدوا نفس البرنامج اللي هو مكون من أيام تغطي جميع المزارات السياحية بالأنماط المختلفة.
7: السياحة البيئية أيضا لها دور على خريطة السياحة المصرية، فمثلا إذا اتجهنا بالسائح أو وضعنا له من ضمن برنامجه السياحي التوجه إلى المحميات الطبيعية، فلدينا رأس محمد ولدينا مجموعة من المحميات الكبيرة الشهيرة المعروفة في مصر لمشاهدة الطبيعة وقضاء يوم في هذه الأجواء، بالإضافة إلى دخول واحات مصر الرسمية إلى خريطة السياحة المصرية. لدينا واحد سيوة وما تتعلق به من مفردات الجمال والبحيرات الملح اللي فيها،
6: وأيضا استشفائية
7: صحيح. ولا ننسى أن سيوة قد حققت على خريطة السياحة يعني عديد من الزيارات من اهتمام السائحين بها نتيجة لهذه السياحة العلاجية، وفي كهف الملح كمان موجود فيه.
6: حقيقي حضرتك أشرتي لأهم مقصد للسياحة الاستشفائية في مصر، لكن أيضا عندنا سفاجة

0: عندنا حمامات فرعون، عندنا عيون موسى، كلها مناطق استشفاء. ولكن عندما نتحدث بقى يعني عن شيء أشمل، بنتكلم عن السياحة البيئية اللي هي زيارة المقاصد الطبيعية التي توجد فيها الخضرة، التي توجد فيها الحياة البكر غير الملوثة، التي توجد فيها خلينا نقول الفنادق أو المنتجعات البيئية المناسبة لهذا النوع من البرامج. يعني ليس من المنطقي أنه يكون عندنا فندق أدواره رأسية ومرتفع وكما ناطحات السحاب، ولكننا نتحدث عن أكواخ الأردن نفسها، فيها أكواخ عند الشاطئ وبنقول عليها البنجلوز. أما في مصر
1: هدف السائح الموجود للتعرض لهذا النوع من السياحة بيبقى محتاج أنه يفصل عن التكنولوجيا، وعن هو محتاج يعيش هذا العهد الطيب، خلينا نقول
0: ده حقيقي
1: البعيد عن ضجيج المدينة والعمل.
0: طبعا بيئة نظيفة بدون ضوضاء، أكل صحي ما بيتقدمش في المناطق البيئية غير الأكل الصحي بالمناسبة. عندنا معروف جدا في الشرقية أماكن زي مزرعة سيكم. مزرعة سيكم بيجي فيها الوافدين الأجانب يقيموا لتجربة الحياة البيئية في مصر، وبيشوفوا الفلاحين والفلاحات وهم بيقوموا ببعض الأعمال زي الزراعة وزي الحصاد، ويعملوا زيهم ويأكلوا أكلهم ويلبسوا لبسهم. فالموضوع حتى داخل فيه عادات وتقاليد بيئية
1: وتراثية. صحيح. الدكتورة عزة مسعود، أستاذ الدراسات السياحية، عميد المعهد المصري للسياحة والفنادق، يعني أعتقد أن التكامل بين السياحة الثقافية والشاطئية وأنواع السياحة أصبحت مفردات بيتطلبها البرنامج السياحي. يعني لدينا برامج للعائلة، لدينا برامج موجهة للأفراد للشباب، لدينا من خلال مثلا المغامرات، من خلال سياحة الحفلات حتى، يعني هناك نوع جديد من السياحة وهو حضور مناسبة معينة أو حفلة معينة، أو سواء حفلة غنائية أو مسرحية أو أوبرا جديدة، أو يعني هذه التجدد في المفردات أصبحت تضاف للخريطة السياحية.
0: نحن نطلق عليها في السياحة بالفعل السبيشال ايفنتس، اللي هي الاحداث الخاصة. كالمهرجانات، احنا عندنا حتى مهرجانات سينما ومسرح زي ما حضرتك قلتي، والاوبرا. يعني احنا كل شهور السنة مغطى بالمهرجانات وبنطلق عليها الاجندة السياحية.
1: صحيح.
0: كل يوم في حتى مهرجان رقص الخيول في الشرقية، الفنون الشعبية في الإسماعيلية وما أكثرها.
1: صحيح. إذن هذه كلها فرص تعاون سياحي مشترك بين البلدين.
0: بالطبع.
1: نحن نمتلك المفردات الواحدة، الجو المعتدل ما بين مصر والأردن، لدينا السياحة البيئية تختص بها الصحراء في الأردن، وأيضا لدينا وجه آخر لهذه السياحة في مصر. يعني إمكانية تصميم برامج سياحية عربية تجمع بين الأردن ومصر في رحلة واحدة، هل هذا نستطيع أن يعني نحققه على الأرض، أن يكون هناك حملة إعلامية وإعلانية تروج للسياحة ببرنامج سياحي ما بين مصر والأردن؟
0: هذا ممكن جدا، ولكن مع تحديث الخطط الترويجية، بمعنى أن الإعلانات تصور بطريقة أكثر دقة وأكثر احترافية، تذاع في أوقات معينة جاذبة للجمهور، أن يكون هناك قناة فضائية متخصصة في إذاعة الإعلانات الخاصة بالبرامج المشتركة بين مصر والأردن، وعرض هذه البرامج من خلال هذه القنوات الفضائية أو من خلال قنوات توزيع أخرى، للإشارة إلى أنه البرنامج العشر أيام يمكن أن تتقاسمه مصر مع الأردن والأردن مع مصر، 5 أيام في مصر 5 أيام في الأردن على سبيل المثال. ولكن ليه برضو يعني وجهة نظر أن تكون نوعية الأنماط مختلفة، فأنا يعني
1: يستفيد بها السائح.
0: طبعا السائح الأردني عنده الصحراء وعنده تسلق الجبال وعنده كذا وكذا، أنا أحط في البرنامج بتاعي اللي مش عنده مثلا برنامج السياحة النيلية أو سياحة يخوت أو
1: سياحة الساحلية كلها.
0: بالضبط. يعني والعكس صحيح، مصر مثلا السائح المصري عايز يروح الأردن زي ما قلت لحضرتك يشوف أنماط مختلفة عن اللي عنده، فممكن جدا يروحوا مدن زي مدن جرش عمرهم ما شافوها وما بيشوفوش برضو المهرجانات اللي بتتعمل فيها على الطريقة الأردنية. ممكن ان هم يروحوا مدينة العقبة اللي هي انا بشبهها بشرم الشيخ عندنا، ولكن الشواطئ مختلفة بطبيعة الحال، الرياضات اللي على هذه الشواطئ تمارس بطريقة مختلفة. ممكن يروح مدينة البتراء، احنا ما عندناش حاجة محفورة كده غير ربما دير في أسيوط او كذلك صحراء وادي رام فيها سفاري فيها اعتقد تخييم سياحة الكامبينج، هي لسه ما اتشهرتش عندنا في مصر قوي يعني، ولكن في الأردن عرفنا أيضا سياحة التأمل وبنقول عليها المديتيشن، دي برضو في مناطق السياحة البيئية ممكن السائحين يروحوا، مش هنقول بقى يعدوا النجوم ولكنهم ينظرون بالتلسكوب إلى السماء الصافية ويصفوا ذهنهم من المشاكل الحياتية اليومية. فالخمس أيام دول بيعوضوا الخمس أيام دول، وهذا هو التكامل من وجهة نظر.
1: أتوجه بنفس السؤال إليك أستاذة وفاء بالروس ولضيفيك في الاستوديو بإذاعة الأردن، كيف يمكن أن نروج بشكل مشترك لبرنامج سياحي يجمع بين الأردن ومصر في رحلة واحدة؟
2: نعم، شكرا لك الزميلة عبير ظلام وضيفتك الأستاذة الدكتور عزة مسعود، وهي دكتوراة الدراسات السياحية عميد المعهد المصري للسياحة والفنادق، يعني حديث بشمولية رائعة وبنظرة عميقة إلى أهمية إيجاد ذلك البرنامج التكاملي المتنوع والذي يكسب السائح تلك التجربة الثرية المتنوعة من تلك الأنشطة. أتحدث أيضا وأنت قد أشرت للعديد من هذه الجوانب التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حول ذلك البرنامج المتنوع الشامل. ليحدثني سعادة الأستاذ نبيه ريال وهو رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة وأيضا ضيفي الأستاذ محمد القاسم الخبير السياحي، تفضل.
3: مساء الخير مرة تانية. يعني يمكن أنا فاتني نوع من أنواع السياحة قبل ما أتطرق للموضوع، هي سياحة الأفلام. يعني إحنا كمان بالأردن أنتم تصنعون الأفلام بمصر، وهذا هذه حقيقة. إحنا بالأردن عنا الإمكانية وعنا المواقع اللي بتجينا أفلام عالمية تصور بالأردن، وهذا نوع سياحة رائجة بالواقع وبتجيب لنا سياحة لا بأس بها في حالات الرخاء. هلأ أحكي عن البرنامج السياحي الأردني المصري المشترك. أنا زي ما تفضلت وحكيته أنه هذا إشي مهم جدا أنه نكمل بعد سياحيا، فبالتالي 25% كما ذكرت من البرامج التي تسوق الأردن ومصر هي برامج مشتركة. يعني هلأ أنا لو جيت الشركة بتاعتي ودخلت على برامجي بلاقي 25% جوردن عن إيجيبت بتنوع سياحي. يعني أنا ما عندي بهذا البرنامج عقبة وشرم الشيخ، يعني تبقى مش منطقية، لكن ممكن عندي أقصر قاهرة أقصر أسوان رحلة نيل شرم الشيخ بعدين أقطع على على على الأردن، أطلع على الأردن وأعمل بترة ووادي رم وبحر ميت وجرش. فهو بالتالي أكيد هذه البرامج تكون متنوعة حتى السائح لا يشعر بالملل. وبالواقع في حقيقة السوق الأمريكي وهو من أهم الأسواق لمصر والأردن ب60% من برامجه هي الأردن ومصر، و40% الباقين هم بكونوا يا إما أردن مصر والهوليلاند أو مصر وهوليلاند أو أردن وهوليلاند، لكن 60% من برامجه هي تكون مختصة بالأردن ومصر، وهي تكون برامج متنوعة شاملة وكاملة. يعني حتى في بعض البرامج حصلت إنه الدليل المصري بيكمل معهم وبيجي على الأردن، أو الدليل الأردني بيكمل مع المجموعة وبيكمل على مصر، ففي تكامل سياحي يعني بصراحة يفتخر به. وما ممكن أن نسوق المنطقة من اللونج ديستنيشنز، يعني نحكي لونج ديستنيشنز من الناس البعاد، اللي بأوروبا بيطيروا 3 أو 4 ساعات ممكن يجوا مصر لحالها ويجوا الأردن لحالها، لكن long destinations بدهم أكتر من دولة كونهم جايين. فلا يمكن أن تسوق long destinations بدون ما يكون فيها الأردن ومصر، يعني هذه إشي أساس. وإحنا بنعرف أن الربط البحري بين الأردن ومصر سهل نعم. جدا، يعني أنت بتطلعي من طابة ب 25 دقيقة بتكوني بالعقبة، ومن العقبة هناك بتاخدي

0: للباص الأتوبيس، وبتكوني بالبتراء أو في وادي رم خلال ساعة. فبالتالي هذا الربط البحري مهم جدا جدا جدا في الترويج السياحي المشترك ما بين الأردن ومصر.
1: نعم، أيضا أستاذ محمد، يعني يمكن أشرنا بهذا التنوع عديد من المواقع في كلا البلدين هذه

0: العديد من التحديات. أتحدث وأنتوا ضالعين وإلكم الخبرة وما شاء الله إلكم أعوام طويلة في العمل في القطاع السياحي اللي يمكن ألمت فيه عديد من الأزمات.
1: صحيح. طبعا ستي يعني نرجع نحكي ونأكد على الحقيقة التي تقول أنه الحمد لله الأردن بلد آمن.
0: نعم.
1: خلال الظروف اللي مرينا فيها سواء كورونا حرب غزة، الظروف الإقليمية الحالية، وأيضا مصر الحمد لله رب العالمين وربنا يحمينا ويحمي جميع أخواننا. لكن الارتدادات اللي عم تيجي على المملكة، خلينا نحكي خاصة فيما يتعلق بالقطاع السياحي، ارتدادات مباشرة وقوية وصعبة. والتحديات اليوم أصبحت خاصة يمكن زي ما حكيت كورونا، غزة، والحرب الأخيرة خلال فترة ست سنوات كانت الصعاب كثيرة وكبيرة، والتحديات اليوم اللي علينا كبيرة. فبالتالي نحن أعتقد التخطيط اليوم، لأنه موقعنا الجغرافي يحتم علينا ما نمر به، هذا بداية. فبالتالي نحن خلص بكفي نتفاجأ أنه ممكن أن يكون هناك أي أحداث إقليمية وتوترات. يجب أن يكون هناك في خطط مستقبلية، خلينا نحكي نحن ريسك مانجمنت بلان، يكون في عنا خطة
0: لإدارة المخاطر.
1: لإدارة المخاطر هذه أيضا هناك فرصة بالتكاملية مع مصر حتى نستطيع يعني في حال وجود أثر سلبي لهذه التوترات الإقليمية حتى نستطيع التكامل فينا فيما بعضنا، لأنه حكينا هناك ميزة تنافسية لهم ولدينا، فبالتالي التكاملية قد تنقذنا، قد يكون هذا أحد الخطط. ولكن علينا أيضا نحن التفكير خاصة في الوقت الحالي اليوم، موضوع التسويق موضوع مهم، موضوع الاستثمار في البنية التحتية السياحية موضوع مهم، موضوع التوجه إلى التكاملية خاصة من جميع المؤسسات سواء كانت الحكومية مؤسسات الدولة حتى ندعم هذا القطاع. هناك إيمان راسخ يجب أن يكون، وأعتقد هناك في دائما توجه ملكي يدعم هذا القطاع، القطاع السياحي. جلالة الملك سمو الأمير، حتى شفنا جلالة الملك وسمو الأمير آخر شهرين كانوا بالشمال. الشمال يحتاج اليوم إلى دعم في بنية التحتية السياحية وترويج أكبر، وهناك فرص غائبة عنا يجب الاستثمار بها. ما أريد قول اليوم أنه هذه التوترات أثرت علينا وبشكل مباشر، ولكن اليوم يجب علينا دائما نحكيها يعني عدم التراخي، بالعكس اليوم يجب أن يكون هناك تكاتف للجهود الرسمية والخاصة بشكل متكامل. القطاع الخاص دائما يعني مثل أخونا نبيه وخبراء السياحة الوافدة هم من يقوموا بالترويج، بالإضافة طبعا إلى أذرع الترويج السياحي، هم الخبراء، هم من يستطيعون الذهاب إلى الخارج، بناء البرامج السياحية، تكاملها والجذب، بالإضافة طبعا إلى الأذرع الموجودة لدينا. ولكن اليوم يجب علينا الاستثمار أكثر، يجب أن يكون هناك اليوم في جهود أكبر. نرجع نحكي نحن يعني ما يحدث بالمنطقة ارتداداته عالية علينا، يجب أن يكون هناك في أيضا رسائل مباشرة منقدر نوصلها أكثر. وأعتقد أنه برجع بقول الفرصة وجودنا مع أخواننا مصر، الرسالة أن تكون متكاملة، أنه هذه المنطقة مع وجود هذه التوترات أو هذه الحرب، ولكن اليوم نحن الحمد لله البلدين في أمان، توحيد الرسالة، إيصالها إلى المستهدفين. أعتقد اليوم في أمامنا فرصة نقدر نستثمر فيها إن شاء الله.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام، نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه الحلقة المشتركة والتي تحدثت حول التنوع السياحي وتكامل البرامج السياحية بين البلدين مصر والأردن. فكل الشكر الجزيل لمن شاركنا هذه الحلقة من إذاعة صوت العرب، الإذاعة المصرية الإعلامية عبير ظلام، مع ضيفتها الأستاذ الدكتور عزة محمد مسعود، وهي الدكتورة في الدراسات السياحية عميد المعهد المصري للسياحة والفنادق. نأمل أن نكون قد وفقنا وإن شاء الله نرى في العاجل القريب العديد من هذه البرامج السياحية التكاملية على أرض الواقع أكثر وأكثر. فشكرا لهم، وكل الشكر مستمعينا لضيوفي في الاستوديو، سعادة الأستاذ نبيه ريال وهو رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، والأستاذ محمد القاسم الخبير السياحي. شكرا مهندسنا محمد عبيدات، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وأبث لكم تحيات الزملاء من قسم التبادل البرامجي معين خصاونة وخالد الجبور. ألتقيكم بعون الله ورعايته، كل التحايا لكم مني وفاء أبو الرس.
2: برنامج لقاءات عربية.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

وقالوا بينا

قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا ايوه ايوه نصالحهم ولا لا. قولوا ايوه ولا لا.

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخباري ونستهلها بأبرز العناوين. ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مشروعا تم البدء بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيدا لنزع سلاح حماس. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للصف الثاني عشر الاثنين المقبل عند الساعة الرابعة مساء. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أعلنت الحكومة أن 344 مشروعا من أصل 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي بدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن إنجاز المشاريع وتنفيذها يسير وفق ما هو مخطط له وضمن الجداول الزمنية المقررة. وأظهر تقرير النصف الأول من العام لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني الذي يغطي الفترة 2026-2029 أن المشاريع تخضع لمتابعة دورية للوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تنفيذها وفق الخطط المحددة. ويشمل البرنامج التنفيذي الثاني 394 مشروعا تنفذ على مدى 4 سنوات، فيما جرى البدء بتنفيذ 343 مشروعا منها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن نحو 100 قرار اتخذتها الحكومة خلال

0: على النصف الأول من العام الحالي تخدم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني، وبحث الوزيران العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكتين الشقيقتين، وأكد الحرص على تعزيزها ومواصلة البناء على ما تحقق من تطور فيها خدمة لمصالح البلدين المشتركة. كما بحث الصفد والزياني تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وبحث الوزيران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين ثنائيا وفي إطار المنظمات متعددة الأطراف إقليميا ودوليا إزاء القضايا الإقليمية والدولية. أدان الأردن الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز باعتبار انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. هذا وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت أن ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز بدون وقوع إصابات، وحملت الإمارات إيران المسؤولية. ودانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وفي وقت لاحق أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أصيبت بمقذوف قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق تم احتواؤه من دون وقوع إصابات. ولم يتضح ما إذا كانت الوكالة البريطانية تتحدث عن ناقلة النفط التابعة لأدنوك أو أن المقصود سفينة أخرى. هذا وتتسارع الاتصالات بشأن أزمة مضيق هرمز وسط تأكيدات أمريكية وإيرانية على إحراز تقدم في المفاوضات. يأتي ذلك بالتزامن مع حديث عن وقف لإطلاق النار وبانتظار موافقة طهران النهائية على صيغة الاتفاق. وقالت سلطنة عمان أن المفاوضات مع إيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز تجري في أجواء إيجابية وبناءة. ونددت الخارجية العمانية في بيان بالاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. إلى التفاصيل.
1: يقترب مضيق هرمز من إعادة الفتح مع تسارع الاتصالات بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية وسط تأكيدات أمريكية بإحراز تقدم في المفاوضات وتوقعات بإعلان اتفاق في وقت قريب. وبحسب مسؤول أمريكي، سترفع واشنطن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق يضمن استئناف حركة الشحن التجارية دون عوائق، على أن تظل الإجراءات الأمريكية مرتبطة بمدى التزام إيران بتعهداتها. وتعززت فرص التوصل إلى الاتفاق بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي إنه قد يعلن اليوم أو غدا، موضحا أنه يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و 60 يوما، على أن تشهد هذه الفترة إعادة فتح مضيق هرمز. وفي طهران أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده ستلتزم بتعهداتها إذا التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها، نافيا تقديم تنازلات لواشنطن مقابل رفع الحصار البحري. ونقل موقع إكسيوس عن دبلوماسي مشارك في الوساطة أن الاتفاق ينتظر حاليا موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني، فيما أفادت شبكة أخبارية نقلا عن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات بأن سلطنة عمان وافقت على إطار اتفاق مع إيران لإعادة فتح المضيق بصورة مؤقتة. ويأتي ذلك بعدما تحول مضيق هرمز إلى محور رئيسي في المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب.
0: وبشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال الرئيس جوزيف عون إن الجولة السابعة من المفاوضات بين الجانبين في روما أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى، معربا عن أمله في أن تترجم النتائج قريبا إلى خطوات عملية. وأوضح عون خلال جلسة لمجلس الوزراء أن المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية تناولت وقف إطلاق النار وهدم وجرف المنازل والحدود وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية. وفي المقابل لم تحسم الجولة الأخيرة ملف المناطق التجريبية، إذ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الرئاسة اللبنانية أن بيروت تمسكت بالانتقال إلى مناطق جديدة، بينما أصر الجانب الإسرائيلي على استكمال التحقق من الوضع في منطقتين سبق أن انتشر فيهما الجيش اللبناني. وفي تطور متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني أن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة لدول محتملة للمشاركة في قوة تتولى التحقق من نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن واشنطن ستتولى اختيار الدول المشاركة، وقد تضم المهمة أكثر من دولة. ومن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية نتحول إلى قطاع غزة، حيث أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب القطاع، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار شرق شارع صلاح الدين وسط القطاع. وفي الضفة الغربية، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا قرب بلدة نعلين غرب رام الله، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، مما تسبب بأزمة مرورية. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين عبر بوابتها الغربية عقب إغلاق مدخلها بالسواتر الترابية، وشرعت في مداهمة عشرات المنازل وإجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين واحتجاز عدد منهم لساعات. التفاصيل مع محمد إبراهيم الطرونة.
2: في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين، أصيب فلسطينيون بجروح مختلفة في هجوم لمستوطنين متطرفين على بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة عدة أشخاص جراء اعتداء مستعمرين عليهم بالضرب في بيت فوريك. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون خلال شهر تموز الماضي 2256 اعتداء ضد فلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 798 اعتداء. إلى ذلك هاجم مستوطنون متطرفون يهود منزلا فلسطينيا شرق مدينة بيت لحم، فيما اقتحم آخرون مناطق عدة في المدينة. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان بأن مستوطنين هاجموا منزل مواطن في منطقة إسكان الجامعات وحطموا زجاج نوافذه بالكامل. من جهتها، واصلت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تجريف المزيد من أراضي بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لصالح إقامة البؤرة الاستعمارية التي أقيمت مؤخراً. وأفاد مجلس بلدي سنجل في بيان بأن عددا من آليات الاحتلال تواصل منذ أيام أعمال تجريف في منطقة غرابة شمال غرب البلدة لصالح توسعة البؤرة الاستعمارية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي المواطنين. ولفت إلى أن هذه البؤرة تنطلق منها اعتداءات المستعمرين الإرهابيين الذين يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
0: وفي اليمن قتل 10 أشخاص بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان في هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية وأحياء سكنية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب. وتأتي الهجمات غداة مقتل 58 من القوات الحكومية في أعنف تصعيد

يشهده اليمن منذ سنوات. وفي ظل التصعيد دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الأعمال التي قد تؤدي إلى رد عسكري، محذرا من أن البلاد تواجه خطرا متزايدا لاندلاع صراع واسع النطاق. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي ل 397 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة الماضية، فيما قتل 3 أشخاص بينهم طفل وأصيب 3 آخرون جراء غارات روسية استهدفت شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف. وشهدت كييف عشرات الانفجارات وسط تحذيرات من هجمات بصواريخ باليستية، فيما أفادت مصادر أوكرانية بعدم اعتراض أي صواريخ روسية بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية. ويتزامن التصعيد مع إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف خصوصا عائداتها من قطاع الطاقة. وعودة إلى محلياتنا، حيث قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 12 يوم الاثنين المقبل. وبينت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة 4 مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيه دوجو، وأضافت أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا أو مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 5 مساء للإعلان عن نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل. هذا ودعت مديرية الأمن العام الأردنيين إلى الاحتفال بوعي تزامنا مع بدء حفلات تخرج الجامعات واقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدة أن سلامة المواطنين أولوية. وقالت المديرية في منشور عبر منصة إكس أن الاحتفال لا ينبغي أن يتسبب بإغلاق الطرق أو إطلاق العيارات النارية، داعية إلى الحفاظ على سلامة الجميع وجعل الفرح آمنا للجميع. دعت وزارة العمل أصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة من جميع الجنسيات التي تنتهي في 30 أيلول المقبل. وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد زيود إن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي أقرها مجلس الوزراء في حزيران الماضي تبقى منها 53 يوما فقط، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تمديد لهذه الفترة، كما لن يكون هناك أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء. وأشار إلى أن الوزارة ستكثف الزيارات التفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع المحافظات لضبط العمالة غير الأردنية وتسفيرها. تستكمل هيئة تنظيم النقل البري اعتبارا من يوم غد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات بإطلاق خطي جرش إربد وإربد الزرقاء. ويشمل التشغيل التجريبي تشغيل خط جرش إربد بواسطة 15 حافلة كبيرة، فيما سيعمل على خط إربد الزرقاء 42 حافلة متوسطة وفق أحدث المواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة، بما يضمن توفير خدمة نقل عام آمنة ومنتظمة وعالية الكفاءة. ونختتم سيداتي وسادتي نشرتنا بالحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار رائد كريشان وياسين القيسي، من التنفيذ الهندسي والإخراج بهاء الطراونة، ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: العين في هذا المقام لا تذكر العين على أنها حلية وجه، بل على أنها لسان قلب. هي أول الحروف في أبجدية الهوى وآخرها إذا صدق العهد. لذلك يفتح الملك المؤسس باب القول من نافذتها لتكون الرؤية فهماً والفتنة امتحاناً واللغة عدلاً بين لذة الحضور ووجع الغياب.

0: منبع السرور أو الأقدار، منها تفر الروح وتفهم النفس، وهي اللسان قبل اللسان، وهي الحبالة للافتنان، فيها كل شيء. إذا أرادت دعت، أو شاءت نفرت، وأحلاها عند العرب سودها، وتعرف بالدعج وتوصف بالرهج، كما قال الشاعر عمر بن أبي ربيعة: لما تعاظم أمر وجدي في الهوى وكلفت شوقا بالغزال الأدعج.
1: صدق مولاي، فالعيون لا تنظر بل تأمر،
0: بل هي قوس مشدودة، إن أخطأتك دعتك، وإن أصابتك قيدتك.
1: ولهذا كان العشق آسرا لا يؤخذ فيه بالسيف، بل تسلم الروح طوعا.
0: العين يا صاحي لسان يسبق اللسان، تقول ما تعجز الشفاء عن ستره. كم عاشق سمع منها قبل أن تنطق بالسؤال.

0: هكذا يستوي الحديث ميثاقا، العين بوابة المعنى، تومئ حيث تعجز الشفاء، وتدل حيث تحتار العقول. ليس هذا توصيفا عابرا، بل تأسيس لذائقة تحاكم النظرة على قدر نبل مقصدها، فإن سمت صارت وحيا، وإن سفلت كانت شركا، لا يلام فيه إلا من فتح الشرك بيده.
1: وكم وعدت ثم أخلفت، فصار القلب صاديا والنظر مرارة.
2: ليست كل العيون سواء، منها ما يحيي ومنها ما يتلف، أمارة النهاية، بلهاء أو كانت فطينة، وقد تكون البلاهة فيها فتنة، ويكون الحلم فيها هلاكا. عين أطاف بها رمش أحاط بها، تبدي التماعا عجيبا زاد في حرري، قد لونت يوم كانت لون جلدتها، إذا نظرت إليها طرت من طربي. تقول العاشق الولهان في خفر، مما ابتعدت وقد أمعنت في الهرب. فقلت في ذلة مني وفي ألم، كيف اصطباري وقد ألححت في الطلب؟ فناوليني وصالا جئت أطلبه، يا زينة الناس من ترك ومن عربي.

حين ينشد الملك قصيدته تتبدى الحيلة النبيلة للغزل، أن يحفظ للعين سحرها من غير أن يخلع عنها مسؤوليتها. الحسن عارية مردودة، والوفاء امتحانها الأشد. لا يصدق وصف العين إلا إذا تحمل القلب تبعات ما يختار. فالوجد موقف قبل أن يكون نغماً.

0: إن الحسن عارية والعين أخطر ما فيه. يا دمية الدار إن الحسن عارية مرجوعة نحو معطيها فإياك.
1: لكن كيف نلوم العين وهي مرآة ما فينا؟ إذا خانت فذلك لأن القلب سبقها. كأن عينك يوم العهد عارفة بما نوت فأبانت قصد مغناك.
0: إذن فالعين يا مولاي ليست مجرد جمال بل اختبار، تفتح باب العشق ثم تتركنا نختار وفاء أو وجع.
1: وهذا سرها وهذا خطرها يا شيخ، وهذا سبب أنني قلت إنها مصيدة العشق ومفتاح الشعر وأول الحكاية.

قوس على العين ونبل من هدبها، صورة لا تنفد، لكنها ليست قدرا أعمى. إن أخطأتك دعتك، وإن أصابتك قيدتك بأدب العاشق لا بعنف الغالب. هنا يعلمنا القول أن الفتنة مكشوفة لمن يبصر، وأن الحرية لا تقاس بالنجاة بل بوعي الخطوة إلى الضوء.

يا عينه ما الذي شاءت حواجبه فسددت نبلها رميا إلى المهج قوس على العين في أوتاره شرك إن لم يصبك دعتك العين بالدعج قد زينا وجه من في أنفه شمم غض الإهاب نقي الثغر ذي فلجِ.

وقبل القط يقر الملك بأن العين لا تفعل ما لا نرضى، نحن نبرزها إلى مقام الحكم علينا، فإذا قال القلب نعم تكف العين عن الاعتذار. وهكذا يغدو الغزل ميزاناً للأخلاق، أسر طوعي واعتراف شجاع ودرس في أن العاطفة لا تعفي من البصيرة بل تستدعيها.

0: يا مولاي، أأنت واثق أن العين بريئة؟
1: لا يا شيخ، لكنها ليست وحدها المذنبة.
0: إذا تعترف أنها تغري ثم تنسحب، تعد ثم تنكر، وتترك القلب وحده في ساحة بلا سلاح؟
1: أعترف بشيء واحد يا شيخ، أن العين لا تفعل ما لا نريده. هي لا تصطاد، نحن من نفتح الشراك، وحين نقول سددت نبلها، لكن أي نبل يصيب قلبا لا يتقدم؟

0: يسرق اللسان، تقول ما تعجز الشفاه عن ستره.
1: يا عينه يا كنز كل وداد، لم قد وقفت علي بالمرصاد؟ ما لي أدافع كل أمر غالب، وإذا رأيتك جئت كالمتهادي. عين ترى وكأنها في حجرها، تدعو إليها قلبي المتآدي. يا صاحب العين الجميلة، إنني مفتونك المشدود غير الفادي. يا صاحب العين الجميلة، إنني مفتونك المشدود غير الفادي. فاقبل ودادي، لا تكن متجاهلا، واقرب ولا تعمل على إبعادي. يا عينه، ما ذنب قلب الصادي؟ أنت التي أخلفتني ميعادي.
2: ويستمر اللقاء مع رواسي الكلم ومركى الأمير.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى، نصيت جوادا مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح، زاوية قانونية نأخذها بالبحث والتفصيل، وأكيد نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وسنكون معكم أكيد عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. وبالبداية بدنا نحيي زملائنا فريق العمل لهذا اليوم، زميلنا وجد النصراوين من الهندسة الإذاعية وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد مساكم. كما تعودنا من خلال اللقاء المفتوح أن نكون مع القانون ومع تطبيقات القانون، وحيث قبل أسبوع تقريبا أطلقت إدارة مكافحة المخدرات حملة مشددة

0: لمواجهة مادة الكريستال إحدى أخطر المواد المخدرة وأكثرها فتكاً. خلال الأسبوع الأول فقط تعاملت الإدارة مع 88 قضية تعاطي وإتجار وتهريب وترويج. طبعاً الحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن هذه الحملة، سنتطرق أيضاً للقانون، أيضاً إلى الحملات، إلى التوعية، إلى الوقاية، إلى الشراكات. أكيد بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية المقدم نبيل الرواشدي، رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات. أهلا وسهلا فيك، شرفنا يا بيك.
1: أهلا وسهلا فيك يا ستي، الله يسعد مساك.
0: يعني من الخبر الأخير، لو بدنا نحكي من الإحصائية الأخيرة وإحصائية الإتلاف المواد المخدرات، حيث تم ضبط 1121 قضية، وهناك استمرار لحتى نكافح هذه الحرب على آفة المخدرات. فتم إتلاف كميات كبيرة، ضبط قضايا، حيازة، تهريب. نحكي عن الخبر الأخير بعدين إن شاء الله رح ننتقل إلى باقي المحاور. تفضل.
1: بداية ستي، الله يسعد مساكي ومسا المستمعين والمتابعين الكرام، شكرا لحضرتك على هذه الاستضافة، شكرا لفريق العمل. يعني الخبر كان قبل ساعة تقريبا، صرح الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام في هذا الخبر. اليوم كان في إدارة مكافحة المخدرات إتلاف لكميات كبيرة من المواد المخدرة. هاي المواد يعني اللي تم ضبطها في كثير من القضايا وعدد من القضايا، وعادة الإتلاف بيكون بعد ما تكتسب القضايا الدرجة أو الحكم الدرجة القطعية بصدر الأمر من المحكمة المختصة بمحكمة أمن الدولة بإتلاف هاي المواد. تشكل لهاي الغاية لجنة خاصة برئاسة أحد مساعدي مدير الأمن العام، واليوم كان يعني برئاسة مساعد مدير الأمن العام للمرور. الكميات المواد المخدرة اللي أتلفت تم ضبطها من خلال 1121 قضية. ال 1121 قضية مش هذول هن القضايا كلهن اللي انضبطن، لا الرقم أكبر، لكن القضايا اللي أتلفت كانت حصيلة 1121 قضية. طبعا عملية الإتلاف بتتم من خلال لجنة زي ما حكينا برئاسة مساعد مدير الأمن العام وبعضوية مدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدعي عام محكمة أمن الدولة. في سيستم خاص ويعني نظام خاص لعملية الإتلاف، بيكون العملية دقيقة إلى درجة كبيرة جدا. الكميات اللي أتلفت اليوم كانت يعني تقريبا 16 مليون و890 ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدر و 793 كيلوغرام من مادة الإنفيتامين و 500 كيلوغرام من مادة الحشيش و 105 كيلوغرام من مادة الماريجوانا، 16 كيلوغرام من مادة الكريستال، و 30 كيلوغرام من بودرة الجوكر، 32 كيلوغرام حشيش صناعي، وإضافة إلى 5000 كيس من مادة الجوكر و 95 ألف حبة مخدرة متفرقة، 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين و 800 جرام من مادة الهيروين المخدر.
0: أعداد جدا كبيرة صراحة ومخيفة.
1: يعني صحيح، يعني أنا بقول يعني الحمد والشكر لله رب العالمين إنه بالنهاية إنه هذه المواد ضبطت
0: الحمد لله.
1: ويعني أختي صراحة إحنا لما نفكر بعمق الخبر وبعمق الكميات المضبوطة منقول إنه قديش حجم الجهد اللي بذل
0: أكيد
1: حتى ضبطت هذه، قديش التعب، قديش السهر، قديش المراقبة، قديش المتابعة، قديش قاعدوا الشباب في الشارع وهم بيراقبوا وبيتابعوا حتى ضبطت هذه الكميات. وبالمناسبة لسه في كميات موجودة في المستودعات لكن ما أجا فيها القرار النهائي في الإتلاف. وبذات الوقت والله أنا بقول كل حبة ضبطت أنقذت أسرة من عناء، كل حبة ضبطت أنقذت لربما مدمن من وفاة. كل جرعة أو كل ذرة أو كل جرام أو كل كيلو ضبط من هاي المواد المخدرة أنقذ مجتمع. اليوم الإتلاف هو مش مجرد إتلاف وحرق تقليدي للمادة، أنا بعتبره هو إعدام. إعدام لهاي السموم، إعدام لمعاناة أسر، وإعدام لمحاولات فاشلة لمهربين ولتجار المخدرات اللي حاولوا أنهم يوصلوا هاي الكميات لشبابنا ولأولادنا. فيعني الحمد لله رب العالمين، شكرا على كل من بذل جهد مهما كان حجم الجهد، سواء في إدارة مكافحة المخدرات أو في مديرية الأمن العام، الأجهزة الأمنية، الأجهزة العسكرية، الجمارك الأردنية، كل فريق واحد بيشتغل في سبيل يعني حماية الوطن ومكافحة.
0: نعم، من خلال البيان كان هناك حرب على المخدرات، الحرب مستمرة على المخدرات.
1: نعم. ستي شوفي أحكي لك شغلة، يعني أنا بدي أحكي لك إياها وأجيب لك إياها في قصة. والقصة أبلغ من الإجابة لو بدي أجاوب. في يوم من الأيام كان في عنا شهداء من الإدارة رحمة الله عليهم. كنا ندفن هؤلاء الشهداء، وفي نفس اللحظة اللي إحنا بندفن فيها شهداء

0: كانوا زملاء لنا في مكاتب وأقسام أخرى قاعدين بيأدوا واجبات وكانوا بينفذوا مداهمات. إذن حتى منظر الدم ما أرهبنا، حتى الوفاة بيعز الجرح والألم اللي كنا فيه على فقدان عزيزين علينا إخوان وزملاء لنا، بنفس الوقت كنا بنشتغل ونواصل مشوارنا، فمنظر الدم ما برهبنا. هاي نقطة. النقطة الثانية رح نظل مواصلين المشوار. استلمنا رسالة من سبقونا في هاي الإدارة، وسنسلم الرسالة لآخرين بعدينا، والحمد لله رب العالمين. هذا البلد يعني دائما يعني ينجب النشامة
1: فعلا
0: بإذن الله سبحانه وتعالى، وحربنا لن تتوقف حتى يعني نقدر ننهي محاولات أصغر تاجر.
1: نعم،
0: نظل نطارد فيه حتى نمنع استخدام الأراضي الأردنية في في في في في تهريب المواد المخدرة، أو استخدام الأراضي الأردنية في في بيع وترويج أو صناعة أو زراعة أو أي محاولة كانت في موضوع المخدرة.
1: نعم، يعني اليوم نبيل بيك، حجم الأرقام اللي تم ذكرها وحجم القضايا بتعكس حجم التحدي للأسف. صحيح. واليوم ممكن هذا يعني بيفتح الباب لحتى نتحدث عن القانون، عن الردع، عن الوقاية، دور مجتمعنا أيضا في مواجهة هذه الآفة. نحن بصدد الحديث عن حملة اللي يعني موجهة لمادة الكريستال، وممكن لو بدنا نعنون حلقتنا اليوم عن مادة الكريستال، القانون في مواجهة أخطر أنواع المخدرات. بدنا نحكي شو اللي دفع إدارة مكافحة المخدرات لإطلاق هاي الحملة وهي متخصصة لمادة الكريستال، و ماذا تعكس حصية الأسبوع الأول من هذه الحملة؟ يعني بنحكي عن 88 قضية و 138 موقوف. نعم.
0: يعني بداية ستي، يعني بالمناسبة هي مش أول حملة
1: أكيد،
0: ولم تكون آخر حملة. حملاتنا مستمرة في في في مكافحة آفة المخدرات، لكن يعني في هذا الوقت حبينا نعمل حملة خاصة على مادة الكريستال، باعتبار إنه هذا الخبيث الأبيض يعني هو أسوأ مادة مخدرة كيميائية موجودة الآن في الشارع بكل أسف، اللي هي مادة الكريستال المخدر. وكريستال وشبو وشبوة هي اسم حركة، اسم تجاري، الاسم العلمي للمادة هو الميث إنفيتامين. هاي المادة للأسف الشديد خطيرة جدا على على على جسم الإنسان اللي بتعاطاها، باعتباره المتضرر الأول جسديا. بالتالي حبينا نسلط الضوء ونركز على هاي المادة على وجه الخصوص، حتى نبرز مدى خطورة هذه المادة على الشباب وعلى الأسرة وعلى المجتمع. لأنها هي عبارة عن مادة كيميائية ما إلها أصول نباتية، وبالتالي هذا المزج الكيميائي اللي موجود في هاي المادة كان مدمر جدا لصحة الإنسان. فبالتالي هي مثل ما حكيت لحضرتك، هي فعلا الخبيث الأبيض، أو بسميه البعض مخدر الشيطان أو شيطان المخدرات، حتى لأنه يعني زي ما بيقولوا هو شيطان شيء في عالم المخدرات بالوقت الحالي، نظرا لأثرها البالغ على جسم الإنسان، سواء من سرعة إدمان أو تلف خلايا عضوية أو حيوية أو الصحة النفسية والصحة العقلية وإلى آخره. فبالتالي يعني كان يعني الخيار بأنه يتم إطلاق حملة متخصصة
1: لهذه
0: المادة على وجه
1: الخصوص. نعم. اليوم تم رصد ممكن من قبل الإدارة أبرز أساليب التهريب والترويج لهذه المادة من خلال يعني
0: ما هي محاولات التهريب ستي
1: متشابهة ممكن نفس المواد
0: حسب نوع المادة المخدرة. يعني التهريب هو بيحاولوا دائما وأبدا الخبثاء تجار ومروجي المواد المخدرة ومهربيها على وجه الخصوص، إنهم يبتكروا وسائل نوعا ما يصعب على أجهزة إنفاذ القانون رصدها أو اكتشافها، بداعي إنه يعني تزبط عملية التهريب بالنسبة لهم. عشان هيك بيلجأوا أحيانا إلى أساليب معقدة، إلى أساليب شيطانية، إلى أساليب يعني صعبة نوعا ما، في سبيل إنه يقدر يهرب المادة من دولة إلى أخرى. وخصوصا إنه إحنا بنعرف جريمة المخدرات ستة هي جريمة عابرة للقارات
1: والدول،
0: لأنه قد تبدأ الجريمة في قطب من أقطاب الكرة الأرضية في منطقة إنتاج المواد المخدرة، ثم تنتقل عبر سلسلة معينة حتى تصل لربما في قطب آخر من الكرة الأرضية إلى يد متعاطي لهذه المادة. فهي حلقات متصلة مع بعضها البعض. بيحاول التجار أو بيحاول المهربين أنهم يبتكروا وسائل إخفاء. بجوز زمان كانت وسائل الإخفاء نوعا ما فيها نوع من التقليد أو تقليدية، بيهرب
1: ابتكار
0: في جسمه، بيهرب في سيارة، بيهرب في مواد تموينية، لا زالت موجودة هذه المحاولات. لكن اليوم برضو كمان صرنا نشوف تطور. اليوم أصبحوا يستفيدوا ويستغلوا التقنيات الحديثة الموجودة. اليوم قاعدين نسمع بالدرونات، الطائرات المسيرة، قاعدين نسمع بالبالونات أو بالمنطاد، وبأساليب برضو كمان يعني نوعا ما تكنولوجيا بتحكموا فيها بطرق معينة. هذا نوع من التطور اللي بيستخدموه، لأنه هاي الجوانب زي ما استفدنا منها.

0: في جانب الخير للأسف الخبثاء استخدموها في جوانب الشر، وحاولوا من خلالها أنهم يهربوا من خلالها المخدرات إذا ما حصرنا استخدامها في المواد المخدرة والتهريب.
1: يعني القانون جاء دائما للردع. يعني كيف بتعامل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية مع جرائم؟ يعني حتى في هناك تصنيف الإتجار غير التهريب غير الترويج. صحيح. يعني نحكي هاي يعني بتفاصيل مبسطة لحتى يفهموها ممكن.
0: نعم. يا ستي يعني الجرائم نوعين، إما أن تكون من صفة الجنحة وإما أن تكون من صفة الجناية. وفي قضايا المخدرات أيضا مصنف هناك ما هو جنحة وما هو جناية. إذا تحدثنا في موضوع تعاطي المادة المخدرة إحنا نتحدث عن الجنحة. وإذا تحدثنا عن الجنحة في قانون المخدرات الأردني، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، عقوبة التعاطي فيه تبدأ من سنة إلى 3 سنوات. لكن احيانا في ظروف معينه في عند اول جريمه مثلا ممكن يلجا القاضي
1: أول مرة
0: قد يلجا القاضي الى تخفيف العقوبه لتصل الى 2 أو 3 شهور من باب يعني فتح المجال لإصلاح نفسه الشخص المتورط. هذا في قضايا التعاطي. أما في قضايا الجنايات، الجنايات بنحكي إذا من 3 سنوات وإلى الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة وتصل إلى الإعدام في بعض ظروفه مشددة. بالتالي العقوب اليوم يعني أنا بنظري الشخصي هي عقوبة رادعة لمن أراد أن يرتدع. فالعقوبة لما بنحكي إحنا تصل إلى 3 سنوات في التعاطي وتصل إلى الإعدام في ظروف مشددة في قراءة في الجنايات. الجنايات لما بنحكي عن ترويج، لما بنحكي عن إتجار، لما بنحكي عن تسليم مادة مخدرة، وضع مادة مخدرة بهدف إيقاع فيه بقضية تجار مثلا، أيضا هذه كلها ظروف أو يعني خلنا نقول من باب الجنايات. القانون شديد والقانون كويس ورادع لما قلت لك لمن أراد أن يرتدع. بهذا المنظر يعني فصل المشرع وميز ما بين التعاطي وما بين التجار وما بين الترويج للمواد المخدرة.
1: نعم. اليوم العقوبات المشددة اللي تفضلت بالحديث عنها اليوم أثبتت فعاليتها لحتى تحد من انتشار هذه الجرائم؟
0: طبعا دائما وأبدا يعني العقوبة يعني هذا حتى سبحان الله هو أمر إلهي، مبدأ الثواب والعقاب يعني موجود في في في في, في القانون الإلهي. في قانون ربنا سبحانه وتعالى من أساء فعليه العقاب ومن من من أحسن فله الجزاء وله الثواب. أيضا برضو كمان في مقولة مهمة جدا، من أمن العقاب أساء الأدب. احنا احيانا لما بتخف علينا القبضه يعني شوي هيك القانونيه خليني اسميها، لربما الانسان يتمادى نوعا ما. هيك احنا البشر سبحان الله،
1: فبالتالي
0: طبعا طبيعه البشر. فبالتالي احنا نؤمن بانه القانون رادع والقانون يحقق نوعين من الردع، الردع الخاص والردع العام. يردع الشخص المرتكب للمخالفه ويردع المجتمع بشكل عام خوفا من تكرار ارتكاب هذه الجريمه. يعني هذا امر صحي انا بعتبره. وأمر له دور كبير في في في الحد من الجرائم بشكل عام وجريمة المخدرات على وجه الخصوص.
1: اليوم نبيل بيك، القانون كيف بده يوازن ما بين العقوبة وما بين إتاحة العلاج للمتعاطين إذا كانت مثلا الجريمة تعاطي؟
0: شوفي ستي، المشرع الأردني هنا كان حكيم. والموضوع واضح وضوح الشمس. الآن زي ما المشرع الأردني منح الضابط العدلية صلاحية إلقاء القبض على من يتعامل بالمادة المخدرة وإحالته إلى محكمة أمن الدولة، أيضا المشرع الأردني ذاته في نفس القانون ترك مجال ومساحة للمدمن ولأسرة المدمن. من خلال إذا بادر المدمن من تلقاء نفسه أو المتعاطي من تلقاء نفسه أو من خلال أهله قبل أن يتم ضبطه، هذا الشرط الأساسي أرجو أنه يعني نوقف عنده بالتحديد، في شرط قبل أن يتم ضبطه إذا أجى المدمن أو أجى حدا من أهله يطلب العلاج، الآن ما عليه عقوبة قانونية نهائيا. أقول لك لو معه أطنان من المواد المخدرة في سيارته أو جايبها أو في بيته، بما أنه أجى يطلب العلاج الآن قانونا لا يجوز إحالته إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة. بروح لمركز العلاج معزز مكرم بتعالج
1: وسرية
0: بدون عقوبة
1: طبعا.
0: والسرية مصالبة بحكم القانون. يعني الآن أي واحد بسمعنا ممكن يفتح على جوجل على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة 9 الفقرة واو والفقرة ها، راجعهم. الفقرة واو بتحكي عن إعفاءه من العقوبة القانونية، والفقرة ها بتحكي عن المعاملة بالسرية وعلاجه عندنا في مركز علاج التابع لإدارة مكافحة المخدرات وفي وزارة الصحة، العلاج بالمجان بنسبة 100%. وبالتالي هون المشرع الأردني وهون حكمة المشرع الأردني وبعد النظر عند المشرع الأردني بأنه ميز بين أنه يضبط الشخص وما بين أنه يبادر, يبادر في طلب الخدمة العلاجية سواء من ذاته أو من خلال أهله. فهاي يعني أنا اسمحي لي أني أستغل هذه الفرصة عبر منبركم الإذاعي المحترم بإني أوصل

0: رسالة للأسر اللي فيها شخص متورط، أو للأشخاص المدمنين لربما أو المتعاطين اللي بيسمعونا
1: نعم
0: عبر هذه الإذاعة، إنه يعني بما إنه هاي الفرصة متاحة أمامك وأنت دخلت في درب الإدمان وشفت شو ويلات الإدمان وشفت شو معنى الإدمان الحقيقي، الآن بسوى إنك أنت الآن تبادر بإنك أنت تستفيد من هذه
1: فعلا.
0: الميزة القانونية.

0: يعني الخسائر أكبر يعني لما
1: طبعا
0: توصل
1: طبعا.
0: لهي. بدنا نرجع للكريستال اليوم
1: نعم
0: يعني وخطورة هذه المادة، وتفضلت بأنه إنه هاي المادة لها أثر يعني على العقل، بنحكي عن هلاوس، بنحكي عن تهيؤات ممكن تصيب الشخص المتعاطي. اليوم مادة الكريستال صار لها ارتباط جدا قوي بجرائم القتل للأسف، وشفنا كثير جرائم وكثير هناك من الأحداث اللي حصلت إنه بكون الشخص متعاطي، ولما يصحصح يعني بيعبر عن شيء انه هو ما كان بيعرف، او مثلا كان عنده حس انه هذا الشخص مثلا بده يهجم عليه، او هذا الشخص ممكن بده يؤذيه، او حتى ممكن اصبحت جرائم داخل الاسره الواحده للاسف.
1: نعم ستي، شوفي احكي لك شغله. بكل اسف اليوم
0: نعم
1: المواد المخدره بشكل عام هي بتحدث تغيرات كبيره جدا في الجهاز العصبي
0: نعم
1: لدى الانسان، خصوصا الجهاز العصبي
0: نعم
1: المركزي. بتغير في وظائف الدماغ، بتغير في بتعمل خلل في كيمياء الدماغ، في كهرباء الدماغ،
0: نعم
1: في افراز النواقل والسيالات العصبيه، في في في كثير اشياء مهمه جدا في جسم الانسان.
0: فعلا
1: نتيجه هذا التغير، نتيجه هذا الخلل، نتيجه هذا العطب اللي قد يصيب هذا الانسان المتعاطي، بعض منها قد يصيب الانسان نوع من الهلوسه،
0: نعم
1: سواء الهلوسه السمعيه او سواء الهلوسه البصريه او الهلوسه الحسيه. نتيجه انه الانسان يصاب بهذا الشيء، الان بيكون عرضه انه يرتكب الجريمه، سواء
0: الجريمة.
1: بحق نفسه او بحق اقرب الناس له،
0: نعم
1: ربما اذا تحدثت داخل الاسره، او بحق اقرب، او بحق اي انسان في محيط او في شارع او في مكان هو موجود فيه. لكن انا اسمحي لي يعني بدي احكي بلغه المنطق ولغه العقل نوعا ما، وتحملوني في هذه الجزئيه. ما بنقدر نقول انه كل جريمه ارتكبت كان سببها مخدرات،
0: لا نعم
1: حتى لو كان مرتكب الجريمة عليه عشرات الأسبقيات،
0: نعم
1: لأنه إحنا الفيصل في الموضوع الوقت اللي ارتكب فيه الجريمة ونفذ فيه جريمته.
0: نعم
1: هل كانت المادة المخدرة هي الدافع لارتكاب الجريمة،
0: نعم
1: ولا في محركات أخرى، في مسببات أخرى، في
0: جميل
1: مشاكل أخرى؟
0: نعم
1: هاي نقطة. وبرضو كمان حتى أكون منصف، متعاطي المادة المخدرة حتى
0: نعم
1: لو كانت بأسهل وبأدنى المواد المخدرة باعتقاد البعض، معلومة في مادة مخدرة
0: نعم
1: سهلة،
0: أكيد نعم
1: احتمالية أن يرتكب الجريمة واردة، ووارد بقوة، وبتكون في حالتين.
0: نعم
1: متعاطي المخدرات يرتكب الجريمة وهو يبحث عن الجرعة،
0: عن المادة نعم
1: بأبسط حالاتها بده جرعة، مش ملاقي مصاري، أمه مش قابلة تعطيه، بضرب أمه.
0: نعم للأسف
1: في حواشي عند أخته الصغير للطفلة بسرق الحواشة، هاي جريمة.
0: نعم سرقة
1: وإن صغرت
0: نعم
1: سرقة، يعني أحكي لك جرة غاز في البيت، هذه جريمة
0: صح
1: احنا نتعامل معها، أو بالمنطق
0: نعم
1: هي جريمة،
0: نعم
1: جريمة سرقة
0: واقعية
1: نعم
0: جدا نعم
1: واقعية. إذا يرتكب الجريمة وهو يبحث عن الجرعة، ويرتكب الجريمة بعد أن يتعاطى الجرعة، إذا مر في مرحلة الهلاوس والتهيؤات
0: نعم
1: والتخيلات وإلى آخره. بالتالي احنا بنقول مدمن المخدرات، وخصوصا مدمن مثل هذه المواد، مادة الكريستال، احنا بنقول انه هو عبارة عن قنبلة موقوتة، موجودة في البيت، موجودة في الشارع، موجودة في المكان اللي بتكون موجودة فيه.
0: نعم
1: وبالتالي يجب التعامل معها بحذر، يجب التعامل مع هذه الحالة على اساس انه لابد من تفكيك هذه القنبلة، ولابد من ايجاد حل إلها قبل لا سمح الله ما يقع
0: أكيد أكيد
1: المحظور، وقبل لا سمح الله ما يصير الاعتداء. فالجرائم المرتبطة في تعاطي المخدرات أو في جريمة المخدرات
0: نعم
1: موجودة، وحتى برضو كمان الجرائم موجودة يا ستي، مش فقط في تعاطي المخدرات.
0: أكيد أكيد
1: قديش الآن شهداء من من من أجهزتنا، يعني رحمة الله عليهم،
0: نعم
1: ومن
0: رحمة
1: قواتنا
0: الله
1: المسلحة، قديش في من عصابات تهريب وتجار المخدرات، عفوا
0: نعم
1: بالكلمة، صفوا بعض
0: صح
1: في قضايا
0: للأسف
1: مخدرات.
0: نعم
1: بالنهاية هو إنسان،
0: نعم
1: لكن كان السبب والدافع اللي موته أو لقتله هي الخلاف على قضية مخدرات أو على تجارة مخدرات
0: نعم
1: لربما، وهذه بالنهاية هي نفس بشرية
0: نعم
1: أزهقت بسبب مادة
0: مخدرات
1: مخدرة، بغض النظر تعاطاها أو كان يتاجر أو يروج لهذه المادة. إذن المخدرات بشكل عام هي محرك للجريمة، هي سبب في وقوع الجرائم. وأنا بقول أول جريمة ارتكبت في تعاطي أول جرعة في المخدرات هو الإنسان أجرم بحق نفسه،
0: صح.
1: وما أعتقد في يعني أشنع من هذه الجريمة لما الإنسان يجرم بحق نفسه بأنه يتعاطى المادة المخدرة،
0: نعم
1: وإجرامه بحق نفسه لا ينعكس عليه لوحده، الآن أسرته راح
0: يعني
1: تتأثر
0: للأسف
1: فيه،
0: للأسف
1: أمه
0: نعم
1: راح تتأثر، أبوه راح
0: نعم
1: يتأثر،
0: نعم
1: إخوانه وخواته، زوجته وأبنائه راح يتأثروا
0: فعلا
1: بي بي بي يعني بارتكابه هذه الجريمة بحق نفسه
0: نعم
1: كتعاطي للمادة المخدرة.
0: يعني نبيل بيك من خلال حديثك صدقا دائما حتى لما نقف على مثلا على الإحصائيات على ارتفاع عدد الجرائم على يعني المخدرات من الأسباب بتكون يعني الأولية للأسف،
1: نعم.
0: إنه ارتفاع مؤشر الجريمة بارتفاع مؤشر للأسف التعاطي لهذه المواد. أيضا زي ما تفضلت إنه التعاطي ما بيأثر على الشخص نفسه، بنحكي عن أسرة، بنحكي
1: طبعا
0: عن مجتمع أكبر اليوم. الرسالة اللي بتوجهها اليوم للشباب يعني من خلال هاي المادة، لحتى يكون هناك أيضا في وعي للأهل اليوم إنه

0: أنا كيف بدي أعرف إنه ابني مدمن؟ كيف أنا إذا في مثلا مادة معينة أو شكل معين أنا بقدر أنتبه إنه هذا موجود، أو سلوك معين مثلا لابني لبنتي أو حتى للزوج؟ نعم.
1: يعني شوفي ستي، خليني أبلش بالشق الثاني من سؤال حضرتك، إنه كيف نعرف الشخص وكيف نعرف المادة.
0: نعم.
1: بالنسبة كيف نعرف المادة، يعني اللي بسمعنا الآن وبيتابعنا لو فتح على مواقع إدارة مكافحة المخدرات.
0: نعم.
1: على الفيسبوك أو على الانستغرام باسم الإدارة، إدارة مكافحة المخدرات، ويبحث عن الفيديوهات اللي موجودة، راح يلاقي إنه إحنا خلال هاي الحملة نزلنا.
0: نعم.
1: فيديو توضيحي بيشرح وبيوضح شكل المادة.
0: نعم.
1: شكل المادة كريستالي، اسمها. نعم. الكريستال من شكلها. بيشبه
0: الثلج
1: أو بيشبه الجليد، بيشبه سكر الفضي المطحون، بيشبه.
0: نعم.
1: حجر الشبة، طبعا مع فارق التشبيه، لا يشبه. أوكي. الخبيث بالطيب. لكن هذا الشكل، يعني هيك لو بدنا نوصفها بشكل. بجوز واحد يسمعني بيقول لي طب أنا كيف بدي أميزها عن السكر الفضي، وكيف بدي أميزها عن حجر الشبة؟ أذوقه؟ بقول له لا، دير بالك تذوق. هاي المادة لأنها مادة كيميائية، إذا قربها البني آدم على أنفه حتى يستنشقها.
0: نعم.
1: بحس بنوع من انبعاثات، يعني كأنها انبعاث كيميائي،
0: يعني خاص بميز فيها الشغلات،
1: يعني بشعر فيها مجرد أنه قربها على أنفه وعلى.
0: نعم.
1: منطقة الوجه بشعر أنه في حرقة أو في انبعاثات معينة أو في أشياء معينة.
0: نعم.
1: فبالتالي ممكن بهذا المنظر، ودائما وأبدا بجوز حتى طريقة الاحتفاظ في هاي المادة وكيف بيخبيها الشاب أو بيخبيها، ما راح يحطها على الطاولة ولا راح قدام الأهل، بيحاول بيخبيها في مكان في زاوية في كذا. طريقة الاحتفاظ بهاي المادة وتخبايتها برضو كمان هذا مؤثر وبيثير.
0: نعم.
1: الشك. بالنسبة إنه كيف نعرف الشخص اللي قدامنا إنه متعاطي لهاي المادة أو مدمن عليها؟ العملية مش سهلة لكن بنفس الوقت مش معقدة.
0: نعم.
1: غاية التعقيد، لكن احنا او اصحاب الخبر والاختصاص بسطوا لنا اياها، قالوا من خلال التغيرات السلوكية المفاجئة.
0: نعم.
1: الشخص اللي بتعاطى المادة المخدرة بغض النظر عن نوع المادة المخدرة، اول جرعة بتعاطاها او اول جرعات بتعاطاها بيحاول بالبداية انه ينعزل عن الناس.
0: نعم.
1: وخصوصا اسرته، بيكون خايف ينكشف.
0: نعم.
1: عشان هيك بتلاقيه دائما زاوي في غرفته، لابد في الغرفة، ما بيطلع، ما بيقعد، ما بيأكل معهم ولا بيشرب معهم ولا بيخالطهم، خصوصا إذا كان متعاطي للمادة، يعني توه.
0: نعم.
1: أخذ الجرعة أو يعني أثر الجرعة موجود فيه، فعشان ما ينكشف أمره وينفضح فبنزوي. شغلة ثانية أو انعزال آخر، لكن هذا بيكون متقدم شوية، لما خلص ينكشف أمره وينفضح أمره بتبطل بيئة البيت هي البيئة المحببة بالنسبة له.
0: نعم.
1: فبيكون كل وقته برا البيت.
0: نعم.
1: والوقت اللي بيكون فيه برا البيت عادة هو بيكون يعني بيطلع بجوز العصر ومع المغرب، ما بيرجع إلا الساعة 3 والساعة 4 الفجر.
0: نعم.
1: هذا ناقوس خطر، ناقوس خطر لازم الأهل ينتبهوا إله.
0: نعم.
1: مجرد وجود الشاب في سن عمري معين خارج البيت لغاية الساعة 2 أو 3 الفجر، والله أنا بقول يعني شو ما كان نوع القعدة، حتى لو بعيد كل البعد عن المخدرات، أنا بقول هذا سلوك ما لازم الأهل
0: يثير الشك.
1: ما لازم الأهل يتهاونوا فيه.
0: لا.
1: الآن في منطق لطلعة الولد، في منطق لسهر الولد، في منطق لقعدته مع أصحابه أو مع أي حدا كان، في منطق، في ساعة محددة. أما ساعة 3 وساعة 4 الفجر أنا.
0: لا.
1: أعتقد أنه ما في أي منطق في هذا الكلام.
0: لا.
1: شغلة ثانية، المدمن في لحظة من اللحظات بصير بده مصاري زيادة. إذا كان موظف راح يطير كل راتبه على وبصير يأخذ فوق راتبه.
0: نعم.
1: ولما بيسألوا أهله طب أنت مصاريك وين، ما في مبرر، والمبررات كلها يعني واهي، بصير ممكن يسرق من.
0: نعم.
1: البيت، من الجيران، من كذا إلى آخره. ونقطة مهمة جدا برضو كمان، تغير المزاج. تغير المزاج موضوع يعني لازم ينتبهوا إله، لأنه بيصير ملاحظ بشكل كبير، ولما بتغير المزاج بتغير المزاج على الأسرة.
0: نعم.
1: يا الله ما ألطف المدمن مع الشلة وما أصعبه مع أمه وأبوه. تخيلي.
0: نعم.
1: يعني هالمعادلة الصعبة كيف لطيف مع الناس الأعداء وعدو مع الناس اللي هم مفروض.
0: نعم.
1: أنهم بيحبوا بشكل. فتغير المزاج، طول اللسان، المجادلة، يعني الإساءة اللفظية أحيانا، العصبية على الأم وعلى الأب وعلى الإخوان وعلى الخوات وعلى الزوجة وعلى الأطفال، هذا الإشي لازم إحنا نلاحظه. طبعا هذا كله مرهون في الشدة والمدة والتكرار.
0: نعم.
1: مش من أول سلوك، مش اليوم سهر برا تأخر ساعتين معناته مدمن،
0: خلاص نشك فيه وصير
1: مدمن. يعني هي الشغلة إنه تكرار هذا السلوك، فهي الشغلات اللي إحنا ممكن نلاحظ عليها أو إنه يعني نركز عليها حتى.
0: نعم.
1: ممكن
0: من خلال صدقا من خلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار ممكن بعض الجرائم اللي لها علاقة إنه بكون المرتكب الجريمة للأسف متعاطي أو مدمن لهذه المواد. كان في هناك دعوات إنه اليوم يعني توجه الأهل لتربية البنات فقط، وانه كانه الشباب بكونوا بدون حسيب او رقيب. فاليوم وانتشار مثل هذه الجرائم وارتكاب الشباب وفي هذا العمر ومن عنصر الشباب يعني لهذه الجرائم، خلتنا انه اليوم لا يا جماعه، انه احنا اليوم بدنا نربي البنت وبدنا نربي الشاب، لانه اليوم يعني لانه الاثر او الخطر واقع هون وهون. فقديش مهم انه كمان ننتبه لهي الجزئيه اليوم، مش بس البنت ممنوع تطلع، بس برضه الشاب مش ممنوع يطلع، بس يكون زي ما تفضلت في هناك ضوابط وهناك قواعد ممكن يلتزم فيها.
1: ستي شوفي احكي لك شغله، ربنا سبحانه وتعالى لما بده يحاسب الاباء،
0: نعم،
1: لانه سنحاسب،
0: نعم
1: نعم، يعني كلكم مسؤول وكلكم كلكم عن وكلكم مسؤول عن رعيتي، ما راح يحاسبني على الذكر او على الانثى ويترك الذكر، ما راح يسالني عن شو تعاملت بتربيتي للذكر وشو تعاملت بتربيتي للانثى. بالتالي يعني سامحيني بالإجابة أو باللي بدي أحكيه، تغير فهمنا لتربية أبنائنا ذكورا وإناثا، وسامحيني في الكلمة، أصبحنا رعاه ولسنا مربين. ومتى تحولنا إلى رعاه أصبح الموضوع مرتبط شو بدنا نلبس وشو بدنا نأكل وشو بدنا نشرب. لكن لو ظلينا متمسكين في مبدأ التربية الحقيقي،
0: نعم،
1: بنكون إحنا نجحنا ووصلنا إلى بر الأمان في مع أولادنا ومع بناتنا، ووصلنا فيهم فعلا إلى بر الأمان.
0: نعم.
1: اليوم ما بدي أقول لك إنه إنه إنه إنه إنه على الشاب يركز أكثر أو على البنت يركز أكثر، لكن الموضوع متوازن.
0: نعم.
1: البنت لها حق في التربية وفي التوجيه وفي في في في في النصح وفي الإرشاد،
0: نعم،
1: بشيء معين، والشاب أيضا برضو كمان. لكن أنا بقول بجوز اليوم الشاب التحدي أمامه أكثر
0: فعلا،
1: وبالتالي اليوم واجب على الأب وواجب على الأم إنهم يركزوا وفتحوا عيونهم صح
0: فعلا.
1: الأم اليوم اللي على تماس مع أبنائها بشكل مباشر هي لربما ملجأهم وملاذهم، هي بيت أسرارهم،
0: نعم،
1: هي اللي بتكتشف وبتشوف الملاحظات اللي حكينا عنها قبل شوية،
0: نعم.
1: لازم يكون في انسجام ولازم يكون في توائم ما بين الأب وما بين الأم،
0: نعم.
1: اليوم الأم أو الأب حتى إذا بدنا نظل نشتغل في العاطفة ونقدم العاطفة، الآن ممكن يكون في سبب في خراب البيت وضياع البيت وضياع وهدم الأسرة.
0: نعم.
1: الأم قد تتعامل أحيانا بعاطفة، أحيانا
0: سلبية.
1: قد يكون طبعا
0: أحيانا تخاف عليه،
1: أيوة، أحيانا الأب ترى في في في في آباء الأم في بيوتهم اللي ضيعوا،
0: نعم،
1: خليه يطلع خليه يروح خليه يصير، أنت بدك إياه يطلع مش عارف مين زي مش عارف، وبصير يعطي أمثال. طب يا سيدي ماشي، أنت لما فتحت الحبل على غاربه أو فتحت الباب يعني تركت له العنان، الآن المراهق يبقى مراهق والشاب يبقى شاب،
0: نعم،
1: وسامحوني في اللفظ، الولد يبقى ولد،
0: نعم.
1: بالتالي بدها نوع من الشدية والحزم، وبدها نوع برضو كمان من الحب ومن الاحتواء ومن،
0: نعم،
1: الحنان. لأنه شوفي يعني إذا ضغطت كثير جوا البيت رح نصل لمرحلة أوف يا سق الله وأنا متجوز وخلصاني منكم،
0: نعم.
1: وإذا سيبناها على الآخر رح نصل لمرحلة إنه بطل الأب يمون وبطلت الأم تمون، وبطل في ضوابط وبطل في ثوابت في البيت. أنا أؤمن تمام الإيمان في ثوابت في البيت لا تتخلى عنها يا الأب ولا تتخلي عنها للأم. أنا بستنكر على الأم اللي ابنها بغلط وبتوقف هناك عند الباب وبتقلب تبلش تهدد فيه، ماشي بس أبوك يجي بورجيك والله لخلي قص خبرك، عفوا بالكلمة عفوا باللفظ. طب أنت شو يا أختي؟
0: صح،
1: ما انت ام، انت ركن اساسي،
0: صاحبه سلطه ايضا، نعم،
1: انت ركن اساسي،
0: نعم،
1: انت شريك في التربيه، وبالتالي مجرد انك انت ظهرتي حالك في موقف الضعف امام ابنك،
0: نعم،
1: لا تلومي يا ابنك ولا تلومي حدا اذا في لحظه من اللحظات بطل ابنك يسمع كلامك، لكن انه انت اللي حطيتي حالك في هذا المقام، انت اللي حطيتي حالك في هذا الموقف.
0: فعلا.
1: أحسن مشروع نقوم فيه في الدنيا أن ننشئ أسرة ونربي طفل، لكن والله أصعب مشروع ممكن نقوم فيه بالوقت الحالي، التحديات اللي موجودة واختلاف المفاهيم
0: والانفتاح
1: في التربية
0: اللي احنا عايشين فيه. بنفس الجزئية الأهل، موضوع وصمة العار، يعني أنه أنا ممكن ما يعني ما بدي أبلغ عن ابني، أوكي أنا خايفة عليه، بس علشان ما يحكوا أنه والله العيلة في عندها مدمن. برضو بعد ما يتم مثلا المتعاطي أو المدمن يتم مثلا عملية العلاج، اليوم مثلا للأسف مجتمعنا وإحنا يعني نحكي عن إشي واقع ما ببرقوه، يعني حتى لو تم شفاؤه وصار إنسان صالح وشق حياته بكل ما هو جيد وجميل، للأسف هذه الوصمة وهذا المجتمع المحاسب بعيدا عن القانون بعيدا عن الدين للأسف.
1: شوفي ستي، الوصمة الاجتماعي ترى ما بيحل المشكلة،
0: نعم،
1: الوصمة الاجتماعي بيأخر ظهورها، بدل ما تبين اليوم بتبين بكرة،
0: نعم.
1: لأنه متعاطي المخدرات، شوفوا أحكي لكم شغلة يعني مسامحوني في الكلمة، أمره مفضوح مفضوح شئنا أم أبينا. اليوم قدرتوا تستروا على الموضوع، اليوم قدرتوا تخبوا الموضوع، اليوم ما سمع العم ولا سمع الخال ولا الكني ولا الحماية ولا الجارة ولا الناس اللي تتشمت. ليش؟ لأنه

0: غطينا على الموضوع.
1: نعم.
0: بس تقولي بكرة ريعي على صوتك جوا البيت.
1: نعم.
0: راح يصير الخلاف جوا البيت.
1: يمكن جريمة قتل.
0: والحيطان لها ودان زي ما بقول أخونا. نعم. المصريين. بالتالي نعم. الصوت راح يرتفع. الجيران راح ترتفع تسمع وتقول شو في عند جيراننا. بكرة هذا نفسه اللي أنت حاولت تغطوا عليه راح تتفاقم المشكلة عنده وراح يطلع على برا للشارع. راح يصير يساوي مشاكل بالشارع.
1: نعم.
0: فاللي كنتوا خايفين عليه أنتوا من الفضيحة هو
1: بس مسألة وقت كانت.
0: أنتوا أجلتوها فقط ما حليتوا المشكلة.
1: نعم.
0: بالتالي أنا بقول الإنسان العاقل أب كان أو أم لما بتصير المشكلة الآن لا يشتت ذهنه ولا يشتت أنظاره باتجاه الأطراف. عندك مشكلة اسمها مشكلة إدمان مخدرات بدك تحلها بدك تعالجها.
1: نعم.
0: حكي الناس ما بيحل المشكلة
1: صح.
0: وحكي الناس ما بيخلص سواء نعم. في هاي المشكلة أو في غيرها من المشاكل.
1: نعم.
0: هاي نقطة. النقطة الثانية اللي أشرتي إلى حضرتك اللي هو عقاب المجتمع أنا
1: نعم.
0: بسميه ترى
1: نعم.
0: عقاب المجتمع أقصى من عقاب القانون.
1: نعم حتى بيخليهم كأنه ينتكس.
0: شكرا لك. يعني إحنا بدنا نظل عايشين على مبدأ أخبرهم يا صلاح لمتى؟
1: نعم.
0: يعني الله سبحانه وتعالى غفر ذنوب يعني ناس كانوا ألد أعداء الإسلام.
1: نعم.
0: وإن شاء الله تعالى يعني خلنا نقول في جنان عند ربنا سبحانه وتعالى. طب إحنا البشر بدناش نغفر لبعض
1: صح.
0: طب واحد غلط مين فينا ما بغلط
1: صح.
0: بس أنا غلطت في شيء معين حضرتك غلطت في شيء معين هو غلط في إدمانه على المخدرات.
1: نعم.
0: إحنا كلنا غلطانين
1: صح.
0: بس كل واحد ذنبه زي ما بقولوها على قده كل واحد ذنبه أو خطأه بشيء معين لا يعني أنه أدمن على المخدرات أو أساء التصرف أو أساء السلوك في لحظة من اللحظات أنه خربت الدنيا.
1: نعم.
0: أنا بلومه ولربما باخذ معه موقف اذا اصر على ادمانه
1: اذا استمر
0: واذا استمر ورفض كل سبل هون القانون اصلا جرمه.
1: نعم.
0: وبالتالي لكن انسان غلط اعترف في غلطه راح تعالج وترك هذا السلوك.
1: نعم.
0: ليش ما نقبله
1: صح.
0: ما هو اذا ما زوجنا واذا ما اشتغلنا معه واذا ما قعدنا معه واذا ما استقبلنا بده يقول يا عمي معناته انا يعني مكاني الحقيقي مش بينكم انا مكاني الحقيقي هناك عند المدمنين. وفعلا قديش في شباب انتكسوا وعادوا الى الادمان بسبب عقاب المجتمع وبسبب نظره المجتمع وتعامل المجتمع. نعم.
1: اليوم الوقايه والتوعيه وشراكاتكم اكيد مع مؤسسات نعم. المجتمع المدني دور الوزارات مؤسساتنا الرسميه اليوم لحتى فعلا نصل يعني الى هذا الجهد او بنهايه هذه الجهود الى فعلا الى الهدف المرجو من هذه الحملات نعم. مع المدارس مع الجامعات مع الإعلام أيضا قديش مهم هذا التكاتف لأنه اليوم لما نحكي عن إدمان هي مش مسؤولية الأهل
0: صدقتي.
1: ولا الشخص نفسه مسؤولية نعم. مجتمع وأيضا دولة بشكل عام.
0: نعم. ستي إحنا يعني الحمد لله رب العالمين إحنا يعني تنبهنا لهذه الجزئية من زمان
1: نعم.
0: وتعزز هذا الشيء بي بي بي بتوجيهات من جلالة سيدنا الله يطول بعمره لما زار الإدارة في عام 2023
1: نعم.
0: وأمر بإيجاد استراتيجية وقائية علاجية من مشكلة المخدرات فأطلقت
1: نعم.
0: هذه الاستراتيجية 2024-2026 هذه الاستراتيجية للأمانة ومن خلال يعني التقييم اللي احنا منتابعه في هذه الاستراتيجية وقياس الأثر وإلى آخره
1: نعم.
0: وجدنا انه كان لها دور الحمد لله رب العالمين رائع جدا في في في يعني في بناء الشراكات كدرجة أولى وأيضا انعكاسه على الجريمة بشكل عام على جريمة المخدرات
1: نعم.
0: وإيجاد الوعي عند المواطن. الاستراتيجية احنا في سنتها الأخيرة 2026
1: نعم.
0: والآن إحنا شغالين بالأمانة برضو كمان على تطوير هاي الاستراتيجية 2027-2028-2029
1: نعم.
0: عفوا وهذا أول مرة بجزء بنحكي عن هذا الشيء لأنه
1: نعم.
0: إحنا تونا قاعدين بنشتغل عليها في إن شراكات فيها مع كافة مؤسسات الدولة سواء الرسمية أو غير الرسمية المؤسسات التعليمية المؤسسات الدينية المؤسسات الصحية المؤسسات الإعلامية
1: نعم.
0: كل القطاعات اللي يرتبط ارتباط مع الأسرة ومع الشباب على وجه الخصوص يعني هم شركاء معنا استراتيجيين في هذه الاستراتيجية وكلنا بنشتغل كخلية نحل وكفريق واحد في سبيل انه يعني اللي ما بقدر اوصله انا مثلا كإدارة مكافحة مخدرات اقدم له التوعية ممكن من خلال التربية اللي توصله ممكن من خلال التعليم العالي هم اللي يوصلوا
1: له
0: من خلال وزارة الشباب من خلال خطباء والوعاظ في المساجد
1: نعم.
0: من خلال المنابر الإعلامية برضو كمان هذا شيء مهم جدا اليوم هذا التكاتف وهذا التعاضد وهذا التعاون احنا بالنسبة لنا يعني شيء أساسي جدا في عملنا
1: جدا.
0: ومش بس للأمانة كمان في محور التوعي أيضا في محور العمليات
1: نعم.
0: اليوم حصيلة القضايا اللي ضبطت خلال الأسبوع الأول من الحمل اللي أشرت إلى حضرتك في مقدمة حديثك 88 قضية في غضون أسبوع واحد هذه كانت حصيلة التعاون أيضا
1: نعم.
0: رجل المكافحة لا يعلم الغيب إحنا ما منشم عن ظهر دينا ولا
1: نعم.
0: منخط في الرمل أنا الآن لو ما كان هناك إنسان شريف منتمي يؤمن بدوره في المجتمع في محاربة الآفات ومحاربة كل السلوكات الضارة إذا ما وصلت إلي المعلومة أنا كيف بدي أعرف أنه في سين في

0: في منطقة معينة بيتاجر أو بيبيع أو بيروج للمادة المخدرة، إذا ما كان هناك إنسان متعاون.
1: نعم.
0: وبهذا المقام اسمحي لي هون يا ستي يعني إني أنا أركز على نقطة مهمة. تاجر المخدرات ومروج المخدرات، هذا الإنسان الخبيث بيحاول يثير الذعر بين أفراد المجتمع.
1: نعم.
0: انه انا الي ناس في المكتب، وانا اذا حدا ببلغ عني انا بوصلني الخبر، انا بقرا الافاده وانا بقرا كذا. مين قال لك اصلا انه في افاده؟ اللي بده يقدم المعلومه،
1: يا سلام عليك. نعم.
0: اللي بده يقدم المعلومه يا ستي مش مطلوب يقدم افاده، مش مطلوب يوقع على ورقه، مش مطلوب يروح على محكمه يشهد، مش مطلوب يظهر لا بشخصه ولا باسمه.
1: احنا كل هاتفي ممكن.
0: شكرا لك. نعم. اعطيني المعلومه والف تحيه.
1: نعم.
0: خلص
1: 911
0: ممكن يوصل لنا، 196 ممكن يوصل لنا.
1: نعم.
0: من خلال الخط المباشر على اداره مكافحه المخدرات موجود، بيقدر يوصل لنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الان مواقع التواصل الاجتماعي قربت كل شيء للناس، وبالتالي هذا شيء يعني ممكن من خلاله يكون في تعاون وفي تواصل. بنخاف على الشخص اللي بتعاون وبيساعدنا على أكثر من خوفنا على أنفسنا. ما سمعنا في يوم من الأيام واحد تعاون معنا واشتغل معنا وأصيب بشوكة، لكن في ذاك الوقت إدارة المخدرات لغاية الآن في 6 من شهدائها.
1: نعم.
0: من شبابها استشهدوا نحسبهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا دليل واضح وقطعي على أنه إحنا بنخاف على الشخص اللي بيشتغل معنا وبيبلغنا أكثر من خوفنا على أنفسنا. إحنا بنقدم أنفسنا للموت وما بنقدم الشخص اللي بتعاون معنا على انه لا سمح الله يصاب بشوكه.
1: يعني هاي جزئيه جدا مهمه نبيل بك، انه فعلا اليوم اهميه الابلاغ. يعني زي ما تفضلت هناك اكثر من وسيله للابلاغ، وهناك سريه للبلاغات.
0: طبعاً
1: ما بيهمني
0: طبعاً
1: من الشخص اللي بلغ
0: نهائيا،
1: بس
0: انا بيهمني صحه المعلومه.
1: نعم.
0: وبعد ما اتاكد انا من صحه المعلومه انا الان بتحرك، لانه احنا برضو كمان يعني لابد انه نتيقن من صحه المعلومه. كيف نتيقن من صحه المعلومه؟ هذا شغلنا وهذا احنا اجراءاتنا. انا في عندي قواعد بيانات، في عندي سيستم معين اسبقيات، في عندي مصادر في في في في المكان اللي ترد فيه معلومه على شخص معين ممكن اجنده واجمع من خلالهم. فما بكتفي احيانا من معلومه اجتني من سين من الناس، لربما تكون كيديه، لربما تكون
1: فعلا
0: مش صحيحه. وبالتالي انا دوري اني انا اتحرى واتاكد من صحه هاي المعلومه. متى تاكدت من صحه المعلومه الان ببلش في اجراءات تنفيذ الواجب وتنفيذ الشيء اللي لازم انا اقوم فيه في شغلي.
1: يعني انا لو بدنا نحكي يعني للاسر، انت تفضلت وحكيت رساله جدا مهمه للاهالي اليوم، بس للاسف لساتنا بعام 2026 ما زلنا نرى هناك أسر بتخبي وبتخاف. موضوع الخوف أيضا جدا مهم. اليوم أنت ببداية اللقاء تفضلت بأنه اليوم الشخص اللي بيروح هو بيقدم نفسه أنه هو متعاطي أو حتى أنه هو مدمن يعفى من العقوبة. يعني اليوم قديش مهم التوعية القانونية بهذا الموضوع، يعني بحاجة أيضا لحملات توعوية أنه يا جماعة اللي بيجي بيقدم نفسه وبيقدم مثلا المواد اللي معه اللي بحوزته هون يعفى من الملاحقة ويعفى أكيد أيضا من. فقديش مهم التوعية، قديش مهم أنه يعني ما زلنا في رسائل للأهالي. نعم. زي ما تفضلت للأم للأب اللي الأشخاص المقربين من نفس الأبناء.
0: أنت بتعرف يا ستي شو اللي يؤلم في الموضوع؟
1: نعم.
0: يعني أنت حضرتك يعني معنا في الإعلام وشركة.
1: نعم.
0: إعلام
1: ومتابعين. نعم.
0: أكيد الأخبار والأشياء، لأنه أغلب الأخبار أصلا من خلال الإذاعة والتلفزيون الأردني بكل الاحترام. لكن لغاية الآن قاعدين بنتفاجأ أنه لما نحكي هاي المعلومة في جمعية ولا في لقاء ولا في مكان معين، بحس أنه الناس بتفاجأ. عن جد أنتوا هيك؟ يا جماعة الإدارة عمرها 50 سنة، ومن 50 سنة وإحنا بنحسب الناس كالكلام. لكن أنا بدي أسأل المستمعين الكرام سؤال. وأي حدا بسمعني حتى حضراتكم الموجودين في الاستوديو وفريق العمل. لو فتحت تليفونك الآن على الفيسبوك على الانستغرام وعلى هاي المواقع، شو الأشياء اللي بتطلع لك؟ واحد يبدأ تقول لي أنا بطلع لي عروض شيئاً. واحد ثاني بيقول لي والله انا بطلع لي سيارات. الثالث بيقول والله بطلع لي ملابس. الرابع بيقول لي بطلع لي اراضي. الخامس بطلع لي اغاني فلان ومش
1: حسب
0: عارف
1: اهتماماتهم.
0: حسب اهتماماتهم.
1: نعم. نعم.
0: يا ستي شو اللي بيمنع الان انا لما اروح على البيت امسك تليفون ابني وامسك تليفوني وامسك تليفون بنتي بس ابحث فيه اكتب فيه التوعيه من خطر المخدرات.
1: نعم.
0: انا حولت خوارزميه تليفون ابني بدل من اشياء لا تسمن ولا تغني من جوع.
1: نعم.
0: لاشياء مفيده.
1: جميل.
0: شو اللي بيمنع اني انا بين يوم وبين يومين بين يومين. نعم. بين يومين والثاني انا افتح ابحث عن هاي الاشياء المفيده الي ولابنائي حتى اغير من خوارزميات تليفوني وخوارزميات تليفون ابناء. نعم. ابنائنا ليش ضاعوا؟ ابنائنا لانه خوارزميات تليفونهم على الالعاب على الجيمز.
1: صح.
0: اولادنا قاعدين قاعدين
1: ايوه
0: اولادنا قاعدين بيقعدوا على التليفون ساعتين وثلاث واربع ساعات. لما بتساله شو عملت على التليفون بقول والله بلعب. مع مين بتلعب؟ مع ناس ما بيعرفهم من برا البلد ومن من من من جوا البلد وناس بجوز عربي حتى بيحكوش. هاي هذا الخلل اللي موجود فينا للأسف الشديد. اليوم الحمد لله رب العالمين في ضجة إعلامية كبيرة جدا وفي حملات إعلامية وفي حملات توعوية في موضوع المخدرات. كلنا نؤمن بخطر المخدرات، لكن ليش

0: احنا عايشين في جو انه المخدرات موجودة بالدنيا كلها بس لا يمكن تفوت بيتي. ليش احنا عايشين في هذا الوهم؟ خطر المخدرات، خطر المخدرات يا ستي. ابتداء انا اقول الله يبعد الضرر عن كل واحد بسمعنا وعن كل انسان.
1: نعم.
0: ماشي، لكن صدقيني المخدرات وخطر المخدرات موجود على باب كل واحد فينا.
1: نعم.
0: ووالله بدخل على بيوتنا بدون ما يستأذن.
1: نعم.
0: يا ريت انه بيستأذن، والله ما بنسمع
1: للاسف ما بيستأذن،
0: لكن دخل على بيوتنا. هذه واحده من الشغلات اللي انا بقول عنها، لازم اليوم ننظم خوارزميات هواتفنا، نحدد اولوياتنا، خوارزميات تلفونات ابنائنا. اذا نظمنا هذا الامر صدقيني راح يطلع لهم الريلز، وراح يطلع لهم البوست، وراح يطلع لهم هذا اللقاء.
1: نعم.
0: بانه احنا قاعدين بنقول يا جماعه القانون اعطاك حق، حق. نعم. هذا حق إلك مكتسب، ما بحملك فيه جميلة، بأنه إذا أنت لا سمح الله مدمن أو عندك مشكلة إدمان القانون أعفاك من العقوبة بحال أنت تقدمت لطلب العلاج وطلب المساعدة.
1: نعم. لفت انتباهي صدقا نبيل بيك موضوع الريلزات والفيديوهات اللي تم نشرها من قبل. نعم. إدارة المكافحة جدا مؤثرة، وأنا شخصيا تأثرت صدقا بموضوع أنه الشخص المدمن واللي موجود الآن مثلا بمراكز الإصلاح والتأهيل.
0: نعم.
1: يعني صدقا فيديو لما تحدثت أنه حتى وإنت بفترة العقوبة برضو فكر في العالم الخارجي. طبعا. فكر في الوالد اللي اجت تزورك، في الزوجة اللي اجت تزورك، فإنه قديش مهم كمان في رسائل لنفس الأشخاص اللي متعاطين وممكن ما زالوا بفترة العقوبة.
0: تعرف إحنا مشكلتنا ستي، سابحيني في الكلمة، إحنا أنانيين ترى، الأبناء أنانيين بشكل كبير جدا، حتى الأزواج مرات أنانيين، حتى الزوجات مرات أنانيات. الأنانية خلتنا نفكر في أنفسنا وما نفكر في غيرنا.
1: نعم للأسف.
0: أنا فكرت في نفسي ورحت تعطيت المخدرات بس ما فكرت في أبوي وكسرت خاطر. أنا فكرت في نفسي وتعطيت المخدرات اعتقدت أني راح أكون سعيد بس ما عرفت وما خطر في بالي أنه سعادتي هي مبنية على سعادة أعز إنساني علي في الوجود، أمي الله يرحمها. تعطيت المخدرات وكنت أناني، اعتقدت أنه المخدرات تعملني رجل، لكن كانت على حساب زوجتي البريئة اللي اختارتني من بين كل زلمة الدنيا. كنت أناني تعطيت المادة المخدرة واعتقدت أنه المادة المخدرة عادية وأنا ما أقدر عليها، لكن كسرت خاطر ابني وجرحته وحرمت بنتي الزواج.
1: نعم.
0: وحرمت أولادي نظرة الاحترام من الناس وخلت أولادي ينفروا منهم، أبوهم مدمن على المخدرات. نعم. بأي أنانية إحنا عايشين؟ متى بدنا نتخلص من هاي الأنانية؟
1: صح.
0: للأسف الشديد أنانية تاجر المخدرات وخباثة تاجر المخدرات، بده يعيش سعيد وبده يعيش مبسوط بالمصاري الحرام اللي هو بيجيبها. لما أنت جمعت المصاري الحرام وبعت المخدرات، أنت قد تكون بنظر نفسك عشت سعيد لساعة أو لساعتين أو يوم يومين، بس على حساب مين؟ شو الثمن؟ العشر دنانير، الخمس دنانير، المية دينار، الألف دينار؟ لا يا سيدي، هذا مش ثمن المادة اللي بعتها، ثمن المادة اللي بعتها الولد اللي ورطته أصبح مدمن على المخدرات. ثمن المادة اللي بعتها أنت، راحت الأم اللي ابنها أدمن على المخدرات، هي بتبكي بالليل وبتئن وبتدعي عليك وأنت بتأكل بروستد وشاورما، عفوا بالكلمة.
1: نعم.
0: يعني هذا الإشي اللي لازم نفكر فيه في عقل منطق. والله العظيم لو فكرنا في أنفسنا ولو فكرنا في الآخرين، لو راعيت شعورك قبل ما أراعي شعور نفسي ما وصلنا إلى هذا الحال. للأسف الشديد السيء في بعض النوافذ في بعض الحالات.
1: نعم. نعم.
0: لكن ذبحتنا الأنانية بكل أسف، وحتى على أقرب الناس
1: إلنا. كلام جدا منطقي فعلا،
0: لا شيء لا يسمن ولا يغني من.
1: نعم. ولفت انتباهي أيضا مواكبتكم للتطور من خلال هذه الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. يعني اليوم مش بس لقاءات، مش بس هناك ممكن ندوات أو حتى محاضرات توعوية زي ما تفضلت بالمدارس أو حتى بالجامعات، لا دخلتم العالم الرقابي من خلال. نعم. من خلال هذه الرسائل التوعوية، لأنه يعني ممكن حتى إنه جيل اليوم ممكن ما بيفهم إلا بهاي الوسيلة. صحيح. للأسف.
0: ما هو أنا ستي لما بدي أقدم رسالة التوعوية أو.
1: نعم.
0: رسالة الإعلامية، أنا لازم أفكر بعقل الطرف الآخر.
1: نعم. نعم.
0: هو شو بحب؟
1: نعم.
0: هو شو
1: انزل لمستوى الفكري
0: يا
1: ولا
0: سلام عقلي. عليك.
1: نعم.
0: هو شو اهتمامه؟
1: نعم.
0: انا اذا بدي اضل احكي بتكلف هذا وقد قال وقد قيل والمخدرات ولا مش المخدرات، ما حدا راح يسمعني يا.
1: نعم.
0: ستي بقول ممل. صح. انا بدي اشوف الشاب شو الاشي اللي بحبه، بدي اشوف. نعم. البنت شو الاشي اللي بتحبه، بدي اشوف الاب والام شو الاشي اللي بيهتموا فيه، شو الاشي اللي بدهم اياه، شو الاشي بدخل مخهم بشكل بالصعيد. نعم. مش عفوا بالكلمه، هذا مجتمع وهذا عالم، مش كلنا متعلمين ولا كلنا مثقفين، فينا البسيط، فينا الانسان.
1: نعم.
0: المتواضع، فينا الانسان البسيط، فينا الانسان اللي بده بدك تعيد الكلمة اثنتين وثلاثة وأربعة لعل الله حتى توصلوا الرسالة.
1: نعم.
0: هذه قدرات وهذه أرزاق بالنهاية من الله سبحانه وتعالى.
1: حتى في ناس يعني بيمشي معاه الترهيب، في ناس بيمشي معاه ممكن اللغة الشاعرية النفسية، يعني فحسب
0: في ناس إذا بتيجي معه في الترهيب بيعند معاك بزيادة.
1: صح.
0: بقلبها بعناد وبقول لك أنا بدي أتعاطى جكر في المكتب مثلا.
1: نعم. بس أنا لا إنسانية معه.
0: أنا لا، شوف يا ستي، أنا لا أحارب التاجر ولا أحارب المروج ولا أحارب المتعاطي كشخص، أنا.
1: نعم.
0: أحارب السلوك
1: نفسه. نعم.

0: احنا يعني عفوا خلافنا مع هؤلاء الاشخاص ناس خالفوا القانون.
1: نعم.
0: يعني مع فارق، مع فارق التشبيه ما بيفرق كثير عني خالف سير.
1: نعم
0: صح. مع فارق التشبيه
1: لك. نعم.
0: هو بالنهايه خالف قانون.
1: نعم.
0: واحنا كجهه انفاذ قانون من يخالف القانون لازم ينال عقوبته ولازم ينال، يعني بالتالي يحال الى المحكمه. ما بزبطش يعني انه عفوا تكون شريعه غاب واعمل اللي بدك اياه، طب حقوق الناس الثانيين وين؟
1: نعم.
0: فبالتالي
1: هي المخالفه تؤثر حياه طبعا الناس.
0: فبالتالي يا ستي، فبالتالي ستي احنا مصرين على انه احنا نوصل رسالتنا التوعويه والاعلاميه.
1: نعم.
0: في ناس بيقدر يوصل لنا، في ناس بنقدر نوصل لهم وجاهي، وفي ناس ما بنقدر، فاللي ما بنقدر نحرمه لا، اللي نعم. الان موجود في اقصى الشرق ولا في اقصى الجنوب ولا في اقصى الغرب ولا موجود في شغله، لا عنده اذاعه ولا عنده تلفزيون ولا عنده مكان يروح نعطي فيه عنده محاضره، نحرمه لا يا ستي. هذا بوصل له انا اليوم، هاي ادوات نعمه من عند الله لما منحنا اياها، مواقع التواصل الاجتماعي، الشبكه العنكبوتيه، استخدموها الأشرار في نشر الشر تبعهم، الأولى إنه إحنا نستخدمها في نشر الخير بيننا ونشر الوعي ونشر كل ما هو فيد ونشر كل ما هو حميد بأقل التكاليف وبأقل الأساخر الخسائر وبأكبر أثر وبأكبر فائدة. بجوز أنا المحاضرة اللي بحكيها ساعتين وثلاث، بجوز الشاب أو الصبي اللي كله أو حد اللي كان موجود ما يخلص بالنهاية منها 10 إلى 5% مثلا، بينما في الريز اللي مدته دقيقة أو نص دقيقة أو دقيقة ونص بحقق أفضل من محاضرة. لا لا لا أقلل من شأن المحاضرة، لكن هذا ميول وهذا اهتمام الشباب ميول. طبعا
1: نعم.
0: هذا ميول
1: نعم.
0: وهذا اهتمام.
1: نعم. وأكيد إحنا بدنا نتمنى لكم التوفيق والانتشار بهذا الفكر صدقا، لأنه اليوم يعني من خلال هذا الفكر ومن خلال هذه الحملات التوعوية أنتم بتنقذوا جيل، تنقذ مجتمعات وأسر ووطن بشكل عام من خلال يعني الجهود الجبارة اللي بتقوموا فيها. وزي ما تفضلت يعني اليوم إحنا بنحكي عن أرواح أزهقت لحتى فعلا هذه المواد ما تدخل البلد، عشان هذه المواد ما تكون وهذه السموم ما تكون بين أيدي أبنائنا. فأنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، بدي أتمنى لكم التوفيق. إحنا مستمعينا قبل ما نودع ضيفنا الكريم رح يكون في تقرير يعني ممكن حكينا فيه عن يعني عن مادة الكريستال، وهناك أيضا يعني ممكن رأي طب نفسي وإدمان بهذه المادة، بنسمعه لحتى نختم الحلقة. في مواجهة لا تتوقف مع آفة المخدرات، تتقدم الوقاية والتوعية بوصفهما خط الدفاع الأول لحماية الإنسان والأسرة والمجتمع. وفي الآونة الأخيرة برزت مادة الكريستال المخدرة كواحدة من المواد شديدة الخطورة لما تسببه من تأثيرات سريعة ومدمرة على الصحة النفسية والجسدية، وما قد تتركه من تداعيات تمتد إلى سلوك الفرد وعلاقته بمحيطه ومجتمعه. تحذيرات المختصين تؤكد أن الخطر لا يرتبط فقط بالإدمان، بل بما قد يرافق التعاطي من اضطرابات نفسية وعصبية حادة، من بينها الهلاوس السمعية والبصرية والذهان، وصولا في بعض الحالات إلى تشنجات وسكتات دماغية قد تهدد حياة المتعاطي. وأمام هذه المخاطر تكثف إدارة مكافحة المخدرات جهودها الأمنية والتوعوية للتعريف بخطورة هذه المادة والتحذير من آثارها، وأيضا رفع مستوى الوعي خصوصا بين فئة الشباب، إلى جانب ملاحقة المتورطين في الترويج والإتجار والتهريب. إذن المواجهة هنا ليست أمنية فقط، هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، وتقوم على المعرفة والوقاية وعلى اكتشاف الخطر قبل أن يتحول إلى إدمان يصعب الخروج منه. اليوم لما نتحدث عن الإدمان، هو ليس مجرد سلوك عابر أو قرار خاطئ، هو مشكلة تمتد آثارها إلى جوانب نفسية واجتماعية متعددة، قد تترك الانعكاسات على الشخص وأسرته ومحيطه لسنوات عديدة. فخلف كل حالة إدمان هناك إنسان قد يواجه تغيرات في المشاعر والسلوك والقدرة على التعامل مع الحياة اليومية، وصولا إلى اضطرابات في العلاقات الأسرية والاجتماعية والعزلة وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين. أيضا من الجانب النفسي، لا تقف المشكلة عند تأثير المادة المخدرة على الدماغ، بل قد تترافق مع القلق والاكتئاب، اضطرابات النوم، التقلبات المزاجية، كما يمكن أن تؤثر على قدرة الشخص على اتخاذ القرار والسيطرة على السلوك، وتزيد من صعوبة العودة إلى نمط حياة مستقر دون مساعدة متخصصة.

0: حاب أحكي شوي عن مادة الكريستال اللي هي مشهورة بالشوارع باسم الشبو. يعني المشكلة بهاي المادة، يعني هي مش مجرد مخدر، هي مادة بتغير طريقة تفكير الإنسان، بتغير سلوكه بشكل خطير. بالبداية الناس بياخذوها عشان التركيز وعشان إنه يشتغل لساعات أكثر، زيها زي مادة الكبتاغون في أولها، بتعطي هيك تركيز وصفاء ذهني، والبني آدم يعني بصير يحس بطاقة كبيرة وبينامش لساعات طويلة، وبكون عنده زي هيك ثقة بنفسه كثير صارت زايدة. بس مع الاستمرار هاي المشاعر اللي أنت يعني ماخذ المادة على أساسها، هاي بتتحول لسلوكيات خطيرة جداً، ممكن تتحول لقلق شديد، تتحول لأوهام. هاي الأوهام إنه في حدا بيراقبني، في حدا بده يضربني، في حدا بده يؤذيني، الشباب اللي أنا قاعد معاهم متآمرين علي، في حدا رح يجي يطب على البيت، في إشي بصير يشك حتى في أهله، بصير يشك حتى في زوجته، ممكن يؤدي إلى جرائم، ممكن يؤدي إلى قتل، لأنه هاي المادة نفسها هي محفزة للجهاز العصبي، فبتحفز العنف وبتحفز الجريمة عند اللي بتعاطاها. وممكن أحياناً تسبب هلاوس، إنه بيشوف جن، بيشوف خيالات، بيشوف حيوانات غريبة، فبيؤدي إلى أنه يصير يدافع عن حاله من هاي الأشياء اللي عم بيشوفها أو بتتهيأ له أنه عم بيشوفها، فبرضه ممكن يرتكب جريمة أو ممكن يؤذي اللي قدامه. طبعاً إدمان هاي المادة بصير بسرعة كبيرة، يعني ممكن من أول جرعة ومن ثاني جرعة يصير عند البني آدم إدمان عليها. يعني ما تقول أنا بس بدي أتعاطاها مرة أجربها وخلص، لا، ممكن هاي المرة تكون خلص ورطتك في هاي المادة للأبد. وأصلا الناس بتتثاقل منها لأنه أعراضها الانسحابية بتكون نوم نوم نوم، بده يعطل عن الشغل أسبوع، فبيضطر أنه يأخذها بشكل يومي عشان يظل صاحي، يظل يروح على شغله ويظل حافظ على حياته. أنا والله عندي رسالة لكل شاب، لكل أسرة، لكل حدا سمع عن هاي المادة، لا تصدق أي حدا بيحكي لك إنه هاي المادة ممكن تفيدك أو تعطيك تركيز أو إنها تحل لك مشاكل حياتك أو إنها تحل مشاكل شغلك أو إنها بتعطيك صفاء ذهني ودراسة ومستقبل. بالمرة هاي مادة مدمرة، هاي مادة قاتلة، هاي مادة أصلا راح تدخلك في جرائم وأشياء أنت ما كنت بحياتك ممكن تعملها. إذا بتعرفوا أي حدا بيعاني من هاي المادة، رجاء الشديد لكل أسرة، لكل شاب، إذا صاحبك، إذا قرايبك، إذا حدا بتعرفه تورط في هاي المادة، رجاء الشديد إلك وديه على أقرب مركز للعلاج. علاجها سهل وبسيط، يعني إذا بدها أسبوع زمن بتكون أنت طلعت من هاي المادة، أسبوع أسبوعين بيكون ربنا فرجها عليك. رسالتي إلكم مشان الله تعالجوا من هاي المادة، لأنه هاي المادة فعلا دمرت مجتمعنا وزادت نسبة العنف والجريمة عندنا بالمجتمع.
1: هنا تبرز أهمية العلاج المبكر وعدم انتظار وصول المشكلة إلى مراحل متقدمة، إلى جانب توفير الدعم النفسي ومتابعة متخصصة، لأن التعافي لا يعني التوقف عن التعاطي، وإنما استعادة القدرة على إدارة الحياة وبناء علاقات أكثر استقرار. إذن الإدمان لا يعيش داخل الشخص وحده، بل ينتقل أثره إلى محيطه الاجتماعي. فالأسرة قد تكون من أكثر الأطراف تأثراً، إذ يمكن أن تتعرض العلاقات الأسرية للتوتر، تظهر مشكلات مرتبطة بالثقة والمسؤولية والاستقرار، كما ينعكس الإدمان على العمل والدراسة والعلاقات مع الأصدقاء والمجتمع. وفي كثير من الحالات يصبح الوصم الاجتماعي عائقاً إضافياً أمام طلب العلاج، عندما ينظر إلى الشخص المدمن باعتباره مجرم أو ضعيف الإرادة، بدلاً من التعاطي أو التعامل مع الإدمان باعتباره مشكلة تحتاج إلى تدخل علاجي وتأهيلي ودعم اجتماعي. كما أن دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن العلاج، فالدعم والاحتواء وأيضاً مساعدة الشخص على العودة إلى الدراسة أو العمل وأيضاً إعادة بناء علاقاته الاجتماعية هي عناصر يمكن أن تسهم في رحلة التعافي، إلى جانب الوقاية والتوعية وخاصة بين فئة الشباب. الإدمان إذن لا يختصر في مادة أو سلوك، ولا تنتهي آثاره عند الشخص الذي يتعاطى، هو قضية نفسية واجتماعية وإنسانية تتطلب منا وعي مبكر وعلاج متخصص وأسرة داعمة ومجتمع يتعامل مع المتعافي بمنطق المساندة وإعادة الاندماج. في هذه الحلقة من اللقاء المفتوح نفتح الملف من كل الجوانب، وخاصة القانونية والأمنية والتوعوية. نسأل اليوم: ماذا نعرف عن الكريستال؟ ولماذا يمثل خطراً بهذه السرعة؟ وما الذي تقوله الأرقام والوقائع على الأرض؟ وكيف تعمل إدارة مكافحة المخدرات على مواجهة انتشاره؟ وما دور الأسرة والمجتمع في حماية أبنائنا؟ يعني هذه الأسئلة تم الإجابة عنها من خلال يعني طرحك.

0: الطيب المقدم نبيل الرواشدي رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات. أنا بدي أشكرك على هذا الطرح، أشكرك إنك اليوم أعطتنا من وقتك لحتى فعلا نساهم برسالة توعوية لمجتمعاتنا ولا أسرنا. إذا حاب تحكي كلمة أخيرة.
1: شكرا ستي لحضرتك، يعني أنتوا شريكنا الأساسي يعني في إيصال رسالتنا التوعوية، وشكرا لحضراتكم أنكم تحتوا لنا هذا المجال وهي الفسحة من وقتكم نكون اليوم موجودين معكم وضمن برنامجك المقدر. شكرا لحضرتك،
0: يعطيك ألف عافية. بتمنى نكون موفقين مستمعينا بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلنا وجدي النصراوين من الهندسة الإذاعية وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: فارس. قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: خمس رحلات إلى الجزائر، محمد الخضر حسين وآخرون، الجزء الأول.

0: خمس رحلات تصور لنا بعض مدن شرق وجنوب الجزائر في هذا القرن. أجل، خمس رحلات لا رحلة. قام بأربع منها أدباء وعلماء وصحفيون تونسيون معروفون، أما الرحلة الخامسة فقد كانت خلاصة انطباعات شاعر جزائري شهير عن بعض المدن الجزائرية الواقعة في الرقعة الجغرافية نفسها.
1: هذه الرحلة كتبها جزائري عن وطنه الجزائر ضمن الرحلات التي كتبها تونسيون، وكانت موجهة في جريدة تونسية إلى القراء التونسيين بالذات لإطلاع القراء على أوضاع المدن الجزائرية. والملفت أن كل ما ورد فيها من معلومات وملاحظات تتوافق في معظمها مع ما جاء في باقي الرحلات الأخرى.
0: أما الرابط الذي قد نلحظه بين هذه الرحلات الخمس هو أن الدوافع التي حملت أصحابها على زيارة الجزائر تكاد تكون واحدة، عدا عن أنها تغطي منطقة جغرافية واحدة هي المنطقة الواقعة شرق وجنوب الجزائر.
1: أنجزت هذه الرحلات الخمس في فترات تاريخية متلاحقة ما بين العام 1904 و1932 للميلاد. سنبدأ الرحلة مع الشيخ محمد الخضر حسين، والذي كان دافعه للقيام بهذه الرحلة الثانية هو رغبته في زيارة مدينة الجزائر العاصمة بالذات والاطلاع على حالتها العلمية.
0: كان الشيخ محمد الخضر حسين قد زار مدن شرق الجزائر دون أن يصل إلى العاصمة، وهو يوجز غرضه من الزيارة في مقدمة رحلته، إذ يقول:
2: كنت قد قمت فيما سلف من الزمان بإجراء سياحة في أطراف المملكة الجزائرية، وبقيت النفس مستشرفة إلى إعادتها تارة أخرى إلى مدينة الجزائر نفسها

لنكون على بينة من مقدار ما تبلغ إليه حالتها العلمية وجلية من أمر أخلاق أهلها وعاداتها العامة، فإن لسان العيان أفصح من لسان البيان. وما برحت هذه الأمنية تتمثل في الخيال وتجول في العقل حتى مكنتنا الفرصة من توطيدها وإبرازها إلى حيز الوجود في شهر رمضان من هذه السنة.

0: إذن في رمضان من عام 1332 للهجرة، الموافق فيه شهر ديسمبر من عام 1904، كانت رحلة الخضر حسين إلى الجزائر، والتي تركزت على وصف لقاءاته العلماء، سواء منهم الذين صادفهم في المدن التي مر بها كمدن سوق هراس وتبسة والعين البيضاء والعين البيضاء وقسنطينة،
1: أو العلماء الذين التقى بهم في الجزائر العاصمة في الدكاكين الثقافية والمساجد والدور الخاصة، أمثال الشيخ محمد الحنفي وعبد الحليم بن سماية ومحمد أبو شنب وغيرهم. وهكذا فإن رحلة الخضر حسين لم تتجاوز الهدف الذي حدده لنفسه إلماما كوصف بعض حلقات التدريس والعلم أو وصف المناظر الطبيعية لمدينة الجزائر.
0: لم نذكر أسماء الرحالة الخمسة الذين قاموا برحلتهم إلى الجزائر حتى الآن،
1: بل ها قد بدأنا مع الكاتب محمد الخضر حسين، ثم أحمد حسين المهيري وسعيد بن أبي بكر والطيب بن عيسى، وأخيرا الشاعر حمزة بوكوشة.
0: شكرا لك أيها الراوي، ولننطلق في الرحلة الأولى مع الشيخ الخضر حسين والتي كتبها بأسلوب العلماء.
1: أحسنت التعبير، فعلا إن هذه الرحلة قد كتبت بأسلوب العلماء، وكانت مرصعة بالشواهد من القرآن والحديث النبوي والمسائل الفقهية، مفصحة عن أسلوب صاحبها وشخصيته كعالم ديني.

0: بدأ الخضر حسين رحلته في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك من عام 1332 للهجرة، حيث قال:
1: اتخذت سبيلي في البر لأنه أجمل منظرا وأقل خطرا. فانسحب من القطار وهو يطوي البيض طية، ثم سار سيرا رويدا واستوى على محطته الواقعة على جناح من بلد سوق أهراس في الساعة الرابعة مساء. ولعدم كبر مساحتها يمكن الإحاطة بها في مدة وجيزة، ففسحنا الخاطر في بناءاتها المتناسقة. عند مغيب الشفق توجهت إلى المسجد لاغتنام فضيلة الجماعة وقضيت الصلاة.

0: ومن سوق أهراس إلى تبسة بالقطار أيضا، حيث وصلها الشيخ بعد مسير 5 ساعات، ثم إلى عين البيضاء حيث وفد عليه بعض من أهل العلم للسلام.
1: ومن عين البيضاء إلى قسنطينة، حيث اطلع على بعض معالمها الدينية وآثارها القديمة والحديثة، وقد قال:
2: بهذه المدينة هناك مدارس إسلامية معدة لتخريج القضاة والعدول، وثلاثة جوامع تقام فيها الجمعة: الجامع الكبير والجامع الأخضر، والآخر يسمى بجامع سيد الكناني. وفي هذا الجامع منبر من الرخام مرقوم فيه بيت من الشعر يتضمن اسم مؤسسه وتاريخ تأسيسه، والبيت يقول: بنى منبرا بالعز والنصر صالح، له سبل الخيرات تاريخه رشد.
0: وبعد أن التقى شيخنا بأشهر علماء قسنطينة، توجه إلى باتنا فرآها فسيحة العرض، متناسقة منورة بالكهرباء، والتقى البعض من علمائها المعروف عنهم فصاحة المنطق وسجية نزاعة للأدب، ويترك باتنا إلى جزائر العاصمة، حيث يبدأ بالوصف قائلا:
2: في الساعة 5 صباحا تحرك بنا القطار من باتنا، ولم يزل يخب ويضع ويحمل ويضع حتى ضرب السواد أطنابه. وفي الساعة 8 أشرفنا على عاصمة الجزائر، فتراءت لنا مصابيح أنوارها بمنظر أنيق وأشكال متناسقة، وذلك لأن المدينة قائمة على أكمة مرتفعة يبتدئ العمران من أعلاها، ثم يمتد متدليا إلى شافة البحر، فيبصر الداخل عند استقبالها شوارعها المنورة، وهي طبقات بعضها فوق بعض رونقا مليحا.

0: قام الخضر حسين بزيارة للشيخ عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله، وهو من كبار علماء التفسير، وله كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ثم زار المدرسة الثعالبية التي منها يتخرج القضاة.
1: ولما ذهب إلى الجامع الجديد ويقال له الجامع الصغير، وجد العالم الفاضل الشيخ بوقندورة المفتي جالسا في زاوية منه، وحوله جماعة من الطلبة على شكل دائرة.
2: كانوا يتناوبون سرد صحيح الإمام البخاري واحدا بعد واحد، والشيخ مصغ إليهم، فإذا ناب أحدهم خطأ استرده إلى ما هو الصواب، وهذه عادتهم في سائر أيام رمضان. بعد صلاة الظهر انتقلنا إلى الجامع الكبير، فالتقينا بالشيخ عبد الحميد بن سماية، فغمرنا بنفحات خلقه الناضر، واختلب ألبابنا بفصاحة لسانه الساحر، ولم نلبث معه عند هذه الملاقاة إلا مدة قصيرة لأمر عارض حال بيننا وبين استطالة الجلسة.
1: مضى الوقت والشيخ محمد الخضر حسين ينتقل من جامع إلى آخر ويلتقي بالعلماء الأكارم، وقد قال يصف أحدهم:
2: ولهذا الشيخ أيضا خلق عظيم نحمده عليه، وهو سلوكه في معاملة التلامذة طريقا وسطا، لا ينحط عن مكانة عزة النفس ولا يرتفع عن سماحة التواضع، تحمله عواطف النسب العلمي على العناية بشؤونهم وبذل الواسع في قضاء مآربهم، ويصده علو الهمة عن مجاراتهم فيما يزري بخطته الشريفة. أأغرس عزا وأجنيه ذلة؟ إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما.
0: وكان يعني بكلامه العالم المشهور عبد القادر المجاوي، والذي تخرج على يديه غالبية القضاة، وقد غرس في قلوب الناس مودة واحتراما.

0: كان لا يجد الوقت إلا للاجتماع بأهل العلم والعلماء والشيوخ، وكان يتوجه حيث الحلقات الدينية في المساجد فيستمع إلى المواعظ الحسنة والنصائح المفيدة ويشارك بالطبع فيها، وفي ذلك السعادة العظمى له والرضا التام.
1: زار المكتبة العمومية حيث المراجع من الكتب، وقد قال بعد أن تأخرت زيارته إليها:
2: لقد هجت أسفا على أني لم أتمكن من زيارتها إلا في آخر يوم من إقامتنا، حتى إني لم أستوفي مطالعة نموذج الكتب بتمامه.

0: بذلك ننهي تفاصيل رحلة الخضر حسين إلى الجزائر، والتي اتبعت برحلات لأدباء آخرين، وسنلتقي من بينهم مع أحمد حسين المهيري ضمن حلقة أخرى نظرا لأهمية ما ورد فيها.
1: ويبقى أن نذكر أننا سنكتفي بوقائع رحلتي الخضر حسين وأحمد حسين المهيري إلى الجزائر بدلا من الرحلات الخمس، خاصة أن ما ورد فيها من معلومات وملاحظات تتوافق في معظمها مع ما جاء في باقي الرحلات الأخرى.
0: وإلى اللقاء غدا مع هذه الرحلة إلى الجزائر ومع صاحبها أحمد حسين المهيري، ودائما في برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.